دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: في قلوبنا مهما بعدنا. سيدة المدن، هوى القلوب.
1: أسماء الله الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا أيها السادة إلى تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم. نبقى الآن مع الحديث الديني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأكارم، في زمن الفتن والشدائد تظهر حقائق ما في القلوب من قوة الإيمان أو ضعفه، ويظهر حسن الظن بالله عند أناس، ويظهر سوء الظن به عند آخرين. في المصائب والمحن يظهر الرضا بقضاء الله عند بعض الناس، ويظهر سخط القلوب عليه عند آخرين. وفي حال السعة والرخاء قد يظن الإنسان بنفسه خيرا، ولكن إذا حل القضاء أو نزل البلاء رأى من نفسه العجب العجاب. عند المصائب والشدائد والمحن تتجلى الثقة بالله عند أناس، ويظهر ضعف الثقة به سبحانه عند آخرين. فالثقة بالله هي أن تعلق قلبك بالله وحده في تحصيل ما ينفعك ودفع ما يضرك، وأن تقطع تعلقك بالمخلوقين فهم لا يملكون لك ولا لأنفسهم نفعا ولا ضرا. الثقة بالله هي التسليم والانقياد المطلق

بالجوارح كلها لله جل وعلا، وأن تكون أوثق بما عند الله منك مما في يدك أو في يد غيرك. الثقة بالله هي التي جعلت إبراهيم الخليل عليه السلام يضرب أبلغ مثل للثقة والتسليم، فعندما ألقي في النار كان على ثقة عظيمة بالله، فكان قوله حسبي الله ونعم الوكيل كلمات قليلة لكنها كاشفة مضيئة، ليس وراءها إلا الفرج والتأييد، فكفاه الله شر ما أرادوا به من كيد، وحفظه من أن تصيبه النار بسوء. فكانت ثمرة ثقة إبراهيم بربه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولما بلغ سيدنا موسى أشده وتلقى الرسالة وجاءه الأمر الرباني بأن يخرج قومه من مصر، أن أسر بعبادي تبعهم فرعون وجنوده، فلما تراءى الجمعان أسقط في أيدي ضعفاء النفوس فقالوا إنا لمدركون، سيدركنا فرعون لا محالة، فلا نجاة، إنا لهالكون. فقال نبينا موسى عليه السلام الكريم الواثق بربه: كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي يرعاني ويحفظني. فكان جزاء هذه الثقة العظيمة أن جاء الفرج من الله جل وعلا، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. والثقة بالله تظهر واضحة جلية في سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الواثقين بالله، فبينما هو في الغار والكفار وقوف عند بابه، فيقول أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الواثق بوعد الله: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. إنها الثقة العظيمة بالله. فكان الله مع نبيه عليه الصلاة والسلام فحفظه وأيده ونصره وجعل العاقبة له ولأتباعه من المؤمنين والمؤمنات. مستمعين الأكارم، مهما كثرت المصائب وتنوعت الخطوب واشتدت المحن، ترى المؤمن يحيا وثقته بالله عظيمة وأمله بالله كبير، فيشعر بسكينة النفس وطمأنينة القلب، فلا ييأس من تغيير الظروف وتبدل الأحوال، فهو يأوي إلى الملك العظيم الذي إن شاء أغنى الفقيرة وأفقر الغنية وقوى الضعيفة وأضعف القوية ونصر المظلومة وأخذ الظالمة وشفى المريضة ويسر على المعسر وأعز الذليل وأذل العزيز. قد يفعل ذلك بأسباب معتادة معروفة، وقد يفعله بأسباب غير مألوفة، لا حجر على مشيئته ولا ينازعه أحد في سلطانه. إن المسلمين في زمن الضعف يجب عليهم أن يستحضروا دائما الثقة بالله والتوكل عليه واستمداد القوة منه، وأنه عز وجل ينصر من نصره، فإذا التجأ العبد إليه فقد آوى إلى ركن شديد. فهذا سيدنا يعقوب عليه السلام يفقد ابنه يوسف وهو طفل صغير، فلم ييأس من البحث عنه، ثم يفقد ابنه الآخر

آخره، وظل واثقا بالله تعالى، واستمر ينتظر أولاده حتى لقيهم. فإذا حدثوك عن الاحتمالات فحدثهم أنت عن الثقة بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

عند كل آية نور يفيض على القلوب، وفي ظلالها تتحلى الروح بالسكينة، ويزرع الإيمان في أعماق الوجدان.

في ظلال آية. الدعوة إلى الله مهمة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إنه سؤال من الله، والإجابة معروفة: لا أحد. إن الدعوة مهمة الأنبياء، وليست وظيفة الإمام أو الخطيب فقط. فنبينا نوح عليه السلام قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. 950 عاما وهو يدعو. ونبينا إبراهيم عليه السلام قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرة.

0: ونبينا موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وعيسى عليه السلام: واجعلني مباركا أينما كنت. ثم ختمهم الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالدعوة أحبتنا الكرام هي ميراث النبوة، ومن سار على درب الأنبياء نال شرفهم. والله تعالى مدح الداعية إليه بأنه أحسن قولا، ولم يقل أكثر قولا ولا أفصح قولا، بل قال أحسن قولا. هناك أيها الأحبة ثلاث صفات تجعل القول أحسن: الإخلاص لله، والعمل الصالح، والانتماء إلى الإسلام. والداعية الحقيقي كلامه قرآن، وفعله قرآن، وهمه رضا الرحمن. أنت ما دورك؟ قد تقول: لست عالما، لست خطيبا. الجواب: الدعوة ليست منبرا فقط. الأب يدعو أولاده للصلاة فهو داعية، والأم تعلم بنتها الحجاب فهي داعية، الموظف يأمر بالمعروف في عمله فهو داعية، الشاب ينشر مقطع خير فهو داعية. الدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، بالقدوة قبل الكلمة، بالصبر على الأذى. يا من تريد أن تكون أحسن الناس قولا، ابدأ يومك بكلمة طيبة، بنصيحة، بنشر مقطع دعوي، بصدقة جارية. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واجعلنا دعاة هدى لا دعاة ضلالة. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: في ظلال آية مع الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج حمد شويكي.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان قبل أن ينبلج الصبح، من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي. صباح لا يشبه البارحة، صباح تقف فيه على حافة يوم جديد، لكنك لا تستعجل الخطوة. شيء ما داخلك اختار أن يهدأ أولاً، بل لعله اختار أكثر من ذلك، اختار أن يجلس في الظلمة قليلاً قبل أن يبحث عن النور. ففي الظلمة وحدها تهدأ الأصوات التي ليست لك، وفي الظلمة وحدها تسمع صوت الخيط، ذلك الخيط الرفيع الذي كان يصل بينك وبين أصفى ما فيك، لم ينقطع، لم يضع، اختبأ تحت من شغلت به، وما أرهقك، وما ظننته أهم من هدوئك، اختبأ تحت ركام بعد قليل وغدا وحين أنتهي، صار خفيفا لكنه ظل هناك ينتظر. والآن في هذا السكون الذي يسبق انبلاج الصبح، تصل إلى أذنك الداخلية همسة، ليست سؤالا هذه المرة بل ملاحظة. لاحظ أن المسافة بينك وبين نفسك ليست هوة فارغة، إنها مملوءة، مملوءة بكل مرة كدت تعود فيها ولم تفعل، بكل مرة همست لك فيها الحياة عد فأجلت، بكل مرة شعرت فيها بشدة لطيفة في صدرك ثم انشغلت. المسافة ذاتها هي الخيط، حينها يحدث الانقلاب. لا تمد يدك لتلتقط شيئاً، لا تبحث عن شيء مفقود، فقط تتنفس وتسمح للمسافة بأن تغلق، لا بالقوة بل باليقظة، تماماً كما يفعل الفجر. لا يهدم الليل، لا يعلن الحرب على الظلام، يرسل خيطاً من ضوء ثم خيطاً ثم خيطاً، حتى تصير المسافة بين الليل والنهار جسراً من نور. وهكذا تعود، لا لأنك وجدت الطريق بل لأنك صالحت التيه. لا تثقل صباحك بكل ما فات، بعض الأحمال ما عادت تناسب قامتك، اتركها، ليس لأنك نسيت بل لأنك تذكرت من أنت حقاً. وحين تخرج إلى يومك بعد قليل لن يحمل أحد لك ورداً، ستبقى الطريق كما هي، لكنك ستعرف سراً لا يعرفه غيرك، أن الخيط ليس شيئاً تمسكه، الخيط هو أنت حين تقرر أن تقترب. صباح المسافة التي تمتلئ، صباحكم قريب.
0: خاطرة،
1: خاطرة من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.
2: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: يسعد صباحكم من إذاعة دمشق.
1: صباحكم سعيد من إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند دير.

أخي المربي، إن الحفاظ على صحة القطيع من أهم العوامل المؤدية لزيادة إنتاجه، وتعتبر الأغنام بصورة عامة قليلة الإصابة بالأمراض إذا ما تم تقديم العناية لها على مدار العام. ويعتبر أغلب المربين الأغنام المريضة في حكم النافقة، لأن مقاومتها للأمراض ضعيفة، وكذلك استجابتها للعلاج، لأن المرض لا يظهر عليها إلا إذا تمكن منها.

أخي المربي، تشمل العناية بصحة القطيع ووقايته من الأمراض مراعاة ما يلي: تقديم العلائق التكميلية الكافية مع المراعي المتاحة، تقديم مياه الشرب النظيفة والكافية، ويتم سقاية الأغنام من مرتين إلى ثلاث مرات في أشهر الصيف في الأيام الحارة، ومرة أو مرتين في الأيام الباردة. كما يجب التلقيح الدوري للأغنام ضد الأمراض المعدية.

أيضا أخي المربي، يجب مقاومة الطفيليات الخارجية التي تصيب الأغنام كالقراد بالتغطيس أو التسريب، والطفيليات الداخلية كالديدان بأنواعها، بتجريع الأغنام للأدوية المتوفرة بشكل دوري. وعادة أخي المزارع، لا يخلو أي قطيع من هذه الإصابة، وتعتبر أغنام المزارع أكثر تعرضا من أغنام المراعي الطبيعية للإصابة بهذه الطفيليات.

أخي المربي، يجب حجز وعزل الحيوانات المشترة حديثا، وخاصة عندما يتم شراؤها من الأسواق العامة، للتأكد من سلامتها قبل خلطها مع قطيع التربية. تقدر مدة الحجز هذه ب15 يوما، ويمكن أن يتم العزل في حظيرة خاصة أو يتم رعيه منفردا إذا كانت الأغنام ترعى في المراعي.

0: أخي المربي، ما هي أهم التحصينات واللقاحات الدورية الواجب تقديمها للأغنام، وما فائدة هذه اللقاحات؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية أريج حمود مراسلتنا في محافظة حمارة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد من وحدة إرشادية البياضية. معنا اليوم الطبيب البيطري حسام حمود لنحدثكم عن موضوع يهم كل مربي الأغنام. أهلاً بك دكتور حسام.
2: أهلاً وسهلاً بك المهندس أريج، وأهلاً بمستمعينا الكرام، شرفت بوجودي معكم.
1: دكتور، كثير من المربين يظنون أن العناية بالأغنام تقتصر على تقديم العلف والماء فقط، لكننا نسمع دائماً عن التغذية السليمة والتحصينات. حدثنا عن الصورة الكاملة، كيف نربط بينهما؟
2: سؤال مهم جداً. في الحقيقة التغذية والتحصينات هما جناحان متكاملان، لا يمكن لأحدهما أن ينجح دون الآخر. التغذية السليمة هي الأساس، وهي التي تعطي الحيوان جهازاً مناعياً قوياً. أما التحصينات الدورية فهي الدرع الباقي الذي يحمي القطيع من أمراض قد تكون قاتلة وتضعف الإنتاج.
1: لنبدأ إذن بالتغذية، ما هي مكونات العليقة المتوازنة التي يجب أن يقدمها المربي للقطيعة؟
2: التغذية السليمة تعني تقديم وجبة متكاملة، ليس مجرد عن الأعشاب أو الشعير فقط، بل يجب أن تحتوي على البروتينات والطاقة والأملاح. فالبروتينات مهمة للنمو وإنتاج الحليب كما تقوي الجهاز المناعي، والطاقة من الكربوهيدرات والدهون لمنح الحيوان النشاط. أما الأملاح والمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور ضرورية لصحة العظام، والفيتامينات خاصة A و D و E تقوم بتقوية المناعة وتعزيز نمو الجسم. والأهم من كل ذلك الماء النظيف والمتجدد طوال الوقت.
1: إذن كيف تنعكس هذه التغذية الجيدة على صحة القطيع بشكل عملي؟
2: بكل بساطة، الحيوان الذي يتغذى جيداً يكون جهازه المناعي قوياً، فيقاوم الأمراض بنفسه. والأهم من ذلك، عندما نعطيه اللقاح يكون جسمه جاهزاً استقبالي وتكوين مناعة قوية. أما الحيوان ضعيف أو الهزيل، فحتى لو أخذ اللقاح استجابته المناعية تكون ضعيفة وقد يمرض رغم تضعيفه.
1: إذن التغذية الجيدة تسبق التحصين. لننتقل إلى موضوع اللقاحات، لماذا هي ضرورية بهذا الشكل، وما هي الأمراض التي تحمي منها؟
2: هي ضرورية لأنها تمنع أمراضاً وبائية خطيرة تنتشر بسرعة بين الأغنام، مثل الحمى الكلاعية وطاعون المشتلات الصغيرة والجدري وأمراض أخرى. هذه الأمراض قد تقضي على نسبة كبيرة من القطيع في أيام معدودة وتسبب خسائر فادحة للمربي.
1: لكن بعض المربين يخافون من اللقاحات ويقولون إنها قد تضر بالحيوان أو بالحوامل خاصة.
2: هذا مفهوم خاطئ. اللقاحات آمنة جداً بشرط أن تعطى للحيوان السليمة فقط، وأن تحفظ في درجة حرارة مناسبة، وتعطى بجرعة صحيحة. وبالنسبة للنعاج الحيوان، هناك لقاحات آمنة، بل ينصح بتطعيمها في الأشهر الأخيرة، لأن الأجسام المضادة تنتقل إلى الحملان عبر اللبن، أي السلوك،

0: تسميها في أول أسابيع حياتها وهي الأكثر ضعفا.
1: رائع. إذن هناك توقيت محدد للتحصين، ما هي النصائح العملية التي تقدمها للمربي؟
0: التوقيت يختلف حسب المنطقة والطقس، لكن الأفضل استشارة الطبيب البيطري لوضع جدول زمني سنوي. والنصائح التي يكررها دائما المربي: لا تطعم الحيوانات المريضة أو المصابة بالطفيلات الداخلية، نستخدم الأدوات المعقمة إبرة والمكان قبل الحقن نطهره، ويفضل تغيير الإبرة بين الحيوانات. نعمل سجل تواريخ التحصين لنتذكر دائما الجرعات ونقوم بتنشيطها كل فترة. نحفظ اللقاحات في درجة حرارة منخفضة، يفضل وضعها في البراد ولا نعرضها للشمس.
1: قبل أن نختتم دكتور، لو طلب منك المربي أن تختصر له علاقة التغذية بالتحصين في جملة واحدة، ماذا ستقول؟
0: التغذية السليمة هي وقود المناعة، والتحصين هو حارسها، وباجتماعهما تحمي قطيعك وتوفر علاجك تضمر.
1: كلمات ذهبية دكتور حسام، نشكر جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى لمربينا قطيعا صحيا ومربحا.
0: الشكر لك مهندس أريج والمستمعين، أدام الله خير بلادنا ورزق مربينا الصحة والعافية.
1: كان معنا الطبيب حسام حمود من وحدة إرشادية البياضية.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند دية.

0: صباح الخير
1: من إذاعة الجمهورية العربية السورية
0: هنا دمشق.
1: صباح الخير هنا دمشق.
0: هنا دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السابعة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الموجزة من

السلام عليكم ورحمة الله، نشرة موجزة لأهم وآخر الأخبار. أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان وقوف سوريا إلى جانب دولة الإمارات ورفضها لأي أعمال تهدد أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة العالمية بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إقرار مجلس التعليم العالي مجموعة من الإحداثات والبرامج الأكاديمية الجديدة بهدف توسيع الخيارات التعليمية أمام الطلبة وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وأوضح الحلبي أن هذه القرارات تأتي ضمن مسار تحديث الخريطة الأكاديمية للتعليم العالي في سوريا بما يضمن تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وإدخال اختصاصات حديثة ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاتصالات والهندسات والتقانات الحديثة. أحبطت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى الأراضي اللبنانية. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن العملية أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل والتي تضمنت بنادق آلية وقذائف RPG ومخازن أسلحة إضافة إلى كميات من الذخائر المتنوعة كانت مجهزة ومعدة للتهريب. أكد مدير المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد رفع عدد كوى استبدال العملة القديمة في محافظة الرقة إلى 10 كوى مع رفضها ب30 عاملا من محافظتي

حمص وحماة بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين. وأشار حمد إلى تجهيز أماكن مظللة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لحماية المواطنين من حرارة الشمس خلال فترات الانتظار، إضافة إلى

0: القديمة، وأضاف أن إدخال خدمة شام كاش إلى دير الزور ساهم في تسريع عمليات استبدال العملة وتسهيلها على المواطنين. استقبل مرفأ طرطوس 3 بواخر ترانزيت محملة بنحو 29 ألف رأس من المواشي ضمن النشاط المتزايد لحركة العبور الإقليمية ودور المرفأ في خدمة التجارة والنقل بين سوريا ودول المنطقة. وشملت الشحنات باخرتين قادمتين من البرازيل تحملان نحو 15 ألف رأس من العجول، إضافة إلى باخرة ثالثة قادمة من إسبانيا محملة بأكثر من 14 ألف رأس من الأغنام تمهيدا لنقلها برا إلى الأردن والعراق. وأكدت إدارة مرفأ طرطوس استمرار تقديم التسهيلات اللوجستية وتبسيط إجراءات شحنات ترانزيت، بما يعزز دور المرفأ كمحور إقليمي لحركة التجارة والعبور. خبرنا الأخير، حذر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمة تقانة المعلومات من أداة فايبر التي قد تستغل ثغرات في أنظمة تشغيل ويندوز لتنفيذ أنشطة ضارة والتخفي عن أنظمة الحماية. ودعا المركز إلى تحديث الأنظمة بشكل مستمر وتجنب تثبيت البرامج والمكتبات من مصادر غير موثوقة، إضافة إلى تفعيل ميزات الحماية المتقدمة على الأجهزة للحد من مخاطر الاستغلالات الأمنية. نهاية النشرة الموجزة قدمناها لكم من إذاعة دمشق، شكرا لمتابعتكم، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: أجمل أرض وأطيب شعب بالدنيا بلادي وأهلها، وأجمل أرض وأطيب شعب بالدنيا بلادي وأهلها.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبر سوري، والتي نخصصها للحدث الثقافي الأبرز مهرجان صيف سوريا 2026، الذي جمع الأطفال والعائلات في عدد من المحافظات السورية عبر برنامج متنوع من الفعاليات الثقافية والفنية والتعليمية والترفيهية، من دمشق إلى إدلب واللاذقية وصولاً إلى طرطوس. نتابع أبرز ما تناولته الصحف السورية حول هذا المهرجان، والبداية بعد الفاصل. من قلب قلعة دمشق التاريخية انطلقت الفعاليات المركزية لمهرجان صيف سوريا 2026 في افتتاح حمل رسالة تؤكد حضور الثقافة في حياة الأطفال والعائلات. وبحسب ما نقلته صحيفة ثورة، شهد الافتتاح حضوراً رسمياً وثقافياً وإعلامياً إلى جانب جمهور واسع من الأطفال والعائلات، واستهل بأوبريت الفلكلور السوري قبل أن تتوزع الفعاليات بين العروض الفنية والورش التفاعلية والأجنحة الثقافية والتعليمية. ونقلت الصحيفة عن وزير الثقافة محمد ياسين صالح أن اختيار قلعة دمشق لاحتضان الافتتاح يؤكد أهمية إبقاء المواقع التاريخية جزءاً من الحياة اليومية للسوريين، مشيراً إلى أن المهرجان يجمع بين الثقافة والفنون والتعليم والعلوم والرياضة والحرف والكتاب. كما تناولت الصحيفة قصة الطفل علي محمد الذي منحته المنظمة العالمية لحماية الطفل لقب سفير الطفولة في خطوة حملت رسالة إنسانية حول قدرة الأطفال السوريين على تحويل التجارب الصعبة إلى أمل. وضمن الجانب التعليمي شاركت مبادرات عدة، من بينها قبة المعرفة التي قدمت للأطفال تجربة تفاعلية للتعرف على عالم الفضاء، إلى جانب أنشطة للدفاع المدني السوري حول السلامة ومبادرات لتشجيع القراءة ومشاركة مراكز متخصصة بدعم الأطفال، ومنها مركز صدى المعني باضطرابات النطق واللغة. في محافظة إدلب حمل مهرجان صيف سوريا للطفل والعائلة بعداً إنسانياً واضحاً، مع تكريم أبناء شهداء معركة ردع العدوان ضمن فعاليات الافتتاح. فقد شهدت المحافظة يوم الخميس 30 من تموز افتتاح

مهرجان برعاية محافظ إدلب محمد عبد الرحمن وبحضور عدد من المسؤولين في المحافظة. وتضمن الافتتاح تكريم أبناء شهداء معركة ردع العدوان وتقديم الهدايا لهم تقديرا لتضحيات آبائهم بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية سانا. كما أجرى المحافظ جولة على أقسام المهرجان واطلع على الأنشطة والفعاليات المشاركة التي هدفت إلى توفير مساحة تجمع الأطفال والعائلات بين الترفيه والتواصل المجتمعي. أما في اللاذقية فقد فتح مهرجان صيف سوريا 2026 أبوابه للأطفال والعائلات عبر فعاليات جمعت بين الفن والتراث والتعليم. فقد ذكرت وكالة سانا أن المهرجان افتتح في حديقة العروبة بمدينة اللاذقية بتنظيم من مديرية الثقافة وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية. وتضمن البرنامج عروضا مسرحية وسينمائية وورشات فنية وتعليمية وألعابا تفاعلية إضافة إلى أركان للتراث الشعبي والحرف اليدوية بهدف تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بتراثها وثقافتها. وفي طرطوس جاء المهرجان مساحة لاكتشاف المواهب ودعم الأطفال والحرفيين من خلال برنامج متنوع من الأنشطة الثقافية والفنية. وتناولت صحيفة الوطن انطلاق الفعاليات في الحديقة المركزية متضمنة أمسيات موسيقية وعروض كورال وورشا فنية ومحاضرات تفاعلية إلى جانب أنشطة تعليمية وترفيهية للأطفال ومعارض للحرف اليدوية. وأشارت الصحيفة إلى اهتمام المهرجان بدعم الأطفال ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة لهم لإظهار مواهبهم إضافة إلى دعم أصحاب المهن والمشروعات الصغيرة. تعكس فعاليات صيف سوريا 2026 توجها نحو جعل الطفل والعائلة محوراً للحياة الثقافية الصيفية عبر أنشطة تجمع بين التعليم والترفيه وأحياء التراث. كما أظهرت التغطيات الإعلامية أن المهرجان لم يقتصر على محافظة واحدة بل امتد إلى مناطق عدة مقدماً نموذجاً لفعالية ثقافية واجتماعية تجمع الأطفال والعائلات في أجواء من المشاركة والتفاعل. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام حلقتنا من حبر سوري. نشكر لكم حسن المتابعة ولكم كل التحيات من هدي الأحمد بالإعداد، كوثر صالح بالتقديم، ورهف جعفر بالإخراج. ودمتم بأمان الله.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: نصائح ذكية لحياة أسهل. شو وينه هذا كامل؟ صرنا ربع ساعة قاعدين وما شفنا وشه، بقى شو القصة؟ معقول مو شايفنا انه قاعدين على الطاولة؟
3: لا لا، مو معقول ما يكون شايفنا، بس بجوز تقلان علينا. هلا ما بتلاقي غير نط وبلش يكتب الطلبات على دفتره الصغير. الله يحرمه يا.
2: طيب لبين ما يجي كامل، هات خبرني شو هو الموضوع يلي قلت لي انه بدك تحكيه هون بالقهوة.
3: هلا ليك، يعني هو مو موضوع، هو مثل ما بتعرف انه الحياة احيانا تمرق فيها أوقات معقدة، بس إنه لو عنا شوية نصايح ذكية هيك خطر على بالي أنا، ها، إنه ممكن تصير أسهل علينا الحياة.
2: مظبوط، حلو هالكلام، وأنا رح بلش بأول نصيحة.
3: تفضل.
2: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، بس يعني كمان مو لازم نشتغل 24 ساعة، يعني لازم نوازن.
3: يعني مقصد نصيحتك يا صابر انه نشتغل ونريح، بس مو انه ننام على الشغل ونطنش.
2: بالضبط يا صاحبي، التوازن هو سر الحياة.
3: نعم،
2: انا بنصح دائما انه نكتب جدول يومي حتى لو كان بسيط، لانه بيساعدنا نرتب افكارنا وما ننسى اي شيء.
3: ايه بس طبعا هذا الجدول.
2: لازم نكون واقعيين ونحط اولويات،
3: وكمان لما تخلص مهمة بشغلك أنا بقترح إنك تكافئ حالك بشي شغلة بسيطة، أي شغلة أنت بتحبها، لك حتى لو كانت يا سيدي يعني شو بدي قلك، بوري بوصة.
2: والتعامل مع الناس يا راضي فن وذوق، ولازم نكون صبورين ونسمع أكتر ما عم نحكي.
3: بس عدم المؤاخذة، يعني مو كل شي فيك تصبر عليه، يعني لما حدا بيكون حاطط نقره من نقرك وما في غير عم يكايدك ويزعجك، بدك تلاقي لك شي طريقة ذكية تقله حل عننا وريحنا شوي.
2: والنصيحة الذهبية أحياناً يا راضي، الصراحة بتريح أكتر من السكوت.
3: فيها وجهة نظر، يعني قصدك تقول إنه مثل الابتسامة دائماً بتفتح قلوب الناس.
2: والصحة مو بس جسم، كمان نفس، لازم نخصص وقت للراحة ونمارس الرياضة حتى لو بسيطة.
3: يا سيدي أنا بنصح إنه نمارس رياضة الضحك، لك الله وكيلك الضحك بيقلل التوتر وبيخليك هيك متفائل.
2: صح، هذا أنا مرة من كتر ما ضحكت مع رفقاتي أنا وراجع بالباص على البيت

0: لكن نسيت انزل على موقف بيتي وضليت ساحب مع الباص لاخر الخط.
1: حلوه حلوه. شفت شلون بيطلع الضحك علاج طبيعي؟ لا ومجاني كمان فري.
0: المصاري مهمه بس لازم نعرف كيف نديرها ونوفر جزء صغير دائما للطوارئ.
1: ايه بس لا تصير لعيب بوكس وبخيل، يعني لا تروح تدور لتشتري ارخص شيء وبالاخير تندم تقول اخ الغرض عاطل.
0: صحيح صحيح يا راضي، لانه احيانا الجوده بتوفر علينا مصاريف اكثر.
1: لكن وعلى كل حال هاي النصائح الذكيه اللي عم تتفضل فيها مو بس كلام. يعني هاي فيك تعتبرها اسلوب حياه، اسلوبك بيخلي اليوم يمرق عليك اسهل واحلى من اليوم اللي قبله. شو معلم وحدو؟ وين صافي؟ شو ما بدنا نشرب شيء ولا بدنا نلعب دق طاوله؟ شو قصتك اليوم؟ لك نشرب رينا يا رجل.
0: طبعا بدنا نشرب وشي بارد كمان. بس غريبه كامل ما اجى لعنا بنوب.
1: لك حبيبي هذا كامل متعود على صريخ الزباين، يعني اذا ما عيطت وبحيت صوتك وطلعوا زراعيمك انت وعم تندهله لك ما بيجي لعندك ياخد الطلب.
0: لكان يلا نادي على الطلب لانه رقي مثلك نشف من كتر الحكي. راضي
1: امري لله. لك يا كامل جبنا كاستين بردان فريش مع طاولة الزهر.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.
3: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: سلكك دق وكل ما يقلك طل طل بيسمع كلمة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله ما لك حق لا لا لا
1: قلبي قلبي
0: وانا قلبي قلبي دق

شباكك ده قلبي نازل ده وعلى شباكك ده وكل ما يقلك طل بيسمع كلمة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله مالك حق لا لا لا قلبي قلبي

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثامنة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الاتصالات تعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة في محافظة الرقة استجابة للإقبال الكبير على خدمة استبدال العملة بالتزامن مع صرف رواتب المتقاعدين. قوى الأمن الداخلي في حمص تحرر مواطنا بعد اختطافه واحتجازه لمدة 40 يوما طلبا لفدية مالية من ذويه. فرع المباحث الجنائية في محافظة الرقة يقبض على شخص بعد تداوله مقطعا مصورا يظهر فيه بتعنيفه طفلة بقصد ابتزاز والدتها. الهيئة الوطنية لخدمة تقنية المعلومات توصي بتحديث الأنظمة الخاصة بالبرامج باستمرار وتجنب تثبيت البرامج والمكتبات من مصادر غير موثوقة. مدير المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد يعلن رفع عدد قوى استبدال العملة القديمة ورفض موظفين إلى محافظات الرقة والحسكة ودير الزور تخفيفا للعبء عن الأهالي. وفي خبرنا الأخير، إدارة الكوارث والطوارئ التركية تعلن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مركزها غازي عين تاب. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: العصفور. سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي يا اختي،
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: بسم الله على بركة الله، نبدأ صباح جديد ويوم جديد. يا صباح الخير لكل مستمعي إذاعة دمشق، صباحكم سوري، صباحكم ورد وفل وياسمين. الإيقاع الصباحي ابتدأ. مرحبا يا جماعة، أنه مرحبا فقتوا ولا لسه؟ القهوة جاهزة؟ شو يا زكي مصطلحات الصباح دائما.
3: يا صباح الخير من إذاعة دمشق،
2: صباحكم سوري بنكهة سورية 100% هبة الطراف.
3: وأحمد الشامي
2: سادة بلا سكر، عدل المزاج مستمعينا مع الهيل والسكر الزيادة والأجواء الرائعة إخراجا
3: سناء الحمود.
2: يا هلا.

لا اليوم بدنا نفتح لها مع الأرصاد الجوية، لأنه صراحة مستمعينا خلال الأسبوع الماضي، لا والله مش من الأسبوع الماضي، امبارحة هيبة على الفيسبوك طاش الخبر، خبرين والله ما عاد عارف أنا، في ناس عم تقول هذا الأسبوع في عنا موجة حارة ومع خرائط جوية وسورية ما شاء الله لون أحمر وحذاري. في خبر تاني إجا إنه في انخفاض بدرجات الحرارة والأجواء منعشة، ما بعرف على كل حال هلا نحكي مع الأرصاد الجوية نتأكد أي منهم في منخفض ولا في مرتفع. اليوم الأحد 25/2/1448 للهجرة، 9 آب 9/8/2026 للميلاد.

0: صباح الخير، يسعد صباحكم. أكيد دائما هي الصباحات اللي بتبلش بنسمات الحلوة، النسمات العليلة بتضل منعشة، بنبلش صباحنا هيك بطاقة، بنشاط، بحيوية، على عكس بساعات الظهيرة لما عم ترتفع درجات الحرارة، لما عم يكون الشوب عم يمنعك ويشلك تعمل أي شيء. فنحن بالفعل بدنا نعرف يا ترى في ارتفاع بدرجات الحرارة كما يروج لذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، أما لا درجات الحرارة حتكون ضمن المعدل أو يمكن في انخفاض. هاي تفاصيل دائما بناخدها وبناخد الخبر الأكيد واليقين من مديرية الأرصاد الجوية، ومعنا عبر الهاتف الأستاذ جعفر يوسف. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا أهلا
0: وسهلا. يعطيك العافية.
1: الله يعافيكم يا رب.
2: مرحبا أستاذ جعفر.
1: يسعد صباحك يا أستاذ.
2: الله يسعد صباحك. امبارحة وأنا طالع على البيت طلعت بالسرفيس حاطط بشكيرة، فقلت له يعني بعطيك دبل الأجار إذا عندك بشكير تاني، فطلع فيني هيك شوفير قال لي حاسدني على هذا البشكير. طلع الزلمة كان الله في العون. صباح الخير أول شيء. صباح النور. أنا وهيبة كنا عم نحكي أنه في تضارب بما ينشر على الفيسبوك، عم الناس عم بتقول في منخفض قوي بسوريا وحيكون درجات حرارة واو، وفي ناس عم بتقول منخفض. جعفر يوسف ماذا يقول؟
1: هلا بالنسبة إذا كان عم يحكوا على المدى الطويل، لا هيدي بتبقى يعني تنبؤات يعني طويلة المدى، فنسبة مصداقية ضعيفة جدا. فنحن عم نحكي بالوقت الحالي، لا في عنا بالوقت الحالي يعني حاليا هي درجات الحرارة عم تكون حول معدل أو أعلى بقليل فقط، لكن هي نسبة الرطوبة عم تكون مرتفعة جدا. فهو عم يعطينا شعور زائد بالحرارة، وهذا عم يعطي أيضا يعني عم لاحظ خاصة يعني بالمناطق، بعض المناطق الداخلية صرنا عم نشهد يعني ارتفاع بنسبة الرطوبة، وخاصة المناطق الجنوبية الغربية كدمشق والعاصمة يعني عم تكون رطوبة مرتفعة صراحة، فهذا اللي عم يعطينا شعور زائد بالحرارة. أما هي كدرجات حرارة هي ضمن المعدل، أعلى المعدل بقليل بحدود 2-1 درجة، لكن يعني عندنا ارتفاع على درجات الحرارة خلال اليومين القادمين. يعني
2: ارتفاع غير اللي احنا فيه هلا
1: طبعا، يعني حاليا يعني نحن نعتبر حالنا هاي يعني معدلات طبيعية جدا هي درجات الحرارة عم نسجلها حاليا، مثل ما ذكرت هنا فقط نسبة الرطوبة المرتفعة عم تكون هي اللي عم تعطينا الشعور الزائد بالحرارة، اما كدرجات حرارة هي ضمن المعدلات حاليا. راح يكون في عندنا ارتفاع ضمن اليومين القادمين، وخاصة يعني الذروة راح تكون يوم الثلاثاء.
2: قديش ممكن توصل درجات الحرارة بهذا الارتفاع؟
1: هلا ممكن ترتفع فوق معدلاتها تكون لتكون من 2-4 درجات مئوية يعني منتصف الأسبوع، يعني ممكن تسجل بدمشق ما بين 39-40 درجة، ترجع تنخفض يعني اعتبارا من يوم الأربعاء والخميس راح ترجع تنخفض بحدود درجة درجتين، وممكن يعني من بعد الخميس يكون في عنا أيضا انخفاض لتكون ترجع مثلا يعني حول معدلاتها، ممكن في بعض المناطق تنخفض أدنى معدلاتها، لكن هي على المناطق الغربية. بالمناطق الشرقية راح تبقى أجواء حارة بأغلب المناطق الشرقية الجزيرة والبادية، عم تكون أعلى معدلاتها بحدود 2-3 درجات مئوية، ممكن توصل ل3-5 درجات مئوية منتصف الأسبوع.
0: طيب أستاذ جعفر، المرتفع اللي عم نحكي عنه وارتفاع درجات الحرارة رح تبلش من اليوم ولا من بكرة؟
1: هلا باعتبارا من بكرة راح يكون فيها تنين،
0: يعني تنين وثلاثة.
1: تنين وثلاثة طبعا هو ارتفاع ما مو ارتفاع
0: سريع،
1: ارتفاع سريع راح يكون معدل راح تكون اعلى معدل درجات حرارة بحدود 3 درجات مئوية. يعني بنحكي كم على العاصمة دمشق، يعني راح توصل ممكن ما بين 39-40، ترجع بعد منها يعني اعتبارا من الاربعاء الخميس راح تنخفض ان شاء الله،
0: بعد الاربعاء والخميس كمان في انخفاض
1: ايضا كمان في ان شاء انخفاض الله. يعني طيب ترجع على معدلات طبيعية.
0: استاذ جعفر، ناخذ من حضرتك فكرة عن درجات الحرارة المتوقعة بكافة المحافظات.
1: هلا بالنسبة لدمشق اليوم سجلت، كانت مبارح مسجلت 38، اليوم متوقعين يعني 37-22، بالمرتفعات الجبلية 31-18، بالمناطق الجنوبية في درعا 35-23، في السويداء 32-22، حمص 35-23، في حماة 37-23، بالمنطقة الجزيرة 41-28، المناطق الساحلية 31-22، بالمناطق الحلب والمنطقة الشمالية 40-24، في المناطق الشرقية 43-30، البادية 41-26، هي أجواء يعني مثل ما ذكرت يعني انخفاض طفيف رح يكون أو

0: بسيط يعني حقيقة خلال اليومين القادمين، ومن بعدها بترجع بحدود تكون حول معدلات اعلى بقليل في نهايه الاسبوع، ومطلع الاسبوع القادم ايضا ان شاء الله ترجع على معدلات الطبيعيه.
1: نعم جرح.
0: لكن مثل ما ذكرت نحذر من ارتفاع نسبه الرطوبه بتؤدي الى شعور زائد بالحراره. ايضا راح يكون في عندنا نشاط على سرعه الرياح خلال ساعات بعد الظهر، ايضا بتخفف من وطأة هاي الاجواء الحاره خلال ساعات بعد الظهر والمساء. نسبة الرطوبة المرتفعة رح تعطينا شعور.
1: طيب أستاذ جعفر أخيرا بعجالة، الوقت انتهى، بس سبب الرطوبة المرتفعة هذا مع ارتفاع درجات الحرارة شو سببه؟
0: الارتفاع هو من الامتداد المنخفض الموسم الهندي باتجاه الغرب، يعني باتجاه أوروبا والبحر المتوسط، بيدفع برطوبة مع التيارات العائلة.
1: والله أنا بحبه لهذا المنخفض كتير، من وقت الدنيا عن جد في علاقة روحية بينه وبين المنخفض الموسم الهندي، مع أني ما التقيت فيه شخصي، بس والله في هيك في ود بينه وبينه.
0: أستاذ هذا لما بيكون فيه بيأثر علينا بالمناطق الشرقية بيكون جاف، بينما لما بيمتد باتجاه وسط أو جنوب غرب أوروبا بالبحر المتوسط بيدفعنا بتشبع بالرطوبة، بيدفع بتيارات يعني نوع رطبة خلال ساعات النهار، وهي بيعطونا شعور زائد بالحرارة. لكن هذا الفعل عم يكون عكسي خلال ساعات الليل، عم نلاحظ في تبريد خلال ساعات الليل والصباح الباكر، عم انتعاش ونوعا ما التبريد خلال ساعات الصباح.
1: شكرا جزيلا جعفر يوسف، وانت من الأرصاد الجوية. شو المكيفات بالأرصاد الجوية؟ لأنه الشوب ما شاء الله الأخبار أعطتنا إياها اليوم عن جد طاقة حلوة.
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا، صباح الخيرات.
0: صباح
1: صباحك سوري.

0: دائما النسمات الجميله الصباحيه مثل ما حكينا قبل الارصاد هيك بتعطي طاقه وبتعطي نشاط وحيويه. دائما التاثير الحالي الجوي عن جد الى انعكاس سواء سلبي او ايجابي على نفسيتنا بشكل عام، وخاصه بالفعل لما بتكون درجات الحراره عاليه باللا شعور بيصير في حاله عصبيه لدى الشخص، بيصير بيضوج من اي شيء. بتلاحظ هذا الشيء؟
1: ايه ما بعرف، في ناس انعكاسات الجو فعلا تخليك يا مرايقة أو في ستريس معين. هلأ أنا بالصيف بصراحة الشوب بيخليني ما بحكي كتير
0: أبدا.
1: صدقتك
0: صحيح مزبوط.
1: لا صدقتك.

0: إذن صباح جديد مليء أو مفعم بالحب والصحة والعافية يا رب. وبس حتى أثبت لكم أنه أنا بالصيف ما بحكي كتير.
1: هلا مثل ما أحمد أنه ما بيحكي كتير، كمان إشاعة أنه نزلات البرد غير موجودة بالصيف كمان هي مجرد إشاعة. في كتير من العالم تصاب بنزلات البرد أثناء فصل الصيف.
0: أو قريب الصيف أحد من الصيف.
1: أشارت الطبيبة الروسية بورنا تسكايا إلى بعض الأسباب التي تزيد احتمالية الإصابة بنزلات البرد بفصل الصيف.
0: طبعا الطبيبة عملت مقابلة مع موقع الانتارو الروسي وقالت يصاب كثيرون بنزلات البرد والعدوى الفيروسية حتى خلال فصل الصيف في الأجواء الحارة، وأن الانتقال المفاجئ بين درجات الحرارة المختلفة أحد أبرز نزلات البرد. يعني فعلا بصراحة يعني نطلع من الشوب مروحة مكيف، بس ما بحكي كتير. بس هو جد فعليا يعني اعتقد هو النقلة
1: طبعا طبعا خاصة مثلا طبيعة عمل يعني تفرض عليهم انه درجات حرارة منخفضة مثل هلا مثلا نحن هون بالإذاعة كرمال الأجهزة والهي، فمفروض علينا انه مثلا التكييف يكون لدرجة حرارة معينة، نحن عم نقعد مثلا ساعة ونص بالاستديو عم نطلع على جو خاصة ما تكون في حرارة عالية كتير، فبالفعل هذا هون بيكون الشخص مهيئ جدا للإصابة بنزلات البرد.
0: فيني اقول لك شغلة كمان انه نحن بنعرف كتير منيح انه بيقولوا اضرار النوم على المروحة او تحت الاي سي، رغم هنا رغم الاضرار بس مضطرين ننام، يعني انا من غير مروحه او اي سي مستحيل ما بقدر برضه.

0: هلا نحن بشكل عام دائما بالشتوية كل الأطباء بيأكدوا على موضوع الهواء البارد بحد ذاته ما بيعمل نزلة برد وما ما بيسبب العدوى الفيروسية. السبب مثل ما هو الانتقال من جو في درجة حرارة معينة، درجة حرارة سواء كان بالانخفاض أو
1: وما في تمهيد هبة، يعني طبعاً. أنت طلعتي من الشوف فورا فتي على جو
0: تماماً
1: مختلفة.
0: تماماً، هذا الموضوع بيضعف دفاعات الأغشية المخاطية بالأنف والحلق مما يسهل دخول الفيروسات إلى الجسم. طبعاً أضافت الدكتورة أيضاً قد يحدث التأثير نفسه عند شرب مشروبات شديدة البرودة بالطقس الحار أو السباحة لفترة طويلة بمياه باردة بعد التعرض لحرارة مرتفعة أو نتيجة التعرض المباشر لهواء مكيف قوي قد يؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم. موضوع السباحة كتير مهم، كتير من الأطفال على
1: فكرة لا ينصحوا بالسباحة، هي بهيك موضوع
0: مو قصة ما بينصحوا، دائما بينصحوا، ولكن في أطفال بتكون خلينا نقول مناعتهم شوي حساسة. فأنت لما ابنك متعرض للشمس وبتعرف أنت المسابح أغلبيتهم مكشوفة، فهذا الطفل اللي عم يتعرض لأشعة شمس عالية ودرجة حرارة عالية وعم ينزل على المي أحيانا بتكون باردة ويرد يطلع، هاي الطلعة والنزلة عم تعمل هاي الفروقات الحرارية بالجسم، فبتكون بصير جسمه مهيأ لاستقبال الفيروسات اللي بتصيب بنزلات.
1: آخر فترة يمكن سمعت أكثر من حالة أنه موضوع التهاب السحايا عم بيصير أيضا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وللأسف أنا عم شوف بعض المتسولات بالشارع عم يشولوا أولادهم الصغار بعز الشمس بعز درجة الحرارة عم يتسولوا بالطرقات، وهذا برسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لأنه الطفل ما بعرف أنا كتير موضوع مزعج.
0: طبعا مزعج جدا، وخاصة استخدام الطفل
1: كوسيلة للضغط النفسي على الناس.
0: فالواحد بقدر المستطاع يحاول، يعني زمانك مضطر كتير تطلع ابنك بدرجات الحرارة العالية، ويحاول يعني لما بتغيب الشمس أو ساعات الأولى، هم بدهم بيقولوا الشمس مفيدة من لما بتطلع للساعة ماكسيموم 10،
1: أنا بقول للسبعة حاجة إذا بدك، لأنه بالصيف لأنه درجة الحرارة تكون مرتفعة
0: بعدين بتكون عالية، بس أنا دائما يعني أشعة الشمس للتسعة ونص

0: 10 لربع ما بتضر، بعدين بتصير ضارة جدا.
1: أنا عندي بالبيت بالصالون بنزل الأباجور من تقريبا من الساعة 10 للخمسة، البيت كله ينزل الأباجور
0: معتم.
1: اي معتم بيصير عندي برودة. بامتى بعرف انه فعلا اشعه الشمس ضاره؟ وقت شوي رفع الاباجور على سبيل المثال وتفوت الاشعه، فعلا الاشعه وهج، الوهج مرعب.
0: صح.
1: عرفتي كيف؟ فنكون حريصين فعلا، واللي ما كنت كثير مضطر للطلعه لا تطلعوا بخلال النهار.
2: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر. بكره واليوم وامس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أهلين الحبك وفائي.

0: عم نحكي عن هاي الأغنية وجماليتها. يعني أصالة باللهجة السورية.
1: سورية؟
0: وحتى الكادر كله سوري. المطربة المنتجة هي بنتها شام الذهبي.
1: والله
0: الكلمات والألحان لأمجد جمعة فنان السوري أمجد جمعة، والتوزيع لفؤاد جنيد. فهيك عناصر سورية أنتجت هذا الجمال. فدائما إحنا هيك دعم مدعاة للفخر إنه بالفعل السوري وين ما كان بيعلم وين ما راح بيعلم، وقادر دائما على صنع الجمال بأي مجال
1: صنع في سوريا.

0: هبة، أنا لفت انتباهي موضوع صراحة عجبني. قال هي 11 عبارة إذا رددتوها فأنت عم تعاني من فشل نفسي وعاطفي صراحة. فخلونا نشوف هال 11 عبارة بنرددها ولا لا. سناء أول الضحايا. 11 عبارة عزيزي المستمع، بحسب هاي الدراسة إذا أنت عم تقولها أو أنا عم أقولها أو هبة، فنحن عنا فشل نفسي وعاطفي إن شاء الله. لا نجرب
1: لنشوف.
0: نجرب يلا. موقع تقرير نشر في موقع يور تانجو مستمعينا تحدث عن حلو العبارة كاتبين الخسارة النفسية والعاطفية. أول عبارة يا هبة ليس ذنبي، يعني إنه لا مو ذنبي، ما بتحسي بي إنه لا
1: مو مشكلتي
0: مو
1: أنا السبب.
0: هاي الكلمة إذا أنت رددتيها فأنت عايشة فشل عاطفي أو نفسي، يعني الفكرة وين هي إنك ما بتتحملي مسؤولية صح ولا لا؟
1: كلامك أو موقفك أو تماماً. أي فعل بتعمله
0: هون شفتي كاتبين العاجز عن تحمل المسؤولية.
1: طبعا
0: إذا أنا وإن أي حدا بيقول هذا مو ذنبي ومش مشكلتي فأنت عم تعاني من مشكلة عاطفية ونفسية. اثنين
1: لا أستطيع فعل ذلك. أنا فكرت مكتوب أستطيع فعل ذلك، قلت لي معناته أنا معي فشل.
0: أنا ما بقدر أساوي،
1: لأنه دائما أنا بقول حتى لو كانت الشغلة مستحيلة أنه فينا نعملها. أما لا أستطيع فعل ذلك فهي العبارة الثانية، طريقة تفكير الشخص أحيانا تشكل حياته وواقعه، فعندما يكون إيجابيا ومتفائلا ومنفتحا على النمو يميل إلى عيش حياة أكثر سعادة وتوازنا. أما عندما ينظر إلى حياته من منظور سلبي ويفشل بتحمل المسؤولية ويلقي باللوم على الآخرين بتقصيره، فإنه يعيش في وهم خاطئ بأن هناك دائما شيئا ما ينقصه.
0: فكرة الأول وحدة والثانية وحدة مرتبطين ببعض، هو عدم تحمل المسؤولية وإنكار ذلك. يعني للأسف في كتير ناس تنكر، يعني دائما بيبرروا. ثلاثة شماعات، يعني الناس الفاشلة دائما عندهم شماعة بيرموا عليها هذا الفشل، بيقول لك الحياة ليست عادلة. هي أنا كمان لا صراحة، أنا لا لهلأ طلعت لا تشوهي بقى. أنا لا بصراحة للأمانة أنا لا
1: ليك ما رح نحكي عن، بس كلمة الحياة ليست عادلة عم لاحظ عم يتم استخدامها كتير من شريحة الأطفال
0: وكتير
1: والذين يملكون الغيرة. دائما الغيرة بين الإخوات كتير بسمع أطفال بيرددوا هذا مو عادل، ما عم مثلا أنت ما عم بتعاملينا بعدل، عم بتميزي الأخ. فكلمة هاي الشغلات بتختصر لهم دائما بيرددوا كلمة شو هالحياة ما في عدل.
0: مو بس هيك، مو بس حتى ضمن الإطار العائلي، أنا حتى عم شوفها هيبها خارجي ما بين الأصدقاء وحديث جانبي. مثلا بيقول لك شوفوا هيبها طراف مثلا نجحت بهذا البرنامج، أو مثلا نجمت هون بعالم السوشيال ميديا لهم عالم الميديا والشهرة. كتير عم بسمع أنه الحياة ما بتعطي فرص للكل، ما بعرف غريب كمان والله أنا مالي معه إنه هاي الشماعة الحياة ليست عادية.
1: أي حتى ليك بنطاق الشغل أعتقد بتمشي كمان
0: دايما نسمع
1: لما بيشوفوا مثلا حدا عنده فرضا شيء ناجح فيه أو لا،
0: ليش هو
1: أعطوه فرصته، ما أنا ما لو هاي كنت صرت أحسن
0: معناه هذا عنده فشل نفسي وعاطفي
1: تماما
0: ونسمع كتير.

0: أربعة يا هبة إنك بتمنن كتير أو بتمنن يعني أنت عملت شيء حلو مع حدا من الناس ودايما بتذكره بهذا الشيء وتقول له أنا أنت مدين لي يعني في شيء أنا صبت لك إياه وأعرف يعني بدي المقابل. شو رأيك بهاي القصة؟
1: كتار والله
0: ما؟
1: اي والله
0: بيذكرك فيه هذا الجميل بيحول هذا الجميل لقبيح على تبني ذكرك فيه
1: تماما. ما عاد في شيء اسمه جميل لما بيقترن الجميل بهاي العبارة ما عاد صار فعل جميل بالعكس صرت انت بدك تنفر من هذا الشخص حتى لو احيانا كتير حيكون احيانا خلاص اي موضوع متعلق بحياتك بايد هذا الشخص بتفضل لا واجه الصعوبه واجه المشاكل والمطبات على انه اخذ هذا الحل من عند هذا البني ادم.
0: نفسيا هبه بهاي الدراسه بيقول الشخص اللي دائما بيمنن هو لانه عنده مشاكل نفسيه وعاطفيه يتوق تخيلوا يتوق الى تقدير والثناء من الآخرين يعني كتير بيحب يسمع كلمات الإطراء هي إنه ما في منك وإنت اللي وقفت معي تذكر من 10 سنين وقت أعطيتني الألم. فناس فعليا الناس اللي عندهم مشكلة عاطفية
1: طبعاً.
0: دايما بيحبوا يسمعوا كلمات الإطراء والثناء. لهالسبب مستمعينا ممكن نوصل لمرحلة من خلينا نقول من خيبة الأمل والسعي وراء الاهتمام. فكروا فيها.

0: ليس لدي وقت لذلك. هلا العنوان بمسنا بس لنشوف المضمون.
1: هاي ما بعرف ليش انا مستني بشكل شخصي
0: كمان. طب خلينا نشوف المضمون شو بيقصدوا. يختلق الكثيرون الاعذار لجمودهم خوفا من النقد والحكم، مع انه هذا القلق لا يجعل الشخص بالضروره فاشلا نفسيا وعاطفيا، الا انه المبالغه فيه كالعزوف عن العلاقات والتخلف عن الالتزامات والعزله عن التواصل الصحي يمكن ان تكون وسيله ضاره لتدمير الذات تؤثر على كل من حوله. له.
1: هلا هي ما بعرف انا ما كثير
0: هلا ليك هي مقبوله حسب ما فهمت، يعني انه احيانا الواحد بيكون عنده اعذار او بيكون في عنده التزامات، ولكن لما بتوصل لمرحله العزوف بشكل كامل عن العلاقات والتكلف على، يعني بتوصل لمرحله خلينا نقول مرضيه انه انت صرت عم تعزل
1: هو
0: حالك.
1: هو اساسا عنده فراغ على فكره
0: تماما،
1: بيقول لك ما عندي وقت بشغل شو عم تشتغل ليش ما بدك
0: تماما
1: فما مزبوط هو، لانه احذري شو عم يقولوا، لانه يكون هبه كثير فرق وقت. انا بقول ما عندي وقت يمكن لانه كنت تعبان ما رح اشتغل بقوة مثلا بإبداع، بس الشخص اللي ما بده يشتغل بس لأنه خايف من أنه حدا ينتقده أو من الأحكام اللي ممكن تصير،
0: صح
1: هون تصير حالة مرضية.
0: أكيد هون في حالة مرضية.
1: الستة مستمعينا من العبارات اللي بيرددها عادة الأشخاص اللي عندهم مشاكل نفسية وعاطفية كلمة أنهم محظوظون. رجعنا على موضوع الغيرة،
0: نفس السؤال.
1: قال يعزو الأشخاص الذين يشعرون بفقدان السيطرة على حياتهم أو يفضلون التهرب من المسؤولية إنجازات الآخرين إلى الحظ المحض، يعني أنه مثلا كمان نرجع اسمح لي هيبة كون زميلتنا اليوم موجودة معنا، هيبة نجحت بشيء معين، ما بقول لأنه تعبت هيبة أو اشتغلت على حالها،
0: لا حظة
1: هيك لهيبة
0: بالصدفة
1: كيف بنصف شغلها خبرتها بنصف الشهادات اللي مثلا معها أو ما لهنالك أو كيف اشتغلت على حالها خلال سنوات. وبكل بساطة لأنه أنا عندي أزمة نفسية ما بعترف بهذا الشيء، بقول حظة تخيلوا.

0: أنا متعب للغاية. العديد من الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل نفسية وعاطفية يختلقون الأعذار باستمرار لأخطائهم ويتصرفون بدافع الخوف. إنهم قلقون بشأن تحمل المسؤولية بدافع الخوف من الفشل بعلاقاتهم وحياتهم. هي بترجعنا للنقطة الأولى اللي حكينا عنها.
1: مرتبطين بعضهم على فكرة. أنا عندي استفزاز من موضوع تبرير الأخطاء حرفيا. يعني أنا اليوم ارتكبت خطأ. إذا تسألي أحمد ليش ارتكبت خطأ وبررت لك مصيبة. تمام أنا هي وجهة نظري كأحمد كصيد الشخص.
0: أنت هيك صح.
1: حرفيا ما بحب برر الخطأ. خطأ مرة تانية ما راح أعيده. بس إذا بررت الخطأ وأقنعت أنه لو ما كانت هاي الأسباب ما ارتكبت الخطأ كارثة. عرفتي كيف؟

0: جملة كنا منرددها ونحن صغار حتى هيك سريعا نذكر ببعض العبارات حتى انتم ما تعيدوها كثير لانه هي دليل الفشل العاطفي والنفسي. العبارة هاي انا واحد من الناس كنت بقولها كثير وانا صغير للأمانة، ما حدا بيهتم فيني. بس انه اذا بتكبر او بتبقى هي الجمله موجوده كمان كارثه. حسب الدراسه على الرغم من الصوره النمطيه السلبيه التي تلاحقهم فكثير من الاشخاص تربوا، هاي المصيبه انتبهوا على هاي النقطه، انه تربوا على افكار سلبيه من قبل ابائهم. انتبهوا على اولادنا عن جد، هي حبيت هاي الدراسه، واثيرت هذه الافكار بتجارب طفولتهم. مش بالضروره التجربه الفاشله اذا انت عشتها بطفولتك تكون هي الصح تنقلها لاولادك.
1: صح، أكيد. يؤكد الخبراء أيضا بأنه لدى كل شخص دافع فطري للبقاء، بدءا من روتين صيد الأسلاف وجمعهم للثمار وصولا للحياة الحالية بعلاقات متنوعة، يتأقلم الخاسرون عاطفيا مع خيبة الأمل بنمو علاقات قوية عن طريق التقليل من شأن الآخرين وتخريب العلاقات بطرق تجعلهم يشعروا بالعزلة والمرارة.
0: مصيبة. يعني اليوم إذا أنا مقتنع بمؤمن بأنه ما حد يعني حتى ما عاد في ثقه مع الاخر انه والله شو ما حدا بيهتم فيني فحاشعر بالعزله، لا جد انه ما بيحبني.
1: ليك بتسمع كثير من الاولاد صح؟ هلا ما حدا عم يهتم
0: شو
1: فيني.
0: شوف الاولاد شو ما حكوا مع
1: لا عم اقول لك هي الشريحه العمريه الحساسه لسه ما عندها هذا التكوين النفسي وهذا التكوين
0: البالغين
1: الكبار، ولكن دائما الطفل حساس وعنده هي الغيره، غيره الطفوليه. ولكن احنا طبعا عم نحكي عن دراسه للبالغين.
0: تمام، انا حل شغلي هون هبه بهي الدراسه قديش صارت في حالات طلاق انه وخلاف مشاكل بين الزوجين. صح. قال انه بس انه الزوج مؤمن انه زوجته ما بتهتم فيه او الزوجه انه
1: ما بتهتم فيني،
0: فحيكون العلاقه متوتره بين الطرفين. وقت اكون انا واثق بالشريك انه بيحبني فالعلاقه اعتقد تذهب الى طريق صح، بس هي كارثه بالحياه الزوجيه.

0: كنا قبل شوي عم نحكي عن موضوع ثقافة المقارنة، مثل ما حكينا أحمد قبل شوي، هي الأسباب كلها وهي العبارات كلها مرتبطة ببعض. ثقافة المقارنة بالفعل هي حلقة مفرغة سامة، بتأثر
1: حبيت المصطلح سامة. نعم
0: تماما، حتى على أكثر الأشخاص ثقة بأنفسهم، خاصة مع سهولة الوصول للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي للأجيال الشابة. طبعا وفقا للخبراء، دائما هي الحاجة الفطرية لمقارنة النفس بالآخرين غالبا ما تعرض صحة الشخص النفسية للخطر، مسببة مشاعر انعدام الأمان اللي صعب الواحد يتخلص منها.
1: ودي مقارنات أنهت شراكات، أنهت علاقات، أنهت كتير أمور، حتى تنهي ممكن نفسيتك إذا قارنت حالك بالآخرين، على قولة أنه لو أنا كنت محله كنت بحال أحسن. يعني كمان هاي واحدة من
0: هلأ ليك، هي بتجي من ناحيتين، مقارنة الشخص حاله بالآخرين، وأحيانا مقارنة المحيط للشخص مع بالآخرين. فهمت علي شلون؟
1: كمان المجتمع
0: مثلا خلينا ناخذ مثال، لما مثلا طلعت نتائج البكالوريا، في للأسف دائما عبارات بعض الأهل بيرددوها أنه سجلت لك دورات، ليك هذاك جايب أكثر منك، أنت والله ما جبت أكثر منه، مع أنه هو ما نحاطينه أهله دورات. هاي المقارنة وهي التكسير بالقدرات للشخص، قديش بتراكم بنفسيته، قديش بتعمله مشاكل نفسية، قديش بتصير بتحسه ذاتيا وداخليا، بيصير هو بيحط حاله بموضوع المقارنة.
1: مزبوط.
0: يعني نحن عم نخلق مشكلة نفسية لقبلنا بدون ما نحس، بلحظة غضب أو بلحظة خلينا نقول هيك، الواحد عم بيلوم بلحظة تعصيب يمكن، فالواحد بالفعل يكون دقيق بهي القصة.
1: تعرفي انه هاي الدراسة خلتني افكر انه في امور نرددها بحياتنا بس هي دليل الفشل العاطفي والنفسي ان شاء الله. لا، اخر نقطة بدنا نحكي فيها هلا بصراحة، ممكن الكل ممكن يتعرض له، هو التأجيل، انه رح بلش من بكرة. انا يا جماعة الخير من 10 سنين بدي سجل بالنادي، وعلى أسئلة قلت اليوم وبكرة. آخر نية لسجل بالنادي كانت من شهر، والله حكيت مع زميلنا أيوب،
0: بعد بكرة
1: حكيت مع زميلنا أيوب ومنتوعدين إنه نروح على الجيم أنا وياه نشوف على النادي، وبوقت بدي بحكي معه بيقول لي والله مشغول لبكرة، وبحكي معه بقول له وهكذا.
0: وأنت بتكيف لما بيقول لك مشغول لبكرة؟
1: والله فسأبدأ غدا دليل على الفشل. هاي أنا بعترف إنه فشلت بموضوع التسجيل بالنادي وما التزمت فيه للأمانة.

0: دائما هاي العبارات اللي سردناها انا واحمد بنتمنى بالفعل ما كتير تعكزوا عليها او ما كتير تلجأوا لها، وحتى لو وجدت حاولوا تشتغلوا بحيث ما تكون بقى موجوده بحياتكم، ما بقى ترددوها كرمال بالفعل نكون خاليين ولو من بعض المشاكل النفسيه اللي هي احيانا لابد طبيعه الحياه بتخلينا نعاني من بعض المشاكل. طبعا ما بنتمنى هي توصل لمرحله صعبه، ولكن مثل اخر وحده مثلا
1: انه بدي بلش بكره
0: اي فطبيعه الحياه بتفرض علينا احيانا هاي العبارات المرددة.
2: موضوع التاجيل احيانا فعلا يقتل او يخليك تفشلي. عرفت كيف؟ في امور مستعجله لازم تحليها بارضها، اجلتيه يوم يوم.
0: انا ليك اذا بدنا نتفق على شغله، موضوع النادي هذا مشكله عامه
2: شوفي ايه بس انا حرفيا
0: بس بدنا نحكي عن الناحيه العمليه.
2: عن الناحيه العمليه
0: مواضيع مهمه يعني جدا اليوم بحياتنا اكيد.
2: يعني اليوم وقت بتطلبي مني اني اعد برنامج وبقول لك يلا بكره وبعد ساعه،
0: ما هي ما بتتحمل التاجيل،
2: ما بتتحمل التاجيل
0: ما بصير.
2: صحيح. في شغله قبل ما ننهي هذا الموضوع النفسي كنا بنحكي عن هبه، قلت لي احمد انا بنحكي على الوقت بعدين السكريبت انا ما بفتح اذا لاحظتي كثير هبة، لأنه أنا عم شوف كمية الطاقة السلبية على الفيسبوك مثلا على سبيل المثال على السوشيال ميديا وبطريقة جدا مزعجة، فأنا اعتزلت حرفيا. أو كان عندي بيج على الفيسبوك ما بقلك ما بفوت، بس مش نظرة القارئ اللي بمتعمق. عرفتي كيف؟ يعني هي مجرد
0: قلبنا صاير هيك
2: حرفيا بعمل ريفريش سريع بشوف إذا في

0: في شيء ضروري عاجل بحكم شغلنا كأعلام
1: من باب الاطلاع فقط.
0: من باب الاطلاع بس انه يعني قبل من شيء سنتين سألنا قديش بتقعد على السوشيال ميديا، كان ممكن ناخذ وقت منيح تذكر ولا لا؟
1: طبعا طبعا.
0: وهلا لا انا ماكس يمكن بنهار كله مرحبا بالغ بقلك 10 دقائق.
1: هو دائما نحن موضوع السوشيال ميديا دائما بنشدد عليه يكون نحن سلاح ايجابي ليس سلاح سلبي. نحن موضوع التكنولوجيا بشكل عام فينا ناخده بحيث ينعكس بشكل ايجابي على حياتنا، نستفيد.
0: صحيح،
1: نستفيد ونستهلكه نحن، ما هو يستهلكنا. التكنولوجيا وجدت ليتم استهلاكها بشريا وليس العكس.
0: في بما انه الامور مرتبطه ببعضها، شوفي سبحان الله حديث بجر حديث. ميتا اليوم بالولايات المتحده الامريكيه تغرمت، يمكن قريت الخبر، بما يخص الخوارزميات، لانه الاطفال عم يطلع لهم مشاهد جنسيه ومشاهد عنف، الاطفال اللي عاملين حسابات الطفوله.
1: صحيح.
0: وهذا
1: صحيح.
0: عرض ميتا للمساءله. طبعا هذا الحكي وين يا جماعه؟ بالولايات المتحده الامريكيه. فنكون منتبهين، وفعلا هناك اليوم وخصوصا اليوم بوضع البلد في مين عم يحاول بث اخبار مضلله، بث فتنه،
1: طبعاً
0: على كذا وتر، افكار سامه خلينا نقول بالبلد.
1: ما في اسهل من الانتشار عبر وسائل التواصل وتوصيلها للبشر عبر هالطريقه
0: 100%. فيعني حكينا اللي فيها بهذا الموضوع
1: اكيد دائما.

0: كملين معكم صباحنا وصباحكم سوري مستمر معكم بفقراته وزواياه العديدة والمنوعة. أكيد بنتمنى هيك دائما يكون صباحاتكم على ذوقكم بصحبتنا الإذاعية إذاعة دمشق. نحن حنكمل أحمد.
1: مراكز جديدة لاستبدال العملة وآخر تطورات سوريا الميدانية والمحلية ضمن موجز أخبار 9:15. خليكم معنا.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: 9:15 الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الاتصالات تعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة في محافظة الرقة استجابة للإقبال الكبير على خدمة استبدال العملة بالتزامن مع صرف رواتب المتقاعدين. قوى الأمن الداخلي في حمص تحرر مواطنا بعد اختطافه واحتجازه لمدة 40 يوما طلبا لفدية مالية من ذويه. فرع المباحث الجنائية في محافظة الرقة تقبض على شخص بعد تداوله مقطعا مصورا يظهر تعنيفه لطفلة بقصد ابتزاز والدتها. الهيئة الوطنية لخدمة تقانة المعلومات يوصي بتحديث الأنظمة الخاصة بالبرامج باستمرار وتجنب تثبيت البرامج والمكتبات من مصادر غير موثوقة. مدير المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد يعلن إدخال خدمة شامكاش إلى دير الزور ما سرع عملية استبدال العملة فيها. وفي خبرنا الأخير، إدارة الكوارث والطوارئ التركية تعلن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس رختر مركزها غازي عنتاب. نهاية الموجز، شكراً لطيب المتابعة.

صباح الخير عن جديد، مشوارنا الصباحي صباحكم سوري مكمل معكم للعشرة واثناش دقيقة تقريبا أو عشرة وعشر دقايق. دائما بنتمنى تكونوا عم تقضوا بصحبتنا وقت ممتع ومفيد ومسلي أكيد دائما.

0: عندي كله.
1: قدي نحن أحيانا بالفعل بحاجة لكلمة شكرا، أو نحن دائما ما بحزة بتشاركني الرأي أحمد بالحياة العملية والحياة بشكل عام. شعور الامتنان حلو، يعني أنت لما حدا ولو تصرف بسيط أو مشاعر هيك حسيتها يعني طيبة تجاهك، مشاعر تتمنى لك النجاح، تتمنى لك بالفعل. أحيانا في أشخاص بتحس أنه من جوات قلبهم عم بيقولوا لك إن شاء الله يا رب تتوفى، إن شاء الله يا رب بتعمل شيء حلو. ولما بتعمل شيء حلو بيقولوا لك واو أنت عملت شيء حلو. فهذا الشيء أديب بيخليك أنت تمتن لهذا الشخص اللي عم بيقدر أنت شو عم تعمل وعم يثني على جهودك.
0: طيب ممكن سؤال هبة، برأيك الموضوع الامتنان سمعا يعني بيسمعه من الشخص؟ يعني اليوم إذا ممتن لهبة بتريحك كلمة شكرا؟
1: أي
0: أنا لا عن جد رح لك، والله عن جد أحكي لك قناعتي، ما بحب الكلام. أرجيني شكرا بوقفتك معي، بيتصرفاتك
1: في أحيانا معي. شكراً عن جد يعني بتكون طالعة من القلب. في أحياناً شكراً بتقتصر كتير كتير تصرفات، كتير كلام، كتير مشاعر، إذا بتعرف من مين طالعة وكيف طالعة. عرفت شو قصدي؟ يعني نحنا بشكل عام البشر بيحبوا الكلام الحلو. فإذا هذا الكلام طالع من شخص أنت بتعرف أنه هو ما عم بيقولك لك بالعامية طبعاً، وهذا الشخص أنت بتعرف أنه هو كتير منعجب بالشي اللي عامله وبتعرف صدق كلامه، فهذا الشيء والله بيحسسك يعني بشعور جميل.
0: هلا ما بعرف، انا برايي سناء وهبه بيقولوا لا انا هلا حلو، ايه ما مالي بضد انه اسمع كلمه شكرا، بس بحب شوفها يعني مترجمه على الواقع. يعني
1: اذا في امكانيات عم نحكي على امكانيات، كل شيء امكانيات كل شيء.
0: طيب حلو، لحظه كلمه هديه سناء قالت هديه، عرفتي كيف؟
1: هيك ما كملت
0: ترجم لك اياها.
1: ما كملت فيك، عم اقول لك اذا في امكانيات. طيب. إمكانيات أحيانا الإمكانيات المعنوية أعتقد متوفرة عند الشخص الصحيح والشخص السليم داخليا.
0: طيب
1: تمام. أما الإمكانيات المادية إن وجدت أعتقد هذا الشخص قادر على ترجم الامتنان أو يترجم هذا الشعور بهدية.
0: طيب والله لك حتى ما نحسب علي إنه نظرتي مادية.
1: أنت مادي.
0: لا لا لا هبة، ما قصدي، وأعتقد أنت فهمت علي تماما، إنه ترجمي هذا الامتنان، هاي المواقف الحلوة معي، ترجميه على الواقع. تمام، كوني السند، انه استحق هذا السند. عرفتي كيف؟
1: لما انا بساندك بكلمه، بساندك بموقف،
0: مش بالكلمه، انا بدي بالفعل. انا بدي الفعل.
1: شو الفعل؟ حدد لي.
0: بحدد لك اليوم مثلا على سبيل المثال، لانه بما انه انا وهبه عم نعطي امثال على بعض كونه موجودين مع بعض.
1: طبعا.
0: اليوم هبه وقفت معي موقف، خلينا نقول جدع، جدعني مثلا، كيف بدي رد؟ او هذا الموقف عمل اثر. طيب اوكي شكرا هبه وقفتي معي، لا بس خليني اترجمه على الواقع.
1: طبعا.
0: تمام، انا هون وقت
1: ولو بعد حين.
0: عرفتي
1: طبعا كيف؟ طبعا أنا هون بحس انه هذا الشخص اللي انا خلينا نقول عملت معه موقف حلو، هو طلع بالفعل بيستاهل
0: لانه سند.
1: طبعاً.
0: داعمني.
1: طبعا.
0: عرفتي كيف؟
1: نحن هون عم نحكي عن الامتنان المادي والمعنوي. احيانا كلمه شكرا بوقتها بتكون حلوه، ولكن ان لاحقا ان رد الفعل اللي انا تشكروني عليه العالم او انا تشكرت العالم عليهم، فبالعكس هذا شيء كتير حلو، يعني هذا بيكون قمه الامتنان. يعني انا لما برد لك الموقف اللي وقفته معي تمام، بيكون كتير شيء حلو.

0: طبعا مستمعينا مواضيع كثيرة، ونقاشنا اليوم هو عن التربية،
1: مبدأ العقاب والثواب بتربية الأولاد. قديش هو بالفعل مهم، قديش هو بالفعل له خلينا نقول أثر بتربية الأولاد. كيف نحن فينا نعاقب طفلنا، كيف فينا نثني على شيء عمله، كيف فينا نكافيه،
0: كيف فينا نشجعه.
1: تماما. وكمان رح نشوف وجهة نظر علم النفس بهذا الموضوع، حيكون عنا استشاري نفسي بنهاية الفقرة لحتى يقلنا بالفعل شو هو الأسلوب اللي لازم يتبعوا الأهل بمكافأة أطفالهم وبعقابهم، وإمتى أنا فيني عاقب طفلي وفهموا ليش عم عاقبه. هاي التفاصيل كلها رح بتكون معانا بفقرة التواصل مع المستمعين، ولكن قبل ما نروح لفقرة التواصل مع المستمعين بدنا نحكي عن فعالية أو معرض ثلاثية مشهداني الدولية اللي كانت بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية بتمثل 13 دولة. طبعا هاي الفعالية افتتحت على أرض مدينة المعارض وضمت العديد من الشركات مثل ما حكينا. زميلتنا عبير فارس واكبت فعاليات هذا المعرض وعملت لقاءات مع المشاركين مع الزوار، ورجعت لنا بالرسالة التالية.
2: تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة انطلقت فعاليات معرض ثلاثية مشهداني الذي جمع تحت سقف واحد ثلاثة معارض متخصصة: معرض الصناعات البلاستيكية، ومعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، ومعرض الصناعات الكيميائية. هذا الحدث شكل منصة مهمة جمعت الشركات المحلية والعربية والدولية بهدف عرض أحدث المنتجات ودعم القطاع الصناعي السوري في مرحلة التعافي والنمو.
3: معنا مدير مجموعة مشهداني الدولية الأستاذ خلف مشهداني، يسعد أوقاتك.
4: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
3: أستاذ خلف، تحكينا اليوم عن هالثلاثية المتميزة اللي جمعت بين الصناعات الكيميائية والأولية وصناعة البلاستيك ضمن فعالية واحدة.
4: ثلاثية مشهداني الصناعية اللي تضم بالفعل ثلاث معارض، هي معرض سيريا بلاس صناعات بلاستيكية، معرض كيمكسبو للصناعات الكيميائية، ومعرض رومكس للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج. نشهد فيه اليوم مشاركة أكثر من 300 علامة تجارية من 13 دولة تمثل 150 شركة. هذا المعرض اللي يمتد على مساحة 10,000 متر مربع، زوار وتجار رجال أعمال من خارج سوريا الاستفادة والاستثمار بهذا المعرض.
3: ما الجديد اليوم بثلاثية مشهداني؟
4: الدول اليوم عدد الدول أكبر اليوم، نوعية المشاركات أكبر اليوم. إذا بنمشي فقط بمعرض رومكس راح نلاقي عدد كبير من خطوط الإنتاج اللي عم تنتج بهذا المعرض بأرض المعرض. نفوت أيضا على معرض صناعة بلاستيكية، بنلاقي معرض، بنلاقي مكانات أيضا صناعة بلاستيكية بالكيمياء، منتجات متنوعة من مختلف البلدان، مشاركين من عدة دول. معرض ضخم بكل ما تعنيه هذه الكلمة، من حيث نوع المنتجات، من حيث نوع المشاركين، ومن حيث نوع الأثر اللي نتوقعه إن شاء الله عاد على كل من في هذا المعرض.
3: أكيد بنتمنى لك التوفيق بقادم الفعاليات والمعارض سيد خلف.
4: أهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا.
3: مرحبا
5: يا ميت، أهلا وسهلا.
3: نتعرف بحضرتك.
5: أنا محمد الصالحي، مدير مبيعات دولية بشركة خيرات القصة لصناعة المنظفات بالأردن.
3: تحكي لنا اليوم طبعا من المشاركات الدولية، تحكي لنا عن المشاركة بثلاثية مشهداني.
5: والله مبدئيا بحب أنا يعني أوجه تحية للقائمين على المعرض. بسم الله ما شاء الله، معرض ضخم والمشاركين فيه كمان شركات كبيرة ومعروفة. احنا بشرفنا انه شاركنا بمعرض مثل هاد، وان شاء الله ما بتكون اخر مرة. يعني دخلنا بمنتجات المنظفات، منتجات العناية المنزلية والمنظفات وسوائل الغسيل والجلي، وعنا الحمد لله كواليتي عالية، وحابين انه يعني نشوف هيك كيف ممكن انه نفوت على الاسواق الجديدة ان شاء الله مع بعض.
3: اليوم تم اطلاق منتجات لاول مرة من خلال المشاركة.
5: نعم، في منتجات احنا اطلقناها لاول مرة. إذا بتطلعي في عندي سائل غسيل الملابس و

0: بودرة غسيل الملابس وملين الملابس بالإضافة لسائل الجلي ومعطر الأرضيات أيضا ومنظف متعدد الاستعمالات.
1: كل التوفيق، شكرا.
0: أهلا وسهلا فيك، شرفتونا.
1: مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
1: نتعرف بحضرتك ونحكي عن أهمية المشاركة.
2: معك مهران هنداوي، محترف إدارة مشاريع، صاحب مؤسس شركة هنداوي مكنة. هي مشاركتنا الأولى بمجموعة منشداني، والفضل الله سبحانه وتعالى عم نلاقي في إقبال جيد. طبعا أهداف المشاركة هي أنه نحن نروج منتجاتنا للوطن العربي بشكل عام. ما شاء الله في إقبال من أخوتنا من بغداد، من لبنان.
1: أستاذ مهران، اليوم يعني ما أهمية دخول التكنولوجيا بخطوط الإنتاج؟
2: أهمية كبيرة كتير كتير، بالأخص الأتمتة والتحكم بالنسبة للبي إل سي وبالنسبة للمواضيع هاي صارت أهمية كبيرة كتير كتير في موجود الموضوع.
1: اليوم بالرسالة اللي حبيت توجهوها لكل المهتمين المستثمرين الصناعيين من خلال هالمشاركة المميزة؟
2: الرسالة إنه سوريا اليوم هي بلد منفتح جديد على العالم، أرضية خصبة للصناعة، فيها مدن صناعية كبرى بحاجة لاستثمارات عالية وموجودة الأرضية للاستثمارات. فنحن بندعو جميع المستثمرين انه يفتحوا ويتوكل على الله بسوريا باهميتها. هي مهمه جدا كثير كثير. ليش؟ لان هي طبعا ان كان من المنافس البريه ان كان من كثير امور فهي شغاله بشكل جيد.
1: كل التوفيق والتميز، شكرا.
2: اهلا وسهلا وسلامات، شكرا.
1: مرحبا.
3: اهلين. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم.
1: نتعرف بحضرتك وتحكي لنا اليوم عن هالمشاركة المميزة.
3: أنا بسام حوري، دخلت البلد بعد التحرير، دخلنا من الأسبوع الأول من التحرير وحبينا نشارك بإعادة أعمار سوريا بعد التحرير. بدأنا الإنتاج بواحد ثلاثة تقريبا 5 شهور، بس الحمد لله مبيعاتنا ومنتجاتنا بالسوق أثبتت جدارتها والحمد لله رب العالمين. ميزنا بمنتجات أول مرة بتوجد بالشرق الأوسط من النانو مايكروم، تقريبا نحن من 7 دول بالعالم بتنتج النانو مايكروم، دخل جديد على السوق السورية وعلى منطقة الشرق الأوسط، وأثبتنا جدارتنا بجودة المنتج ولقى إحسان بالسوق. والحمد لله من 5 شهور لليوم نحن عندنا مبيعات لشركات كانت تستورد المنتج من خارج سوريا، الكام من تركيا، الكام من إسبانيا، الكام من الأردن، الكام من كثير دول، اليوم استغنوا عن موضوع الاستيراد والحمد لله رب العالمين. البلد فيها مجال واسع للاستثمار وبلد ممتازة للمستثمر اللي كان سوري ولا أجنبي ولا عربي، ونشجع الاستثمار بالبلد بعد التحرير.
1: أكيد هي رسالة منك لكل الشباب السوري خارج سوريا.
3: أكيد أكيد، أنا بشجع كل رجال الأعمال اللي كانوا سوريين ولا غير سوريين. السوق السوري فيه يعني فرص استثمار ما موجودة بأي دولة تانية هلأ بالوقت الحالي يعني، والحمد لله رب العالمين. نحن بخلال فترة 5 شهور كان يعني السوق السوري مشجع لأنه الواحد يدخل له برأس أموال كبيرة، يعني ما في تخوف من الوضع بسوريا، بالعكس مشجع جدا جدا الوضع، والسوق السوري ممتاز.
1: التوفيق وشكرا.
3: أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. يا حي الله.
1: مرحبا.
4: يا هلا.
1: نتعرف بحضرتك وتحكي لنا اليوم عن طبيعة المشاركة.
4: فراس قربي، احنا من صناعة منظفات ومستحضرات التجميل. هاي مشاركة تانية لنا مع مشهداني، حابين نشارك بهي الثلاثية لحتى نقدم كل المنتجات اللي عنا ونوصلها للسوق بسعر الجملة.
1: اليوم كيف عم يكون الإقبال؟ كيف عم تقيموا نجاح المعرض؟
4: والله شايفين الإقبال كتير حلو وجيد إن شاء الله، ونتوقع الإقبال اللي حيكون أفضل من السنة اللي مضت إن شاء الله.
1: كل التوفيق.
4: ممنون، فضلك، شرفت يا عميد، أهلا وسهلا.
1: نتعرف بحضرتك وتحكي لنا اليوم عن المشاركة بثلاثية مشهداني.
5: اسم محمد قداح. هلا شركتنا قديمة كتير، بلشت بال 1946 1948 تقريبا، انتقلت من الأب للولد وما زالت مستمرة. صناعتنا صابون الغار والصابون المعطر بأنواعه، صلنا تقريبا من قبل الثورة السورية، طلعنا على تركيا وما زلنا في تركيا ونحاول نرجع للسوق السوري بقوة إن شاء الله، نفتح فروع بسوريا وبالشام وبحلب بكل مكان في سوريا. شاركنا بالمعرض لأول مرة بعد انقطاع طويل لنسبة رجوعنا القوي لهذا السوق، نرجع منتجاتنا ونعرض منتجاتنا في السوق السوري.
1: كل التوفيق، واكيد بنتمنى كل الشباب السوري يرجع لسوريا.
5: اكيد ان شاء الله، اكيد كل رجعان بقوه باذن الله.
1: من مدينة المعارض بدمشق يبقى معرض ثلاثية مشهدان محطة مهمة تجمع الصناعيين والمنتجين والمستثمرين في خطوة تعكس استمرار الحراك الاقتصادي وتسهم في تعزيز فرص التعاون.

شارك فيها. أكيد كل الشكر لزميلتنا عبير فارس اللي خصتنا بهي الرسالة لصباحكم سوري. دائما هاي الفعاليات وهي المعارض اللي عم تقام بالمحافظات السورية هي دائما ضرورية ومهمة، مثل هذا المعرض، المعارض الصناعية بشكل عام والتجارية أيضا، يعني إلى عدا عن هي فتح باب للمواطنين لحتى يزوروا هاي الأجنحة بتكون موجودة بالمعرض، أيضا إلى أهمية اقتصادية وبشكل عام يعني على البلد، وخاصة بيظل إنما الواحد بيكون حابب بالفعل إيده مع إيد إخواته المواطنين بسوريا لحتى يعمروا هذا البلد. فإن شاء الله يا رب بالفعل هاي المعارض وهي المؤتمرات وهي الفعاليات كلها تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد السوري.

0: إذا مستمعينا الإيد اللي بتسلم بإيد بتضرب، عم نحكي اليوم عن الثواب والعقاب في تربية الأطفال.
1: في ذي الحبايب القضايا أنت وكل أمالي.
0: سناء أنت حرقتي لي الفكرة هيك بقى.
1: في ذي الحبايب القضايا أنت وكل
0: أمالي. هي نفسها أحزري شو، نفس الإيد نفس اللي بتضرب هي بتطبطب على فكرة.
1: أحلى غنوة في دنيا حلوة،
0: وهي الإيد نفسها اللي تنباس على فكرة. تحية لك الأم.

0: إذن الثواب والعقاب، الأسلوب أو المبدأ الذي سار عليه معظم الأهل في تنشئة أولادهم. سؤالنا لكم مستمعينا، هل بتأيدوا هذا الأسلوب؟ هل بالفعل كنتوا تنالوا العقاب عند ارتكابكم للخطأ؟ وبماذا كنتم تعاقبون؟ وأيضا ما هو الثواب الذي كنت تحصل عليه من أهلك لتكافأ على التزامك؟ هاي الأسئلة اليوم حتكون موضوع فقرتنا، فقرة التفاعل معكم والتواصل مستمعينا. أكيد اللي حابب يتواصل ويشارك معنا بموضوع اليوم يتصل فينا عبر أرقام الهواتف التالية
1: 225-3463 225-3467 و 228-3463.

0: معنا اتصال اول. الو الو مرحبا.
1: الو
0: مرحبا.
1: الو صباح الخير.
0: يا صباح الخير.
1: كيفكم؟
0: يا هلا سليمان.
1: اخباركم؟ كيفك شباب؟
2: الحمد لله ماشي الحال. كيفك انت؟
1: مساءك خيرات. الله ليكي. انا بستفز شوي للاستاذ احمد وبقول له والله منيح لحالك اليوم. انا ما شاء الله نسر بيقول لي والله وبيعمل بحزن وبحرقه قلب. والله بلا هبه والمايك معه انا ما بيحلال القعده
0: وما بطير
1: البرنامج.
0: سمعني
2: انت قايلتي له انه اوكي وصلت الفكره.
1: اي والله انا
2: كنت ليكي احمد ما بدنا نحكي على الهوى وما بدنا مشان ما يقولوا بيت فستو، ولكن احمد رغم معرفتي الفتره القليله
0: وبيحكي كثير
2: هو بيحكي كثير. اي
1: كل مره بقول له هيك يعني بهز الورد لشمه ببلاقي غير ادب خلص احلى لحالي.
2: ولكن من اطيب الاشخاص اللي ممكن صادف فيها بحياتك وحدا كثير واضح. أكيد. عرفتي شلون؟ فمو لانه موجود اكيد فهو بالفعل يعني ما في منه احمد. واكيد انتم المستمعين ما في منكم انت حاولتي تعملي هيك شيء ولكن هو كان الصديق الوفي.
1: اي والله وفي وانا دائما بهزه هيك لشفت بده يطلع منه
0: حاجه تهزي لانه ما تنفي حيل والله. سليمة كصبيه ما بعرف انا حابب اعرف كانت كنتي تتعاملي ما بقى تطلع معي تتعرضي للعقاب.
1: اكيد.
0: كيف
1: كثير ماما بس بتعبس فيني انا بعرف انه عم تعاقبني.
2: شو كانت صعبه هالزوره؟
0: الاب يعاقب البنت ولا الام تعاقب؟ مهم هذا السؤال.
1: لا احنا عندنا جيلنا غير طلعوا الاهل بس طلع فينا خلص نفهم كل شيء.
2: طيب. هذا كان اكبر عقاب صدقا.
1: والله
0: في ناس سؤال هبه وسليمه عن جد جاوبونا على هذا السؤال. برايكم من اليوم المفروض يربي البنت الاب ولا الام؟
2: والله الاثنين.
0: الاثنين بس الاب
2: يعني بعض المواقف بدها هلا لا بشكل عام الام
0: من يعني
2: ولكن في مواقف تحتاج تدخل الاب.
0: انت شو رايك سليمان؟
1: والله انا امي وابي كانوا مشتركين بهالتربيه.
0: مين الاكثر بتحسي يعني؟
1: ماما اكثر اكيد. نحن احتكاكنا بالام اكثر يعني
0: كبنت. حلو حلو هذا الكلام.
1: فهي اذا كان انه رضيت علي بتتبسم وبتعطيني شغله حلوه او اذا مو رضيت يعني اذا انا تعلمت من اهلي كثير شيء حلو صرت اعلم اولادي وطلابي. طلابي بيستعمل معي الثواب والعقاب. فإذا حدا عمل شغلة ما منيحة وحكى كلمة ما منيحة بقول برافو زقفوا له هيدا اللي حكى حلو ما بقول له أنت ما عملت شيء حلو بقول له زقفوا له كيف عمل شيء حلو فزقفوا له بنعرف تشكره وبنعمل له سنة.
2: سليمة كونك أنت يعني بنطاق عملك وبتتعاملي مع الأطفال بتتعاملي مع الأجيال الجديدة
1: طبعا
2: بتحسي في فرق كتير كبير بأساليب الثواب والعقاب سابقا والآن بمعنى نحن عم نحكي أنا وياك أنت كنت عم تقولي لما كانت ماما تزورني لما ماما كانت تعبس هي كانت عندنا ياها شيء كتير كبير أنه ماما عصبت علينا قديش كان شيء كتير بشع وقديش كان شيء كتير بيأثر علينا نفسيا. الاولاد هلا عم يتاثروا بهذا الشيء؟
1: ما كثير لانه الاهل تغيروا لان الاهل تغيروا يا قلبي، الاهل تربيه يعني راكدين على الموبايلات انا بشوف الاهل ما مهتمين باولادهم، بجيب الا لا ما قلتوا لاهاليكم شو درسنا شو اخذنا لهم قلبي قلت لي اسكتي بعدين بعدين اسكتوا بعدين، ما انا فاضيه تسمعهم فسماعها لهم هو بيدعمهم وبيخلي عندهم الثواب اكثر من العقاب فبيعاقبون لما هني ما بيسمعون حتى انه بالامتحانات قبل ما بلش امتحان امهاتهم كبوا لهم كتبهم ودفاترهم بالشارع قدام بيتي حطوهم.
0: اوه
1: والله العظيم صاروا يبكوا قالوا لي بتعرفي شفتي لنا شي كتاب شي دفتر انه عندنا فحص وما معنا نحن شيء معرفي لحتى نراجع معلومات الامتحانات فصار لحد هون الاهل يعني من مهتمين فانا زعلانه على الاهل ماني زعلانه بس على الطلاب.
2: طبعا انت عم تحكي عن قسم من الاهل اللي احيانا
1: طبعا أكيد.
2: طب برايك شو الدافع لحتى الاهل يعملوا هيك؟
1: اللي بيكرهوا
2: الاب والام اللي راكدين مثلا مسكرين حياتهم كرمال ابنهم وسعادتهم.
1: انا ما بعرف انا بهتم بكل اولاد الحارة على فكره كرمال انه بلاقي يعني ما عندهم يعني بقول ليس اليتيم من فقد امه وابوه وانما اليتيم من كان عنه ابوه وامه مشغوله فانا بلاقيهم مشغولين عم كل الشغلات اللي باولادهم ما مشغولين.
0: نعم سليمة كثير انبسطنا برايك وتحياتي لك يسعد صباحك يا رب.

0: معنا اتصال ايضا. الو،
1: يسعد صباحك استاذ احمد.
0: صباحك سوري، مرحبا.
1: يسعد صباحك مدام هبه.
2: اهلا ومرحبا يا هلا، مين معنا؟
1: كيفكم؟ ابو علي من الغوطه.
2: اهلين يا سيد ابو علي، كيف الصحه؟
1: كيفكم؟ كيف صحتكم؟
2: والله الحمد لله، نشكر رب العالمين.
1: انتم بخير نحن بخير، طول ما انتم بخير نحن بخير.
2: خلينا هالمستمعين اللي هاي المحبه دائما لاذاعه دمشق، شكرا كثير لكم.
1: اهلين وسهلين مدام، يا هلا.
2: خبرنا يا سيد ابو علي.
1: تفضلي.
2: عم نحكي عن مبدأ الثواب والعقاب، إذا بنرجعك بالذاكرة لقبل، كان هذا الأسلوب أو هذا المبدأ مطبق عندكم بالبيت؟
1: هلا مدام شوفي، كل أسرة إلى نمط من التربية.
2: طبعا
1: في عندك مثلا أسرة إذا ولد مثلا غلط غلطات فورا بيستوقف بيطيروها. في عندك مثل ما تفضلت أحد أخواتها اللي اتصلوا إنه يعني كانت المسادس
0: أبو علي، بدل ما نفوت بالعموميات وهي الحالات، أنا بدي تجربتك الشخصية ضمن نطاق البيت، بيت العيلة وقت كنا أولاد. بدي أرجعك لو
1: نحن بالنسبة للوالد الله يرحمه، ما كنا نسترجي نطلع فيه.
0: السبب ليش ما كنتوا تسترجوا تطلعوا فيه؟ شو أثر فيكم اليوم وقت كبرتوا؟ بدي أسمعه بس الانعكاس النفسي.
1: من الهيبة أستاذ،
0: كان بيضربكم يا أبو علي؟
1: نعم
0: كان بيضربكم؟
1: لا هو ما يضربنا، بس يعني هيك تقريبا عنده اسلوب بيخلي الهيبه، يعني نحن نخاف من هيبته
0: وكذا. وهذا شو اثر اليوم على عليكم بالحياه بعد يعني؟
1: هلا هو والله استاذ قلنا لك كل اسره لها نمط من انواط الثواب او العقاب او كذا. لا بالعكس، يعني اعطانا بلم اخذ الله يرحمه، اعطانا لحتى اجزل العطاء، يعني كثير اعطانا وما خلى عليه. اما كان قاسي فقط بالتربيه وخاصه بالنطق، فعم تحكي.
2: طيب النمط اللي ربيت عليه ببيتك سيد ابو علي، نقلته لبيتك انت لما صار عندك اولاد؟ مشيت على نفس المبدا؟
1: طبعا طبعا مدام، لا طبعا هذاك الوقت انا 60 سنه غير، لا عرفت شو، لا في جوالات. هلا تقول له مثلا ابني تروح لنا مثلا كيلو سكر او كذا، بدي اكثر من 50 مره لحتى يحس بالذكر.
2: اذا على 50 مره بسيطه
0: والله حاظينك انه يبقى 50 مره عن جد، يعني احمد ربك يا ابو علي، 50 مره منيح.
2: جيل صعب، جيل صعب جدا.
1: وما تصور واخذ دوري ودور غيري، شكرا كثير
2: لكم، يعطيك العافيه. شكرا
1: مدام سناء، ويا ريت نهديكم وناديها يانا لصباح اذا موجوده، وشكرا لكم كثير.
2: ان شاء الله، الله معك.
1: شكرا كثير.
3: تحيه طيبه يا والدي الطيب، الله يطول.
0: تحيه لك الاب وتحية لك الأم، ويعني بصراحة بسمع تجارب ومستمتع بتجارب عم بسمعنا، كان على العالم نستفاد. معنا اتصال سناء شيء. ألو مرحبا.
4: يسعد لي صباحك يا شيخ.
0: صباحك فل وورد وياسمين.
4: أحلى زلمة.
0: شلون مين معنا بس؟
4: حذير
0: عودي.
4: شلونك شيخ أحمد؟
0: أهلا وسهلا عودي معنا.
4: ايه تماما
0: عودي، انا من يومين كنت عندكم بكوكب على فكره.
4: يا باطل.
0: اي والله.
4: لك ليه وحدك؟ ليه ما في خبر؟
0: والله بتمنى بس اترك رقمك تحت الهواء، عندي استفسار لانه ضروري على موضوع كوكب. الله يسعدك. هبه نكمل مع عودي. عودي تجربتك بالتربيه ثواب العقاب، عندك تتذكر عقوبه كنت تاكلها وانت صغير؟ ليك
4: على شغله، شايف تربيت اول مع احترامي للمتصل لكل الناس. بمليون مرة من 2013 ولهلا، من جيل التسعين ل 2013 كانت ترباية على الأول، وهلا ليك طلعنا نحن كشباب بأي شغلة تصوبنا ورجعنا وما بنرميها واطية وبنشتغل ومحترمين مع الناس. هلا عم تحاكي الولد عمره 12 سنة أو 10 بيزورك هيك تحسه بدي يرميك بالأرض ويطلق. يا لطيف، بالأول غير هلا، أنا للأمانة بشهد لك بأي شغلة هيها.
2: طيب عودي أول شيء صباح الخير.
4: الله يسعد لي صباحك.
2: كيفك أنا. تمام؟
4: تمام
2: رواق. شو السبب اللي خلى الأجيال تختلف من ناحية مثل ما حكيت، يعني أحيانا موضوع الاحترام للأكبر وأيضا حتى موضوع التعامل مع الأبوين، شو اللي صار لحتى وصلنا لهون؟
4: وصلنا ليك ثبت ليك رح أقول لك شغلة، نحن بهدلنا كلياتنا مع احترامي للكل بهالأحداث اللي مرقت علينا وهالظروف كثير، يعني بهالاحداث اللي وصلنا نحن وهالموبايلات هي اللي طلعت وتحاكي الولد هلا والله العظيم عمره 10 سنين كان مش لك الموبايل ومفتح لك اي
2: والله يوم. للاسف بالفعل
4: للامر يعني والله انا ما بحكي يعني حرام يا جد حرام بتلعبي الولد تقول له خذ جوالك ما بيصير ما بيصير تعطيه جوال انا لا اخوي عمره 13 سنه والله من يومين سرقته اكلي كسرته للامانه يعني حاكي الولد ما بيرد عليك حاكي ما بيصير هذا الكلام
2: ولكن الضرب ما هو وسيله ما هو خلينا نقول رادع بدنا انت طفل انت بالنهايه بتتعامل مع ولد عمره 13 سنه او خلينا نقول مراهق يعني هذا عم يثبت شخصيته عم يثبت وجوده عم يفرض سيطرته احيانا بهي العمر نحن بنعرف قديش بيكون في تغيرات بطبيعه البشر بهي الفئه العمريه المعينه ولكن دائما

0: لازم نلجأ للأسلوب اللي بنقدر بالفعل من خلاله نخليه يمشي على الطريق الصح.
1: إلي شغلة يا حبا، نحن لازم بس شغلة واحدة نحط ببالنا، كل العالم كل الدنيا ما بدنا نقارن حالنا بحدا، نقارن نفسنا في نفسنا. ليش؟ نحن هون الأمهات مع احترامي للكل بتشوفي الولد، ليش ابن فلاني ابن فلان؟ يا أخي نحن ما بدنا ابن يصطفل ابن فلان يصطفل.
0: طبعا طبعا. طب أنت برأيك الضرب وسيلة لحتى خلينا نقول اردع الولد عن شيء معين؟
1: لا مو كل الأحيان، والله مو كل الأحيان، مو كل الأحيان.
0: إذا بلاها
1: بلاها. هلا شوفي أنا بال 2000 يوم كان عمري 13 14 سنة كنت فك ميترات وصلح ميترات وروح وطلع ويشتغل. هلا بتحاكي الولد قوم اعمل لك هاي تجيب الشغلة هاي، لك ماني حسنان ما بدي اتفرج على الموبايل بدي العب، ما بيصير هذا. خصوصي هذا البوبجي، ذبحنا البوبجي نحن، اللي طالع لي هذا البوبجي يا لطيف.
2: طيب خليني اصبح عليك يا عدي وبقول لك صباح خير وتحياتي لك وضل بخير.
3: خي خي حبيبي القاسي لي يا خي
4: يا خي،
3: قلبي قلبي خوفي علي واعملي يا خي.
0: اتصال هاتفي. صباح الخير.
5: الو صباح الخير.
0: يسعد صباحك.
5: كيفك استاذ هبه؟
0: الحمد لله نشكر رب العالمين.
5: حياك الله. كيف الاستاذ احمد؟
2: منيح.
5: حدا عم يعزبك يا استاذ احمد؟
2: شلون؟
5: حدا عم يعزبك فيه؟
2: حدا عم يعزبني؟
5: ايه؟
2: لا
5: تمام.
2: مين معنا بس؟
5: تحيا جاري له.
2: ابو محمد
5: كيفك؟
2: شلونك؟
5: الحمد لله.
2: شو اخبارك؟
5: الحمد لله.
2: طمني عمك.
5: الحمد لله.
2: فتح السوق ولا لسه؟
5: من الساعة 6 انا قاعد برا بالجنينة.
2: ابدا.
5: حديقة. اي والله.
2: شو الحكي؟
5: لك الاكواب بكير هي ما شغلة.
2: والله ليك عن جد الفئه بكير ولا احلى منها صراحه يعني.
5: والله تجي تقعد عندي قاعده هيك تقول كل يوم رح تجي جعباوي عنده.
2: اها.
5: اي والله.
2: يلا هلا ان شاء الله نخلص ونجي.
5: ايه سيدي.
2: ابو محمد.
5: نعم.
2: بدنا نرجع لايام الوالدنه. هو اكبر عقاب
5: جيلنا ما حضر والدنه.
2: طيب لحظه، شو هو العقاب اللي تعرضت له وانت صغير ولهلا غير فيك كتير مبادئ وافكار؟
5: الله يرحمه قال لي روح ساوي السبعة وزمتها، شو ما بدك تساوي ساوي، بدك ترجع تنام بالبيت.
2: طيب
5: شوف هالكلمتين ثلاثة حلوين.
2: شو علموا فيك هدول الكلمات؟ شو
5: هدول علموني كتير. خلص عطاك الحبل مثل ما بدك، شو ساوي بدك. بس انا في صار في عقل بالراس الواحد بيعرف من الصح من الغلط، بيمشي على الصح ان شاء الله. ما هي الضرب؟ اكلت ضرب؟ ما اقول لك ما اكلت ضرب. وضربت اولادي انا، بس ربيت الحمد لله.
0: برايك ابو محمد الضرب
5: يعني ضرب
0: هو
5: يعني
0: هو
5: بيفرق مو ضرب والله اعطوا الولد. الضرب عباره عن عقاب.
0: هو وسيله ناجحه لتربيه الاولاد برايك؟
5: نعم.
0: هو وسيله ناجحه لتربيه الاولاد برايك؟
5: مو لحد ما.
2: طيب خلينا سؤال أخير أبو محمد.
5: نعم.
2: الحرمان أليس هو أقسى من الضرب؟ حرمان الطفل. الهيبة مأيدتني بهذا الموضوع.
5: ما بظن. لا.
2: ليش؟
5: لا لأنه رح تعرمه أنت، رح تلاقي رح يلاقي مين يعطيه.
0: لا لما بيكون في تعاون بين الأب والأم أكيد.
5: هلا نحن بيت العيلة. أبي الله يرحمه كان بنفس البيت اللي قاعد فيه.
0: والله حطيت إيدك على نقطة كتير مهمة، التشاركية في تربية الأولاد، وخاصة مثل عم يحكي ببيت العيلة لما بيكون في الجد والجدة العمة الخال،
2: يكون الطفل مراقب. يعني مو عفوا مش كلمة مراقب بالمعنى السلبي، بس هو الطفل يكون تحت أنظر الكل.
5: عاطفة الأب، عاطفة الست والجد. يعني هدول زيادة عن اللزوم زيادة. هدول اللي عم يطمعوا الولاد.
2: طيب أبو محمد شكرا كتير
5: حبيبي.
2: الله يسعد صباحك.
5: حياك الله.

0: كمان اتصال هاتفي. يسعد صباحكم.
1: صباحك يا سيدة.
0: يسعد صباحك يا هلا. من معنا؟
1: أحمد. كيفك
2: أبو ياسر؟ كيفك؟
1: الحمد لله خليلي.
2: شو الأخبار؟
1: حياتي لكم جميع الحمد لله.
2: حياك الله. إذا بدك تعاقب حدا من أولادك شو طريقة العقاب؟
1: أنا عود ربيت أولادي بدون أم. بس أمه الزرار 4 سنين.
2: نعم الله يرحمه.
1: كف ما أكل مني. صار عمره 16-17 سنة أكل أكل مني وحدة لأنه جاب الليل متأخر الولادة. بس صار عمر ابني 27-28 سنة عمي لي أمره. جوزت اثنين أبو لحو النسوان لأن ما بيحاكوني. النسوان بعدوه. هاد في نقطة هون. أنا طبقت حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
2: عليه الصلاة والسلام.
1: داعبه 7 طفل. داعبه 7 وعلمه 7. تعليم مضبوط.
2: لو رجع فيك الزمن لورا شوي. حتغير أسلوب التربية معهم؟
1: تغير أسلوب التربية؟
2: أم لو رجع الزمن بعد ما أنت تقول هلأ بعدوا عني بعد ما تزوجوا فبيسألك سؤال اليوم لو رجع فيك الزمن بتقول إيه أحمد أنا حغير ولا لا حبقى على نفس التربية ما حغير شيء؟
1: التربية ما بتتغير التربية.
0: طب شو الشي الناقص؟ شو الشي الناقص اللي خلى الابن يبعد عن أبوه؟
1: بعد هلا ما
0: شو الشي الناقص اللي انت مثلا خلينا نقول بتلوم حالك انا يا ريت لو عملت هيك ما كان ابني عمل هيك
2: بعد عني.
1: ما انا ما سويت كل شيء. انا جوزت
2: انا رح لك انا بوجهه نظري بما انه هن ايتام او وعيوا بدون ام فالزوجه شافوا فيه هذا الفراغ اللي اجت الزوجه عبت مكان الام.
1: ممكن بس ما حرمته.
2: فكر فيه. انت ما حرمته انت كنت انت خد دور الاب فقط.
1: ما حرمته
0: لكن هذا احمد معنو مبرر لحتى الواحد
2: يبقى بدي افسر لانه هاي اسمها قصص مكرره كثير
0: والله كيد النساء
1: استاذ احمد
0: يعني في نسوان للاسف بالفعل انت عم تحكي عن موضوع كثير منيح كثير مهم انه نحكي عليه انه اثنين اخوات عايشين بنفس البيت
2: بعدوا عن الاب مشان
0: اكلين من نفس الصحن ربيانين مع ما يعني انا عن جد انا بستغرب بيوصل لمرحله الابن يبطل يحكي مع اهله او يبطل يحكي مع اخوه انه شو هذا
1: عم لك 27-28 سنه ابني يعمل لي امرك ما يخالفني بحرف واحد
2: وهلا شو صار
1: هلا عمرك 34 سنة هلا صار
2: إيه يعني كيف التعامل معك أبو ياسر؟
1: أبي حاكيني هلا ما بجي ما فتح المستشفى ما جا
0: الله يهدي
1: النقطة المجتمع تغير بعدين في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ما عندي كل شيء إنه قاعد آخر زمان تكسر لأخوه هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام
0: الله يهديهم يا رب ويطول بعمرك
1: معلش أنت أنا سألت على الإذاعة كذا مرة هذا السؤال شو الفرق بين الجيل تبعنا والجيل ذاك إحنا كنا نخاف نحترم الكبير ونخاف من الغضب هذا الجيل ما بيحترم الكبير ولا بيخاف من الغضب اي نقطة حساسة كثير اي نقطة
2: نعم أبو ياسر الله يعطيك الصحة وشكرا كثير
1: إلياكم
2: وتحياتي للكل اللي يسعد أوقاتك يا رب هلا أنا بس ما دور على تبرير قلت إنه ممكن إنه نعاش بدون أم في حدا عبى هذا الفراغ يا هيبة
0: ما بعرف أنا بحس إنه لا مبرر تحت اي ظرف انه يكون في عقوق من الولد تجاه احد الوالدين يعني انا عم بلك بيشعر بس واحد يحكي الاب والام خط احمر والله شو من كان خط احمر يعني ما بيصير

0: نبقى في هذا الموضوع مستمعينا، ولكن من وجهة نظر تخصصية، وينضم معنا مباشرة المستشار النفسي والاجتماعي باسل نمرة. باسل صباح الخير.
1: الكون ولكل المستمعين.
2: يسعد صباحك استاذ باسل، كيف الصحة ان شاء الله؟ تمام
1: اهلين استاذ هبة.
0: يا مرحبا استاذ باسل. اعتقد كنت على اطلاع باللي سمعنا وراء بعض الناس. موضوعنا اليوم هو الثواب والعقاب. بدي اسمع تعليقك على اللي سمعته من اراء المستمعين، وهل فعلا اليوم فقدت الهيبه واصبح الولد اليوم، يعني الاطفال اليوم الكل الاهل عم بيعانوا انه ما عاد يسمعوا الكلمه، والشيء اللي تربينا عليه ما عم نشوفه اولادنا؟ استاذ باسل،
1: هلا الشيء اللي سمعناه من الاخ هي يعني موضوع ثاني، لانه هو عم بيقول قدم له كل شيء وبعدين ابنه هلا كبر وتزوج وما عم يحكي معه. هون بدها دراسه حاله لنشوف، لانه في كثير الى اسباب بدنا نسمع من الطرفين كمان. لما اذا بدنا نحكي بشكل علمي ما بصير والله نسمع بس من طرف واحد. مع احترامنا للجميع مع حكيه صحيح تماما الاخ، لكن بدنا نسمع من طرف الاخر حتى نعرف شو السبب. لكن بشكل عام ما عاد فينا نقول انه جيل اليوم فينا نربيه على مثل ما تربينا نحن او تربوا عليه ابائنا. الحياه والتكنولوجيا والتطور هذا خلق نمط من التربية مختلف. لكن هون في نقطة كتير مهمة بيصير فيها لغط. لما بنقول نمط من التربية مختلف، ما معنات انه التربية الحديثة تمنع كلمة العقاب؟ بشكل علمي لا، كلمة العقاب موجودة.

0: موجودة. عقاب الطفل إذا أخطأ بأي شيء يجب أن تبقى هذا موضوع، لكن شو نمط هذا العقاب؟ كيف بدنا نعاقبه؟ ومع العقاب ماذا نقدم؟ أول شيء كلمة عقاب بعيدة عن أي عنف جسدي أو لفظي بشكل كامل. عقاب هو عقاب اسمه عقاب سلوكي، نحن نعاقب من أجل أن نخفف السلوك الغير صحيح، نمنع تكراره ونبني سلوك جديد.
1: نعم.
0: لذلك كلمة العقاب لازم تكون موجودة، عقاب منطقي مناسب مع تعليم سلوك بديل. إذا الطفل كسر كاسة، كسر كاسة الشاي، كب الشاي وكسر كاسة الشاي، هل رح نعاقبه؟ نعم بدنا نعاقبه.
1: طيب شو العقاب؟ هذا هو السؤال.
0: العقاب نحرمه من قطعة الشوكولا اللي هو بيحبها، نحرمه بهداك اليوم من طلعة مشوار نحن كنا واعدينه فيه يروح يلعب مع أولاد خالته، هذا بالنسبة للطفل عقاب كتير. نحرمه من ساعات التاب اللي بياخدها مشان يقعد يلعب على التاب أو الموبايل، هون حيكون عقاب بالنسبة له كتير كبير. وبنفس الوقت نحن نفهمه مهما كان عمره، نحن ليش عم نعاقبك؟ نحن عم نعاقبك لأنه كسر كاس الشاي هاي هو خطأ ما بيصير يتساوى، تمام؟ هاي كاس الشاي تنشال من هون تنحط هون تنشال بهي الطريقة.
2: برأيك أستاذ باسل هذا الأسلوب أسلوب العقاب متبع لكل الأطفال باختلاف النفسيات باختلاف تكوينة تبعتهم؟
0: علميا متبع ويجب أن يكون متبع، لكن هم نسأل سؤالنا هل هو متبع بمجتمعنا بثقافة مجتمعنا؟ لا، لأنه أسهل شيء عند الأب أو عند الأهل خلينا نقول بشكل عام هو أنه نعاقبه بالضرب. أسهل شيء بيقول لك بضربه خالص، بدي يقعد اشرح له احكي له.
2: بعد إذنك أنا آسفة للمقاطعة، ولكن حكيت عن نقطة عن جد بدي أسألك عنها. كذا حدا دقلنا وهلا بالفقرة وقال بضربه، بس نحكي ونركز على هالموضوع، هو بالفعل اسهل شيء، بس نحكي عن تبعات واثار هذا الاسلوب.
0: اسلوب هو خاطئ خاطئ خاطئ، الضرب لا يولد الا شخص الا سلسله تعنيف. هذا الشخص اللي الطفل اللي احنا عم نضربه هلا حيكبر وحيضرب اولاده، وبالتالي سلسله العنف حتستمر. هذا الشخص انت حتاثر على نفسيته، حتاثر على تحصيله العلمي، حتاثر على نسبه ذكائه، هذا كله اثار الضرب. والضرب ما حيحل لك المشكلة، الضرب أبدا ما بيحل أي وما بيعدل أي سلوك، بالعكس حيزيد السلوك الخاطئ. إذا أنت مفكر أنه بالضرب عم تعدل له سلوكه، لا، بالضرب حيصير حقد. معلش نحن سمعنا من الأخ، أنا برجع أقول مع احترامي لكلامه، بس إذا سألنا هل أنت بصغر ضربت ابنك، أو إذا سألنا ابن هل ضربت من والدك، بجوز الابن حاقد عليه لأنه بصغر ضرب.
1: طيب يا أستاذ باسل، ليش يعني الضرب ليست وسيلة تربية؟ سؤال منطقي اليوم، نحن بمجتمع في شريحة واسعة بتشوف الضرب هو وسيلة من وسائل التربية اللي ممكن يعني تربي الطفل وتنبهه. أنت شو رأيك بالموضوع؟
0: ضربتني مرة وتنتين وعشرة، شلون حيتعدل سلوكي الخاطئ؟
1: هاي وجهة نظر المجتمع، أنا أقول لك ما يراه المجتمع، أنا لا أتبنى الفكرة.
0: مرة وتنتين وعشرة ليش حعدل سلوكي؟ بالعكس كل ما ضربتني كل ما حساوي هذا سلوك جكرة. طفل دائما
1: عنيد، يعني
0: هو الشيء الممنوع مرغوب، وانت عم تضربني مشان نفس المثال، فانا حكبه مره وتنتين وعشرة.
1: طيب استاذ باسل،
0: ركب كاسة الشاي طفل ما بعرف انه كبه خطأ.
1: استاذ باسل،
0: ما حد علمني.
1: في حديث ما من فترة لفت انتباهي احد الاطفال او الشباب خلينا نقول، وقال انه انا صرت استمتع بالضرب، يعني بما معناه انه
2: تتشفى.
1: بيقول بانه وقت كان صغير كان يتعرض لضرب كتير، كبر فصار الضرب عنده عاده،
2: هو صار ينبسط لما حدا يضربه.
1: ايه تماما، فهي هي احدى
2: فتنا بمشكله
1: مرضيه نفسيه تماما، ما هيك يا استاذ باسل؟
0: سلسله العنف تماما، نقل سلسله العنف اللي هو كان عم يتعرض له، لانه اللي بينضرب حيضرب.
1: وممكن يعتاد على الضرب، ممكن يعتاد على الضرب على فكره، هاي كمان نوصل لحالي. طيب حتى استغل معك الوقت، معنا دقيقتين تقريبا. منقول واحد اثنين ثلاثة التربية الصح لأطفالنا بهذا الوقت اللي عم نعيشه. نحن مو بس عم نربي، في ناس دخلت اليوم دخلاء معنا بتربية أولادنا، اليوتيوب في مليون حدا عم يشار يا هبة. أنا عم شوف الناس اللي المشاهدات اللي عم يشوفوا الأولاد على اليوتيوب هن عم شركاء بتربية أطفالنا.
2: طبعاً
1: بس النمرة بكل هيك تحيب بموضوعية بهاي الظروف اللي عم نعيشها بهذا العصر المنفتح اللي عم نشوفه، أعطينا نصائح خطوات لتربية طفل صح 100%.
0: العقاب شيء أساسي، لكن هو عقاب إيجابي لإيقاف السلوك غير صحيح. مع تعليم بناء السلوك الإيجابي. كل عقاب لازم تكون موجودة.
1: الحرمان، الحرمان شو رأيك فيه؟ الحرمان شو رأيك فيه؟
0: الحرمان هو مؤقت. حرمان من مشوار، حرمان من قطع الشوكولاتة، حرمان من التاب ياخده، بس مؤقت لتعديل السلوك وليس حرمان دائم.
2: هو أسلوب ناجح.
0: تماما، اسلوب ناجح وعلمي جدا وناجح تمام. جدا وعم يعدل سلوكيات كثير كبيره.
2: تمام، بدي اتشكر وجودك هاتفيا معنا استاذ باسل، معلومات المهمه اللي قدمت لنا اياها الاستشاري النفسي الاستاذ باسل نمره. شكرا جزيلا لحضرتك، يعطيك الف عافيه.
0: شكرا لكم.

0: حبايبنا قبل ما ننهي بنقول الطفل هو مرايتك، لأنه بس يكبر هيعكس الصورة اللي أنت تشوف حالك فيها. ففكروا كيف ممكن نربي أولادنا ليكونوا صورة صح لأب صح وأم صح.
1: العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا.

0: ان شاء الله دائما الله يخلي كل الاباء ويخلي الاولاد، ودائما الاولاد لهم ضيوف ببيوت اهاليهم، قد ما فيكم حبوهم ضموهم وزعوا لهم حنان، شبعوهم حنان. ما بتشوف الطفل غير كان بحضنك فجاه كبر وبطل موجود ببيتك. هاي سنة الكون بالنهاية، ولكن بالفعل الأولاد هنن ضيوف ببيوت أهليهم، فلهيك حاولوا قدر المستطاع تشبعوا منهم وتعملوا جهدكم تكون الطفل اللي رح يكبر ويصير عنده أولاد تكونوا بذلتوا جهود كتير كبيرة لحتى يطلع يعني شاب أو صبية بينضرب المثل بتربايته. فدائما التعويل الأول والأخير على الأهل باتباع أساليب معينة وناجحة لتربية أولادهم.
1: صباحكم سوري بالإعداد والتقديم هبة طرف
0: وأحمد الشامي.
1: الفترة الصباحية ممتدة معكم حتى 12:00. أخرجت أطلالتنا الصباحية الأولى صباحكم سوري سناء الحبود.

0: الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
1: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الاتصالات تعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة في محافظة الرقة استجابة للإقبال الكبير على خدمة استبدال العملة بالتزامن مع صرف رواتب المتقاعدين. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن عن إحداث كليات وبرامج أكاديمية جديدة في عدد من الجامعات الحكومية، بما يوسع الخيارات التعليمية أمام الطلبة ويلبي متطلبات المرحلة القادمة. الهيئة الوطنية لخدمة تقنية المعلومات يوصي بتحديث الأنظمة الخاصة والبرامج باستمرار وتجنب تثبيت البرامج والمكتبات من مصادر غير موثوقة. قوى الأمن الداخلي في حمص تحرر مواطنا بعد اختطافه واحتجازه لمدة 40 يوما طالبا لفدية مالية من ذويه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بدبابتين وعربات عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، وتفرج عن الشاب الذي اختطفته ليلة أمس في قرية معرية بريف درعا. وفي خبرنا الأخير، المركز الوطني للزلازل في سوريا يعلن وقوع هزة أرضية اليوم عند الساعة 3:42 بقوة 4.3 درجة شمال غرب مدينة حلب. ختام الموجز، إلى اللقاء. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: نتفاعل معكم عبر الأثير، نتلقى قضاياكم وشكاواكم الخدمية لنطرحها على أصحاب القرار بشكل مباشر في برنامج المفتاح. يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 10:20 صباحاً على إذاعة دمشق.

السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم مع برنامج المفتاح الخدمي. معكم في التقديم عبد الكريم البوشي وفي الإخراج سناء الحمود.

0: يسعد صباحكم، معنا اول اتصال لهي الحلقه.
1: حلو.
0: ايوه
1: الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافي قلبك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: استاذ معي.
0: اهلا وسهلا.
1: والله نحن من حلب.
0: مين معي؟ بس
1: ابو محمد.
0: ابو محمد نعم.
1: صلى الكهرباء مقطوعه سنه، خبرناهم كذا مره يا الله الكهرباء مقطوعه. نعم. فوزات مقطوعه.
0: حلب وين بالضبط؟
1: ساعه باب فرج، سوق افضل حجيرين.
0: بباب الفرج.
1: ايوه
0: سوق
1: افضل حجيرين. في عنا شكوى تانية على البلدية.
0: بس تعد لي اسم المنطقة، سامحني ما وضح الصوت. بس
1: باب الفرج.
0: ايه
1: ايوه اسطل حجيرين، سوق اسطل حجيرين. بحسيته بقولوا له
0: حجيرين.
1: ايوه
0: تمام.
1: في عنا شكوى تانية.
0: هلا هون بالمنطقة عندكم الكهرباء فيها عطل صار له سنة؟
1: نحن عندنا بس شيء خمس ست محلات ما في كهرباء نهائيا، خبرناهم كذا مره. اجت الرافعه لقيت في سيارات عم نجي بالليل او بالصبح، ما اجوا لحد الان، والعالم عم تاخذ من غير تفريعه.
0: تمام. بالمنطقه عنكم.
1: الو.
0: بالمنطقة عنكم أبو محمد راجعتوا مؤسسة الكهرباء؟
1: راجعناهم بعد التليفونات ورحت عندهم شخصيا.
0: نعم.
1: أجي أول شيء بيكوف فحص قول هجم العمود نبعت لك الرافعة.
0: هلا راجعت أنت المؤسسة، مؤسسة. أيوة. الكهرباء.
1: أيوة.
0: مين راجعت؟
1: هني كان محل الشكاوى.
0: أيوة. طيب شو كان الرد؟
1: بعثوا لنا اجى البيك اب اول مره فحص قال بالدم العمود بنبعث لك الرافعه. غطوا شهرين ثلاثه ما اجوا، ردينا اشتكينا اجت الرافعه اجت قال في سيارات ما بحسنوا بيدخلوا، لازم يجوا الصبح او المساء بكون ما في سيارات. ولحد الان الوضع صار له سنه والعالم عم تاخذ من غير تفريعه.
0: نعم.
2: غير موجود الرجاء.
0: طيب عم نحاول نحن نتواصل مع الاستاذ محمود، الأستاذ محمود الأحمد مدير كهرباء حلب.
1: في عنا شكوى تانية على البلدية.
2: غير موجود الرجاء.
0: طيب يبدو في إشكال بالاتصال، رح نحاول بغير رقم. حاليا أبو
1: حلو.
0: حاليا ابو محمد انتم معتمدين على الامبيرات؟
1: والله على الامبيرات في عالم ركبه طاقه شمسيه، العالم تاخذ من بعضها.
0: تمام.
1: وعندنا شكوى ثانيه على البلديه.
0: تمام. البلديه لمين تابعه؟ بلد
1: مجلس مدينه. مجلس مدينه.
0: مجلس المدينة بأي مديرية أخي أبو محمد؟
1: مجلس المدينة البلدية

0: تمام. بلدية شو بس يعني اللي أنتوا تابعين لها كقطاع؟
1: حلب، منطقة السابعة نحن، باب فرج.
0: نعم، أي تفضل.
1: نحن هنيك عندنا محل بنكير.
0: تمام.
1: محلات الله بالألفين وإداعش أكترية محلات مهدمة، السوق مسكر، كان إيجاراتنا بسيطة بسيطة، الله بيعدوا إيجارات بالملايين.
0: نعم. أيوة. هلا نحن مجلس مدينة حلب، المنطقة السابعة، باب فرج.
1: أيوة.
0: تمام.
1: رغم قدمنا شكوى بدون ما يناقشونا، بدون ما يحكوا معنا، يشوفوا وجعنا، كتبوا ما عدم موافقة. طب شوفوا إيشو مشكلتنا، تعالوا زوروا السوق.
0: نعم. طيب نحن عم نحاول هلا، عم نرجع نحاول نتصل بالأستاذ محمود الأحمد، مدير مؤسسة الكهرباء، مدير الكهرباء بمدينة حلب.

0: إن الرقم المكتوب غير موجود.
1: عم نسمع الرنين. طبعا احنا حاليا عم نتواصل مع الأستاذ محمود الأحمد مدير كهرباء حلب. طبعا هذا الاتصال عن طريق الواتس لأنه جربنا الاتصال العادي ما كان الرقم عم يشتغل، ما كان عم يعلق. عم نجرب مرة تانية الاتصال.

0: طيب نحن أيضا بدنا نتابع بالشكوى، شكوى نظافة أخي أبو محمد. شو الشكوى؟
1: أجارات، نحن الموضوع أجارات واستملاك.
0: يعني تشرح لي بس الشكوى بالضبط، التفاصيل تبعها.
1: نحن استملكوا عام 1974 تملك جبري، نفذوا مشروع الأول، قربوا تقريبا نص السوق عوضوه الملك. بال 2004 كان في محلات عزيل، فندق شيراتون كمان خربوا عطوه الملك، ونحن لا بقى يخربوا والمشروع نوقف. طب انا ما بدأ بمحلي، اخذوا المحلات ايجار اي مبالغ بسيطه، هلا بحطونا ايجارات بالملايين، ورغم محلات هلا اكتريتها مهدمه بالسوق. يعني العالم بدي تصلح ما مع تصلح، عم بحطوا ايجارات مع فوائد مع غرامات تاخير. وقدمنا شكوى، كتبوا مع عدم موافقة. طب شوفوا مشكلتنا، تعوا على السوق زوروه، احكوا معنا شو وجعنا.
0: نعم.
1: دون ما يجوا حطوا مع عدم موافقة، مرتين قدمنا الشكوى مع عدم موافقة. طب شوف مشكلتي.
0: طيب حاليا عم نحاول نتواصل مع الأستاذ طلال جابري رئيس مجلس مدينة حلب.

0: طيب نحن عم نسمع الرنين بكل أحوال. نحن سبقوا بالحلقة الماضية بالخميس نحن حكينا حنخصص إن شاء الله حلقة تكون لشكاوى حلب، باعتبار صار في عنا مجموعة شكاوى كتيرة رح نراجعهم وفق المديريات الخمسة بحلب لنتابع مع مجلس مدينة حلب. شكرا لك أبو محمود، إن شاء الله منتابع.
1: حتى رقمي خبرنا
0: حنحكي إن شاء الله، بلكي يعني مثل ما خبرتك منخصص حلقة
1: يعني زور ليكون... العطل خط.
0: طيب أعطيني رقمك. تفضل

0: ألو
1: تفضل أعطيني رقمه
0: 0944
1: تمام
0: 534
1: تمام
0: 504 عندنا مشكلة الكهرباء ومشكلة الآجارات والاستملاك
1: تمام
0: الله يعطيك العافية
1: الله يعافي قلبك تابعنا إن شاء الله مثل ما ذكرت نرتب إن شاء الله حلقة تكون خاصة لشكاوى حلب نتابع مع المسؤولين بمجلس مدينة حلب ومدراء المديريات بحلب شكرا
0: الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية مع السلامة

0: معنا هاتف جديد.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: أنا قدمت شكوى من ألو.
0: أيوة، معك عم بسمعك.
1: أنا قدمت شكوى، وكان أنا ساكنة بغستاني شارع حلب، جانب مطعم النانوازيت، وصلنا القصة شي شهر، وتواصلت مع كل الأطراف، مع الأستاذ موسى شكل لجنة بقيادة حسان الشاطر، كان معه الأستاذ سليم، وأنا حكيت مع
0: الدكتورة ميادة، صحيح؟
1: نعم.
0: دكتورة، حاليا يعني عم نحاول نتابع إن شاء الله. أنا يوم السبت مبارح كنت عم بتواصل مع الأستاذ مأمون، بعدني لسه عم تابع بهي الشكوى. أنا مقدر تماما يعني يعني استعجال هي الشكوى. حاليا عم نحاول نتابعها بإذن الله، يعني لنشوف الرد من المسؤولين بالمحافظة. حنرجع مباشرة، يعني نرجع نتواصل مع الأستاذ مأمون.
1: بصراحة اليوم يعني 9 آب صلوا القصة، راح القصة صلى تقريبا شهر، اليوم 9 آب، وكله عم يطلع، وكله عم يخبي ويغطي على الموضوع، وكله عم ينيم الموضوع بالمختصر المفيد يعني، وما راح يصير شيء بصراحة.
0: نحن بعتنا هي التسجيل الحلقة الماضية اللي فيه شكوى حضرتك بشكل مباشر للمحافظة، ما تم أي رد لحد الآن. كنا تابعنا مع الأستاذ موسى على الهواء مباشرة، ووعد أنه يتابع هذا الأمر بشكل مباشر، وبعد حسب ما فهمت انه لجنه، لكن للان ما تم يعني ما تم حل هذا الموضوع اللي هو مستعجل. فنحن على الهواء مباشره يعني عم ندعو الساده بمحافظه دمشق ليتابعوا هذا الامر. ونحن هلا عم نتصل بالاستاذ موسى. برجع بذكر هي المرة ربما الرابعة أو الخامسة، الرابعة، ما هيك دكتورة؟
1: الرابعة.
0: هي المرة الرابعة اللي بتتواصل فيها الدكتورة ميادة معنا لشكوى مستعجلة، صار لها شكوى من 16/7/2026. يعني لازم نتابع بهي الشكوى على الأقل، يعني نعرف بس تفاصيلها، ليش لحد الآن ما تم متابعتها؟ شو الإشكالية بهي الشكوى؟
1: والله الإشكالية أنا بتوقع في تواطؤ، في مماطلة، في نوم على الموضوع. أنا حاسة مثل قبل يعني، حتى المهندس حسان تواصلت معه كذا مرة، ما عدد علي، كل مرة بيقول لي شيء، بدي كذا، وما عم يحرك ساكت، ولا رح يحرك.
0: نعم. طيب، رح نرجع ندق له مرة تانية للأستاذ موسى.
1: يعني ما خليت حدا إلا ما حكيت معه، بالأخير ما عاد حدا رد علي. الأستاذ حسان كل مرة بيقول لي شي، بده صبة جوية، مدري شو، هو شايفه مخافة وحكالي إياها، بس الظاهر هو نفسه اللي كان باللجنة القديمة وقت اللي عمر الجاري، عمر وعمل مخالفات، وما بدهم يوقعوا كلهم سوا ويتعاقبوا، هيك الظاهر أنا بالصراحة يعني.
0: نعم.
1: يعني في تواطؤ مو طبيعي.
0: يعني نحن الحقيقة بدنا نسمع رد من السادة بمحافظة دمشق. الأمر يعني صار متروك.

0: طويلة. نحن يعني إذا ما كان يعني أنا سبق وتواصلت مع الأستاذ مأمون وقال لي أنا مقدر تماما أنه في حجم شكاوى كبير عندكم، لكن على الأقل نحن بدنا تبيين أنه هي الشكوى بالذات مثلا اليوم سيدة ميادة ما عم تقدر توصل لبيتها، ما عم تقدر ترجع بيتها، بس بدنا تبيين للقصة أنه هي شو صار فيها، شو عم يتم متابعة بهذا الأمر، جواب على الأقل تطميني لسيدة ميادة أنه نحن عم نتابع الموضوع رح نحله. يعني للآن ما في أي رد
1: صراحة، ما في أي رد. كل ما بتواصل مع الأستاذ حسان كلمته الشهيرة إيمت بدك تسافري دكتورة، إيمت بدك تسافري، يعني عم يستنوني لسافري ونايمين على الموضوع وما عنده أي جواب ولا شيء. يعني بثواني بيوم واحد بيجيبوا مخططات بيجيبوا الطرق. طيب خلينا نسكر من الداخل على القليلة، اتشاع غرف النوم، الصرف الصحي، الشفاطات، الشبابيك نسكرها.
0: يعني إذا مثل ما عم تحكي الدكتورة ميادة هي صاحبة المنزل اللي صار فيه تجاوز على بيتها من قبل الجار، اليوم فقط عم تطلب من خلال الشكوى، عم تطلب اليوم إغلاق النوافذ اللي تم فتحها على المنزل داخل منزلها، صحيح دكتورة؟ نعم. أيضا فك المكيفات والتوربينات وبواري الصرف الصحي اللي داخلي ضمن منزلة. نحن على الأقل بس بدنا يعني نسمع رد. نحن كلنا ثقة صراحة بالسادة بمحافظة دمشق، نتأمل متابعتهم، نعرف تماما حجم المسؤوليات اللي عندهم، نعرف تماما قديش في ضغط عمل، فلذلك اليوم أقل المأمول أنه يتم الرد علينا ليخبرونا اليوم نحن عم نتابع هاي الشكوى، اليوم إشكاليتها مثلا 1 2 3، نحن بدنا من صاحبة المنزل بدنا ثبوتية الفلانية، بس بدنا رد. يعني للأسف لما يعني السادة ما يتم الرد بهذا الشكل، هذا الأمر يعني للأسف يعني قد يحسب كتقصير. يعني
1: مو بس تقصير، تنويم ومماطلة. وأنا رح أقول لجماعة البلدية ولجماعة المحافظة وللكل أنا ما رح أسافر وأعدي هون على قلبهم، ورح أعتبر قضيتي ورح أوصلها لأعلى سلطة وأفرج التلاعب والمماطلة والإهمال والرشوة تبعهم، وانا ماني خجلانه وراح اوصلها لاعلى سلطه. وقلت له انا الاستاذ حسان اعتبره قضيتي وشغل الشاغل لشو بخليه نيمها، وانا متاكده انه عنده الشغله. وحكيت مع رئيس البلديه المهندس لامع كمان، كان متجاوب بعدين ما عاد يتجاوب، كلهم متلاعبين كلهم متواطئين على زمان النظام القديم، ما نستغل اعطيهم مصاري مثل قبل ما كان يدفع لهم هذا ناجي جارنا، هذا اللي ناقص. يعني مبينه واضحه القصه.
0: نعم.
1: وأنا قلت له رح أعتبر قضيتي وأنا ما رح أسافر قاعدي هون
0: إن شاء الله. نحن حنتابع معك بإذن الله دكتورة. خليكي معنا بس عم نحاول نتواصل مع الأستاذ موسى. طبعا أنا هلأ من شوي كنت عم أتواصل مع الأستاذ مأمون لكن ما رد حاليا. أيضا عم يتم التواصل ايضا ما في رد، يعني لا عن طريق الواتساب ولا عن طريق الاتصال الهاتفي. رح نتابع ان شاء الله الامر لشوف لجهه ثانيه ان شاء الله ضمن المحافظه، رح تابع هي الشكوى بالذات. يعني انا بتامل يعني متابعتها، بتامل تنحل هي القصه للدكتوره. يعني للاسف اليوم مثل هيك شكوى بحاجه الحقيقه لمتابعه، لانها حاله استثنائيه ولانها حاله اليوم طولت كتير هي الشكوى، والمطلوب انه الدكتورة عم تحكي من جانب انساني، اليوم بدها ترجع على منزلها ما لا قادرة ترجع، رح يصير لها تقريبا شهر ما لا قدراني ترجع على بيتها بسبب تعدي من الجوار على

0: يعني
1: الأقل...
0: بصراحة المتعدي علي من قبل الجوار قلت له في قانون، قال لي روحي خلي القانون ينفعك وإيدك وما تعطي وابقي قابليني إذا بيطلع منك شيء. ومظبوط حكيه، مظبوط حكيه.
1: إن شاء الله
0: ما بيفيدوا منهم على الأخير. ليش ما بتحكي مع المهندس حسان بتشوف شو صار معه المتواطئ؟ أنا ماني أنا متأكدة
1: حسان
0: رئيس اللجنة،
1: رئيس اللجنة ولا رئيس البلدية أنت قصدك؟
0: رئيس اللجنة، رئيس اللجنة. حكيت مع رئيس البلدية ما استفدت شيء.
1: طيب طالما يعني ما عم يتم الرد، نحن حنتواصل تحت الهواء لنتابع هي الشكوى مع المحافظة. نحن متابعينا بإذن الله، يعني على أمل إن شاء الله تنحل بأقرب وقت ممكن
0: إن شاء الله. بس بالنهاية إلا كلهم عم يكذبوا ويلفوا ويدوروا على نقطة. إمتى مسافرة؟ إمتى مسافرة؟ إمتى مسافرة؟ أنا ماني مسافرة، قاعدة على قلبهم ورح وصلها. هي قضيتي، هي يعني شغلي الشاغل
1: اليوم. أكيد هذا حقك، يعني الشخص الإنسان حقه يرجع على بيته، حقه ما يكون في أي تعديات على بيته. شكرا لك دكتورة ميادة، بنأمل إن شاء الله حل هذا الأمر بأسرع وقت. وهي دعوة من جديد للسادة بمحافظة دمشق عبر أثير إذاعة دمشق وعلى الهواء مباشرة. اليوم على الأقل نحن بحاجة لا تطلعوا للسادة المسؤولين عن هاي الشكوى، تخبرونا بس شو وجهة نظركم، شو الإشكال، وين وصلت هاي الشكوى، ليش ما تم متابعتها، ليش لليوم ما انحلت. شكرا لك دكتورة ميادة.
0: شكرا أهلا.
1: أنا اتصال جديد.
2: ألو.
1: أيوة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: أخي الله يجبرك، أنا اتصلت من جمعتين مشان الهاتف.
1: الهاتف.
2: أنا أم ربيع.
1: ببيت سحم أو ببيت.
2: لا بس هي سيدي أداد.
1: أبي سيدي أداد، نعم.
2: أيوة. من سنتين مركب الناس على بنية بدهم يركبوا لي الهاتف الارضي، قالوا لي 14 مركب لك اياه، قام طير النظام ما ركبوا لي شيء. ولهلا عم ندفع على الفاضي، يعني الارضي والناس عم ندفع، بس الارضي كمان عم ندفع على الفاضي.
1: نعم.
2: ولهلا ما ركبوا، يعني الناس بدنا نستنى.
1: نحن تواصلنا وقتها مع الاستاذ انس، انا اعتقد يمكن وقتها خبرنا انه
2: اتصلت وما كانوا موجودين. وعلى بنية قلت لي
1: هلا انتوا عنكم ما في ارضي بس في نت؟
2: بلا، فينا ارضي، جيراني كلهم راكبين ارضي ونت.
1: ايه عند حضرتك في نت بس ما في ارضي؟
2: ايه
1: ما في اتصال.
2: في نت بس ما في اتصال ارضي.
1: حسب ما فهمت، يعني وقتها حسب ما فهمت انه بدكم تركبوا خط جديد ليكون اتصال، لانه الخطوط
2: مركبين من زمان الارضي والنت، عندي جيراني كلهم مركبين اول ما سكننا.
1: حسب ما فهمت بكل احوال نحن هلا عم نتواصل مع الاستاذ انس عبد البر مدير اتصالات ريف دمشق.
2: لي فش قلبي، انا عمري بال 73 ما لي قدراني انزل وعامله عمليه.
1: الله يقويك يا خالي.
2: الله يسلمك، خلي لي يعني رقمي ورقم ابني.
1: السلام عليكم. الله يعطيك العافية أستاذ أنس، كيف حالك؟ يسعد صباحك.
3: الله يصبحك بالخير يا رب.
1: الله يسلمك يا رب. في عنا شكوى بمنطقة سيدي قداد. بسيدي قداد يمكن المنطقة هي فيها إشكال بأنه بعض الخطوط فيها إنترنت ما فيها اتصال.
3: تمام.
1: نعم. طيب.
3: أي اسمها منحة صينية أستاذ الكريم.
1: نعم.
3: يجي العقد من حوالي أعتقد 4 سنوات.
1: نعم.
3: هي جاية هاي التجهيزات خصوصي انه بس تعطي انترنت بدون اتصال.
1: نعم. اليوم الخالة معنا، يعني عم تبحث عن حل اليوم لموضوع الاتصالات. فاليوم
2: مركبين الا لحنا.
3: هلا الحل ممكن حضرتك تقدم طلب تاخذ خط عادي.
2: حبيب قلبي ما في، انزل على المركز، نزلت 100 مره بالمع وقع انا وعاملين لي عمليه حاطين لي فيه ثاني برجلي لان
1: خالي في حدا عندك بال
2: ما في حدا. حبيب قلبي والله ما في حدا، يا ريت مشان هيك عم بتصل فيكم
3: حبيبي. مش في أي إجراء بده ينزل المشترك على المركز يعني.

0: غض النظر. إذا في حدا من طرفه ينزل يقدم خط قريب كذا، إحنا بنتعاون معه على أبعد
1: طيب.
0: الحدود.
1: خالد، في إمكانية لحدا من الجيران يتعاون؟ بس يعني الأستاذ أنس معنا متعاون ورح يتم يعني متابعة هذا الأمر، بس لازم يكون في حدا من قبلك بس يقدم طلب.
2: لوين بدهم ينزلوا؟
0: عمركز بديلة.
2: يعني يقدموا طلب؟
0: يقدم طلب تركيب خط، يقدم طلب تركيب خط وبيركب بالعلبة وبيصير في عندك بالبيت.
2: بس ألو، أنا يعني مسجلة على خط وعلى نت.
0: إيه أختي كريمة، إيه؟ عندك أنت عندك الخط اللي عندك هو في إنترنت بس بدون اتصال.
2: إيه بس
0: بس نحن الحل البديل.
2: يعني عم ندفع تلفون أرضي؟ عم ندفع
0: لا، أنت عم تدفعي، أنت عم تدفعي فاتورة خدمة، عرفتي شلون؟ أما كاتصال ألو ما في عندك إمكانية على الخط الحالي بالوقت الحاضر. ما بنعرف إذا مستقبلا بصير في أي تطوير لهي الخدمة.
1: تمام. يعني
0: الحل الوحيد هو تقديم خط ثاني يصير عندك بالبيت، وممكن بعد بالايام ينفرغ لاسم حضرتك يضل باسم جيرانك. اي شيء
2: جيراني مرتبين نت وارضي يعني مثل حكايتي وسجلنا سوا.
0: هلا والله ما لك، انا ما كنت بصوره، ما كنت بصوره شو صار بهداك الوقت، ما بقدر اعطيك جواب. أنا عم بعطيكي حل لتحلي المشكلة الحالية اللي عندك. أما شو كان بهذاك الوقت والله ما بعرف شو اللي صار.
2: اللي كيف شلون يعني نروح المركز لهاتف لتحت ولا لفوق لعم ترئيس المركز؟
0: لا، عمركز بالضيلة أختي، عمركز بالضيلة. قولي لهم أنا اتصلت بالإذاعة وحكيت مع مدير الفرع وقال لي هذا الحل.
2: يعني نروح نسجل على طلب كمان مشان
0: تسجلي على خط عادي، خط تليفون
2: عادي. خط عادي.
0: يركب على علبتك وبيتمدد الخط لعندك على البيت وبتصير خدمة الاتصال الصوتي عندك. ممكن
2: خطي وخط ابني أنا وياه سوا ركبنا لأن ابني ساكن قدامي.
1: إذا
0: مو مشكلة أي شخص، المهم الخط يصير عندك بالبيت.
2: ماشي يا حبيب قلبي، سلم ليدين خليلي.
0: شكرا معينك.
1: الله يسلمك خالي. شكرا لك أستاذ أنس، شكرا لتعاونك.
0: الله يخليك يا رب، يا أهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك.

0: معنا اتصال جديد.
1: يسعد صباحك استاذ عبد الكريم.
0: وصباحك اهلا وسهلا.
1: الله يكرمك. عم بحكي معك احمد عادل حمو من حلب.
0: اهلا وسهلا.
1: انا حكيت معك يوم الاحد، حكيت معك يوم الاثنين،
0: صحيح.
1: هلا عم بحكي معك.
0: نعم، هي الحلقة الثالثة الحقيقة اللي بتتواصل معنا. بالميدان، صحيح؟
1: نعم،
0: حلب الميدان. الشكوى أيضا موضوع النظافة. نعم، طيب نحن حنتواصل مع مجلس مدينة حلب.
1: يا ريت.
0: مثل ما سبق وذكرت، نظرا للشكاوى الكثيرة اللي وردت من حلب، نحن حنخصص بإذن الله بالتنسيق مع مجلس مدينة حلب ومع المديريات، حنخصص حلقة خاصة لمدينة حلب نتابع فيها كل هاي الشكاوى. لكن الآن عم نتواصل مع المسؤولين بمجلس مدينة حلب عبر الاتصال.

0: عندكم البلدية أخي أحمد ضمن المنطقة، شو وضعه، شو وضعه مع موضوع النظافة؟
1: هلا يعني سيارات القمامة عم تيجي الصبح تحت القمامة كلياتها،
0: نعم،
1: بس هو ما في أبوه نص ساعة ساعة ترد القمامة بتتجمع، بتتم معنا لتاني نهار.
0: يعني نظرا في ضغط يعني من عدد الاهالي الموجودين، وفي نقص بموضوع السيارات الجامعه للقمامه.
1: استاذ عبد الكريم، مو مشان موضوع النقص، نحن موضوع انه
0: موضوع
1: يحلوا هالمحل اهل المحلات، نعم، واهل المنازل يعني اهل البيوت، لا حدا يكب في حاويات، يتوجهوا على الحاويه ويكبوا بالحاويه. يعني نعم. المشكله الله الثانيه اللي صار عم نعلق فيها انه عم بيجوا هدول النباشين تبعات الاكياس، فضوا الاكياس مشان علبه بسكويت او علبه كولا فاضيه او علبه تنك مشان ياخذوها، بكب الزباله كلها من الاكياس بتمضي ظهره بتم ماشي.
0: نعم.
1: وانا يعني يعني صابنا حاله مرض، يعني هلا انا اولادي كلها حبيت السنه في ايديهم وفي وجههم.
0: خلال التواصل مع مجلس مدينة حلب هلا، مثل ما عم نسمع عم يكون الرقم مشغول، حنرجع نحاول للمرة الثالثة.
1: والله يا استاذ عبد الكريم، يعني الله يرحم ايام استاذ بكر.
0: ما في رد لحد الآن. طيب، مثل ما ذكرت يعني حنأجلون للحلقة الخاصة بمدينة حلب، على أمل نكون مرتبين إن شاء الله موعد مع السادة بمجلس مدينة حلب ليتم التواصل بشكل مباشر لهي الشكاوى. معنا اتصال جديد.
2: الو.
0: ايوه،
2: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلا.
2: يا مرحبا، دخيل عينك في، انا ساكن من زي بلاد غربيه.
0: نعم.
2: ايه
0: بس مين معي؟
2: انا دكتور محمد الصفدي.
0: اهلا وسهلا دكتور.
2: اهلا فيك. ايه شارع مزي بلاد غربيه، شارع تشيلي.
0: نعم.
2: ايه كان عندنا ريجار نص الشارع كان مركب بلاستيك، بظهر احد السيارات كاسرينه. ايه وصل له فتره عمو طويله، يعني عرفت شلون؟ ايوه عم يطلع منه جرادين، عفوا الصراصير، ومنطقتنا يعني منطقه مو طبيعي يطلع منها هيك شغلات.
0: نعم.
2: اي بل الله يخليك، شو الطريقه تبعه؟
0: نعم. طيب،
2: هو للمزه تبع بلديه المزه عمو.
0: بلديه المزه، نعم.
2: بس هذا الاشكال. يعني حاولنا نتصل والله ما في اي جدوى.
0: عم نشوف نحن حاليا ببلدية المزة. قدي صار له المشكلة هاي؟
2: والله صار له شي 4 شهور.
0: يعني يفترض طيب حنتواصل مع الدكتور عبد الناصر سعد الدين.
2: كويس.
0: دكتور عبد الناصر هو مسؤول عن مستشار المحافظ لشؤون الصرف الصحي بمحافظة دمشق.
2: إذا ممكن شكور كثير عمو.
0: الله يسلمك دكتور. إذن الـ يعني هاي المشكلة بموضوع الـ
2: بس عمو الغطاء تبعه، وإيه الغطاء
0: يبدو في فقد بهذا الغطاء ومكسور، ما هي؟
2: هو مكسور، انكسر يعني طالع كله رايح. تعرف قديم كان يحطوا فون، هذا حاطينه بلاستيك.
0: تمام، عم نسمع الرنين.
2: أنا والله بعتذر، سبحان الذي خلاك كاري بتعمل كل جهد.
0: الله يسلمك، واجبنا يعني. أكيد
2: الله نفسه لو ساعها
0: حنجرب مرة تانية.
2: ماشي
0: بيبي. يعني خلال 4 شهور يفترض تكون البلدية عندها علم بهذا الجار، سيما أنه المنطقة ما فيها كتير يعني ربما حالة هي قليلة لا تصير.
2: بالضبط أيوة، يعني ما فيها ضغط الأمر. نعم. هذا
0: أكيد تم تقديم شكاوى للبلدية بهذا الخصوص من قبل الجوار.
2: والله ما عندي علم بالضبط لك إيه ولا لا كمان.
0: طيب نحن مثل ما ذكرت نحن عم نتواصل مع الدكتور عبد الناصر سعد الدين مستشار محافظ دمشق لشؤون الصرف الصحي.
2: بس ما في جواب، مشغول لا يشغل سيدي كمان.
0: طيب ما في رد، حنشوف إذا في إمكانية نحن نتواصل مع حدا ببلدية المزة.
2: الله يجزيك الخير.
0: طيب حنتابع هاي الشكوى بإذن الله إن شاء الله.
2: معلش ما بدي أشارك أكثر من هيك.
0: الله يعطيك العافية دكتور، الله يسلمك.
2: شكرا للطف.

0: معنا اتصال يمكن ما بعرف اذا من
1: الو.
0: الو ايوه
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: انا لو سمحت انا امك ام فلطوم. تواصلت معكم من صار لي اسبوعين عم اتواصل معكم عشان
0: خالي بس تذكريني بالاسم.
1: ام فلطوم.
0: نعم اهلا وسهلا.
1: هلا فيك ماما. هلا قلت لك انا مره كثيره ومشيت نعم. مشوار نص ساعه لحتى اتواصل معكم يا قلبي.
0: نعم.
1: بس لهلا ما وصلوا لنا لا كابل ولا اتصالات ولا اي شيء عندنا بالمنطقه.
0: ذكريني المنطقه بريف دمشق.
1: ايوه
0: بالضمير. نعم
1: ايوه اخي. وعم ياخذوا منا فواتير اكثر من وقت كان شغال النت والارضي عندنا.
0: هلا انتوا عندكم كمان نفس المشكله انه عندكم انترنت بس ما عندكم اتصال؟
1: لا لا ما عندنا. لا
0: ما عندكم نهائيا؟
1: لا لا ما في شيء لانه انسرق الكابل ولهلا ما وصلوا لنا اياه. ومسافته قصيره يعني الكابل يلي مسروق مو انه طويله.
0: اذكر يمكن تواصلنا وقتها مع الاستاذ انس وقال يعني الموضوع تحت الدراسه لسه.
1: ايه قال لي على اساس انه مو اذا باول شهر مو الاسبوع اول الاسبوع الثاني ولهلا ما شفنا شيء.
0: طيب حنرجع نتصل فيه من باب التذكير ايضا بهي الحاله. الأستاذ أنس عبد البر رح نرجع نتواصل معه.
1: ماشي أخي.
0: ما بعرف إذا صار باجتماع ما بعرف إذا قادر يرد. بكل أحوال ما عم يفصلنا. طيب رح نحاول مرة أخيرة. طبعا نحن من باب أيضا التذكير الأستاذ أنس قالنا أنه هذا الموضوع يعني تحت الدراسة على أمل أنه ينحل خلال يعني شهر 8 حسب ما أذكر أنه في خطتين رح يعني يشوفوا الأنسب سيما أنه هذا الكابل بالمنطقة تعرض لسرقة. نعم فالإشكالية أنه يتم توصيله بطريقة يتم الخطة أنه يتم تأمين هذا الكابل الجديد.
1: طيب أخي مشان نعم. الفواتير مشان الفواتير يعني أنه عم يأخذوا أكثر من وقت كان شغال شو القصة
0: يعني اختلفت الفواتير بشكل كبير؟
1: أي والله يعني عم كانوا بالأول يعني أنا ما بالنسبة لنا يأخذوا منا 50,000 هلا صاروا 70,000 يعني شو اللي يتغير الموضوع حتى 70,000 ما في لا نت ولا أرض.
0: نعم ما بعرف إذا حسب ما فهمت يبدو الأستاذ أنس ما قادر حاليا باجتماع ما قادر يرد. بكل أحوال نعم حنتابع
1: ما بحكي معك نعم. يوم الأحد الثلاثاء صح؟
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: حياك الله. العفو.

0: معنا ما بعرف اذا يكون ايوه
1: مرحبا استاذ عبد.
0: ايوه
1: كيفك؟
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
1: ابو فادي من حفير التحته.
0: ابو فادي
1: من حفير التحته.

0: اهلا وسهلا ابو فادي.
1: حكيت معكم انا الجمعه الماضيه واخذت رقمي مشان موضوع التقاعد وما تقاعد والقبض.
0: نعم.
1: طلع لنا شكوى مشان المي.
0: نعم. حسب ما فهمت ايضا في شكوى ثانيه.
1: نعم.
0: عندك ايه شو الشكوى الثانيه؟
1: مشان المي استاذ.
0: نعم.
1: المي عندنا من يوم الاثنين مضروبه الغطاسه وهلا ما قاموها يصلحوها، والمي يرسلها عندنا بالضيعه. يعني بتجي المي على البيت بس ما بتطلع الخزانات، ضعيفه جدا.
0: طيب حنتابع مع الأستاذ عمر.
1: نعم.
0: الأستاذ عمر درويش، بالنسبة للشكوى الأولى كانت موضوع تأخر الرواتب.
1: نعم.
0: للمتقاعدين. نعم. للآن لسه ما في رد علينا بخصوص هاي الشكوى.
1: نعم.
0: يعني جاري متابعتها. طيب عم نحاول نتواصل مع الأستاذ عمر حاليا.
1: نعم. طيب احنا وضع 18,000 نسمة بالضيعة، يعني المي وضع يرسله الخمسة براميل ب 60,000 ليرة عم يبيعون عنا.
0: نعم.
1: يعني الوضع بتعرف انت، ما بدأ مين يقول لك. يعني
0: انتو بتعتمدوا على على بيار؟
1: ايه عنا ابار بالضيعة.
2: الو.
0: استاذ عمر صار معنا. صباح الخير استاذ عمر، كيف حالك؟
2: صباح الخيرات، اهلا وسهلا.
0: الله يعطيك العافية.
2: اهلين استاذ، يا هلا.
0: في معنا، الله يسلمك، في معنا بحفيرة تحت
1: ابو فادي استاذ.
0: في معنا أخونا أبو فادي. أبو فادي، عندكم مشكلة بالغطاسة؟
1: في عنا غطاسة خربانة من يوم التنين أستاذ عمر.
0: وين تحديدا؟ بس بس تفاصيل الشكوى.
1: من أحد الأبار تبع الضيعة أستاذ، تبع المؤسس يعني.
2: أيوة.
1: من يوم التنين الماضي أستاذ، المي عم تجي بس ضعيفة، ما عم تطلع على الخزانات، يعني أكثر من الأرض ما عم تصل.
2: يعني قصدك بير ولا بيارة؟
1: لا بير استاذ، المضايده اللي
2: شفناها غطاسه البير.
1: غطاسه
2: يعني.
1: نعم.
2: ايه فكره، لازم يكونوا سحبوها، انا بتذكر سحبوها.
1: والله استاذ ما بعرف، لحد الصبح كان ما في شيء. ما بعرف.
2: طيب هلا بشوف. فكره
1: استاذ، يعني وضع الضيعه والله بتعرف، يعني 18 نسمه.
0: وصلت ان شاء الله الشكوى للاستاذ عمر.
1: نعم.
0: شكرا لك استاذ عمر.
1: استاذ عبد،
0: شكوى المياه وصلت الأستاذ عمر. شكرا لك أستاذ عمر درويش، مدير وحدات مؤسسة مياه. معنا

0: ما بعرف أبو فادي انقطع الاتصال معه، ما بعرف كنت عم تخبرني على شكوى تانية غير موضوع المياه. ما بعرف يمكن أن انقطع الاتصال معنا، اتصال يمكن أخير ممكن ناخده، آخر اتصال معنا. تفضل. أيوة
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافي قلبك.
1: بدنا نحكي، وإحنا عنا منطقة القطيفة.
0: نعم.
1: في عنا كان صرافي يعني نقبض منه.
0: نعم.
1: فتعطل ونقلوه لغير جهة، وصار قربته الناس يعني. وهلأ نحن عم نطلع على مصرف الزراعي بناخد تاكسي نوصل لهنيك، بيقولونا والله لسه ما إجا القبض. نرجع بناخد تاكسي بنرجع على بيتنا، بدنا نرجع مرة تانية كمان عم نحط مصروف
0: الصراف
1: عن بيتنا.
0: لمين تابع؟ لأي مصرف؟
1: هالمصرف تجاري سوري.
0: تجاري؟
1: ايه.
0: طيب هذا للمتقاعدين
1: للمتقاعدين وللكل الموظفين.
0: للموظفين نعم. طيب إذن في مشكلة يعني بصراف التجاري بمنطقة القطيفة، ممكن نشوف
1: كان ما أحلاه نقبض منه
0: المسؤول بالمصرف التجاري
1: الله،
0: أو بدنا نشوف التأمينات.
1: والله تعبنا يا أستاذ يعني جد، الواحد بتعرف أنت الكبير بالعمر.
0: طيب باعتبار الصراف التجاري يعني يفترض نشوف حدا بالمصرف التجاري.
1: نعم
0: نعم. أدي صار له، أدي صار له المشكلة؟
1: والله صار له زمان، حيصل له هلا يعني أقل من سنة يعني. نحن عم نطلع على المصرف ونجيب، كان بالأول ما أحلاه ومحطوط بجهة، قاموا من جهة نقلوه لغير جهة، ووقف عن عمله، وأول شيء كان ما أحلاه ما في شيء.

0: بس ما عادوا يعبوا مصاري، صار يقولوا ما في حدا يعبي وما في موظف في الألو، وتركوا. بعدين انتقل لغير جهة حطوه، واللي الجهة اللي حطوه فيه انتزع، يعني هلأ نوب معطل. يعني متمنى نحن انه رجعونا، يا تعرف انت لطيفة كبير وعم يجيها من تواني، من حليم ومن جبعدين ومن معلولة ومن
1: هلا انتوا عندكم بالقطيفة بس صراف ولا عندكم فرع للمصرف التجاري؟
0: هلا نحن عنا عم يعطونا رواتبنا بالمصرف الزراعي، يعني مصرف الزراعي في مسافة بعيدة كثير، الواحد بده يطلع مصروف طريق وهات يرجع، يعني انه قابض كان بيقولوا له ما اجى.
1: نعم بس هي النقطة، انتوا بالقطيفة عندكم فقط صراف، مو فرع للمصرف التجاري صحيح؟
0: لا نحن عنا هلا الصراف موجود،
1: صراف لكن معطل.
0: نعم ونتمنى والله يا ريت، يعني بنكون ممنونين ومشكور.
1: طيب لبما يعني انقطع الاتصال رح نحاول نجيب تواصل مع حدا بالمصرف التجاري، لكن وصلنا يعني لنهاية حلقة اليوم. إن شاء الله منتابع معكم يوم الثلاثاء القادم. كنت معكم بتقديم هاي الحلقة عبد الكريم البوشي، وفي الإخراج الزميلة سناء الحمود. شكرا لمتابعتكم، نلتقى يوم الثلاثاء القادم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح يطلع على إجراءات استقبال العائدين طوعاً والخدمات المقدمة لهم في منفذ جديدة يابوس الحدودي. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أنه أجرى مؤخراً اجتماعاً مثمراً مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية جوناثان بيرك، ناقش خلاله سبل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. بتوجيه من وزير العدل مظهر الويس، المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب يتفقد أوضاع النزلاء في سجن دمشق المركزي. وزارة الاتصالات تتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة في محافظة الرقة استجابة للإقبال الكبير على خدمة استبدال العملة بالتزامن مع صرف رواتب المتقاعدين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة وتفرج عن الشاب الذي اختطفته ليلة أمس في قرية معرية بريف درعا. وفي خبرنا الأخير، المركز الوطني للزلازل يعلن وقوع هزة أرضية فجرا بقوة 4.3 درجات شمال غربي مدينة حلب. نهاية الموجز. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم إلى أخبار الرياضة. يلتقي اليوم منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عام نظيره البحريني في مباراتهما الثانية ضمن برنامج الإعداد المكثف الذي بدأه منتخبنا في العاصمة البحرينية المنامة، وبعدها سينتقل إلى العاصمة العمانية مسقط لإجراء معسكر تدريبي ثاني ضمن البرنامج، ويتخلله مباراتان وديتان مع نظيره العماني.

المنتخب يلاقي نظيره البحريني مساء اليوم للمرة الثانية بعد أن خسر مباراته الأولى بهدف وحيد على ملعب فيفا في مباراة حرص خلالها المدير الفني لمنتخبنا أرنو بوتنوينغ أن يشرك أكبر عدد من اللاعبين. مباراة اليوم يفترض أن تكون الحصة الثانية بحثا عن التعويض. طبعا إذا سلمنا أن اللقاء الأول هو الحصة الأولى وخسرناها بهدف فالمطلوب التعويض في مباراة اليوم وتحقيق نتيجة إيجابية. طبعا المنتخب سبق له أن قبل خسارة المنتخب أمام المنتخب البحريني أن خسر أمام دمشق الأهلي بهدف الاثنين وأمام الوحدة بهدفين دون مقابل في معسكر محلي، كما خسر في معسكره الفرنسي مع فريق أونيون الإسباني تحت 21 عام بهدف لهدفين، وفي معسكر جونيو الجوني اللبناني تعادل مع منتخب لبنان في اللقاء الأول سلبا وخسر في اللقاء الثاني بهدف لهدفين. محليا أعلنت إدارة نادي الوحدة الاعتذار عن مواصلة المشاركة في كأس الجمهورية بكرة السلة في قرار فرضته وفق ما أوضحت الإدارة جملة من الظروف الفنية والبدنية واللوجستية التي تحيط بالفريق في هذه المرحلة. وأوضحت الإدارة أن قرار الاعتذار جاء بعد دراسة دقيقة للظروف المحيطة بالفريق، مؤكدة أن المعطيات الحالية جعلت من عدم المشاركة الخيار الأكثر مسؤولية بعيدا عن أي رغبة في الابتعاد عن المنافسة أو التخلي عن طموحات الفريق. وبهذا القرار يعتبر نادي أهلي حلب متأهلا للمباراة النهائية التي ستجمعه مساء يوم الخميس القادم في صالة الفيحاء مع فريق حمص الفداء. تأهل منتخب المغرب للسيدات إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2026 كما ضمن ظهوره في كأس العالم بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين لهدف واحد. كما تأهل منتخب الجزائر للسيدات للمرة الأولى إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا وأيضا ضمن الظهور في كأس العالم بعدما قلب تأخره بهدف إلى الفوز على الكوت ديفوار بهدفين لهدف واحد. ونتابع معكم في أخبار الرياضة. طبعا كما ذكرنا تتواصل في هذه الأيام المباريات الودية التي تقام استعدادا للمرحلة القادمة خاصة لانطلاق الدوريات الخمسة الكبرى. طبعا في مباريات الأمس الودية حقق برشلونة الإسباني الفوز على نوتنغهام فورست الإنجليزي بهدف دون رد ضمن منافسات بطولة كأس فريولي فينيتسيا جوليا الودية المقامة في إيطاليا والتي تقام بنظام مباريات مدتها 45 دقيقة فقط. وشهدت المباراة مشاركة المصري حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة ونجم المنتخب المصري بشكل أساسي وخوضه دقائق المباراة كاملة في استعدادات الفريق الكتالوني للموسم الجديد. وجاء هدف برشلونة الوحيد عن طريق النجم البرازيلي رافينيا من ركلة جزاء عند الدقيقة 46. طبعا برشلونة الذي سيواجه بازل السويسري والأهلي المصري في مباراتين وديتين قبل أن يقص شريط مشاركاته في الدوري الإسباني في 23 من آب الجاري عندما يحل ضيفا على إلتشي. من جانبه حقق ريال مدريد الفوز على فرنش فاروشي بهدفين مقابل هدف واحد. ريفاس المدافع الشاب وإسبي الوافد الجديد إلى ريال مدريد سجلا هدفي المباراة للفريق الملكي الذي يستعد أيضا هو الآخر لانطلاقة الموسم الجديد. وطبعا تأتي هذه المباراة ضمن عدد من المباريات الودية التي خاضها الفريق حتى الآن، فاز فيها على ليغانيس بأربعة أهداف لهدف وتعادل مع فيوري بهدفين لمثلهما. سيواجه ديبورتيفو لاكارونيا في مباراة ودية في 12 من آب، وفي 16 من آب سيلتقي مع الشالك الألماني قبل أن يفتتح الدوري الإسباني.

يعني في 22 من هذا الشهر عندما يحل ضيفا على إسبانيول في برشلونة. ومن جانبه سيطر التعادل الإيجابي على اللقاء الودي الذي جمع مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الفرنسي بهدف لكل فريق ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. وافتتح إبراهيم مطايا تسجيل لبطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان عند دقيقة الثانية، ثم أدرك بريان مبومبو التعادل للفريق الإنجليزي عند الدقيقة 32، ويتأهب باريس سان جيرمان لخوض مواجهة السوبر الأوروبي أمام أستون فيلا الإنجليزي يوم 12 من آب الحالي على ملعب لايبزيغ. إذن عديد المباريات الودية كما ذكرنا التي أقيمت وتقام هذه الأيام. يوم الأمس فاز إنتر ميلانو على مواطني يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد. طبعا هذه المباراة التي أقيمت ضمن استعدادات الفريقين أيضا انطلاق الدوري الإيطالي، وحقق تشيلسي الفوز على ميلان بثلاثة أهداف دون مقابل، تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي. وكذلك باير ليفركوزن الألماني الذي فاز على إشبيل الإسباني بهدفين لواحد، وكولن الألماني على ريال سوسيداد الإسباني بهدفين لهدف واحد، وخسر روما أمام برايتون الإنجليزي بثلاثة أهداف دون مقابل، وتعادل نابولي الإيطالي مع سيلتا فيغو الإسباني بهدف لكل فريق، فيما خسر فالنسيا الإسباني أمام نيوكاسل يونايتد بهدف لهدفين. طبعا هذه أبرز المباريات التي أقيمت يوم الأمس. اليوم مباراة هامة ومرتقبة ومباراتان، الأولى مانشستر سيتي في مواجهة أتلتيكو مدريد ستكون عند الساعة 2 ظهرا، عند الرابعة أرسنال الإنجليزي سيواجه بروسيا دورتموند الألماني، ويلتقي ليفربول الإنجليزي عند 4:30 مع موناكو الفرنسي، في حين سيلتقي مرسيديا الفرنسي مع أتلتيك بلباو الإسباني في مباراة ودية أيضا تقام عند الساعة 6:30. بلغ وستهام الدورة الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على بورتسموث بثلاثة أهداف لواحد، وفي بقية المباريات فاز برمنغهام سيتي على سوانزي سيتي بهدف، وميلول على كوينز بارك رينجرز بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لمثله، وحقق لينكولن سيتي التأهل عقب فوزه على مضيفه ديربي كاونتي بهدفين لواحد، وكان ميدلزبرا قد عبر إلى ذات الدور بفوزه على ضيفه ريكسهام بهدف دون مقابل. أما في أخبار اللاعبين فأعلن نادي أرسنال بطل الدوري الإنجليزي ضم لاعب الوسط البرازيلي برونو غيماريش قادما من نيوكاسل يونايتد، ووقع الدوري البرازيلي على عقد طويل الأمد سيربطه مع بطل إنجلترا للمواسم الأربعة المقبلة في صفقة كلفت خزائن الجنرز أكثر من 87 مليون يورو. ويبلغ برونو غيماريش من العمر 28 عام، وكان من أعمدة نيوكاسل الرئيسية إذ خاض مع نيوكاسل 195 مباراة بين عامي 2022 و2026، سجل خلالها 31 هدفا. وتوج غيماريش مع نيوكاسل بلقب كأس الرابطة موسم 24-25. وفي خبرنا الأخير، أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم توصله لاتفاق مع لورينزو بيليغريني لتمديد تعاقده مع النادي خلال الفترة المقبلة، وذكر الموقع الإلكتروني للنادي على الإنترنت كلاعب تدرج في أكاديمية فريق روما سيواصل بيليغريني مسيرته مرتديا قميص روما. وأضاف النادي أن قرار تمديد عقد بيليغريني يدل على أنه يتبنى بشكل كامل رؤية ومشروع وقيم نادي روما. يذكر أن روما احتل المركز الثالث على لائحة الترتيب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وسيشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا. انتهت أخبار الرياضة، كل التحية من مصطفى شمشان في الإعداد، مني أنا مهران خربطلي، وتحية الإخراج.

يا مرحبا لكل متابعي إذاعة دمشق. وبنهاية فترتنا الصباحية حنتوقف بعرض لبرامج اليوم الأحد 9 آب. بعد العرض مباشرة رح نستمع لبرنامج أخبار لايت، يليه مباشرة برنامج بروفايل رياضي. نتوقف على الساعة 12:30 ببرنامج عيادة على الهواء. واحدة ونص الظهر برنامج محكمة الضمير، وعلى الساعة 2:15 نشرة الأخبار الرئيسية. ثلاثة إلى ربع برنامج حلوة يا ضيعتنا، وعلى الساعة 3:30 برنامج حوار مسؤول. نتوقف على الساعة 4:30 العصر ببرنامج مشوار إذاعي، يليه مباشرة برنامج دليل سياحي. على الساعة 6 المساء مسلسل دفاتر عتيقة، وعلى الساعة 6:15 نشرة الأخبار المحلية. سبعة ونص المساء منتوقف مع برنامج تكنولوجيا، وعلى الساعة 8:30 المساء برنامج بانوراما الصحف. وعلى الساعة

المساء بنستمع لبرنامج أصل الحكاية. على الساعة 9:30 المساء برنامج كلام الليل، وعلى الساعة 11 إعادة برنامج يوميات من بلدنا. إلى ربع مساء برنامج نون النسوة، وعلى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل برنامج فرص ناشئة. على الساعة 1 صباحا برنامج عين على كتاب، وعلى الساعة 1:30 إعادة برنامج من مكتبتنا الإذاعية. ثلاثة إلا ربع الصباح مسلسل خلف جدار الزمن، وعلى الساعة 5 إلا ربع مسلسل أبو ذر الغفاري. منعود البث المباشر على الساعة 5 الصباح بتلاوة عطرة من القرآن الكريم. على الساعة 6 إلى ربع الصباح برنامج في ظل آية، وعلى الساعة 6:30 برنامج مع الفلاحين في حقولهم. سبعة وربع صباحا منتوقف مع نشرة الأخبار الأولى، يليه مباشرة برنامج حبر سوري. 8 الصباح برنامج يوميات من بلدنا، وعلى الساعة 8:30 الصباح بنرجع بصباحكم سوري. متابعي إذاعة دمشق، وصلنا لنهاية فترتنا الصباحية لليوم الأحد 9 آب. الهندسة الإذاعية ماريا شنيص وعباس جنيدي. كان معكم من المذيعين في هذه الفترة الصباحية أحمد الشامي، هبة طرف، وعبد الكريم البوشي، مهران خربطلي، مرام ضعدي. لكم كل التحية من فريق الإخراج سناء حمود ونادية حمود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أخبار لايت من إذاعة دمشق. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي أخبار لايت، بهالمساحة اللي منترك فيها هموم اليوم على جنب ومنفتح الباب لجرعة سريعة من الأخبار الغريبة والطريفة حول العالم. دقائق قليلة رح ناخدكم بجولة خفيفة الظل، نكتشف فيها أشياء بتثير الدهشة وبترسم الابتسامة. استعدوا فالمرح يبدأ الآن. بنبدأ من كولومبيا وقصة سيدة حولت النميمة لمشروع تجاري. اي نعم، لا تستغربوا، السيدة قررت تبيع أخبار الحارة وأسرار الجيران مقابل المال، والنتيجة كانت إنها حققت مدخول كبير لدرجة إنها اشترت منزل خاص فيها. يعني إذا سمعت جارك عم يهمس اليوم خبي أسرارك، لأنه الكلام صار بمصاري. والحقيقة هاد أغرب شكل لاستثمار الثرثرة، بدل ما تضيع وقتها ببلاش قررت تخلي كل كلمة بثمن. يعني الصراحة إذا هذا التوجه انتشر بتصير النميمة مهنة رسمية قريبا جدا. وإلى نيويورك وتحديدا في بروكلين، تم افتتاح مطعم تحت شعار عشاء الصمت. بمجرد ما تجلس ممنوع الكلام نهائيا لمدة 90 دقيقة. الفكرة هي إنك تعيش التجربة بس بكل حواسك، وتسمع صوت مضغ الأكل وتستمتع بسلام تام. الحقيقة هالمطعم مثالي للناس اللي بيحبوا الأكل كتير، ومثالي أكتر للمتزوجين يلي بدهم يهربوا من نقل الحديث اليومي ولو لنص ساعة. بأوائل القرن العشرين صار الحصان هانز حديث الصحافة العالمية، لأنه كان مثل ما وصفوه عبقري رياضيات. كان يسأله مدربه مثلاً 5+3 فيضرب الأرض 8 مرات بحافره. العالم جن جنونه، إلا أنه طبيب نفسي كشف الحقيقة. هانز ما كان بيعرف يجمع ولا يطرح، كان فقط بيراقب عيون الجمهور وتوترهم، ولما يوصل للرقم الصح ويشوف ملامحهم تغيرت يتوقف. يعني الحقيقة بتقول إنه الحصان هانز كان بيقرأ لغة جسدنا مو المسائل الحسابية. وبنختم حلقتنا لليوم بخدمة غريبة اسمها استئجار البابارازي. إذا حابب تعيش دور المشاهير، في وكالات بتوفر لك فريق مصورين يلحقوك بمول تجاري أو بمطعم، يصرخوا باسمك، يسألوك عن الشائعات، وحتى في حارس شخصي ومعجبين مزيفين بيطلبوا منك سيلفي. كلها

0: كان مقلب لتبين تريند قدام الناس، وهيك صرنا نقدر نشتري النجومية بالمصاري. الحقيقة هالخدمة بتخلينا نسأل، هل النجومية صارت مجرد فلاشات كاميرات؟ بس المهم بالموضوع إنك ما تصدق حالك وتعيش الدور بجد، وتلاقي حالك بالآخر عم توزع أوتوغرافات على ناس أنت دافع لهم مصاري. وهيك نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من أخبار لايت. كل التحية من فريق عملنا لليوم، كنت معكم بالإعداد والتقديم آلاء مقصوصة، وبالإخراج نادية الحمود. بكرة موعدنا بقصص جديدة، تبقوا بألف خير وإلى اللقاء.
1: وعز الشرق أوله دمشق. بروفايل رياضي. الإعداد مصطفى شمشان. التقديم قصي حمود. الإخراج سليم محفوظ.

فرانكو باريزي. ولد أسطورة الدفاع وقائد نادي ميلان والمنتخب الإيطالي فرانكو باريزي عام 1960 في بلدية ترافالياتو التابعة لمقاطعة بريشا في إقليم لومبارديا شمال إيطاليا.

قضى مسيرته الاحترافية طوال 20 عاما منذ عام 1977 ولغاية 1997 بقميص الروزينيري، خاض خلالها 719 مباراة، وتوج ب21 لقبا، أبرزها دور أبطال أوروبا 3 مرات والدور الإيطالي 6 مرات، إضافة لكأس العالم عام 1982 مع إيطاليا.

انضم لفئات نادي ميلان الناشئة عام 1974 وصعد للفريق الأول عام 1977. حمل شارة القيادة لميلان عام 1982 بعمر 22 عاما فقط، وبقي وفيا للنادي حتى اعتزاله في عام 1997.

تم حجب قميصه التاريخي رقم 6 تكريما لمسيرته الأسطورية. توفي في 31 من يوليو عام 2026 عن عمر ناهز 66 عاماً.

المسيرة الفنية والخصائص الدفاعية. لعب في مركز قلب الدفاع، تميز بالذكاء الحاد وقراءة الملعب والتمركز الفذ بدلا من الاعتماد المفرط على القوة البدنية.

هذا الخط الخلفي الأسطوري لميلان بجانب باولو مالديني وكوستا كورتا وتاسوتي. وصفه الأسطورة دييغو مارادونا بأنه أعظم مدافع واجهه في حياته.

حقق باريزي لقب الدور الإيطالي الكالتشيو مع نادي إس ميلان 6 مرات في مواسم 1978 1979 وأيضا في موسم 87-88 وفي موسم 91-92 وموسم 92-93 وموسم 93-94 وفي موسم 95-96.

حقق دوري أبطال أوروبا 3 مرات، كانت أولها في عام 89 حين حقق ناديه الفوز في المباراة النهائية على سيوا بوخارست الروماني 4 أهداف دون مقابل، وكرر في الموسم التالي تحقيق اللقب، وجاء هذه المرة على حساب بنفيكا البرتغالي في المباراة النهائية حيث تغلب عليه 1 هدف دون مقابل.

حقق لقبه الثالث على حساب برشلونة الإسباني عام 94 حينها تغلب عليه بأربعة أهداف دون مقابل. حقق العديد من الإنجازات مع المنتخب الإيطالي، أهمها الفوز ببطولة كأس العالم عام 1982 التي أقيمت في إسبانيا حينها، وحققت إيطاليا الفوز على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-1.

أيضا في مسابقة كأس العالم عام 1994 والتي أقيمت في أمريكا، خسرت إيطاليا في المباراة النهائية أمام المنتخب البرازيلي بفارق الركلات الترجيحية 3 أهداف 2 بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

حقق فرانكو باريزي لقب كأس السوبر الأوروبي 3 مرات طوال مسيرته التاريخية مع نادي ميلان، وذلك في الأعوام التالية: عام 1989 فاز ميلان باللقب على حساب نادي برشلونة الإسباني بمجموع المباراتين 1-2.

في عام 1990 توج باللقب بعد التغلب على نادي سامدوريا الإيطالي بمجموع المباراتين 1-3. في عام 1994 حقق اللقب الثالث على حساب نادي أرسنال الإنجليزي بمجموع المباراتين 2-0.

اعتزل فرانكو باريزي لاعب كرة القدم رسميا في يونيو عام 97 بعد مسيرة دامت 20 عاما مع نادي ميلان، ثم اتجه بعد ذلك مباشرة

بعد اعتزاله اللاعب دوليا ومحليا مع نادي إسي ميلان الذي قضى في صفوفه مسيرته الكروية الكاملة كلاعب أسطوري، اتجه الإيطالي باريزي إلى مجال الإدارة والتدريب ضمن الفئات العمرية، حيث اقتصرت مسيرته التدريبية بشكل أساسي على تطوير المواهب الشابة في النادي اللومباردي. بعدها درب عدة أندية مهمة من أبرزها فولهام الإنجليزي عام 2002،

بدأ باريزي أولى خطواته في العمل الرياضي بعد الاعتزال كمديرا رياضيا لنادي فولهام، لكن تجربته لم تستمر طويلا، حوالي 81 يوما، بسبب اختلافات في وجهات النظر مع المدير الفني وقتها جان تيغانا، ليغادر المنصب.

عاد باريزي إلى ناديه الأم ميلان وتولى تدريب فريق الشباب تحت 19 عاماً، وقضى 4 سنوات ناجحة في صقل جيل من الناشئين.

انتقل للإشراف على فئة الشباب الأخرى فريق بيريتي لمواصلة العمل الإداري والفني على بناء قواعد المنهج الدفاعي والتكتيكي لميلان.

انتقل باريزي لمهام سفير العلامة التجارية للنادي، ثم أصبح نائب الرئيس الفخري لنادي ميلان بدءا من عام 2020 وحتى رحيله في عام 2026، متفرغا للتمثيل المؤسسي والإشراف المعنوي على قيم النادي. بروفايل رياضي. قدمت لكم إذاعة دمشق بروفايل رياضي. الإعداد مصطفى شمشان، التقديم قصي حمود. الإخراج سليم محفوظ.

0: الثانية عشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح يطلع على إجراءات استقبال العائدين طوعا والخدمات المقدمة لهم في منفذ جدة يابوس الحدودي. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أنه أجرى مؤخرا اجتماعا مثمرا مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية جوناثان بيرك، ناقش خلاله سبل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. بتوجيه من وزير العدل مظهر الويس، المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب يتفقد أوضاع النزلاء في سجن دمشق المركزي.

0: المصرف المركزي يعلن استمرار عملية سحب العملة القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في جميع المحافظات السورية وفق الإجراءات وضوابط الناظمة لعملية السحب. وزارة الاتصالات تتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة في محافظة الرقة استجابة للإقبال الكبير على خدمة استبدال العملة بالتزامن مع صرف رواتب المتقاعدين. أخيراً، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة وتفرج عن الشاب الذي اختطفته ليلة أمس في قرية معرية بريف درعا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: عيادة على الهواء. الإعداد والتقديم رغد الخطيب، والإخراج نادية حمود. من خلف المايك منفتح باب العيادة، بس مو أي عيادة، عيادة على الهواء. نحكي فيها الطب بلغة الناس، ومنبسط المعلومة لتوصل لكل بيت ولكل شخص، من الكبير للصغير، من يلي بيهتم بصحته للي يمكن ما بيعرف قديش المعلومة الصحيحة ممكن تغير يومه أو حتى حياته. وبمناسبة اقتراب اليوم العالمي للشباب، بحلقتنا اليوم رح نفهم الشباب أكثر، ونفهم الضغط النفسي اللي ممكن يرافقهم بمرحلة مليانة تغيرات ومسؤوليات وتحديات. وبعيداً عن الكلام العام عن الضغوط، بدنا نفهم الجانب الطبي، شو بيصير نفسياً لما الضغط يطول، وكيف ممكن ينعكس على تفكيرنا، مشاعرنا، إنتاجيتنا، سلوكنا، وحتى صحتنا الجسدية. ولنحكي عن كل هاي المواضيع معنا الدكتور عامر طه الحاج، اختصاصي الطب النفسي. أهلا وسهلا فيك دكتور بإذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا فيكم جميعا إن شاء الله.
1: وقبل ما نبلش حلقتنا، بدي أذكركم أنه بإمكانكم تتصلوا لتحكوا مباشرة مع ضيفنا وتسألوه عن أي استفسار متعلق بموضوع الضغوطات اليومية يلي عم نتعرض لها، عبر أرقام الاتصال 09 عبر أرقام الواتساب 0978-18-950، أو فيكم تتصلوا على الأرقام 22-5-346-214-9-2020. دكتور عامر، أهلا وسهلا فيك مرة تانية بإذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا فيكم
1: دكتور. خلينا هيك نبلش مباشرة بموضوع حلقتنا لليوم، اللي هو عن الضغوطات النفسية اللي بتعرضوا لها الشباب. خلينا نبلش من الصورة الكبيرة، لما نحكي عن الصحة النفسية عند الشباب، شو أكثر المشاكل اللي عم نشوفها اليوم؟
2: تمام. صراحة شريحة الشباب شريحة مهمة جدا في الطب النفسي. نقدر نقول نسبة كبيرة من الأمراض النفسية تبدأ بعمر الشباب. هي معلومة مهمة جدا، يعني مثلا اضطراب الفصام، اضطراب الوسواس القهري، اضطراب ثنائي القطب، اضطرابات

0: الاكتئاب، القلق، بشكل الإدمان، أي اضطرابات نفسية معظمها تظهر وتبدأ في سن الشباب بصراحة. في ذلك هي شريحة مهمة جدا، وفي مجتمعنا الحالي نسبة الشباب هي النسبة الأكبر. فلما نعالج مشاكل الشباب ونعالج مشاكل الصحية من جانب الطب النفسي بشكل أساسي، أكيد هنعم نحافظ على صحة هاي الشريحة وبدورها الفاعل بالمجتمع. فشو أكثر المشاكل بتواجهها شريحة الشباب من الناحية النفسية؟ مثل ما قلت أنا، هدول الأمراض اللي ذكرتهم معظمها يبدأ بعمر الشباب، لكن حاليا يشيع مثلا موضوع الإدمان أو اضطرابات التعاطي المواد ذات الفعالية النفسية، اضطرابات المزاج، اضطرابات القلق، والاضطرابات النفسية الأخرى اللي ممكن نلاحظها بهي الحالات.
1: حلو، كتير حلو. يعني هذا دليل فعلا على أنه يعني يمكن نحن عموما ما كتير من ميل لنحكي عن الصحة النفسية وعن المشاكل، يمكن طبيعة المجتمع يعني ما كتير عنده جرأة ووضوح بهي المواضيع. دكتور، غالبا لذلك الشباب بمروا بمرحلة الشباب مثل ما ذكرت بهي المشاكل، ولكن ما بيميلوا ليعبروا، بالعكس بيتحملوا. يعني ما منلاقي الشباب بيجوا بيقولوا أنا عندي هي المشكلة، لا، ممكن يكونوا عم يعبروا بكلمات تانية مثل أنا ما عم نام، ما كتير عم بقدر ركز. التعبير عن وجود مشكلة نفسية يمكن ما كتير عنا ياها. هل ممكن تكون هي الجمل اللي بيذكروها الشباب فعلا هي طرق مختلفة للتعبير عن مشكلة نفسية؟
0: لا، هن بيعبروا أكيد صراحة، لكن يمكن نحن ما عم نسمعهم. يعني الأهل على سبيل المثال، كونهم الأسرة المكان اللي بينشأ فيه معظم الشباب والناس، ممكن يلاحظوا تغيرات سلوكية في مرحلة الشباب عند أبنائهم، بيلاحظوا تغيرات انفعالية، تغيرات بتصرفاتهم، تغيرات بطريقة تفكيرهم، وهي علامات وطرق تعبير بشكل أو بآخر يعبر فيها الشاب عن احتياجاته، عن مشاعره، عن أحلامه، عن أفكاره، فيعبر الشباب. لكن يمكن نحن يمكن ما كتير عم ننتبه كأهل على أبنائنا، على شبابنا، على أولادنا. لذلك نحن هالنوع من الحلقات وهالنوع من يعني المشاركات، نحن بالطب النفسي في جزء بيسموه الببليك سايكاتري أو الطب النفسي المجتمعي، اللي فيه واجب على الطبيب النفسي يشارك بندوات فكرية ويعني خلينا نقول مهرجانات أو مؤتمرات علمية من خلالها ينشر الثقافة والوعي النفسي. فأنا كتير بتشكر إذاعة دمشق اليوم على استضافتكم لحتى ننشر هذا الوعي بين الناس. فإذا الشباب يعبرون، ولكن نحن ربما كأهل أو كمجتمع ربما لا ننتبه كثيرا على تعبيراتهم أو طرق تعبيرهم عن مشاكلهم.
1: طيب دكتور، إذا نحن اليوم عاملين هاي الحلقة فعلا لحتى نفهم أكثر الشباب، سواء كأهل أم وأب، سواء كزوج كزوجة عم نفهم الشريك اللي معنا، أو حتى كأصدقاء بنحاول نفهم المحيط يلي فينا، بحلقتنا اليوم رح نحكي عن أكثر عن كيف ممكن نفهم هدول الأشخاص، شو هي الأعراض اللي ممكن تظهر عليهم، نفهم أكثر الضغط النفسي فعليا. ولكن قبل ما نكمل معك دكتور، بس بدنا ننتقل لأذان الظهر يرفعه على مسامعكم فضيلة الشيخ أبو العينين شعيشة.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: رجعنا لكم بحلقتنا من عيادة على الهواء لنفهم أكثر الضغوطات النفسية يلي عم يتعرض للشباب مع الدكتور عامر طه الحاج اختصاصي الطب النفسي. أهلا وسهلا دكتور مرة ثانية.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: دكتور كنا عم نحكي عن أنه الأهل ما كتير عم يسمعوا أبنائهم وما كتير عم يفهموا المرحلة يلي عم يمروا فيها أبنائهم. شو العلامات أو الأعراض أو هيك التصرفات اللي لازم الأهل يبلشوا يلاحظوها على أبنائهم ليفهموا أنه قد يكون في خلينا نقول مشكلة نفسية معينة؟
1: يعني بشكل عام في كتير علامات بصراحة، أحيانا حتى الأهل الشباب يذكروها صراحة بس الأهل ما بياخذوها بحمل الجد. على سبيل المثال يعني فكرة أنه تمني الموت أو تفكير بالانتحار، أحيانا كتير شباب بيهددوا بالانتحار أو بتمني الموت.
0: صحيح.
1: الأهل ما بيتعاملوا مع الموضوع بجدية، بيقول لك لو كان بده ينتحر كان انتحر هيك بهالبساطة يعني.
0: صحيح.
1: أنا كطبيب نفسي صار لي أكثر من 10 سنوات بمارس هذا العمل بهذا المجتمع، بقدر أقول يعني شفت كتير حالات انتحار، يعني يمكن رقم فوق العشرات يعني خلينا نقول. كلهم كانوا في حالات الشباب، جميعهم كانوا جميع الحالات الانتحار شفتها حالات شباب، وجميعهم تحدث عن فكرة الانتحار وتخطيط للانتحار وتفكير فيها مع الأهل، والأهل لم ما أخذوا الأمر بشكل جدي أو تأخروا في العلاج أو تأخروا بمعالجة المشكلة أو الانتباه لها. فأحيانا يكون تعبير صريح، هلا في حالات اللي بنقول ما في تعبير صريح، في بنكون نلاحظ نحن من تراجع الأداء. يعني هذا الشخص كان مثلا هو طالب على سبيل المثال في مرحلة ثانوية أو جامعية بدأ يتراجع أداؤه على سبيل المثال، هاي علامة لازم الأهل ينتبهوا إليها. تراجع النشاط الاجتماعي، كان هذا الشاب يطلع بيروح بيجي عنده نشاطات اجتماعية، مشاوير، نشاطات علمية إلى آخره، بنلاحظ تراجع بالنشاط الاجتماعي. أو مثلا تراجع بالنشاط المهني، كان عم يشتغل، كان منتج، كان عم يروح على شغله وعم يرجع، بلش يشوف تراجع. هاي طرق غير مباشرة للتعبير. أي تراجع بالأداء على المستوى الاجتماعي المهني أو الأكاديمي هي علامات مهمة بصراحة، مش غير مهمة للأهل ينتبهوا عليها. أي تغيرات سلوكية، يعني مو بس تراجع، تغيرات، يعني الشخص كان يتصرف بطريقة صارت تصرفاته مختلفة غريبة، ما عم يتصرف بطريقة غير معهودة إنه يتصرف فيها. أي تغيرات انفعالية صار في، يعني مثلا نوب غضب شديدة، نوب قلق شديدة، اضطراب النوم.

0: مثلا عم نشوف ابننا ما عم ينام، عم يتأخر لينام، تراجع بالشهية على الأكل، كلها علامات ويعني مشعرات بصراحة لاضطرابات نفسية مختلفة. فكثير في علامات بصراحة.
1: طيب دكتور، يمكن الأهل ما كتير بيسمعوا هاي الكلمات أو ما كتير بيعطوا أهمية لهذا التعبير، خوفا من أنه يكون في مشكلة نفسية قد تكون هيك؟ يعني ليش الأهل ممكن ما يسمعوا ابنهم فعلا؟ بسبب ثقافة معينة منتشرة، أو بسبب أنه دائما الشاب لما يقول أنا ما كتير عم أنتج، أو أنا بدي أنتحر، أو كله من رفقاتك، كله من الموبايل، دائما في عندهم مبررات.
0: يعني بصراحة طريقة السؤال تخليني ما أجاوب غير بطريقة واحدة، أنه هو عدم تحمل المسؤولية بالنسبة للأهل. أنا بحكي كأب وأم، عدم تحمل مسؤولية الأسرة. الأسرة يعني أهم عنصر فيها هو تحمل المسؤولية. لما أي شخص يقرر ينشئ أسرة، في أكيد أول شيء بده ينتبه له موضوع المسؤولية. ولما يقرر ينجب أولاد ويتحمل هاي، في طفل، أي طفل يحتاج مسؤولية صحيح. حتى ينشأ ويربى. فبصراحة طريقة السؤال تخليني ما جاوب غير بهالطريقة.
1: بالعكس، نحن بدنا هي الصراحة فعلاً.
0: صراحة نعم، في أهل نحن ما يعني كثير، نحن أحياناً متجنب نحكي على الآباء أو على الأمهات. وأنا بتفهم هذا الشيء من نظرة المجتمع، أكيد الأب له مكانة مهمة صحيح. والأم كذلك، لكن نحن ما عم ننتقد هذا الدور أو هاي المكانة، بالعكس تماما، نحن عم نزيد ونشجع على يعني الواحد يقوم بدوره بأكمل وجه. فوجود حالات تقصير من آباء وأمهات لا يقوموا بالمسؤولية الأساسية حد الأدنى من رعاية الشباب أو الأبناء اللي هن يعني ينتموا لأسرهم، صراحة هي السبب. يعني بتأخر المراجعة، بتأخر الانتباه، بتأخر صحيح. المعالجة، وبالتالي نوصل لنتائج متأخرة.
1: صحيح. طيب دكتور، إذا اليوم نحن بدنا نكون هيك بعياد على الهواء، صلة الوصل بين الأهل وبين الشباب لحتى يكون قادرين يفهموا أكثر أبنائهم وقادرين يساعدون يتجاوزوا هاي الضغوطات النفسية، شو الطرق يلي ممكن الأهل يعتمدوها لحتى يكونوا قدرانين يعني يساعدوا أبنائهم أكثر؟ هل في مراجع ممكن يعتمدوها؟ هل في سلوكيات معينة؟
0: يعني سؤال عام بصراحة، لكن بشكل عام يعني مرجعية بالحالات النفسية هي أطباء النفسيين. يعني هون إحنا بدنا مرجعية لمشاكل سلوكية أو نفسية عند أبنائنا، بدنا نراجع أطباء النفسيين. يعني ما نلاحظ أي ملاحظة بدنا نراجعهم. يعني هي فكرة تحلي القيام بالمسؤولية كأب وأم أسرة، أنه نعرف أنه هذول الأبناء اللي عنا هني أمانة بين أيدينا، الله سبحانه وتعالى أعطانا إياهم لنرعاهم ونحميهم ونحافظ عليهم ونشئهم أحسن تنشئة ممكنة. فالتحلي بهذا الشعور بالمسؤولية تجاه هاي الأمانة هو الدافع الأساسي اللي يدفعنا أن احنا كأهل نبحث عن مساعدة لما نواجه مشاكل مع أبنائنا. مشاكل ممكن تكون مثل ما حكينا سلوكية أو انفعالية أو أي مستوى على الصعيد النفسي. والمرجعية أكيد هي الأطباء النفسيين. يعني عيادات الأطباء النفسيين موجودة في على كامل مساحة الجمهورية العربية السورية، وأطباء النفسيين في عدد كافي مؤهل جاهز لاستقبال هاي الحالات ومتابعتها. وفي مشافي نفسية الحكومة عاملة بشكل عدد مشافي حكومية تقدم صحيح. هذه الخدمات، فالمرجعية صحيح. موجودة بصراحة.
1: تماما. يعني دكتور، هو فعلا كان متقصد أن يكون السؤال عام، لنشوف أنه فعلا الجواب بديهي وبسيط، أنه الطبيب النفسي أو الاستشاري النفسي هو حاجة ما له رفاهية.
0: نعم أكيد، ما في شك.
1: نحن صرنا بحاجة لنكون قدرانين نلجأ للاستشاري النفسي بكل وضوح وبكل صراحة.
0: نعم أكيد أكيد.
1: دكتور، إذا بدنا نرجع لنحكي عن الضغوطات اللي بيتعرضوا للشباب، يمكن من أكثر أسباب الضغوطات النفسية هي السوشيال ميديا. عم يشوفوا غيرهم عم ينجح، عم يشتري، ممكن عم يسافر العالم، أو عم تصح له فرصة عمل كتير كبيرة، هيك عم نشوف على السوشيال ميديا. هي المقارنات يلي بتصير قديش ممكن يكون أذاها على الصحة النفسية؟
0: طبعا
1: هل ممكن نكون عم ننأذى بدون ما ننتبه؟
0: أكيد، ما في شك. أكيد المقارنة من العوامل اللي بتأثر على صحة الشباب تحديدا. يعني تعطيه شعور أنه هو مثلا ما أنه منجز منيح أو كذا. أكيد، ومعظم المقارنات على فكرة هي ما أنها دقيقة أو ما أنها علمية. خلينا نقول يعني كل تجربة الإنسانية فريدة من كل شخص لشخص، كل واحد ظروفه مختلفة.
1: صحيح.
0: فكرة المقارنة عادة بتكون ظالمة بصراحة. بس بشكل عام بدي أدي سؤالك كلمة أنه هي السوشيال ميديا تعمل نوع من الضغوط النفسية. المقارنة أحد الضغوط، لكن بشكل عام فكرة الضغوط، نعم الضغوط النفسية عامل شائع جدا حاليا بزمننا الحالي. طبيعة الحياة، سرعة يعني الحياة السريعة اللي احنا عم نمط الحياة السريع اللي احنا عم نعيشه، عكس سابقا كان نمط الحياة يتسم ببطاءة نسبيا. هلا كله بسرعة، بدنا نلحق شغل، نلحق دراسة، نلحق انتاج، نلحق كذلك المجتمع الاستهلاكي. ففي ضغوط كتيرة كبيرة بصراحة، وفكرة المقارنة بين الأسر وبين الشباب وبين الأشخاص أكيد هي جزء من الموضوع. الفكرة أنه تأثير هاي الضغوط على الإنسان، وخاصة مرحلة

0: الشباب عادة. هي معلومة بيحكيها صراحة أرون بيكي اللي هو مؤسس العلاج المعرفي السلوكي. هو طبيب نفسي وأسس العلاج المعرفي السلوكي اللي حاليا هو أكثر علاج وطبق على مستوى العالم كعلاجات نفسية غير دوائية. بيقول إنه الإنسان لما يكون تحت الضغط تحت الشدة، يعني هي الكلمة الستريس، يعني تحت الشدة أو تحت الضغط كتير، هاي الحالة بتولد عنده بسميها أفكار يعني لا عقلانية أو أفكار تلقائية بنسميها، تخليه يتصرف بشكل مندفع. ما هو التصرف السليم؟ ما تجي الفكرة هيك بشكل هادئ أو بشكل
1: يعني
0: ما فكر فيها بعمق. تجي فكرة سريعة تلقائية، ما رح يفكر أنه الفكرة ممكن تطبق أو لا، وغالبا هي ما تكون خاطئة. هي الكلمة اللي ترجموها باللغة العربية التشوهات المعرفية. فهذا التشوه المعرفي اللي صار عند هذا الشخص تحت الضغط، يعني تحت الضغوط تزيد احتمالية التشوهات المعرفية، وبالتالي بتصير في أخطاء بالسلوك وبالانفعالات، وبالناتج ذلك اضطراب نفسي كامل ممكن يظهر. فالضغوط لها تأثير كبير أكيد على الصحة النفسية للشباب.
1: حلو، كتير حلو. طيب دكتور، يمكن نحن كشباب سوري كتير تعرضوا لضغوط نتيجة يعني السنين اللي مرقت، نتيجة المشاكل الاقتصادية، ضغوط العمل وكتير غيرها. غالبا الشباب السوري، يمكن تحديدا صحح لي إذا الشباب عموما بمرحلة شباب ولا الشباب السوري تحديدا عنده قدرة عالية على التحمل، هل هي القدرة هي شيء ثابت بشخصيتنا يعني منخلق الشخص عنده قدرة على التحمل أكثر من غيره، ولا هي مهارة ممكن الإنسان يتعلمها ويطورها؟
0: هلا أكيد هي في شيء خلقي موجود عند شعوب هاي المنطقة بشكل عام، كونها يعني شعوب عريقة ضاربة القدم في التاريخ، مر عليها تجارب مختلفة، فأكيد في شيء خلقي موجود بجيناتها ومورثاتها، هذا شيء أكيد. بنفس الوقت في شيء كسبي اكتسبه الإنسان نتيجة مروره بحياته بهاي الظروف المختلفة. فليتحمل كل هالظروف الصعبة، أكيد هو عنده قدرة. بالطب النفسي بيستخدم مصطلحات المرونة النفسية، إنه الواحد يقدر يتكيف مع الضغوط المختلفة يعني بطرق يحافظ من خلالها على صحته النفسية وعلى أدائه الاجتماعي والمهني والأكاديمي. فأكيد يعني السؤال إنه هل خلقي أو مكتسب؟ الاثنين أكيد، وفعلا مجتمعنا يمتلك هاي المرونة النفسية بنسبة كبيرة بصراحة.
1: حلو،
0: أثبت هذا الشيء واقعيا.
1: كتير حلو. طيب دكتور، ذكرت كمان أنه يعني هي المرونة النفسية بيكون الشخص قادر أنه يتحمل أكثر. في أشخاص بيضلوا عم يتحملوا ويتحملوا ويتحملوا وفجأة بينفجر هذا الشخص. إمتى نحن لازم نعرف أنه لا، أنا هذا الموضوع ما لازم أوقف عنده، هذا الموضوع صار فوق قدرتي أو فوق طاقتي النفسية، إمتى نحن ما لازم نبلش نتحمل يعني حتى ما نوصل لمرحلة الانفجار؟
0: هلا هو صراحة إذا بدك الأسلم قبل ما يصير أصلا هذا الضغط، نحن مفروض نراجع أطباء نفسيين أو معالجين نفسيين بإشراف أطباء نفسيين لحتى ما نحصل ما يصير هذا الموقف أصلا. إحنا عم نقول إذا حكينا بشوي من نظرية العلاج المعرفي السلوكي، تحت الضغط غالبا بتكون قراراتنا بصيفة شبهات معرفية تأثر على سلوكنا. فإحنا ما نستنى يصير هذا الخطأ، يعني قبل ما نتعرض للضغوط لازم نكون نحن نطور المرونة النفسية، أو نطور إذا بدنا نستخدم مصطلحات المناعة النفسية أو الصلابة النفسية، بحيث أنه نحن نكون أقوى لما يجي الضغط، نكون فعلا قدرانين نحن نواجهه. فسؤال إمتى؟ قبل ما يحصل أي ضغط. بصراحة تقوية الحالة الصحة النفسية، وفي كثير عوامل بتساعدنا نحن نقوي صحتنا النفسية. يعني أول شغلة مثلا هو اتباع نظام صحي بشكل عام، يعني غذائي، رياضي، نشاط بدني، مهاري أو معرفي أو ثقافي، وتجنب الأنماط غير الصحية مثل من الغذاء، من النمط يعني لايف ستايل، نمط الحياة اللي ممكن ما يكون ما في رياضة، ما في نظام نوم صحي، ما في كذا، ما في هيك. أيضا نقطة مهمة جدا وعند الشباب كثير بتشي وحكينا عليها في البداية، موضوع الإدمان، يعني تجنب تعاطي المواد ذات الأثر النفسي بصراحة. هي يعني إحنا إذا بنحكي عن نسب انتشار، في كتير مواد منتشرة كتير بصراحة وإلها أثر نفسي وشائعة جدا، مثل النيكوتين على سبيل المثال، موجود بالتدخين أو بالأرجيلة، أو يعني هلا حاليا طالع الفيب مثلا على سبيل المثال، والكافيين الموجود بالشاي بالقهوة بالمتة بالكولا، حتى هو مادة إلها أثر نفسية بصراحة، بتعمل اضطراب قلق، بتعمل اضطراب نوم، وللأسف مؤثرة. فنحن إذا قدرنا نحن بنحكي على أنه واحد يكون عنده مناعة نفسية يتجنب تعاطي، أنا ذكرت مثالين على مادتين شائعتين، ما بالك المواد الثانية الأخرى للأسف موجودة بمجتمعنا بصراحة. فتجنب تعاطي المواد ذات الأثر النفسي كثير بيساعد على أنه الواحد يصير قوي بدون مواد، بيكون قوي عنده مرونة نفسية، بيقدر يواجه الضغوط ويتحمل الصعاب بدون ما أنه يكون يحتاج مادة يلجأ لها عندما يتعرض لضغط.
1: حلو. طيب دكتور، من الضغوطات كمان في عنا يعني هيك ضغط العمل، في أشخاص طبيعي

0: طبيعة شغلهم والمهام اللي مطلوبة منهم كتير كبيرة بتكون، فصار في مصطلح كمان صحح لنا اسمه الاحتراق النفسي والوظيفي. فكيف الشخص بيعرف أنه أنا عمر بمرحلة ضغط خلاص فترة وبتمر وعادي أنا قادر أني أتحمل، أو أنا فعلا وصلت لمرحلة هذا الاحتراق وبحاجة لأخذ يعني هيك أكشن؟
1: تمام. هلا مصطلح علمي بصراحة، الاحتراق النفسي أو الاحتراق الوظيفي البيرن أوت هو مصطلح علمي. يمكن لما نعرفه نعرف كيف الواحد يعني هي هو تعريفه انه هو حاله من الاجهاد النفسي والجسدي الكامل بصراحه، اللي بيصير فيه الانسان ما عم بيقدر يقوم بالعمل اللي كان سابقا يقدر يقوم فيه. يعني كثير بشوف موظف مثلا كان بيقدر بيعطي ساعات عمل بانتاجيه عاليه، ساعات عمل طويله بدقه مهاره بالاداء، لكن بعد فتره بنشوف مثلا شهر سنه سنتين نفس ضغط العمل نفس الستريس نفس الشده، بنشوف ما عاد يقدر هذا الشخص بيعطي صراحه. وصل لمرحله من الارهاق الكامل نفسيا وجسديا. هلا اللي خلينا ما نوصل لهالمرحله بصراحه، طبعا هذا عم نحكي احنا على الاشخاص بيحبوا عملهم ومستمتعين فيه وظروف عملهم منيحه. وعلى فكره اكثر مهنه فيها احتراق يمكن هو الطبيب النفسي للامانه. يعني لانه التعامل
0: تمام
1: التعامل مع يعني حالات شوي فيها ستريس، تعامل مع شريحه اللي عندهم اضطرابات نفسية أو أهليهم هي عمل مرهق بصراحة ما هو سهل. فنعمل حق أطباء نفسيين بنتعلم إحنا كيف نحاول ما نوصل لهي المرحلة، مشان إنه هاي بأخير هي مهنتنا اللي بنشتغل فيها بصراحة. فالتقنيات بنتعلمها كثير أمور، مثلا إحنا ناخد عدد ساعات عمل، كل ما فينا نقلل عدد ساعات العمل خلال اليوم هذا شيء منيح، كل ما نقدر ناخد أيام إجازة أثناء الأسبوع، يعني على الأقل يكون في يوم على الأقل عطلة أثناء خلال الأسبوع ما بنشوف في مرضى ما بنعالج في حالات، مشان ناخد هاي الراحة الأسبوعية. يكون في أيضا يعني خلينا نسميها إجازة شهرية، يعني تيجي يوم أو يومين بالشهر هدول غير أيام الأسبوع، يكون ممكن واحد يطلع فيها يسافر أو يطلع برات جو العمل تماما بحيث يستعيد طاقته، ويكون في إجازة سنوية تكون أطول بصراحه كمده ممكن تكون شهر تقريبا او اقل او اكثر حسب يعني هاي كلها يعني تقليل ساعات العمل، تكثير الاجازات، تكثير الاستراحات حتى اثناء العمل. يعني انا عم بشتغل مثلا انا عندي فرضا ساعات عمل 8 ساعات باليوم، خلال ساعات العمل هي 8 ساعات يصح لي اخذ استراحه مثلا 10 دقائق 5 دقائق بين كل ساعه وساعه وبين ساعتين وساعتين، هي كثير بتساعد بصراحه انه الواحد يحافظ على طاقته وما يوصل لمرحله الاحتراق الوظيفي.
0: صحيح، هون بحاجه اكثر ل يعني المدراء والمسؤولين عن القرارات انه هنن يكونوا مرنين اكثر مع الموظفين حتى ما يوصل الموظف لمرحلات الاحتراق.
1: صحيح
0: فعليا.
1: أكيد ما في شك.
0: دكتور ذكرت أنه الاحتراق الوظيفي هو حالة من عدم القدرة على الأداء فعليا أكثر، سواء من الناحية النفسية أو الجسدية. فهم بدي روح لمكان مهم جدا، أحيانا الشخص ما بيحس أنه عنده مشكلة نفسية بس جسمه ببلش يعطي إشارات، فكيف ممكن الضغط النفسي يظهر على الجسم؟
1: صراحة يعني في اتفاق هي كلمة مهمة جدا بجميع نظريات علم النفس والطب النفسي على أنه كثير من الأعراض الجسدية هي ذات منشأ نفسي كثير جدا. يعني رح أدل لك على سبيل المثال صداع الرأس التوتري أو صداع الرأس النصفي الشقيقة، هذول عرضين من أنواع صداعات الرأس هي نفسية المنشأ. عندنا مثلا ضيق النفس نفسي المنشأ، عندنا تسرع القلب نفسي المنشأ، عندنا تشنج الكولون هيك العوام بسموه أو يعني أعراض الهضمية نفسية المنشأ، آلام جسدية مختلفة ممكن تكون نفسية المنشأ. فعندنا كثير أعراض جسدية هي نفسية المنشأ بصراحة. فأكيد في علاقة مثبتة بتلك باتفاق جميع نظريات الطب النفسي وعلم النفس على أنه الصراعات النفسية والضغوط النفسية ممكن تتحول لأعراض جسدية. والآلية النفسية هي بتصير على شكل كبت، بيكبت الإنسان الصراعات والضغوط النفسية، فمع مرور الزمن كبت ورا كبت ورا كبت تحول لأعراض جسدية. وهي آلية يعني آليات دفاع نفسية عم نسميها، شوي عم نستخدم مصطلحات علمية بس عشان الدقة، شيء بنسميه التجسيد اللي بياخد يعني تحويل هالأعراض أو الصراعات النفسية لأعراض جسدية، أو ممكن نسميها اضطرابات تحويلية. ممكن هيك بيستجي أعراض لما تاخد شكل يعني مثلا شلل أو فقد رؤية أو فقد سماع أو كذا، هيك يسموها اضطرابات تحويلية.
0: يعني ممكن نوصل لهي المرحلة.
1: نعم نفسي المنشأ. نعم بصير هذا الشيء.
0: عظيم، معناتها هون احنا بحاجة كمان ننتبه لهي الأعراض. مو دائما العرض، امتى بعرف انه العرض الجسدي سببه نفسي وانا بحاجة لألجأ لطبيب نفسي مو لطبيب هضمية او
1: هو بنسبة كبيرة معظم الأعراض الجسدية عم تكون نفسية المنشأ. يعني كثير حالات حتى لما يكون في حالات جسدية حقيقية عضوية حقيقية تتأثر بالحالة النفسية. اكيد هذا الشيء مثبت. فإحنا عادة لما نشكو من أي عرض يعني هيك منهج الطب، أنا عندي عرض مثلا على سبيل المثال هضمي أو صدري أو قلبي، براجع الدكتور المختص طبعا داخلية قلبية داخلية هضمية داخلية عصبية أو داخلية صدرية على سبيل المثال، والطبيب المختص قد يقوم بالفحص، مثلا يقوم بتخطيط القلب الكهربائي إيكو القلب، تخطيط وظائف الرئة إيكو الهضمي على سبيل المثال، ويعني يصل في النهاية أنه الأمور سليمة من الناحية العضوية فيحول المريض لموضوع نفسي. لكن هنا المشكلة أن المريض لا يقبل أنه تفسير الأعراض هو نفسي، فهو درجة الكبت اللي عنده يرفض هذا الأمر. ونشوف أغلب الأطباء غير النفسيين اللي هنا عم نقول أطباء داخلية بيكتبوا أدوية نفسية مهدئات، طبعا نتيجة أنه ما هو اختصاصه الدقيق، ممكن يكون المهدئ عام قديم ما هو كتير نوعي، ما هو الخيار المناسب دائما، له أثار جانبية مزعجة،
0: ممكن مو مناسب لهي الحالة
1: تماما، يعني أنه له أثار جانبية مزعجة. صار في أدوية حديثة، طبيب النفسي يعرف الدواء المناسب والعلاج المناسب بهي الحالة. ف يعني بدنا نتعاون نحن كأطباء مع الطبيب النفسي، وحتى احنا هلا بهاي الحلقة عم نحاول نوعي المجتمع بشكل عام انه في حالات عضوية سببها نفسي. الأمر بهذه البساطة، كثير من وكثير يعني انا بالنسبة لي بعيادتي يوميا تقريبا نصف الحالات هي هكذا أعراض جسدية نفسية المنشأ، تقريبا نصف الحالات عم نحكي على عشرات المرضى على شكل يومي، فالرقم ما هو قليل بصراحة، يعني اكثر مش احنا وهذا على فكرة في دراسات عالمية، يعني مجتمعنا مجتمعات يعني الشرق الأوسط إذا صح التعبير تعبر عن صراعاتها النفسية وضغوطها النفسية عن طريق أعراض جسدية، لأنه درجة الكبت عندها عالية للتعبير عن المواضيع النفسية.
0: دكتور بلشنا نعبر أكثر وبلش يصير في وعي أكثر وزيارات أكثر للطبيب النفسي أو لسه بعاد؟
1: لا في هو صراحة في زيارات، يعني للأمانة صح إحنا بنحكي إنه لازم يكون في وعي لازم يكون في كذا، لكن العيادات النفسية معظمها شغالة. والدليل الثاني أدوية نفسية عم تباع من الصيدليات بنسب كبير، أكثر أدوية تباع صراحة أدوية نفسية، فلا إحنا في مراجعات لكن يمكن الناس ما بتصرح، ما بتعب،
0: ما بتقول اني عم روح
1: تماما، ما بتعلن عن هذا الشيء، اما هي العيادات النفسيه شغاله كثير، احنا عم لك يوميا عشرات المرضى. فلا يعني ما عم لحق صراحه مواعيد وضغط وكذا.
0: الله يعطيك الف عافيه.
1: مو بس انا، يا كل زملائي اطباء النفسيين، فهو الناس عم بتراجعنا ولكن ما عم بتعلن.
0: صحيح.
1: اللي يضل خايف يراجع او كذا وهيك نسبه قليله بصراحه، النسبه الاكبر هي بتراجع اطباء نفسيين.
0: هذا مؤشر ايجابي على زياده الثقافه وزياده الوعي، انه فعلا نحن مثل ما بنهتم بصحتنا الجسديه بحاجه كمان لننتبه لصحتنا النفسيه.
1: أكيد ما بشك.
0: دكتور خلينا نوصل للنقطة اللي هي لب حلقتنا لليوم، الضغط النفسي دائما بحاجة دعم، شخص عم يسمع ويحتوي. شو دورنا بدعم الصحة النفسية للشباب اللي حوالينا، سواء كانوا أزواجنا بناتنا أبنائنا أو حتى أصدقائنا؟
1: كمان هذا سؤال عام صراحة، شو دورنا لأنه شريحة واسعة.
0: صحيح. كيف ممكن يكون هيك بخطوات بسيطة عم نساعد فعلا؟
1: يعني هي أول شغلة أنه نتقبل الأمر بداية، يعني شيء طبيعي جدا أنه أي حدا من أقاربنا أو اللي حوالينا، أنت عم تقولي زوج رفيق أخ إلى آخره، ممكن أنه يمر بأعراض نفسية نتيجة الضغوط النفسية، ما نحن نحكي طول الحلقة على الضغوط النفسية، فشيء طبيعي أنه هو نتيجة هاي الضغوط يمر ب مجموعة من الأعراض بتغيرات نفسية سلوكية انفعالية، شيء طبيعي. فنحن لما نتقبل الموضوع بداية هو هذا أول خطوة للدعم، هي تقبل الأمر وليس إنكاره.
0: صحيح.
1: تقبل الموضوع، نقول للشخص نحن نتفهم أنه أنت عم تمر بفترة صعبة من الضغوط، في صار عليك ضغط، فنحن نتفهم هذا الشيء ونتقبله، شو بنقدر نساعدك. أحيانا يكون الشخص الآخر حابب بس نتركه لحاله، ما أنا حابب أي تدخل، فهذه الصيغة هاي الحوار المفتوح وليس الأسئلة المباشرة اللي فيها مثلا أوامر ونواهي، يعني له قوم عمل كذا أو لا تعمل كذا، لا شوية إذا كان أسلوب هيك حوار مفتوح إنه نحن إذا أنت بحاجة مساعدة نحن قادرين نساعدك، شو نوع المساعدة بتحب نقدم لك إياها، نحن جاهزين، ما أنك حابب أنت حابب نتركك على راحتك، نحن ما عندنا مشكلة، وقت تحس انه احنا انت بحاجه مساعده نقدر نساعدك. فاول خطوه ممكن تكون هيك، يعني تقبل اول شيء وعدم الضغط، ما هو احيانا يكون اسلوب نحن ضاغط هو بحد ذاته، الضغط بيزيد على الشخص لما يكون هيك اساليب الامر والنهي المباشر الفجه هيك، يعني ما في حوار مفتوح. وتقديم الدعم بيكون بإشراف مختص بصراحة، يعني ما نشوف شخص ما عم تنفع الاساليب العاديه نقترح عليه موضوع مراجعه حدا مختص، باب الاقتراح وليس من الامر والنهي، بهالطريقه ممكن كثير انه يستجيب. واحيانا بيرفض المريض، هي مهم نحكي هالفكرة، أنه لو أنه أنت مريض راجع طبيب، لا ممكن إحنا نستخدم صيغة تانية، دائما بقول لمرضانيني هاي الكلمة، نعمل المسؤولية عامة، يعني أنت عم تقول مثلا أنا كزوج أو كرفيق أو كذا، بنقول للشخص اللي إحنا عم نشوف أنه عم بيعاني، بنقول له نحن كأنه عم نواجه مشكلة هيك توزيع المسؤولية بهي الضغوط آخر فترة. مثلا عم نحكي عن زوج وزوجة على سبيل المثال، احنا كأنه نحن الاثنين
0: بحس انه انا شريكتك
1: تماما، يعني نحن الاثنين او نحن كأسرة كأنه عم نواجه صعوبات، كأنه عم نواجه مشاكل. فشو رأيك نراجع نحن الاثنين مثلا حدا مختص بالحالات الاسره، اسره عصيب، حتى ما شرط نقول طبيب نفسي، اختصاصي بمشاكل الاسريه، اختصاصي بمشاكل الاجتماعيه على سبيل المثال. يعني بهي الطريقه تتعمم المسؤوليه، مو انه انت مريض لازم تراجع، لا انتم مرضى لازم تراجعوا وندخل بهذا. صحيح. بالنتيجه ما بيكون هذا الشيء دعم.
0: يعني بالاخير هي الفكره المهمه هي الاسلوب والطريقه اللي عم ننصح أكيد. فيها الدكتور ذكرت في اشخاص ممكن نقول لهم انه اذا حابب تقعد لحالك، فهل العزله ممكن تؤدي لاشياء سلبيه اكثر ولا هي ممكن تكون حل؟
1: هلا هو في بعض الاشخاص طريقه تعبيرهم او طريقه معالجتهم للضغوط هو انه ينعزلوا شوي عن الاخرين، وهي وسيله احيانا بتجيب نتيجه بصراحه. يعني كثير ناس من ذو القدم ما تواجه الضغوط بتروح مثلا على الطبيعه على البحر، تطلع هيك لحالها هيك بتروح، يعني وهو اليه موجوده حتى في بعض يعني علماء النفس حكوا عنها انه هي كانه عوده للحاله الجنينية بسميها. الإنسان يعني اللي حكى هالقصة اسمه أوتو رانك، هو من تلاميذ سيغموند فرويد، حكى عن شيء اسمه صدمة الولادة. فالفكرة أنه هو حد يحن للحالة الرحمية، الحالة الجنينية اللي كان فيها عايش بهدوء بعيد عن الناس، كل شيء عندهم أمان، ما أنه بحاجة يتواصل مع الآخرين. فكأنه بيحن أنه يرجع إلى هيك يعود لحاله حتى ياخذ وضعيه شبه وضعيه الجنين بالرحم. ففينا يعني في علماء حكوا عليها. فسؤالك هل بتزيد القصه او لا، احيانا بيكون التدخل الزائد هو يعني الفكره. كيف طريقه التدخل تختلف من حاله لحاله، احيانا يكون طريقه التدخل الفجه الضاغطه هي ما هي مناسبه، فاحيانا يكون هذا الاسلوب مفيد. تقدير هذا الشيء تم استشاره الطبيب
0: حسب صراحة. الحاله كمان ويمكن حسب معرفتنا اكثر بالشخص اللي نحن عم يمر بهي الحاله. دكتور حديثنا ممتع جدا، وللاسف انه هيك الوقت انتهى، لسه في كثير اسئله وفي كثير معلومات، ان شاء الله اكيد في كثير لنا حلقات لقدام. بدي اتشكرك كثير دكتور عامر طه الحاج، اختصاصي في الطب النفسي، على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها.
1: شكرا لكم جميعا.
0: شكرا لك. يمكن ما فينا نلغي الضغط من حياتنا، وخاصة بحياة الشباب اللي عم يواجهوا كل يوم تحديات جديدة، لكن الفرق الحقيقي ببلش لما نعرف نميز بين الضغط الطبيعي وبين الضغط اللي صار عم ياخذ من صحتنا وحياتنا. الصحة النفسية أولوية. كل الشكر لضيف حلقتنا لليوم الدكتور عامر طه الحاج، اختصاصي الطب النفسي، يلي كان معنا بحلقة خاصة من عيادة على الهواء بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للشباب. تذكروا دايما أنه شبابنا اليوم بحاجة لأهل سند، رفقات داعمين وشركاء يحتووا هاي الضغوط ويتفهموها، وبحاجة كلنا نخفف عن بعض هاي الضغوطات أولا، ونتفهم أنه الاستشارة النفسية ضرورة مو رفاهية. لاقونا كل أحد بحلقة جديدة من عيادة على الهواء عبر إذاعة دمشق. كنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج نادي حمود. ومن هون لحلقتنا الجاية، ضلوا بخير وصحة وسلامة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح يطلع على إجراءات استقبال العائدين طوعاً والخدمات المقدمة لهم في منفذ جديدة يابوس الحدودي. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أنه أجرى مؤخراً اجتماعاً مثمراً مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية جوناثان بيرك، ناقش خلاله سبل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. المصرف المركزي يعلن استمرار عملية سحب العملة القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في جميع المحافظات السورية وفق الإجراءات والضوابط الناظمة لعملية السحب. رئيس لجنة تسويق القمح في سوريا عبد الوهاب السفر يعلن عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح هذا الموسم بإنتاج نحو 2.7 مليون طن في إنجاز وطني يعزز الأمن الغذائي. الشركة السورية للبترول توضح أن الاتفاق مع شركة HKN الأمريكية يهدف لتأهيل آبار النفط ورفع الإنتاج. وفي خبرنا الأخير، الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القنيطرة تؤمن مياه الشرب لأهالي عين التينة بعد إيقاف الضخ من بئر محطة عين فريخة نتيجة تعكر مياه البئر. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله.
0: الاستخدام الرشيد للمياه

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب، فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه.
2: نحن الضمير، روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم.
1: التاليف إياد وديع اسمندر، محكمة الضمير، إخراج محمد غزاوي.

0: في أربقة محكمة الضمير نقدم لكم بعضا من ملفاتها علنا نستطيع تغيير واكتشاف بعض القيم والأخلاق ممن أضاعوا وصلتهم. ملفنا اليوم هو بعنوان
1: ترند

0: خد خد سامي امسك من ايدي.
1: اهلا وسهلا.
0: شوي اهلا وسهلا. شبك كمان؟ ليش هيك عم ترد من برات منافسك؟
1: لك محل الفطاير جنب القهوة، ليش تأخرت كل هالوقت؟ اي والله فرطنا من جوعنا.
0: روق علينا شوي، اجاني تليفون من كندا، اي بيسوى تقلو ذهب. ليك تأخرت؟
2: خير خير، هات لنشوف، احكي لنا شو القصة.
1: لا تحكي شي حتى ناكل.
0: سعدو
3: امرني.
0: ثلاثة شاي لهون
3: بايوني، دايما كله عندها.

0: تفضلي قهوتك ست سهى.
1: يسلموا ايديكي حنان.
0: ما قلتي لي لقيتي شغل؟
1: لا والله ما لقيت، ما عم لاقي الا وظائف دوامها طويل والراتب ضعيف.
0: وامك كيف صحتها؟
1: الحمد لله، بس القعده على ماكينه الخياطه صارت عم تتعبها.
0: الله يعطيها الصحه والعافيه يا رب.
1: تسلمي.
0: ومازن ما عم تشوفيه؟
1: لي كم يوم ما شفته، اتصل معي وقال لي انه مشغول هالفتره.
0: لو تزوجتوا انت وياه وطلعتوا لالمانيا ما كان احسن؟
1: امي ما رضيت على السفر، وانا مستحيل سافر واتركها.
0: يلا يا ستي بسيطه، الا ما تنفرج الامور
1: ان شاء الله. انا رح انزل على البيت اتاخر الوقت، وبكره بنروح سوا على الجامعه.
0: اوكي حبيبتي، اوكي
1: باي
0: باي.

0: هاي أكلنا وشبعنا وهلأ صار فينا نسمعك.
1: احكي لنا مازن، احكي لنا عن تليفونك الغامض هاد.
2: لك يا شباب، قدرت زبط موقع على اليوتيوب.
3: ما فهمت شو الفائدة من هالشي؟
2: لك شلون شو الفائدة؟ راح نعمل منصة.
1: منصة؟ منصة شو يعني؟ ما فهمنا. شو فهمنا؟
2: لك شباك، كل هالريلزات اللي عم نشوفها أصحابها بيفهموا ولا ما بيفهموا؟
3: ما بعرف، بس من حجم المشاهدات واضح إنه فهمانين.
2: أنتوا شفتوا أفكار الريلزات السخيفة قديش حجم مشاهداتها؟ لك أعلى من الريلزات الهاتفة.
1: عن جد أنا انتبهت على هاي الشغلة وكتير مستغرب هالموضوع.
2: إيوة، وليش لتستغرب بقى؟ هلأ تعامل أبوك مع جدك مثل تعاملك أنت مع أبوه؟
1: لا أكيد في اختلاف، هداك زمان وهاد زمان.
2: يا عيني عليك، حلو الحكي. ونحن هلأ بزمن السخيف هو المهم، والمهم بقى قديمة وكلاسيكي ومتخلف. إذا بدك
3: لوين بدك توصل بهالحديث؟
2: يا شباب، نحن بالوقت الحالي خلصت العقوبات على البلد وبلشت المواقع اللي كانت محجوبة عنا إنها تفتح، وهي فرصة لإلنا لحتى نظبط أمورنا.
1: والموقع اللي زبطته من كندا هاد هو الحل هلأ؟
2: صاحب الموقع توفيق اللي تعرفت عليه من فترة عن طريق النت، هو قال لي اعتبر هالموقع إلك، بس ابعت لي ريلزات أو مقاطع مثيرة لحتى حط لك ياها على الموقع، وتشجيعا لإلك رح تاخد تلتين الأرباح.
3: عم تقول تعرفت عليه عن طريق النت؟ من وين لوين لحتى يوثق فيك وتوثق فيه؟
1: صح،
2: في واحد من رفقاتي بكندا هو اللي عرفني عليه، على أمل إنه يساعدني ماليا بهالأوضاع الصعبة، ومن حديث لحديث انفتحت سيرة المواقع والتيك توك وهي القصص.
3: أيوة،
1: إذا هيك ترى الكلام مشجع، بس بدنا بقى أفكار وطرق تنفيذ.
2: بكرة منلتقي بمقصف الجامعة، وإذا حدا طلع براسه شي فكرة منبقى منتناقش فيها.
3: ماشي، اتفقنا.

0: بدك شي ماما قبل ما اروح؟
1: ماما لأمتى دوامك بالجامعة اليوم؟
0: خلص محاضرات على الوحدة وبجوز اتأخر لأنه بالرجع رح نمرق أنا وحنان على السوق.
1: ماشي حبيبتي، الله يوفقك.
0: ادعيلي ماما. سلام.
1: الله يوفقك يا رب.

0: صباح الخير.
1: ها أهلين بالصبايا.
2: أهلين. كأنه خلصت المحاضرة بكير.
3: الدكتور اعتذر واضطر إنه يطلع بكير.
1: عدوا ليش واقفين؟
3: بلكي ضايقناكم لأنه شكلكم عم تحكوا حديث خاص.
2: الحقيقة إيه عم نحكي، بس منيح اللي إجيتوا، بجوز نستفاد من آرائكم شي شغلة.
3: إذا هيك منقعد، معنا تقريبا ساعة فراغ.
0: هاتوا لنشوف شو القصة.
2: عدوا لأحكي لكم.
0: تفضل سيد مازن.

0: شبك سوا؟ ليش هيك زعلانة مني وبتحكي معي عن بنتي؟
1: إلي 3 أيام ما شفتك وطلع السبب هذا المشروع يلي حكيت لنا عنه، وبصراحة مالي مقتنعة بهالسبب.
0: أيوة، وليش مالك مقتنعة؟ في ناس صاروا مليارديرية من ورا هيك مشروع.
1: أي مشروع بده أدوات وبيئة مناسبة، وأنت عم تحكي وكأنه بالأحلام.
0: لك وغلاوتك عندي يا سوا إنه رح يزبط، بس المهم نخطي الخطوة الأولى.
2: أنا اشتريت أغراضي، صار فينا نرجع على البيت.
1: ما في داعي توصلنا، بكفي تعبناك معنا بالسوق.
0: لك شو هالحكي ها؟ يلا كرجوا قدامي لشوف، تحركوا.
2: امسك هالكياس إذا هيك، لأنه انتقال علي سيد مازن.
0: على عيني وراسي، هاتيهم لقلك.
1: الإشارة خضرة، خلونا نقطع الشارع.

0: وانت شو رأيك سامي؟
1: والله بصراحة أنا حبيت الفكرة.
2: يعني مثل ما بيقولوا رزق الهبل على المجانين.
0: مكتر خيرك سويتنا هبل.
1: لك يفكر فيها شوي، ما عم تشوف الناس اللي عم يطلعوا وبيصيروا ركبوا أصوات ويضحكوا العالم عليهم؟ ولا هدول اللي عم يفتحوا بس مباشر وعلى مسبات وخناق مع العالم؟
0: أنا معك، بس هدول تيك توك وإنستغرام مو موقع يوتيوب. هون شغل تاني ومنحة مختلف.
1: تمام، هدوليك فيك تقول مجهود فردي، أما مشروع مازن جهد جماعي، والزلمة حابب إنه نحن الكل نستفاد ولازم نوقف معه.
0: صح كلامك، لازم نوقف معه لو شو ما كان.
1: أها.

0: أهلين أخي توفيق،
1: كيفك مزون؟ طمني عنك، كيف أمورك؟ تمام؟
0: إيه الحمد لله كله تمام.
1: اللي شو صار معك؟
0: الحقيقة لسه ما صار شي، يعني القصة جديدة علينا أنا ورفقاتي، فما عم نعرف كيف بدنا نعمل.
1: أها، طيب ما في مشكلة، طبيعي هذا الشي. أنا قبل ما أقترح عليك شو ممكن تعمل، يعني لازم حطك بصورة كيف عالم الميديا عم يشتغل بشكل عام.
0: إيه والله يا ريت، تفضل.
1: طيب اسمعني هلأ، إذا نجم معين، مطرب أو لاعب مثلا، هيك عمل تسريحة شعر غريبة، فخلال أقل من شهر بتصير هالتسريحة عالمية، صح؟
0: إيه طبعا صح.
1: حلو، ولهيك مثلا لما اكتسحت مسلسلات البيئة الشعبية كل المحطات، فصارت الحكايات الشعبية مثل تسريحة شعر النجم، وهون بقى لعبة الميديا، صاروا يستخدموا اللباس الشعبي لممثلين أو أشخاص عاديين، ويخترعوا كتير قصص ويعرضوها ويكسبوا مشاهدات، وتصير بعض شركات الإعلام تدفع مصاري لحتى يحطوا إعلاناتهم بقلب هاي القصص.
0: طيب توفيق، أنا تقريبا يعني فيني أقول أني فهمت عليك.
1: حلو،
0: بس اللي بدي إياه هلأ أنك تمسكني طرف الخيط.
1: طيب يا مازن، فكر بكلامي هلأ وبكرة منحكي، لا تنسى في فرق تويت بيناتنا. ها
0: ايه ماشي، بكرة لو بدي اسهر للصبح رح احكي معك ومنكفي حديثنا.
1: مثل ما بدك، بشوفك على خير او بحكي معك على خير. سلام.
0: الله معك، مع السلامة.

0: شو بك شاردي أمي؟
1: ها؟ ما في شي أمي، بس طلعت فاتورة الكهرباء وجرت الغاز خلصت، وأنا والله يعني اللي معي ما بيكفوا.
0: شو هالمصيبة؟ طيب شو رأيك نتدين من أمها لحنان؟
1: والله صرت أخجل من كتر ما بتدين منها.
0: يا أمي ليش تتخجلي طالما عم نرجع الدين؟
1: عم نرجعه.
0: خلص ماما كرمال الله لا تبكي.
1: عرفي شو؟ أنا أكتر شي مضايقني.
0: لا ما بعرف قوليلي.
1: إنك تحسي حالك مكسورة قدام حنان، وبلوم حالي أنا كتير على هذا الشي.
0: لا تتوهمي يا أمي، حنان مثل أختي، منتزاعل منتخانق منتراضى، ولا مرة حسستني حنان بأي تلميح من الشي اللي عم تحكيه.
1: والله هالبنت وأهلها أحسن من كتير من قرايبينا. أعمامك بعد وفاة أبوكي داروا ظهرهم إلنا، حتى حصت أبوكي ببيت جدك نكروها، وأخوالك من لما رفضتي تتزوجي غسان ابن خالتك قطعونا.
0: أنا وغسان ربينا مثل الأخوات، ولو حسيت باتجاهه ولو إحساس صغير إنه مو مثل أخي كنت قبلت فيه، بس ما حسيت.
1: بعين الله لك أمي، بعين الله، بسيطة إلا ما تنفرج الأمور. يلا أنا عايمة غير تيابي وطالعة لعند أم حنان،
0: وأنا رح أطلع معك كمان.
1: ماشي.

0: يعني ما طلع معكم ولا فكرة؟
1: شو رأيك ببرنامج مسابقات؟ أسئلة بسيطة وجوائز المحتاجين وتمويلها من التجار، منها دعاية إلهم ومنها فيها ثواب بفك ضيقة الناس.
0: والله فكرة حلوة، ليك رح سجلها عندي. إيه وانت سامي أفندي خطر ببالك شي؟
2: هلأ أنا خطر ببالي مثلا نعمل كاميرا خفية.
0: كاميرا خفية؟ مثل شو؟ لأنه في كتير شغلات على المواقع.
2: اسمع اسمع، مثلا منحط سبيكر لاسلكي تحت سرج حمار ونفلته بسوق الخضرة، وقت بيوقف قدام شي محل بنصير نحن نحكي إنه بدنا مصل مثلا، بدنا شي، هون البياع شو راح يفكر؟ إنه الحمار هو اللي عم يحكي.
0: يا سيدي عن جد حلوة، ليك كمان رح سجل عندي. هي فكرة برنامج ترفيهي بين قوسين كاميرا خفية.
1: وانت مازن ما طلع معك شي فكرة؟
0: يعني الحقيقة لهلأ ما في فكرة محددة، بس اليوم رح أحكي مع توفيق لشوف رأيه بهالفكرتين وشوف إذا عنده اقتراح تاني مثلا.
2: تمام حكي، معناها بكرة منلتقي بالجامعة وبتعطينا الكلام النهائي.
0: هو هيك اتفقنا
1: اتفقنا.

0: دخلك فكرتي بشي من يلي حكاه مازن؟
1: ايه فكرت بموقع لتدوير الاقمشه والثياب القديمه لنعمل منه شيء مفيد.
0: والله انا فكرت بموقع للطبخ، طبخات سريعه وخفيفه نظيفه.
1: ما بتوقع يقبلوها؟
0: ليش بقى؟
1: لانه رح يصفوا برات القناه ونحن البطلات.
0: بكره منشوفهم ومنشوف شو طلع معهم. ما سالتي مازن؟
1: سالته وقال لي نازل على القهوه يشوف الشباب وانه لهلا ما في شيء.
0: طيب جربي ابعتي له رساله، اكيد بيكونوا رجعوا على بيوتهم.
1: ما لها مستاهلة القصة، صباح رباح.
2: يلا ماما سهى، يلا خلينا ننزل على البيت.
1: يلا جاية ماما.
0: بكرة أنت بتدعمي فكرتي وأنا بدعم فكرتك، اتفقنا؟
1: اتفقنا.
0: ماشي
1: ماشي، سلام.
0: الله معك.

0: يا مساء الخير.
1: يسعد لي الصباح. على فرق التوقيت هيك بتصير التحيات.
0: الحق معك، أنا عندي هلأ 3 الصبح، ليش أنت قديش عندك؟
1: عندي هلأ 8 المساء.
0: أوه.
1: المهم سيدي، اللي شو في جديد عندك؟
0: يا سيدي في عندي فكرة مسابقات، وفي فكرة كاميرا خفية، ولسه عم نفكر بأفكار تانية.
1: يا مازن يا حبيبي يا أبو الميز، أنت يعني وين رحت بأفكارك؟ يبدو أنت ما فهمت علي من الأول.
0: طيب فهمني.
1: اسمع، بدي اسألك، إذا كان في فيديو لكاميرا خفية وواجهته هيك مثلا حدا عم يضحك، وفيديو تاني حاطط على واجهته فضيحة لممثلة مع صورة ملغومة ومموهة شوي، لوين المشاهدين رح يروحوا برأيك؟
0: للأسف رح يروحوا على فضيحة.
1: حلو، عليك نور، بلشت تفهم علي. الناس بالعموم بتلحق غرائزها، بس بدهم يعني مين يفتح لهم الباب. ونحن شغلتنا نفتح الباب سيدي، هذا الشيء اللي بيجيب مصاري. فهمت علي؟
0: هلا فهمت عليك، بس بصراحة يعني ما بعرف كيف بدي اشتغل هيك شيء.
1: يا مازن يا مازن، انت طالب بالجامعة وعندك اصدقاء وصديقات ما شاء الله كتار، اعملوا مقاطع تمثيلية صغيرة.
0: ايه بس نحنا ما في حدا بيناتنا لا ممثل ولا مؤلف ولا مخرج.
1: هلا كل الريلزات الملغومة فيها ممثلين؟
0: لا.
1: طيب فيها قصة محبوكة؟
0: لا، يعني هنن اغلبهم نكت رزيلة عم يعملوها حوار ويمثلوها على مبدأ واللبيب من الاشارات يفهموا.
1: طالما بتعرف هذا الكلام ليش ما اشتغلت لهلا؟ هاي القصص اللي بتعمل ترندات وبتجيب دولارات، انا كمان عم بدفع اجار الموقع وبدي بقى يجيني ارباح تكفيني وتكفيك.
0: انا بعرف هذا الشيء، بس ما خطر ببالي اني اشتغل بهيك قصة، يعني عدم المؤاخذة انا رفقاتي كلهم ولاد عالم وناس، وصعب يقبلوا يشتغلوا هيك شغلة.
1: طيب معناتها لازم تراجع علاقاتك وتدور على الناس اللي عكسك، هدول هن المفتاح لإلك ولإلي. فكر منيح بكلامي يا مازن، فكر منيح وبتعطيني قرارك النهائي بعد يومين، يا منكمل سوا يا بلاقي حدا تاني.
0: طيب طيب ماشي، خلص يومين وبنرجع بنحكي.
1: فكر منيحة، عم بستناك. سلام.
0: الله معك.

0: والله برافو عليكم، أفكاركم كتير حلوة.
1: عم تتمسخر ولا عم تحكي عن جد؟
0: والله عم حكي جد.
2: أصلاً لو منوحد أفكارنا منعمل قناة تلفزيونية كمان.
1: ما شاء الله، شو بتضلك بتحلم أنت؟ لكن إحنا بفكرة على اليوتيوب ويا دوب يمشي الحال إذا مشي المشروع.
0: كأنه تأخر مازي.
1: دقيت له فصلني، معناها قرب يوصل.
2: ها ليكو إجا.
3: صباح الخير.
4: صباح النور.
2: خير؟ شو بون عيونك منفخين؟
0: أكيد طولت بسهرتك مع رفيقك الكندي.
3: إيه والله طولنا بالحديث كتير.
1: جبنا لك نحن فكرتين عن الطبخ وإعادة تدوير الملابس.
3: آخ يا حرام، عيونهم كلها أمل وحماس للشغل. يمكن إذا بقلن على مشروع دوفين ليقوموا يبزقوا علي كلياتهم.
1: شو بك مازن؟ وين شردت؟
3: لا لا ولا شيء. أنا آسف يا جماعة بس تعبان شوي ومالي مركز.
2: يركز هلا، احكي لنا شو قال لك الزلمة؟ أعطيته أفكارنا أنا وكمال؟
3: إيه أعطيته الأفكار إيه. وهو حبهم كتير بس للأسف اعتذر مني لأنه في عنده شوية مشاكل وبده يتأجل الموضوع شوي.
1: ليش؟
3: يعني قال في شوية مشاكل بالقناة وبده وقت لحتى تنحل.
1: يا ضيعان هالوقت يلي ضاع ونحن عم نفكر. راحت قناة التلفزيون تبعك سامي.
3: أي قناة؟
0: انسى موضوع عادي، بس بالحقيقة انخزلنا بهالخبر.
1: يمكن الجاية أحلى، لا تكتئبوا.
3: يا جماعة أنا بدي أعتذر منكم بس عن جد فارت من نعسي، بدي روح نام.
2: في محاضرة الدكتور مهدي، ما بدك تحضرها؟
3: حتى لو حضرتها ما رح ركز، لهيك رح روح نام وارتاح بيكون أفضل. يلا سلام يا جماعة.
4: الله معك.

0: تعبان.
1: فهمت انه تعبان، بس ليش عم يتحاشى يطلع فيني؟ اكيد في شيء مخبي وما بده يحكي.
0: يلا طالما الموضوع فرط كل واحد على محاضرته.
2: ما عاد لي نفس الاحضر، انا رح روح على البيت احسن شيء.
3: يا لطيف شو انكم ابطال العالم بالطاقه السلبيه، لك الدنيا ما خلصت شبكم.
1: خلينا نروح حنان على المكتبه قبل المحاضره.
3: اتفضلي. سلام شباب.

0: شباك، ليش كل هالتفكير؟
1: لك هاي فرصة كنت عم بحلم فيها لحتى أحسن وضعي ووضع رفقاتي، وهلأ هيك تبخرت قدامي.
0: يلي تبخر هو عقلك وبس.
1: ليش؟ شو دخل عقلي بالقصة؟
0: لأنك ما بتشغله، ومن قلة الشغل صار مصدي. لك يا بني آدم، فكر بمشروعك وشوف مين بفيدك.
1: ايه بس هدول رفقاتي، وهن من أنظف وأحسن الناس، والجماعة ما قصروا، حرام حاولوا يساعدوني وللأسف انخزلوا وما مشي الحال.
0: ايه لأنك انت اخترت الناس الغلط لهيك قصة.
1: ايوه، وأنا مين لازم اختار؟
0: أنوار. تذكرته لأنوار؟
1: ايه تذكرته. ايه بس هذا واحد ماله نظيف وسمعته سيئة كتير.
0: ايه بس بنفس الوقت هو مفتاح باب شغلك، ورح يطلع لك من وراء مصاري كتير. بس اوعك تخليه يتواصل مع توفيق. خلي القصص كلها عن طريقك انت لحتى ما يلف عليك.
1: ما بعرف، انا متردد.
0: انت بس تفوت بهالمجال وتفهمه، راح تكبر وتشتغل بعدين لحالك. انسى المبادئ والقيم والرفقة المنيحة، هدول ما بيطعموك خبز. وبالنهاية انت عم تجرب، شو خسران؟
1: طيب ماشي، راح اجرب.

0: تفضلي القهوة يا بنتي.
1: يسلموا إيديك يا خالة.
0: صحيح، ليش ما نزلت أمك معي؟
1: كانت بدها تنزل بس بآخر لحظة بيجينا عمي ومرته فاضطرت تبقى.
0: ها إيه، معناتها أنا رح أترككن هلأ تاخدوا راحتكن أنتي وسهى، وأنا قايمة كمل شغلي على مكنة الخياطة. يلا بالإذن بنتي.
1: إذنك معك خالة. تعرفي لهلأ متضايقة من اللي صار اليوم؟ والله وأنا تضايقت، بس دخلك ونهاية العالم، كنا عايشين من دون هالمشروع ورح نضل عايشين.
2: دقيت لمازن 4 مرات وما عاد رد علي.
1: لك أكيد نايم، ما شفتي منظره كيف كان الصباح؟
2: شفت، حاسة إنه عم يبعد عني بالفترة الأخيرة.
1: لك لا عم يبعد ولا شيء، كانت فكرة مشروع شاغلة باله وهلا فرطت الحكاية بيرجع لك مثل ما بدك وأكثر.
2: إن شاء الله يكون مثل ما عم تقولي.

0: هذا هو المشروع يا أنور. بقلي أنت شو رأيك؟
1: ممتاز، أنا جاهز. خلال يومين بتكون أول حلقة عندك، ورح تشوف كيف رح تاخد ترند يكسر الدنيا.
0: أوف بهالسرعة؟ يومين؟ يعني ما بدك وقت لتنقي عالم وتشوف مين الضابط ومين مو ضابط؟
1: لك أكيد ما بدك لهالقد. بيوم منكتب 10 حلقات وكل وحدة دقيقة بس، وبيوم منصوره ومنبعتهم لصاحبك معلي.
0: ايوة شو ما شاء الله، كأنك مشتغل هالقصة من قبل.
1: ايه والله كنت شغال فيها بلبنان، وفينا نشتغل

0: براحتنا وعمزاجنا. بس انت ليش حاسك محروج وانت عم تحكي؟ ما عم افهم.
1: يعني الحقيقة انا شاب وبخجل اني اظهر بهيك شيء. بقى كيف اذا كانت بنت؟ يعني تعطيني تقلي ذهب ما بسترجي اطلب من بنت تشارك بهيك قصة.
0: لك يا عيني، الناس هون تعبانة وبدها مصاري من الهوى ومستعدة تعمل اي شيء ليزيد دخلها شوي، ومثل هالقصص مردودة كبير وسريع كمان. وبعدين انت بعد ما تقبض اول مرة صدقني هواجسك هاي كلها حتروح. نحن لا عم نسرق ولا عم ننهب، مقطع صغير في شوية كلام ملغو يعني ماله مباشر، وبنت هيك حلوة ويا دار ما دخلك شر.
1: طيب ما منتلحق قانونية؟
0: لا لا اطمع، وهلا ليك رح ورجيك على كوشة مواقع كلهم مشغولين هون بالبلد وبشوارع بتعرفها كمان. يعني معقولة يكونوا كلهم مخالفين وتاركينهم يشتغلوا براحته؟
1: بس بدي منك شغلة، يعني ما بدي حدا يعرف انه انا لي علاقة بهالقصة، وبس تخلص تصوير بتجيب لي المواد بدون ما حدا يعرف.
0: يعني ليك رغم انه كلامك في تجريح لإلي، بس المعاملة مع الله رح مرق لك ياها.
1: اوف، ليش في تجريح لإلك؟
0: يعني لأنك عم تحكي وكأنه انت اللي نضيف وانا الوسخ هون.
1: لا لا اعوذ بالله، انا ما قصدت هيك شيء، بس انا اللي قصدته انه ما بدي افتح على حالي بواب يجوا لعندي رفقاتنا بالجامعة مشان شغلهم.
0: يلا سيدي مو مشكلة، انا يلي بيهمني الشغل والمصاري.
1: ايه بس مشان تكون بالصورة، انا ما فيني ادفع ليرة قبل ما يبعتولي.
0: لك يا اخي انا بجيب لك 10 مقاطع، انت بتبعت مقطع واحد، اذا عجبه لصاحبك بيبعت حق العشرة، واذا ما عجبه انا ببيعهم لموقع تاني.
1: اذا هيك اتفقنا.
0: ماشي سلام، نلتقي.
1: الله معك، مع السلامة.

0: شفت اللي شفته؟
1: اي نعم شفت.
0: من امتى بيحكي مازن مع انور؟ دائما كان يحكي عليه يحذرنا من التواصل معه.
1: لك شو بيعرفني؟ اكيد في سبب.
0: ما في اي سبب بيجمعه فيه.
1: مازن ماله صغير، وبعدين يا سيدي هو حر يعمل اللي بده اياه.
0: قوم اخي، قوم خلينا نحضر المحاضره طالما مازن طلع من الكليه.
1: قوم تفضل ماشي.

0: كأنه أهلك مو بالبيت.
1: لك مو مهم، المهم في طبخ.
0: طبخات أمك طيبين؟
1: هلأ مناكل فوراً. صح، ملاحظتي إنه نحن اليوم ما شفنا الشباب بالجامعة؟
0: شفت كمال وسامي من بعيد، كانوا طالعين من المقصف.
1: ومازن ما كان معهم؟
0: لا ما كان، بعت لي رسالة إنه اضطر يرجع على البيت.
1: حدا من أهله صاير له شي لمازن؟
0: لا ما فيهن شي، صاير بهالفترة بيتواصل معي بس بالرسائل مو على الموبايل.
1: لا تزعلي سهى، كلنا بنعرف قديش هو بحبك، ويمكن عنده ظروف مو حابب يوجع لك راسك فيها.
0: بس لأنه بيحبني لازم يقلي.
1: لك مو كل شي ممكن ينحكى، خلاص لا تضغطي عليه، خليه براحته.
0: تاركته براحته، ما عم اضغط عليه بشي، لشوف شو آخر تمعه.
1: انتي غسلي ايديكي وسبقيني على المطبخ لبين ما غير ثيابي، انا فرطت من الجوع.
0: طيب حاضر.

0: يا سلام عليك، هيك ها؟ شايف لما تشغل مخك شلون بتصير؟
1: ايه بس مالي ضمنان كيف الشغل ممكن يطلع، بلكي ما عجبك.
0: هذا الشاب اللي حكيت لي عنه واضح انه بيعرف شو عم يشتغل، وبعدين بعالم الميديا كله شغال وشو ما طلع معه منيح.
1: ليك كان عم بيقول لي انه ممكن يحاول يجيب شي ممثل نظامي، بس قال لي اذا مشي الحال

0: فهذا بده أجرة زيادة عليه، يعني غير أجرة الممثل.
1: من عيوني، ما في مشكلة بتفعله، وإذا جاب ممثلة معروفة بتفعله أكتر.
0: لا لا، ما بتوقع يزبط معه هيك شيء.
1: سيدي، بكل الأحوال خليه يجرب، انضبط منيح، وإن ما زبط شغلنا ماشي.
0: طيب، وأنا أول ما يبعث لي ببعث لك فورا.
1: يسلم لي أبو الميز. يا سيدي وأنا بانتظارك، وحط ببالك انضبط المشروع حياتك كلها رح تتغير.
0: إيه، منقول إن شاء الله.

0: رحت لعند مازي وما لقيته بالبيت وخطه خارج التغطية.
1: أوف والله غريبة، وين اختفى هاد؟
0: قلبي نائزني من أنوار.
2: ودخيلك ليش لينقذ قلبك منه؟ هو بحاله ونحن بحالنا.
0: أنوار مو مخلي شغلي بنظيفة إلا واشتغل فيها، لهيك ما بحبه وما بحب أقرب عليه.
1: مزبوط كلامك، بس ما في تقاطعات بيننا وبينه
2: حتى بالدراسة، بما أنه رسب سنتين.
0: أيوة يا خوفي يكون مرت مازن بشي.
1: لك يا حاجتك كمال طاقة سلبية هلكتني، الصبح بالكلية والمساء بالقهوة وعلى نفس الحديث نفس الحديث شبار.
0: طيب هاي خرست وما عاد احكي.
1: ايه كتير منيح، طالما ساكت خليني اجيب الشطرنج واغلبك. موافق؟
0: موافق.
1: يلا

0: تشرف معلم، هاي الفلاشة فيها 10 مقاطع مثل ما اتفقنا، بس دير بالك ها، هاي النسخة الوحيدة.
1: لك الله يعطيك العافية ويسلم ايديك. طمني، كيف طلع الشغل؟
0: مثل الليرة، لا عفوا، مثل الدولار، عالي كتير. خلصنا الشغل وجيت لعندك مباشرة على البيت.
1: طيب هلا انا بزبطهم وببعدهم فورا.
0: مين يلي عم تتعامل معه؟ بالله عرفني عليه.
1: وانت شو بدك من معرفته؟ شغلك معي انا.
0: لا ما بدي شي، بس القصة انا قلت لحالي ممكن كون بعرفه بما اني مشتغل هالشغلة من قبل.
1: لا اطمن، ما بتعرفه. يلا عن اذنك لخبرهم يعملوا قهوة.
0: ايه بس يا ريت تكون القهوة سادة وعليها وش.
1: ايه تكرم عيونك.

0: شو رأيك نعمل درج بين بيتنا وبيتكم؟
1: معك حق، يا نحنا عندكم يا أنتو عنا. الغداء عندك كان والعشاء عندي.
0: حكى معك مازن شي؟
1: بعد ما نزلت من عندك بعت لي على الواتس رسالة إنه بيعتذر مني على الإهمال هالفترة وإنه أتحمله بس شغلة يومين.
0: ما قلت لك الغايب عذره معه، لهيك لا تحكي معي عليه حتى تلتقوا وتسمعي عذره.
1: وهو هيك، قومي معي نجهز العشاء ونكفي حكي بالمطبخ.
0: يلا.

0: ايه او لا؟ مو صعب القصة.
1: لك شبك عصبت، عم نهز الورد لنشمه.
0: بعض الاحيان مسحك مو محله بنوب.
1: والله ما بعرف شو بدي اقول لك، ما زين، ما عاد ينحزر عليه، وتصرفاته كتير متغيرة هالكم يوم، خاصة من بعد ما فشل مشروعنا مع هذا الكندي.
0: قلتك يمكن خجلان مننا لأنه خزلنا.
1: هلا نحن انخزلنا، بس مازن مو هو السبب، المشكلة من عند رفيقه هذا الكندي اللي فقس.
0: إذا ما جا اليوم راح نروح لعنده على البيت بعد الجامعة، شو رأيك؟
1: منروح، ليش لا؟
0: مشي.

0: الله لا يوفقك يا أنوار، يخرب بيتك لك. أنا شاب لحالي وخجلت من هالفيديوهات. يخرب بيتك، جايب أفقر شباب وبنات الجامعة وعامل الممثلين.
1: معناتها لسه معترف فيني.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. مين أنت؟
1: أنا أنت، أنا الشيء الحقيقي الوحيد اللي جواتك، أنا ضميرك.
0: وليش طلعت لي هلأ؟ شو بدك مني؟
1: لأني بعرفك منيح يا مازن، طلعت لحذرك قبل ما تغلط.
0: بشو بدي أغلط؟
1: بأنك ما تكون أحد الأدوات يلي عم تساهم بتدمير شباب هالمجتمع، وإنك تكون واحد من هدول يلي بيبيعوا أهلهم مشان الترند.
0: هلأ بهالكم فيديو صرت عم دمر المجتمع؟ يعني هلأ القصة واقفة علي لحالي؟
1: إذا كل حدا فكر مثلك فعلى الدنيا السلام. كل المصايب أو الأشياء الجديدة بتبلش بفكرة عن شخص واحد، وبعدها بتتروج عن طريق الناس يلي بيآمنوا فيها للخير أو للشر. كل الناس بحاجة للمصاري، بس مو كل الناس برسم البيع. هدول يلي شفتهم بقلب الفيديوهات استغل أنور فقرهم وحاجتهم ليشتغلوا فيها، وما فكروا إنه هالفيديوهات ما عاد تنمحى أبداً، ولما بالمستقبل يتزوجوا ويجيهم أولاد ويشوفوا أهلهم بهالمقاطع، فساعتها شو رح يكون موقفهم؟
0: الحقيقة أنا ما فكرت بطريقتك. أنا شاب عم فكر إني اختصر الزمن لحتى جمع مصاري مشان أقدر شق طريقي بهالحياة واتزوج وعمل بيت وسيارة وعيش مرتاح.
1: هذا حقك وحق مشروع كمان، بس إذا بده يتحقق بهالطريقة مو صح أبداً. على الأقل مثل ما بيقولوا، خلي الزايحة من غيري. البلد مجروحة يا مازن، واللي بده يداويها شبابها وبناتها، وإذا تدمرت عقول هالشباب ما عاد حدا بيسأل عنا. الجندي بيحمي الحدود، والشرطي بيحمي الأمن، والشباب انضاف وظيفتهم يحموا عقولهم. عم تفهم علي يا مازن؟
0: فهمت خلاص. بما أنه هي النسخة الوحيدة اللي معي فأنا رح أعزف كل شيء. ما بعرف كيف وافقت على هيك شيء، يعني مشان الترند يجيب لي كم ليرة.
1: طالما قررت هيك، صار فيني إلك إنه طلع قرار من الحكومة بتنظيم وضبط المنصات اللي عم تشتغل بالبلد. يعني ما عادت الأمور سايبة مثل قبل، وأنا ما حبيت إلك لحتى أعرف قرارك بالأول.
0: طيب عن إذنك أنا لازم أروح فورا.
1: لوين؟
0: بدي أروح لعند رفقاتي لنضاف يلي بيشبهوني بالعقل والتربية، أكيد بيكونوا ناطريني بمقصف الجامعة هلأ.
1: الله يحميك ويحميهم ويحمي كل واحد بيحب هالبلد. روح يا مازن، روح الله معك.

كان معكم في هذه الحلقة خالد مولوي، حسام سالم، حاتم أتمت، سارة دالي، زينب عيد، ليلى بقدونس، محمد أيتوني، حسان فيصل، إياس أبو غزالة، بالاشتراك مع الفنان القدير رياض نحاس.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نحييكم أيها السادة مع بداية نشرتنا الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، والبداية مع العناوين بعد الفاصل.
1: سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، وتؤكد وقوفها إلى جانب دولة الإمارات.
0: وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أن الشراكة المتنامية مع وزارة الخزانة الأمريكية تخدم جهود سوريا الإصلاحية.
1: بتوجيه وزير العدل الدكتور مظهر الويس، جولة تفقدية للمحامي العام بدمشق في سجن دمشق المركزية.
0: وفي نشرتنا أيضا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بدبابتين وعربات عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. أيها السادة، معكم في هذه الفترة في التقديم يسرى السيد عيسى ووليد يونس، وفي الإخراج ميرفت العبدالله.
1: أهلا بكم. أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان وقوف سوريا إلى جانب دولة الإمارات ورفضها لأي أعمال تهدد أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة العالمية بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها.
0: أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الشراكة المتنامية مع وزارة

0: الخزانة الأمريكية تسهم في التوصل المستمر لتحويل الأولويات المشتركة إلى نتائج ملموسة. وأضاف بورنيا أجريت مؤخرا اجتماعا مثمرا مع مساعد الوزير جوناثان بيرك، ناقشنا فيه سبل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي والإصلاحات الجارية في قطاعنا المالي، إضافة إلى التعاون الفني وبناء القدرات وتطوير أفاق العمل مع المؤسسات المالية الأمريكية. وأعرب بورنيا عن تقديره لوزارة الخزانة الأمريكية على تعاونها الدائم ودعمها لجهود سوريا الإصلاحية.
1: بتوجيه من وزير العدل الدكتور مظهر الويس، أجرى المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب برفقة عدد من قضاة النيابة العامة جولة ميدانية في سجن دمشق المركزي للاطلاع على أوضاع النزلاء والواقع الخدمي والإداري والوقوف على جاهزية المنشآت الحديثة لاستقبالهم. وشملت الجولة الاستماع إلى مطالب النزلاء وشكاواهم ومتابعة أوضاع الموقوفين والسجناء والتحقق من مشروعية توقيفهم وسلامة الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، إلى جانب التأكيد على دور النيابة العامة في الإشراف على أماكن التوقيف وفق القوانين والأنظمة النافذة.
0: في الأخبار الأمنية، أحبطت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بعملية أمنية مشتركة مع جهاز الاستخبارات العامة محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية. وأسفرت العملية عن ضبط الشحنة بالكامل والتي شملت بنادق آلية وقذائف RPG، بالإضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة المجهزة والمعدة للتهريب.
1: إلى ذلك، حررت قوى الأمن الداخلي في حمص أمس مواطنا بعد اختطافه واحتجازه لمدة 40 يوما طلبا لفدية مالية من ذويه. وفي محافظة الرقة، أعلن فرع المباحث الجنائية القبض على شخص بعد تداوله مقطعا مصورا يظهر تعنيف طفلة بقصد ابتزاز والدتها.
0: وفي محافظة الرقة، أعلن فرع المباحث الجنائية القبض على شخص بعد تداوله مقطعا مصورا. في سياق آخر، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الشاب الذي اعتقلته ليلة أمس في قرية معرية بريف درعا. واليوم، وفي انتهاك جديد، توغلت هذه القوات بدبابتين وعربات عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة.
1: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إقرار مجلس التعليم العالي مجموعة من الإحداثات والبرامج الأكاديمية الجديدة بهدف توسيع الخيارات التعليمية أمام الطلبة وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
2: ربط منظومة التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل أضحى اليوم تحدياً حقيقياً يواجه منظومة التعليم العالي برمتها، ومن هنا يأتي الاهتمام الحكومي المتزايد بربط مخرجات هذا التعليم باحتياجات السوق الفعلية بما ينسجم مع خطط الحكومة في التنمية الفعلية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أكد أن هدف القرارات الجديدة للوزارة هو تحديث خريطتها الأكاديمية للتعليم العالي بشكل يضمن جودته وتعزيز البحث العلمي وإدخال الاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل بشكل حقيقي. وشملت تلك القرارات حزمة واسعة من الإحداثات والبرامج الأكاديمية الجديدة لتوسيع الخيارات التعليمية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتقليص الفجوة بين مخرجات الجامعات والاحتياجات الفعلية في سوق العمل عبر تحديث الخطط الدراسية وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته. القرارات التعليمية الجديدة تضمنت إحداث كليات وأقسام جديدة في عدد من الجامعات، إلى جانب افتتاح برامج جديدة لدرجات الماجستير والدكتوراه، وأيضاً برامج ماجستير حديثة في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، شملت الذكاء الصناعي والأمن السيبراني وهندسة الطيران والروبوتيك والاتصالات. الخطط الحكومية في التوجه لتطوير منظومة التعليم العالي هدفها إعادة البناء والنهضة العلمية والتنموية وفق أسس جديدة وبشكل يتجاوز حالة التخطيط الخاطئة التي وصمت المرحلة السابقة.

0: السابقة قبل التحرير.
1: في خبرنا الأخير، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه يجري حاليا تبادل الرسائل عبر الوسطاء، لكن لا يوجد

0: سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، وتؤكد وقوفها إلى جانب دولة الإمارات. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أن الشراكة المتنامية مع وزارة الخزانة الأمريكية تخدم جهود سوريا الإصلاحية. بتوجيه وزير العدل الدكتور مظهر الويس، جولة تفقدية للمحامي العام بدمشق في سجن دمشق المركزي. وكان في نشرتنا أيضا، قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بدبابتين وعربات عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة.
1: أيها السادة، في ختام هذه النشرة لكم تحيات معديها من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان في التقديم من وراء الميكروفون يسرى السيد عيسى ووليد يونس، وتحية الإخراج من ميرفت العبدالله. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أوله لمشكور.
2: إذاعة دمشق تقدم
3: وكل ضيعة بينها وبين الدنيا جسر القمر.
2: حلوة يا ضيعتنا
4: عالضيعة يما عالضيعة.
2: صور من حياتنا الريفية.

الإعداد والتقديم عدنان بكرو. حلوة يا ضيعتنا من إخراج ديما بلطح. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامج حلوة يا ضيعتنا.

0: حلقتنا اليوم مستمعين الأكارم نمضيها في ربوع قرية برشين، هذه القرية الجميلة الوديعة التي تتميز بإطلالاتها الساحرة وطبيعتها الخضراء. يسرنا اليوم أن نلتقي في بلدة برشين الآنسة لونا بدرة. أهلا وسهلا فيك بإذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ، شكرا.
0: يا مرحبا. حبذا لو نتعرف إلى موقع قرية برشين لو سمحتي.
1: صايرة برشين بريف محافظة حما، هي إداريا تتبع لمنطقة مصياف وناحية عين حلاقيم.
0: إذن إداريا تتبع لمحافظة حما.
1: تمام.
0: إذن نتعرف إلى قرية برشين إداريا وما يحيط بها من

0: بلدات أيضا ما يحيطها من الجهات لو سمحتي؟ تفضلي.
1: تقع بلدة باشين على جبل حصني، هو امتداد لجبل الحلو، عند نقطة التقاء لثلاث محافظات: حما وحمص وطرطوس.
0: تمام. أعتقد يعني يحيط بها مجموعة من المناطق والغابات الكثيفة وأيضا الطبيعة الجميلة الساحرة. شو سبب التسمية؟ ليش سموها برشين؟
1: يعود أصل الاسم للغة الآرامية، معناها ابن القمر.
0: ابن القمر. جميل. أنسي لونا، احكي لي على المناخ في تلك المنطقة في برشين.
1: مناخها معتدل ولطيف كتير بالصيف، بس المساء في شوية نسبات باردة، يعني انت شوية جاكيت
0: حتى بالصيف.
1: ايه بالصيف المساء. اما بالشتي فهي باردة كتير
0: وفيها ثلج
1: ومثلجة. صح.
0: تمام.
1: وكمان ضباب كتير بيكون فيها.
0: بيكون ضباب كثيف.
1: كثيف
0: كتير. يعني بالثلج بتجوا على الشام لهون الناس بالضيعة.
1: نعم نعم نعم.
0: وبالصيف كتير حلوة لأنه مرتفعة.
1: مرتفعة صح.
0: ونسمات الصيف يعني الناس بتروح بتصيف ببرشين. بيروحوا بيقعدوا بالضيعة.
1: نعم.
0: منشان يطلوا على الغابات والمناطق الحلوة، وهي باعتبارها بعيدة عن البحر فالهواء بيكون عليل ولطيف.
1: نعم.
0: بالصيف. طيب، معروف عن برشين كمان أنسي لونا أنه فيها كتير يعني ميتة طيبة وعذبة وفيها ينابيع كتير.
1: نعم.
0: احكي لي عن هذا الموضوع.
1: هي بلدة ينابيع، فيها أكثر من 30 نبع طبيعي، المشهورين فيها أكثر شيء عين الجوزة وعين الدولاب.
0: هذول يعني من أشهر الينابيع اللي ببرشين. طبعا المي اللي فيها هي مياه عذبة ونقية صارحة للشرب، ومعروفة بينابيعها اللي بتتفجر من الصخور، وبتكون مياه أيضا علاجية كما علمت. لونا، بدي أسألك عن محيط بلدة برشين. هذه البلدة يحيط فيها الكثير من الغابات والأشجار الكثيفة، الأشجار الحراجية، وأيضا بساتين التفاح واللوزيات والمشمش. احكي لي عن هالبساتين والزراعة في منطقة برشين.
1: الضيعة بتحيط فيها غابات طبيعية من أشجار كستنا، صنوبر، وكمان كتير بتشتهر بزراعة التفاح، الزيتون، الجوز، العنب، الخوخ والتين. هدول كلاتهم كتير بتشتهر فيهم الضيعة. ونبتة القرطاسية كمان.
0: حلو. إضافة للحدائق المنزلية اللي مليانة ورد
1: ببيوتها. صح.
0: ببيوتها، يعني في ظاهرة أنا شفتها أنه كتير العائلات والسيدات بيعتنوا بالحدائق المنزلية اللي مليانة كل أنواع الورود، وخاصة بفصل الربيع والصيف.
1: نعم.
0: هلأ بدي أحكي عن برشين من وجهة نظر سياحية. يعني أنا بعرف أنه بيقصدوها السياح بفصل الصيف، بيجوا عليها كل المغتربين والمهاجرين، إضافة لسياح من أكثر من منطقة، كان بسوريا أو خارج سوريا. وبنفس الوقت بدنا نحكي عن تاريخ هاي المنطقة قديما.
1: بتجي السياح لتزور كنيسة القديس جاورجيوس المميزة بحجارة القديمة البازلتية السوداء. وكمان في مقام السيدة العذراء، وللناس اللي بتحب تتمشى بالطبيعة في طريق عين الجوزة. مميز
0: بالضيعة.
1: مميز بالضيعة
0: أو خارج الضيعة.
1: وللمخيمات في عنا دير سيدة الغاب، يعني أكتر شيء بيجوا عليه المخيمات.
0: بيعملوا تخييم بهاي المنطقة.
1: ايه، بهذا الدير بيعملوا التخييم.
0: بيعملوا خيام وبيقيموا فيه لأيام.
1: لأيام.
0: للاستمتاع بالطبيعة. تمام. طيب، لونا بدي أسألك عن يعني شو بيميز أهل برشين عن غير المناطق الثانية؟
1: أهلها معروفين بالكرم، حسن الضيافة والطيبة، وكمان مهنن كتير متمسكين بالتقاليد والألفة، كأنهم عيلة وبيت واحد.
0: حلو كتير. يعني الأهل والجيران والأقارب وأهل الضيعة متعاونين بالأفراح والأحزان.
1: تماما.
0: بيساندوا بعضهم، بيساعدوا بعضهم.
1: نعم.
0: وبيوقفوا حد بعضهم بال

0: بالأزمات بالملمات وأيضا بالأعياد ما هيك؟ وحتى بيصير مهرجانات
1: طبعاً
0: برأس السنة وبالأعياد
1: لكن
0: بيصير مهرجانات فرح بتحتفل فيها كل أهالي الضيعة وشاركتي فيهم
1: طبعاً.
0: احكي لي عن هيك مهرجان مثلاً.
1: في كرنفال عيد السيدة بيصير نطلع من الكنيسة تحت من كنيسة القديس جاورجيوس ومنروح على مقام السيدة نحتفل هوني كلياتنا بنتجمع.
0: حلو كتير. طيب هلأ بدي انتقل معك لونا لبعض الأكلات الشعبية اللي هيك يعني بترجعينا فيها لورا هيك ستك وجدك والقديمين هيك في أكلات معينة بالضيعة تذكري لي لشوف.
1: هلأ أهل الضيعة كتير بيعتمدوا بأكلاتهم على خيرات الأرض.
0: حلو كتير.
1: ومنتجاتها المحلية يعني المونة.
0: تمام.
1: في عنا الكبة المشوية على الفحم المجدرة بالبرغل وزيت الزيتون أطباق المونة من الأجبان والألبان البلدية.
0: حلو.
1: وخاصة الشنكليش
0: تمام.
1: مع رشة زعتر وزيت زيتون
0: هيدي مميزة يعني ببرشين. طيب الحلويات
1: وخاصة
0: حلويات الأعياد.
1: حلويات بيقولوا الزلابية كتير مشهورة هون.
0: الزلابية تمام.
1: وفي المربيات
0: بيساووا مربيات
1: طبعا.
0: تمام.
1: التفاح والكرز والتين.
0: حلو كتير. أنا بدي أتشكرك لونا بدرة الآنسة اللي عرفتنا ببلدة برشين وبتمنى لمستمعينا أنه يزوروا هاي البلدة ومنوجه تحية لأهل الكرام. هاي البلدة من البلدات الجميلة اللي بتستاهل واحد يزورها بهاي الأوقات أوقات الصيف لأنه فيها أجواء رائعة ومساحات خضراء وإطلالات ساحرة أيضا. لونا شكرا لك وأهلا وسهلا فيك بإذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير.
0: يا مرحبا.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء. قدمت لكم إذاعة دمشق.

الإعداد والتقديم عدنان بكرو. التنفيذ ضحى صالح.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. هيئة العدالة الانتقالية تدعو الضحايا وذويهم وكل من تضرر من المتهم محمد الشعار والذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري يبحث مع أبناء الجالية سبل تطوير الخدمات القنصلية والاستجابة لاحتياجات المواطنين السوريين في الولايات المتحدة. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك عددا من القضايا المرتبطة بآليات تحديث إدارة المالية العامة بما يعزز كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية. المصرف المركزي يعلن استمرار عملية سحب العملة القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في جميع المحافظات السورية وفق الإجراءات والضوابط الناظمة لعملية السحب. نقابة أطباء الأسنان تعلن شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا جسدية ونفسية ومادية بأطباء ومواطنين بالإضافة إلى تعاونهم مع أجهزة النظام البائد. وفي خبرنا الأخير، افتتاح محكمة الصلح في ناحية العريمة بريف حلب بهدف توسيع خدمات العدلية وتسريع الإجراءات القضائية. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

إذاعة دمشق تقدم حوار مسؤول. الإشراف العام مصطفى المخصوص. الإعداد هيام طعمة. التقديم والحوار وليد يونس. الإخراج حليمة إبراهيم. أيها السادة، في ظل الارتفاع الكبير في بدلات الإيجار بات امتلاك منزل حلما يراود كل مواطن يعيش تحت سقف هذا الوطن. وهنا تبرز قضية السكن كواحدة من أولويات العمل التنموي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق تنهض المؤسسة العامة للإسكان بمسؤولية استثنائية بوصفها الذراع التنفيذي للدولة في تنظيم قطاع السكن وتوفير البدائل العقارية الملائمة. ولا تقتصر جهود المؤسسة على تشييد الأبنية السكنية فحسب، بل تمتد لتشمل صياغة رؤية عمرانية شاملة تهدف إلى تأمين مساكن مدعومة وبشروط ميسرة تلامس احتياجات ذوي الدخل المحدود وفئات الشباب والعاملين في الدولة، مما يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة الإعمار وتحقيق التوازن والاستقرار في مختلف المحافظات السورية. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار مسؤول، والتي سنناقش من خلالها ملف السكن والتنمية العمرانية، ونتعرف على جهود المؤسسة العامة للإسكان وإنجازاتها خلال النصف الأول من العام الحالي، ونتوقف مطولا عند المشاريع السكنية التي تم الانتهاء من إنجازها بالكامل، لنشرح بدقة آليات وجداول تسليم هذه الشقق للمكتتبين عليها والخطوات التسهيلية المتخذة لضمان حصول المواطنين على مفاتيح منازلهم دون عناء، ونضيء على الخطط المستقبلية للمؤسسة ومشاريع المدن السكنية الكبرى القادرة على استيعاب التوسع السكاني بطرق حديثة ومستدامة. وهنا سنفرد مساحة خاصة للحديث عن أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الطموحة، وهو مشروع أبيات هيلز السكني الواقع شمال غرب دمشق. للحديث حول هذه الملفات كافة أرحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ المهندس حسان فلاح، مدير

0: السكن الاجتماعي في المؤسسة العامة للإسكان. أرحب بك أستاذ حسان.
1: أهلا وسهلا.
0: مساك.
1: أهلا وسهلا. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك.
0: بداية لو تضعنا لو سمحت بصورة إنجازات المؤسسة العامة للإسكان خلال الأشهر الماضية مقارنة بالعام الماضي.
1: تعد المؤسسة العامة للإسكان إحدى أهم الجهات المرتبطة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، وهي جهة ذات استقلال اقتصادي ومالي وإداري مستقلة. طبعا عملت المؤسسة على خلال النصف الأول من العام الحالي على إنجاز العديد من الخطوات التي تؤدي إلى تنفيذ المشاريع السكنية المرتبطة بها، من أهمها برعاية السيد الرئيس الجمهورية العربية السورية تم توقيع 4 مذكرات تفاهم ضمن الملتقى السوري السعودي. هذه المذكرات ترجمت إلى عقود تنفيذ فعلية، منها عقد شركة أبيات اللي هي بالجزيرة E3 توسع ضاحية قدسية، طبعا هو عبارة عن مساحة حوالي 37 هكتار تضم 2000 وحدة سكنية. في عنا عقد كمان شركة أبيات اللي هي التجمع العمراني الحديث بمنطقة البجاع، مساحة حوالي 600 هكتار كمان تضم 20,000 وحدة سكنية، وهي من المشاريع اللي تعول عليها المؤسسة جدا في تأمين السكن. في عنا عقد تم توقيعه مع شركة زود، هي مكان العقد السفح الشرقي والغربي لضاحية قدسية، في عنا مساحة حوالي 175 هكتار تضم 7500 وحدة سكنية، وأيضا عقد شركة العوالي في العقارين 66-67 منطقة البجاع بمساحة حوالي 50 هكتار وتضم 3500 وحدة سكنية. طبعا جاري أعداد الدراسات الفنية والتنفيذية لهذه المشاريع.
0: طيب شو أبرز التحديات اللي واجهتها المؤسسة خلال هذه الفترة؟
1: هلأ كأبرز التحديات التي واجهتها، هي التحدي الأكبر فينا نحكي، هي السيولة، هي السيولة المالية. ولكن المؤسسة حاولت إن شاء الله أنه يعني تتجاوز هذه المعوقات. عملت على عدة إجراءات وخطوات تنفيذية، منها أيضا تم إجراء عدد من المزادات في المؤسسة العامة للإسكان بهدف تحقيق مردود مالي يساعد في الإيفاء بالتزامات المؤسسة. ومن إنجازات المؤسسة أيضا صدر قرار وزاري رقم 3000، قرار سيد وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 3921 تاريخ 14/9/2025. هذا سمح للمكتتبين والمخصصين المتأخرين منذ بداية الثورة المباركة بعام 2011 بتسديد الالتزامات المالية المتأخرة والمترتبة عليهم ودون غرامات، واعتبار مبالغ التسوية التي تم دفعها من قبل المكتتبين والمخصصين سابقا هي جزء من ثمن المسكن. طبعا استفاد من هذا القرار حوالي 8000 مكتتب. استاذنا ايضا تم معالجة من انجازات المؤسسة والخطوات التي تم تنفيذها خلال النصف الاول من عام 2019، معالجة اوضاع المقاسم المخصصة لاصحاب الاراضي المستملكة على مستوى القطر سواء الملغى وبحكم الغلاء. تم منحهم فرصة لتسوية أوضاعهم لصاحب المقسم خلال فترة 6 أشهر قادمة. أما تم أيضا تم معالجة أوضاع المكتتبين على مشروع السكن البديل المتأخرين عن تسديد أقساطهم الشهرية، كمان تم منحهم فرصة لمدة 3 أشهر لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم بمشروع السكن البديل في منطقة الباسيليا سيتي.
0: طيب بالنسبة للقطاع السكن الخاص بالاتحاد التعاوني السكني بالنسبة للجمعيات السكنية، طبعا هذا القانون شملهم بمعنى
1: هذا القانون للجمعيات السكنية تتبع لمديريات التعاون السكني في المحافظات ومديرية التعاون السكني وزارة الأشغال العامة والإسكان. يوجد مديرية التعاون السكني مركزية مسؤولة. أيضا يوجد، أنا بمعلوماتي يوجد قرار صدر بإعفاء المكتتبين بالجمعيات السكنية المتأخرين وعطاهم أيضا منح مهلة لتسديد التزاماتهم المالية.
0: طيب بدي أسأل بالنسبة لارتفاع أسعار مواد البناء، طبعا هل أثر هذا على الجداول الزمنية لموضوع تسليم أو تنفيذ البرامج؟
1: طبعا وبقوة أستاذ. أسعار مواد البناء ترتبط بتسليم بالبرنامج الزمني لتسليم المساكن. طبعا هذا يؤثر على الجهات المتعهدة المرتبطة عملها بعمل المؤسسة العامة للإسكان، وبالتالي أي ارتفاع لمواد البناء سواء الحديد أو الإسمنت أو مواد الإكسا يؤثر بشكل مباشر على البرنامج الزمني لتسليم المساكن وتنفيذ هذه المشاريع.
0: بدي أسألك بالنسبة للسكن الشبابي، وهذا موضوع كتير مهم مبدئيا، كيف يعني يتم العمل أو كيف يسير العمل حاليا لتنفيذ هذا المشروع، وهل يعني هناك خطط للاستمرار بمشروع السكن الشبابي؟
1: في الحقيقة مشروع السكن الشبابي هو من أهم وأضخم المشاريع

0: التي تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذها. إذا بدنا نأخذ شوية معلومات هيك عن الأعداد، حوالي 54,000 مكتتب بالسكن الشبابي على مستوى المحافظات كافة. تم تسليم حوالي 17,500 مسكن لأصحاب المكتتبين عليها. هلأ كيف بدنا نعالج الموضوع السكن الشبابي أستاذنا؟ قامت المؤسسة حاليا وبتقييم كافة المشاريع قيد التنفيذ، وضع أولويات لمتابعة بتنفيذ هذه المشاريع من خلال حل المعوقات والإشكاليات التي أهمها تأمين السيولة اللازمة. السيولة ممكن تجينا من تمويل ذاتي من المؤسسة أو من خلال رفع الأقساط الشهرية للمكتتبين والمخصصين ضمن برنامج زمني محدد لا يتجاوز 5 سنوات، وبالتالي سيتم معالجة هذه المشاريع، فينا نقول صفتها متعثرة، وإيجاد الحلول اللازمة للمعوقات التي اعترضت التنفيذ.
1: يعني
0: طبعا المؤسسة ستستكمل مشروع السكن الشبابي، لا يوجد ننسحب منه أو نترك التزاماتنا، ستقوم بالوفاء بالتزاماتها.
1: يعني عم طول رفع الأقساط بالنسبة للمشتركين في هذه الحالة، هل هذا هو الحل المناسب؟ يعني هل سيتحول في هذه الحالة إلى سكن شبابي؟
0: هلا نحن أمام يعني واقع أو مشكلة يجب حلها. في تمويل، مشكلة تمويل موجودة لدى المؤسسة العامة للإسكان، قامت هي بجزء الذاتي، التمويل الذاتي ستتعامله المؤسسة وهي نسبة كبيرة من قيمة المسكن، ويتوجب على المكتتبين سواء المخصصين والمكتتبين رفع الأقساط الشهرية ليتم استكمال تنفيذ هذه المشاريع. حاليا القسط الشهري قليل جدا، لا يتجاوز حسب البرنامج السكني، يعني عندنا بالسكن الشبابي القسط الشهري 25,000 ليرة قديمة، وبالبرنامج السكن العمالي 10,000 ليرة سورية قديمة، وبمشاريع السكن الحكومي 5,000 أو 6,000 أو 7,000 ليرة أقساط شهرية قليلة جدا.
1: نعم أكيد، يعني ربما كانت في يوم من الأيام يعني
0: ذات قيمة سابقة، ولكن حاليا أبدا لا تؤدي إلى استمرار العمل أكيد بهذه المشاريع.
1: طبعا. طب قديش العدد الإجمالي الذي تم تسليمه للشقق السكنية، الشقق التي تم إنجازها بالكامل وبالتالي أصبحت جاهزة للتسليم فعليا؟
0: هلا كعدد إجمالي للمساكن التي قامت المؤسسة بتسليمها للمكتتبين عليها لكافة البرامج الإسكانية بحدود 25,000 مسكن تمام قامت المؤسسة بتسليمها. حاليا في العام 2026 تقريبا قامت المؤسسة بتسليم 1600 مسكن ضمن خطتها لتسليم المساكن، منها مثلا ل 240 مسكن في محافظة حماة مشروع ذيقار، منها حوالي 380 مسكن في توسع ضاحية قدسية، منها حوالي 37 مسكن من مساكن أبية المتضررين من الزلازل في محافظة اللاذقية. وتقوم المؤسسة لاحقا بإجراءات لاستكمال التسليم وفق نسب الإنجاز والجاهزية تبعا لكافة المساكن.
1: طب شو هي الخطوات القانونية والإدارية طبعا التي يجب على المكتتب اتباعها منذ إعلان اسمه وحتى استلام مفتاح شقته؟
0: منذ بداية الاكتتاب المقصود بالسؤال؟
1: لا يعني طلع اسمه وصار لازم يستلم بيته، شو لازم يعمل؟
0: لا فقط مراجعة فرع المؤسسة المعني أو إدارة المؤسسة، يتقدم طلب باستلام هذا المسكن ويحصل عليه مباشرة وفق محضر استلام رسمي وموقع وصولا من المؤسسة ومن صاحب العلاقة.
1: طب
0: إجراء إداري بسيط جدا.
1: طب للتذكير قديش أو شو يعني هي الخطوات أو كيف يتم التعامل خلينا نقول مع المكتتبين المتأخرين عن سداد الأقساط لهذا المشروع؟
0: طيب حاليا نحن وفق نظام العمليات، وفق المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 ونظام عمليات المؤسسة الناظم لها رقم 8 لعام 2016، يعتبر المكتتب أو المخصص الذي تأخر عن تسديد 8 أشهر متتالية أقساط 8 أشهر متتالية هو بملغى أو بحكم الملغى. تمام، أي مكتتب أو مخصص متأخر عن تسديد هذه الأقساط يعتبر ملغى أو بحكم الملغى. ولكن أصدر السيد وزير الأشغال العامة والإسكان قرارا سمح للمكتتبين والمتأخرين بتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليهم ودون غرامات حتى من 2011 لتاريخه. فيعتبر أي حدا متأخر يعتبر ملغى حاليا. أما صدر قرار، يعني الحمد لله صدر قرار انتهى إعلان هذا القرار أو مدة الإعلان التي سمحت بالتسديد في 21/5/2026.
1: في مهل إضافية ممكن أن تمنح لهذا الموضوع أو إعفاءات من غرامات التأخير؟
0: هلا لا أنا أستطيع صراحة أن نحدد بشكل عام، ولكن إن شاء الله

0: الله، إذا وجدت في معطيات أو بيانات محدثة تتطلب هذا الموضوع سيتم اتخاذ الإجراء المناسب.
1: طب بالنسبة للمكتتب الذي استلم شقته ولم يتمكن من تسديد باقي الأقساط المترتبة عليه، يعني في هذه الحالة ما هو الإجراء؟
0: المفروض بنظام العمليات المؤسسة أي مكتتب صار اسمه متعاقد استلم مسكنه يسدد أقساطه الشهرية المترتبة عليه وفق العقد الذي تم التوقيع عليه ما بينه وما بين المؤسسة العامة للإسكان، يجب أن لا يتأخر 3 أشهر متتالية عن التسديد.
1: نعم. طب قيمة القسط الشهري للمكتتبين والمخصصين الذين لم يبرموا عقودهم بعد قديش هو؟
0: لا تزال 25,000 ليرة لمشروع السكن الشبابي، 10,000 ليرة قديمة طبعا لمشروع السكن العمالي، وبحدود 6,000 ليرة وسطية لمشروع السكن الحكومي.
1: نعم. طيب هلأ نجي لموضوع الإكساء والخاص بهذه المساكن، التشطيبات النهائية قبل عمليات التسليم. هناك شكاوى طبعا بطبيعة الحال بشكل أو بآخر من المواطنين من هذه المواضيع، مواضيع التشطيب. شو هي المعايير المتبعة لضمان جودة الإكساء والتشطيبات لكي لا يكون هناك شكاوى من المواطنين؟ كيف تتعامل أيضا المؤسسة مع ملاحظات المكتتبين حول الجودة الفنية والتشطيبات النهائية؟
0: طبعا أي عقد تنفيذ أستاذ لما بيخلص عقد التنفيذ هناك لجان فنية متخصصة تجري عملية الاستلام المؤقت لأعمال العقد اللي هي المساكن. أي ملاحظة على الجهة المتعهدة سواء كانت قطاع عام سواء قطاع خاص يتم إرسال كتاب رسمي من اللجنة المكلفة بالاستلام المؤقت للجهة المتعهدة لتلافي هذه الملاحظات. وفي نهاية بعد سنة تقريبا يصبح ممكن الاستلام النهائي من عملية الاستلام المؤقت، يوجد عملية استلام نهائي. أيضا أي ملاحظات قد تظهر ممكن يتم إجراء حسم أو أي إجراء تجاه الجهة المتحدة، ولكن الاستلام المؤقت هو الأهم والمفروض يكون فيه كل الملاحظات من قبل اللجان الفنية المتخصصة بهذا الموضوع.
1: استلام مؤقت يعني ممكن تعديل التشطيبات،
0: ممكن تعديل التشطيبات إذا وجدت أي ملاحظة من قبل اللجنة ممكن توجه ملاحظة للجهة المتعهدة لاستدراك أي خلل بأي مكان من أعمال عقد التنفيذ.
1: طب بالنسبة لموضوع المشروع اللي حكينا عنه قبل شوي أبيات هيلز السكني، واللي هناك ربما تعويل على هذا المشروع بشكل أو بآخر من أجل موضوع تأمين الوحدات السكانية بالنسبة للراغبين للحصول على مسكن، خلينا نحكي هيك بالتفصيل عن هذا المشروع لو سمحت.
0: صراحة يعد مشروع بيات هيلز من أحد أهم المشاريع الاستثمارية للمؤسسة العامة للإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص وبرعاية كريمة من وزارة الأشغال العامة والإسكان. طبعا مساحة المشروع حوالي 380 درهم، تضم 2000 مسكن، محققة لكافة الاشتراطات، كافة الخدمات والفعاليات الخدمية الإدارية الصحية التعليمية. يعني نسبة السكن فينا نقول من المساحة الكاملة هي 30%، ونسبة المساحات الخضراء هي 70%.
1: وفق نظام الكومباوند،
0: وفق نظام كومباوند سكني مغلق ومخدم بكافة الفعاليات، تحتوي على 2000 مسكن. تم الاكتتاب بإشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان وبكوادر المؤسسة العامة للإسكان يوم 5/6 الشهر الحالي 2026. كان إقبال جدا كبير، تم الاكتتاب على كافة الوحدات السكنية اليومين، وتم إجراء عقد الاكتتاب، تم تسجيله وفق المعايير والشروط التي تم الاتفاق عليها سابقا مع شركة أبيات وبإشراف من وزارة الأشغال العامة والإسكان. تم تحديد كافة المعلومات سواء الدفعة الأولى، سواء تكلفة سعر المتر، سواء المساحات المحددة وفئاتها المستقبلية.
1: هي وحدات سكنية يعني ليست أبراج أو أبنية، عبارة عن
0: في نظام عندنا فيلل، في عندنا شقق أبراج، في عندنا شقق دبلوكس، في عندنا من كافة الوحدات تشمل كافة لتحقق كافة احتياجات المواطن.
1: وتم الاكتتاب عليها جميعها؟
0: تم الاكتتاب عليها جميعها مباشرة.
1: طبعا نحن لما بنحكي عن هذا الموضوع اكيد بنحكي عن يعني خلينا نقول كومباوند نموذجي، خلينا
0: طبعا
1: نقول يعني هناك جميع الخدمات،
0: جميع وكافة الفعاليات الخدمية إدارية، تخدمية، صحية، تعليمية، ترفيهية، كافة الخدمات المتعلقة بهذا المجمع السكني.
1: طب نحكي شوي بالتفاصيل، من

0: الفئات التي تم استهدافها من هذا المشروع؟
1: الحقيقة فينا نقول يعني فئات المجتمع بشكل متوسط. يعني الحقيقة السعر اللي تم تكلفة سعر المتر بشركة أبيات أو بهذا المشروع السكني، السعر يحقق توازن ما بين القطاع الخاص والسعر الحكومي الذي المؤسسة تعمل على أنه يكون منخفض أو قليل تجاه المجتمع. فهو سعر حقق توازن ما بين القطاع الخاص الرائج وما بين السعر الذي تعمل المؤسسة عليه. في هذه
0: في رقم معين عندك؟
1: هلا سعر تكلفة المسكن أو المتر خلينا نحكي بالمرحلة الأولى محدد بعقد الاكتتاب من 950 دولار ل 1150 دولار.
0: نعم. طيب أين يقع هذا المشروع؟
1: في ضاحية قدسية بالجزيرة إي 3.
0: نعم.
1: تمام.
0: طيب.
1: طبعا بدأت أعمال التنفيذ والحفريات موجودة وجارية حاليا.
0: طيب أنت قلت أنه هناك ميزات خدمية ترفيهية
1: كاملة.
0: وفريدة من نوعها كما
1: تماما.
0: ذكرت يتضمن هذا المشروع. طب شو بيتميز عن باقي الضواحي السكنية التقليدية التي طبعا نعرفها؟
1: الميزة الأولى أول شيء هو مجمع سكني كومود مغلق. ففي حراسة لاحقا راح يتم للمشروع بشكل عام. والنقطة الثانية الأهم هي نسبة الحدائق اللي هي 70% حدائق أو خلينا نقول مساحات خضراء و 30% سكن. هذا معايير عالمية تعتبر. بالإضافة إلى توفر كافة الفعاليات اللي حكينا فيها سابقا اللي هي التخديمية الصحية الترفيهية ملاعب وما إلى ذلك.
0: أكيد يعني هون بيكون مركز صحي
1: بيكون طبعا فيه. مركز صحي متطلبات تربية تعليم
0: مدارس بنفس المنطقة بنفس الكومباوند يعني. طيب
1: طبعاً.
0: بالنسبة أيضا لموضوع الطاقة البديلة أو الطاقة الخضراء إن صح التعبير استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، هل تم لحظة من خلال طبعا التصاميم الخاصة بهذه الأبنية؟
1: طبعا نحن بنعمل على معايير الاستدامة الدائمة للمشروع منها استعمال الغاز المنزلي حتى أو استعمال الطاقة الشمسية لاحقا. سيتم لحظة كل هذه
0: الغاز المنزلي ممدد أصدق يعني.
1: طبعا سيتم لحظة كل هذه الخدمات ضمن المشروع.
0: طب قديش المدة الزمنية ممكن أن يلحظ أو يعني يظهر هذا المشروع ويتم استلام هذه الخدمات؟
1: وفق البرنامج التخطيطي الموضوع حاليا المرحلة هو قسم المشروع إلى ثلاث مراحل تقريبا. في نون المرحلة الأولى هي 500 مسكن المفروض خلال سنتين يتم تسليم المساكن، والمرحلة الثانية خلال ثلاث سنوات، والمرحلة الثالثة خلال أربع سنوات.
0: طب بهذه الحالة ممكن يعني أن يتم السكن فيه دون انتهاء باقي الوحدات؟
1: ممكن ممكن بترتيب وفق مخطط تنظيمي أو المخطط الموجود ممكن يتم سكن المرحلة الأولى واستكمال أعمال التنفيذ في المرحلة الثانية والثالثة.
0: ولكن بتكون الخدمات الأساسية موجودة في
1: طبعاً.
0: هذه الحالة
1: طبعا احنا لما بيكون المرحلة الأولى جاهزة هذا يعني أنه كافة الخدمات الأساسية
0: متوفرة. طب
1: جاهز للسكن معناته.
0: قلت أنه تم الاكتتاب على جميع هذه
1: تم الاكتتاب على جميع الوحدات السكنية المتعلقة بهذا المشروع،
0: وبالتالي ما في داعي نحكي عن شروط التقدم للاكتتاب لأنه تم الاكتتاب.
1: هو حقيقة صار في تيسير جدا كبير بالأوراق، المطلوب كان فقط بيان عائلي فقط لا غير، أو إذا ما كان موجود صاحب العلاقة وكالة تقبل شراء وكالة عامة تمنحوا يسجلوا الاكتتاب، هي فقط هذا الشيء كان موجود. وكان في إقبال جديد الحمد لله على هذا
0: الشيء. وتم الانتهاء من
1: الاكتتاب. طبعا في مشروع لاحقا إن شاء الله كمان بأبيات هو المنطقة العمراني الحديث بمنطقة البجاع بنفس الشركة عبارة عن 20,000 مسكن. 20,000 مسكن. وإن شاء الله بس يجهز القضبي ممكن يتم الإعلان عن هذا الشيء.
0: بالنسبة للاكتتاب هل صحيح أو بدل الاكتتاب هل صحيح أنه لا يمثل عقد بيع أو تخصيص نهائي؟ يعني يمنح المكتتب حق الدخول بإجراءات التخصص وفق الأولويات والشروط المعلنة، يعني مو شرط أنه خلاص أخذ يعني المكتتب أو دخل الاكتتاب فانه هو تخصص، لا في لسه جوله
1: في مرحله
0: في جوله ثانيه
1: في جوله ثانيه طبعا جايه. هي هيك ترتيب العمليات الاكتتاب استاذنا. في عندنا عمليه الاكتتاب هو حجز دور ضمن هذه العمليه الاكتتاب، تمام، حجز دور له مسكن، ولكن ضمن عمليه التخصيص ستتم للمرحله الاولى بعد ثلاثه اشهر عمليه تخصيص في ارقام افضليات ترتب وفق الفئات المطروحه.
0: كيف كيف تتحدد الافضليه؟
1: الأفضلية صراحة تم تحديد الشروط بالدفع لدى البنك قطر الوطني. تاريخ الدفع هو الذي يحدد الأفضلية. يعني نحن ما فينا حدا مثلا اكتتب وأخذ عقد اكتتاب ولكن ما دفع فما له أفضلية. الأفضلية اللي

0: تأخير الدفع.
1: الدفع الأولى اللي هي حجز اكتتاب، فينا نسميها حجز اكتتاب. لاحقا عند التخصيص يتم التخصيص وفق الفئات المحددة المعلنة وفق رقم الأفضلية التي حصل عليها.
0: طب يعني بحالة أنه في دفعة أولى خلينا نقول عند التسجيل عند الاكتتاب
1: اللي هي هلا دفعوها
0: انتفعت
1: وعند
0: التخصيص قديش قيمتها؟
1: تروحت قيمتها من 2000 دولار حسب الفئة الأولى اللي هي أصغر مساحة مثلا لحد 10,000 دولار اللي هي الأعلى شيء اللي هي الفلال السكنية المستقلة.
0: وبعدين بيتم
1: بعدين عند عملية التخصيص سيتم التخصيص وفق الأفضليات الواردة ويستكمل مدفوعاته ل 20% من قيمة المسكن المحدد له.
0: طيب يعني خلينا نقول شو بتتوقع أو كيف تتوقع يتم تسليم الشقق في هذه الحالة بعد الانتهاء من تسديد كامل المبلغ، أم سيبقى جزء من المبلغ ومن ثم يتم التسديد لاحقا؟
1: لا، هي صراحة الاتفاق مع الشركة بين المؤسسة العامة للسكان وشركة أبيات أنه تم توزيع الدفعات النقدية قيمة المسكن على 5 دفعات 20% كل دفعة. الدفعة الأخيرة تتم عند تسليم المسكن، تبقى طبعا الدفعات وفق تقدم الأعمال التنفيذ. فأنا أعمال هيكل تنفذت بيصير 20% مثلا، قسم من أعمال الهيكل 20% كمل الهيكل 20% إكساء صار قسم منه فبناخذ 20% الإكساء الكامل والانتهاء 20% فبيسكر حق الثمن المسكن كاملا ويتم تسليمه هو المسكن.
0: ممكن انه حدا من الاشخاص اللي اكتتبوا يبيع رقم الاكتتاب لحدا ثاني؟
1: لا ابدا، نحن كان من قبيل ما يصير المتاجرة بالمساكن ممنوع البيع والتنازل الا بعد سنتين من تاريخ الاستلام. من تاريخ الاستلام
0: يعني كي يتم يتحول العمل إلى تجارة،
1: تجارة ومكاتب وهكذا.
0: وهذا شيء معروف للأسف
1: تماما. هو صار فبتم فورا، فممنوع البيع والتنازل لبعد سنتين من استلام المسكن.
0: طب بدي أسألك بالنسبة للمخططات التنظيمية الموضوعة لمشاريع المدن السكنية الكبرى الجديدة، يعني ما هي هذه المخططات و أين يمكن أن تتركز جغرافيا؟
1: طبعا يتم دراسة مخططات تنظيمية لعديد من المواقع حاليا على مستوى كافة المحافظات، يتم بأخذ عين الاعتبار كافة المتطلبات التخديمية. حاليا عندنا دراسة بمحافظات حمص، ريف دمشق، إدلب لإنشاء مدن سكنية تحقق كافة المعايير والمتطلبات اللازمة.
0: طب لنقول مدن سكنية، شو المقصود بالمدن السكنية لحتى نميزها عن الكومباوند اللي حكينا عنه بشوي؟
1: لا، المدن السكنية فينا نقول انها مفتوحة، عبارة عن عدد محدد من او عدد مفتوح من المساكن،
0: مثل ضاحية قدسية.
1: ضاحية قدسية فهي مدينة سكنية متكاملة ومحققة لكافة الخدمات. الكومباوند هو مغلق يعني ميزته
0: اصغر، بيكون اصغر عدد الوحدات السكنية بتكون اصغر.
1: اصغر تماما.
0: طب دائما بنحكي وسألنا وبنرجع بنسأل عن موضوع معايير الاستدامة البيئية، معايير استخدام الطاقة البديلة بهذه المجمعات. هل الخطط المستقبلية لهذه المدن السكنية الكبرى سوف تأخذ بعين الاعتبار معايير الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة البديلة؟
1: بكل تأكيد، بكل تأكيد سيتم اعتماد معايير العمارة الخضراء وكل ما يحقق متطلبات الاستدامة ومن أهمية الطاقة وإلى ما هنالك. بكل تأكيد
0: اعتماد كلي ولا جزئي حيكون؟
1: اعتمادا جزئيا، خلينا نحكي حسب الواقع. اعتمادا جزئيا حسب دراسة المخطط التنظيمي ومتطلباته.
0: طب دائما نحن بنحكي عن مشاركة القطاع الخاص بموضوع التطوير العقاري كشريك أساسي لهذه الشركات بتنفيذ الخطط المستقبلية للمؤسسة العامة للإسكان. هل هناك توجه لإشراك القطاع الخاص أم أنه يتناقض مع توجه المؤسسة من أجل تسليم أو بناء خلينا نقول وحدات سكنية قادر يعني الشخص من ذوي الدخل المحدود على اقتنائها؟
1: لا، بالحقيقة المؤسسة العامة للإسكان في عندها عقود محاصصة مع القطاع الخاص وتعمل حاليا مع عقود الاستثمار الجديدة اللي كما سلف وتكلمنا عنها. فبكل تأكيد هي سيتم العمل على المشاركة مع القطاع الخاص بحيث يحقق توازن سعري للوحدات السكنية وتحقق متطلبات المواطن في تأمين مسكن مناسب لهم.
0: والسعر ما يعني مو ممكن

0: يتغير أو يتأثر في هذه الحالة؟
1: فينا نحكي أنه وفق السعر، وفق هو كلفة التنفيذ مع هامش ربح بسيط ممكن يحدد من قبل جهات الشركة بهذا الموضوع.
0: طيب دائما نحن نسأل عن موضوع العلاقة ما بين المؤسسة العمل للإسكان والوزارات الأخرى، سواء وزارة الكهرباء، وزارة الإدارة المحلية، ووزارات الصحة، المؤسسة العمل للمياه، لتأمين البنية التحتية الخاصة بالشركات الكبرى. كيف يتم التنسيق مع هذه الوزارات لضمان توفر البنية التحتية لهذه المدن؟
1: حقيقة منذ بداية وضع المخططات الأولية وثم المصادقة والمخطط التنظيمي يتم لحظ كافة الفعاليات، سواء التعليمية يتم التنسيق مع وزارة التربية، الصحية مراكز صحية مع وزارة الصحة، الخدمية سواء كهرباء مياه مع المؤسسات المعنية يتم التنسيق الكامل مع الجهات المعنية بتأمين هذه الخدمات والفعاليات كافة.
0: وممكن أن يكون في تقاطع ما بين مخططات أو خطط هذه الوزارات مع الخطط الخاصة بالمؤسسة العامة للإسكان بما يتعلق ببناء مدن سكنية؟
1: طبعا يتم التنسيق كامل. أنا حكيت لك في بداية أنه وضع المخططات الأولية للمشروع يتم التنسيق الكامل مع هذه الجهات التقديمية ليتم لحظ
0: قبل إطلاقه
1: ليتم لحظ كافة الفعاليات ومساعدة هذه الجهات في تأمين هذه الفعاليات التقديمية.
0: طيب خلينا نقول هذا الكلام بالنسبة لمشاريع المدن السكنية الكبرى، هل هناك خلينا نقول شيء ممكن بالمستقبل القريب أن يتم طرح الاكتتاب عليه؟
1: حاليا يتم دراسة اكتتاب على عدة مشاريع سكنية، منها مثل ما تفضلنا بحمص، بريف دمشق، بإدلب، وإن شاء الله في كافة
0: قريبة يعني إن شاء الله. نعم. طيب أكيد نحن موضوع السكن هو موضوع أساسي بالنسبة لجميع المواطنين، وكما ذكرنا في المقدمة اقتناء منزل يعني أصبح حلما بالنسبة للمواطن. شو ممكن نقول ككلمة أخيرة للمواطنين لطمأنتهم بأن المؤسسة العامة للإسكان هي دائما تأخذ بعين الاعتبار التطوير العقاري، والأخذ بعين الاعتبار أيضا بموضوع التطوير التقني الخاص بالعقارات، سواء من حيث التنفيذ، من حيث الكود السوري الخاص بالعمارة، وأيضا بالنسبة للطاقة المستدامة؟
1: صراحة يعني المؤسسة العامة للإسكان لن تألو جهدا عن تنفيذ وجدولة مشاريعها لاستكمال ووفاء بالتزاماتها تجاه المكتتبين والمخصصين. سيتم إعادة جدولة المشاريع وفق برامج زمنية جديدة، وستطبق هذه الإجراءات على كافة البرامج الإسكانية للتحقيق ووفاء بالتزامات المؤسسة تجاه المكتتبين على كافة البرامج الإسكانية. أما بالنسبة للمشاريع الجديدة سيتم الالتزام كافة بكافة شروط والمعايير الواردة في الكود العربي السوري والمعايير التخطيطية وفق أحدث النظم العالمية إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. كل الشكر لك الأستاذ المهندس حسان فلاح، مدير السكن الاجتماعي في المؤسسة العامة للإسكان. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك والله يعطيك العافية رب.
0: شكرا لك، وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع. نلتقي بكم الأسبوع القادم حلقة جديدة من برنامج حوار مسؤول. تحية وإلى اللقاء. في الختام لكم تحيات الزميل مصطفى المخصوص في الإشراف العام. كان معكم في الإعداد الزميلة هيام طعمة. في تقديم الحوار وليد يونس. وتحية الإخراج من حليمة إبراهيم.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي.

أبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز الأخبار. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين تعلن عن توصل دمشق وموسكو إلى مذكرة تفاهم تحدد مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين توضح أن الطرفين اتفقا على إعادة صياغة وظيفة القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري لتتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تتمكن من الإطاحة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة مؤلفة من 9 أشخاص. هيئة العدالة الانتقالية تدعو الضحايا وذويهم وكل من تضرر من المتهم محمد الشعار والذي شغل مناصب قيادية في عهد النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك، يبحث عددا من القضايا المرتبطة بآليات تحديث إدارة المالية العامة بما يعزز كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية. في الخبر الأخير، المصرف المركزي يعلن استمرار عملية سحب العملة القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في جميع المحافظات السورية وفق الإجراءات والضوابط الناظمة لعملية السحب. الموجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
0: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

يا رب، من نفس مؤمنة خاشعة، من روح تائبة طائع، من قلب آمن أن لا إله إلا أنت، من عبدك اللهم

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: من دمشق يا مساء الخير.
0: يسعد أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج مشوار إذاعي، وإن شاء الله هيك جولة جديدة تنال إعجابكم. رح نروح فيها مع مراسلين عبر 4 محافظات سورية إن شاء الله، طبعا بيكونوا متواجدين بمنطقة معينة ومميزة بهي المحافظة، ليأخذونا برحلة لنتعرف على أبرز ما يميز هذه المنطقة اللي بيكون فيها. طبعا رح نروح دغري حليمه ولا
2: لا؟ قبل بدنا دغري نقول لهم مين معه
0: تحيات. لا لازم يكونوا عارفونا ما بس لا لازم يلا

0: ومثل العادة قبل ما نبلش حلقتنا أكيد لكم تحيات فريق العمل. رح كون معكم من داخل الاستديو ريبال دريوسي
1: وسلافة حسن.
0: تخرج لكم هذه الفترة على الهواء مباشرة
1: حليمة إبراهيم.
0: ريبال هيك متحمسة كثير كثير لحتى تروح بالجولة فعلا، لأنه زملاء المراسلين كل يوم الأماكن يلي اختاروها
1: والقصص اللي اختاروها
0: كثير حلوين هيك، وفيهم الأدرينالين وبيعملوا الأدرينالين عالي
1: لأنه هيك خضار ومي وسباحة وهيك يعني
0: وتاريخ وإرث. فأول مشوار رح يكون لمدينة جميلة الكل بحبها والكل السنة راحة طبعا هيك وتوجه لهي المدينة. رح نروح للادقية مع زميلنا علي. علي مساء الخير يا علي.
2: نعم تحية لكما ريبال،
1: يسعد أوقاتك.
2: تحية أيضا لكل مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق.
0: أهلا وسهلا فيك يا علي.
1: يسعد مساكي علي. أول شغلة أنه نيالك أنه أنت هلأ موجود بمحافظة اللاذقية بهذا التوقيت بالذات يعني،
0: ولو أنه رطوبة وكتير بتساعد بس
1: كونوا البحر عبتشكم من الرطوبة علي؟
2: صحيح. حقيقة موضوع الرطوبة هو موضوع يعني أنا لا أستطيع أن أقول أنه يوجد إنسان على سطح الكرة الأرضية يستطيع أن يتأقلم مع الرطوبة. الرطوبة حالة يعني
1: بشكل معصب من الرطوبة.
2: بالمحصلة من ميزات الساحل السوري أنه خلال 30 دقيقة قادرين أن تكونوا على ارتفاع 1100 متر عن سطح البحر، وبالتالي في مناطق لا يوجد بها أي أثر للرطوبة، وتستطيعون أيضا التوجه إلى مياه البحر لتتخلصوا من الرطوبة.
0: علي يعني عنا الخيارات باللاذقية متاحة، صح عنا رطوبة بس عنا كل شيء بيخفف هذا الموضوع
1: يعني مزيج.
0: وهلأ أنت المنطقة اللي موجودة فيها علي هي منطقة جميلة حتى جوها لطيف يعني، في
1: انتوا اولاد اللاذقية بحسكم يعني بس تحكي مع اي مراسل من اللاذقية سلافة بتنسجم وما بعرف هيك بتروح بالحالة. هلا انت وين موجود علي؟
0: ليكي بس لرد على ريبال يا علي، لا يعاب المرء في حب اهله.
2: خليني انا رد علي.
1: تفضل يا ريبال. بدي رد قوي علي. الله يخليك.
2: ان شاء الله لما بتجي على اللاذقية رح يصير فيك مثل سلافة.
0: شفتي
2: السبب والسر ورا هذا الموضوع.
0: ما بيعرفوا نحن اهل اللاذقية قد ايه بنحب اللاذقية. طبعا بنحب كل المحافظات السورية لكن مثل ما قلت لريبال يعني الواحد اهله.
1: اي اكيد اكيد ان شاء الله الله يخليكم احبابكم واهلكم.
2: مشان تعرفوا ليش نحن عنا بجوز هذا الطبع ربما في مناطق الساحل السوري. اليوم رح أخذكم على رأس شمرة يعني تخيلوا أنتم منطقة من المناطق اللي بتجمع ما بيقولوا لكل شيء من اسمه نصيب.
1: أكيد.
2: هون كان لمنطقة رأس شمرة كل النصيب، هي منطقة تقع على شاطئ البحر المتوسط كالسهم في مياه هذا البحر. وفيها تلة، وفي هذه التلة الكبيرة الجميلة يوجد نبات الشمرة، ومن هنا أصبح لدينا اسم رأس شمرة. ولكن في الحقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن المنطقة التاريخية يعني حقيقة الكثير من المدن ورد ذكرها بالتاريخ. أنتما تعلمان أن هناك أسماء لا تنتهي من أسماء المدن، ولكن كم مدينة كان لها أثر في تغيير شكل الحضارة الإنسانية على مستوى العالم. 8 كيلومترات فقط تفصل كل من يصل إلى مدينة اللاذقية عن هذا التل الأثري الهام جدا. طبعا وأنت في رأس شمرة على هذا التل تخيلوا مقدار الهواء الجميل العليل الذي سينساب
1: يعني علي رأس شمرة. بس خليني حطني هيك بالصورة، خليني أتخيل أنه هي هاي المنطقة واقعة على تلة.
2: أحسنتي تماما.
1: تمام.
2: هي منطقة ما يعني أكثر ما يميز منطقة رأس شمرة أنك تتحدثي عن منطقة ساحلية على ضفاف البحر يوجد تلة تقطن هذا السهل الجميل.
1: معناها قديش الأطلالة مميزة من
2: رائعة. يعني لا أعتقد أن هناك
1: خلينا نوصف أنه على شو بتطل من جميع الاتجاهات عليه.
2: تماما يعني حقيقة عندما نتحدث عن رأس شمرة كرأس شمرة نحن نتحدث عن جغرافيا، ولكن عندما نتحدث عنها كمنطقة تاريخية سأتحدث أنا عن مقطوعة الموسيقية الأولى، سأتحدث عن الأبنية المضادة للزلازل، سأتحدث عن الأقنية المائية التي تمر في أوغاريت التي تعتبر هي الواجهة

0: وظروفها السياسية والثقافية والاجتماعية لمنطقة رأس شمرة. طبعا يبدو أن القدماء كانوا يختاروا الأماكن بعناية. المنطقة الساحلية على امتداد النظر هي مناطق جميلة، ولكن عندما تريدين أن تقيمين
1: كان عندهم بعد نظر،
0: تبحثين طبعا عن الإطلالة وليس فقط بعد نظر. صدقيني أنك عندما تدخلين في تفاصيل أوغاريت التي تعتبر كما قلت لكما الآن هي واجهة سياسية وثقافية واجتماعية وعلمية واقتصادية، ستعلمين أن هؤلاء الذين يمتد عمرهم إلى آلاف السنين من السنوات الماضية كان لديهم نظام صرف صحي. تخيلي أننا نتحدث عن نظام صرف صحي يفصل المياه الآسنة عن المياه الحلوة. كان لدينا سواقي تمر ضمن المدينة لكي يستطيع كل سكان المدينة أن الوصول يصبح أسهل إلى المياه العذبة. كان لدينا البحيرات ضمن القصر الملكي في أوغاريت.
1: طيب اليوم علي، بس لو أعطتك شوي، اليوم شو وضع هاي المنطقة؟ خلينا نحكي من الناحية السياحية، خلينا طبعاً نحكي أنه عم يجي مثلاً عليها رجل كتير، مثلاً الخدمات فيها يعني موجودة حاضرة أو فيها نقص معين؟
0: تماماً. هلا مهما صبينا اهتمام على منطقة رأس شمرة وأوغاريت سيبقى الاهتمام ناقص، ولكن عطفا على ما قلتي المنطقة كرأس شمرة، أنا قلت لكم رأس شمرة هي كالوعاء الذي يحتوي عدة مزايا، ومن أهم المزايا نحن نتحدث هنا عن أوغاريت. ولكن المنطقة
1: علي راح الصوت من عند
2: علي، تخيلي يا ريبال،
1: لكن حابة كمان أعرف منك ومن سلافة كونه أنتوا اتحدتوا علي بهي الحلقة.
2: لا نحن ما اتحدنا،
1: بدي أعرف بدي أعرف هي ليش هيك اسمها، يعني هذا الاسم عن جد حسيته كتير يعني غريب ومميز.
2: هو قالنا علي لأنه هي فيها نبات الشمر المعروف، وحتى ما بعرف إذا أنت
1: بتعرف هي تسمية الأساسية لها
2: أو رأس، لأنه هي داخلة بالبحر، هي تسمية جغرافية. وتخيل علي أنه الصدفة هي اللي قادت لأكتشاف رأس شمرة، فلاح بالصدفة عم يحفر بالأرض فشاف محجر حجر مدفن أثري، وهو كان له الفضل باكتشاف رأس شمرة يلي كانت مهد لأول أبجدية بالتاريخ.
0: طبعا نحن هون بدنا ننتبه أنه عم نحكي على خمس فضلات من الحضارة فوق بعضها في رأس شمرة ومنطقة التاريخ. فلاح اللي حكينا عنه من شوي اللي كان يمارس يعني رياضة، خلينا نسميها رياضة السلاحة في الأراضي الزراعية، والتقى الرقيم الفخاري وكان منه اكتشاف هذه المنطقة. نحن نتحدث عن خمس طبقات تعود الطبقة الخامسة والرابعة إلى 2006 والخامس قبل الميلاد. يعني تخيلوا أنتم مدى قدم وأهمية هذه
1: المنطقة. طيب علي، أهالي هاي المنطقة على شو بيعتمدوا؟ على الزراعة، على الصناعة، شو بيشتغلوا سكان هذه المنطقة؟
0: المنطقة بشكل عام هي منطقة خصبة للزراعة، وعندما نتحدث عن تل على مياه البحر فأنت تتحدثين هنا عن مياه خصبة جدا، عن أرض خصبة جدا تغذى بمياه جوفية وبالأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة. ولكن محيط منطقة رأس شمرة حاليا فيها العديد من المطاعم والوجهات السياحية، لأن متطلبات المنطقة خاصة بعد وجود عدة بعثات أثرية أتت إلى للاستكشاف، فأكتب هذه المنطقة خصوصية لها علاقة بالجانب السياحي. ولكن نحن نأمل ونتمنى عندما يتحدث كل العالم عن منطقة رأس شمرة ومنطقة أوغاريت، أتمنى أن يكون هناك اهتمام أكثر، أن تعود يعني نعود المنقبون ليمارسوا عملهم في هذه المنطقة. تحدثنا عن خمس طبقات من الحضارة، تحدثنا عن آلاف السنين قبل الميلاد، فلا بد أن يكون هناك الكثير والكثير. أنا أريد أن أنوه أن أقدم مكتبة في العالم، مكتبة يعني العالم رابعان، وهي موجودة ضمن منطقة رأس شمرة وفي أوغاريت تحديدا. طبعا والعديد من المدافن، وهم أكثر من تلة يوجد بينها تواصل، ليست تلة واحدة، ولكن رأس شمرة هو رأس فيه عدة تلال وله يعني خصوصية كما قلنا جمالية، سياحية، ثقافية، فنية. نحن نتحدث عن الموطة الموسيقية الأولى التي كان مهدها هي منطقة رأس شمرة وأوغاريت. عندما يكون لدينا كل هذا الإبداع يجب أن نسأل أنفسنا،
1: يعني أنت بتحس هاي المنطقة علي بتحسها مظلومة إعلاميا؟ يعني علي

0: بعد كل هذا
1: أنا
0: الحديث.
1: ربما
0: نعم
1: أنا متعصب لسوريتي جدا.
0: أكيد
1: سوريا هي من أغنى الدول في العالم بالحضارة والثقافة، فمهما
2: أكيد علي،
1: قدمنا في هذا الطريق سأشعر أننا مقصرون. يعني مثل لما بتحضري مادة أنت وبتروحي على الامتحان
2: صح
1: بتكوني مخلصية 100% وخايفة،
2: بتعرف علي انت معك حق بهي النقطه. يمكن نحن يعني نحن بننقد من باب الحب لانه بنحب تكون بلدنا بافضل حال. نحن عندنا هيك نقص او هيك خلل بسيط بقصه الترويج السياحي. مثل ما قلت سوريا بلد غني جدا، نحن مغيلين قدم بالتاريخ. يعني نحن عم نحكي ربال عن راس شمره، حضاره عمرها 7500 سنه قبل الميلاد. مو بس حضاره موجوده، لا كان في بشر وكان في ناس. هذا بدل انه فعلا هي سوريا ارض مأهولة منذ آلاف السنين. فحق وواجب أنه نحن نضوي على هذا الموضوع. ونحن تحديدا بإذاعة دمشق منشان ما حدا يلومنا، مشوار إذاعي كان من أحد أهدافه هاي النقطة، دليل سياحي كمان بهاي النقطة. كمان في برنامج لزميلنا عدنان بكر كمان بيحكي عن سوريا عن مدن وقرى، فنحن كتير مدركين لهذا
0: الموضوع. إن شاء الله
2: الموضوع.
0: يعني عبر إذاعتنا وشاشتنا ما منقصر ومنضوي على كل الأماكن المميزة بجميع المحافظات السورية، لكن نحن بنتمنى ايضا وسائل تانية.
2: هي شغل وزارة السياحة بالضبط
0: نفس الموضوع. علي لسه بدك تحكي شيء قبل ما نختم معك.
1: تفضل. انا يعني بحكم عملي يعني تقبلت عدد كبير من الصحفيين الاجانب، وكنت اكتشف دائما ان لديهم معلومات عن المواقع الاثرية، ومنها انا اتحدث عن رأس شمرة واوغاريت اكثر مما لدينا، وهذا كان يحس بالنفس. هي دعوة انتما قلتما لوزارة الإعلام إن كان أو لوزارة السياحة. نحن في وزارة الإعلام أعتقد في برنامج مشوار إذاعي نقوم بعمل مهم جدا، ولكن يجب أن نتوجه إلى وزارة التربية أيضا لأن تضمن كل المناهج في كل السنوات، أن تأخذ الطلاب في زيارات إلى كل هذه المواقع على امتداد الجغرافيا السورية، لأننا البلد الأكثر تنوعا ويجب أن نتعلم ونكون الأكثر قبولا لكل الحضارات التي مرت على أرضنا، وعندما نحبها سيحبها الجميع ويقدرها.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله صوتك يوصل. يعني نحن مثل ما ذكرت وزارة الإعلام معنية ووزارة السياحة، مثل ما ذكرت سلافة، وأيضا هلأ كمان أنت نوهت على موضوع أيضا مهم، وزارة التربية عبر المناهج.
2: رحلة مدرسية يصير في يطلع رحلة مدرسية. نحن ما عم نحكي نحن ما عم نحكي عن أولاد صغار، يمكن أولادنا بالإعدادي والثانوي فينا نأخذهم رحلة لهي الأماكن.
1: يعني كم سأشعر بالرضا زملائنا في دمشق سلافة وربال، سأشعر بالرضا عندما أشاهد طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، طلاب مدينة دمشق في رأس شمرة، وعندما أشاهد طلاب مدينة جبلة في درعا في مدرج بصرة.
2: إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
1: أعتقد سنكون يعني على عتبة يعني إنجاز جميل جدا.
0: هلا هي والله للأمانة يا علي الظروف يعني كتير حدت من هذا الموضوع، حتى نحن بالنسبة لنا
2: بالغين
0: كبار، ما كتير كبار بالعمر،
2: مسؤولين عن نفسنا،
0: يعني كان في صعوبة بالمواصلات، كان في صعوبة ببعض الأمور عبر السنين اللي راحت. فإن شاء الله من اليوم ورايح بيكون في تسهيلات.
1: من اليوم إلى المستقبل، لن نتحدث في الماضي، من اليوم إلى المستقبل القريب والبعيد نتمنى
2: يعني
1: أن تتعاون.
2: علي شفتي أنا ريم،
0: أنا حاسة علي ليك علي، وحياة الله وحياة الله حتبكيني شوي تاني.
2: أنا فخورة فخورة أني أنا في بمحافظتي شباب مثل علي، وهي كل شباب سوريا هيك، كلنا بنحب هاي البلد، كلنا بنخاف عليها بهاي الطريقة، وحقنا وبتستاهل هاي البلد، شباب يحبوها. شكرا يا علي،
0: بدي أشكرك،
2: فرحت قلبنا كتير.
0: حسيت حالي هنيك بصراحة يا علي.
2: شكرا كتير علي، مراسلنا كان معنا من اللاذقية وتحديدا من رأس شمرة. يعطيك ألف عافية.

0: جولتنا الثانية مستمعينا ومشاهدينا رح نروح لعند مراسلنا عبد الحي عبد الحي ومحافظة حلب ومنطقة عزاز بالتحديد. مساء الخير يا عبد الحي.
1: مساء الخير.
0: يسعد أوقاتك.
2: مساء الخير يا عبد، كيفك؟
1: أوقاتكم يا رب.
0: يعني أنا دائما بس نروح تمام تفضل.
2: اليوم عبد الحي نحن هيك رحلنا لا إلى علاقة بالتاريخ، رح نروح لمدينة أعزاز، كمان هي مدينة قديمة ريبال، ورح نترك عبد الحي هو يحكي لنا عن مدينة أعزاز، تاريخ هاي المدينة، حاضرة، شو فيها، بشو بتتميز.
0: أنا كتير بسمع فيها لمنطقة أعزاز بحلب، يعني بسمع من الناس صراحة، لكن أنا ما كتير عندي معلومات.
2: هلا
0: ولا
2: عبد.
0: أي هلا مين حيخبرنا؟ عبد. يا عبد تفضل، هو لك.
1: لا سمعانك، وانا كنت حابب اسمع انه انت متحمسه كنتي لجوله حلب.
0: كيف
1: سمعتك عم تخبريني انه انت متحمسه لجوله حلب؟
0: انا كثير متحمسه لاعرف منطقه عزاز هي بالتحديد، عم اقول لك يعني انه انا كثير بسمع فيها. هلا حلب محافظه كبيره، وانا والله ولا ماني رايحه ولا مره علي، بس هيدي المنطقه كثير كنت اسمع فيها من اهل منطقتي، كانوا يمكن يروحوا كان لهم رجله عليها. فانا هلا حابه بالبدايه اعرف شو هي عزاز، ليش اسمها هيك، وخلينا نعرف شو موقعها، وين موقع؟
1: يلا
0: تفضل.
1: تمام، رح نبدأ. هلا صراحة الشيء اللي بيميز مدينة عزاز واللي بيخليها انه هي مدينة مشهورة ومعروفة على مستوى سوريا هي انه مدينة حدودية قريبة من تركيا. هي مدينة كانت تشتهر بأنه يعني يجي إلى بضائع من تركيا، يجي إلى بضائع من أماكن تانية، فالسوريين كانوا دائما يتجهوا باتجاه مدينة عزاز. وهي مدينة يعني سابقا بتشتهر بموضوع يعني انه هي تعطي تصدر تستورد الالبسه لا وتصدرها لباقي انحاء سوريا،
0: المحافظات.
1: صح تماما، كثير كانت مشهوره بهذا الامر. هلا اعزاز خلال ايضا السنوات الماضيه القليله اسمها كمان كان كثير مشهور، وهذا الشيء بيرجع على يعني حكينا خلال سنوات الثورة. هي كانت عزاز يعني هي شيء بعادل كان مدينة إدلب تقريبا من ناحية استقبال النازحين.
2: صحيح.
1: من ناحية تماما، من ناحية وجود المخيمات، فيعني هذا الشيء
2: تحولت لسوريا الصغيرة خلال سنوات الثورة.
1: هي
2: مدينة أعزاز. صحيح
1: تماما، يعني فيها نقول هي المدينة الثانية بعد إدلب كانت بمناطق الشمال يلي استقبلت النازحين، ويلي كان يعني كانت هي ملاذ لكثير من الأهالي والناس.
2: صح.
1: تماما من مختلف المحافظات السورية.
0: هلا بالنسبة لهي المنطقة، خلينا نحكي من الناحية السياحية، شو اللي بيميزها عن باقي المناطق الموجودة بحلب؟
1: هلا اللي بيميز مدينة عزاز عن باقي المناطق الموجودة، أول شيء خلينا نحكي إنه هي قريبة نوعا ما
0: من الحدود التركية.
1: من الحدود التركية.
0: تمام.
1: وهذا الشيء، وهي على الطريق المشهور غازي عنتاب، على طريق الحرير الدول يعني، وقرب معبر باب السلام الشهير، يعني أكيد كلياتنا سمعانين بمعبر باب السلام.
0: أكيد.
1: في نقطة كتير مهمة بتخلي عزاز إنه هي كمان منطقة سياحية جميلة. عزاز قريبة جدا من منطقة عفرين، وأكيد كلياتنا نعرف شو منطقة عفرين.
2: صحيح.
1: فهي مناطق يعني مياه، مناطق خضرة، مناطق خضار، فأعزاز يعني
0: فيها أراضي خصبة للزراعة.
1: أكيد أعزاز مشهورة يعني أعزاز زراعيا ما بتقل أهمية عن التجارة يعني والصناعة.
2: شو أشهر موسم زراعي بأعزاز عبد؟
1: هلا اعزاز اشهر الزراعات الموجوده في اعزاز، خلينا نحكي عن الزيتون ونرجع نحكي لانه هي قريبه من منطقه عفرين، فتقريبا امتداد يعني امتداد الطبيعه وحده.
2: صحيح.
1: فالزيتون هو من اهم الزراعات الموجوده. خلينا نحكي عن انتشار زراعات مثل الفستق الحلبي. وريف حلب الشمالي بشكل عام بيشتهر بموضوع الفستق الحلبي. فكمان هي يعني اليوم نحن
0: هاي معلومه جديده بانه اعزاز يعني تشتهر بالفستق الحلبي. بس بنسبة معينة يمكن؟
1: بنسبة معينة. تماما. طبعا هيدي النسبة للأسف قلت كتير خلال السنوات الماضية، لكن سابقا كان ريف حلب الشمالي هو من أهم المناطق بما يخص موضوع زراعة الفستق الحلبي. لكن السنوات الأخيرة أكيد هي يعني كان إلى آثار جدا سلبية أدت لكتير أمور، خلينا فقدنا كتير أمور للأسف. بس الشيء الحلو أنه نحن لو أعزاز هي امتداد من مدينة حلب طبعا عن مدينة

0: حلب 45 كيلو متر تقريبا، قريبة من الحدود السورية التركية، منطقة عفرين تمتد لريف حلب الشمالي. يعني في مدن مشهورة، يعني لو حكينا عن الرفعة وحريتان وكفر حمراء وعنادان، فهي موقع جغرافي جدا مهم عزاز.
1: هي مو بس
0: من هذا
1: جغرافيا
0: الشيء
1: كمان مهمة عبد، هي تاريخيا مهمة، هي مدينة
0: تاريخيا
1: تم فتحها
0: مدينة
1: بعهد
0: مهمة جدا.
1: الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيها آثار كتير. أنا مثل ما بعرف وبسمع فيها جامع اسمه الجامع الكبير، تم بناؤه بسنة يمكن 120
0: صح
1: هجري، فهي مدينة
0: صحيح،
1: مو بس حاضر، لا هي عندها تاريخ،
2: هي
1: عندها آثار
2: مقومات، في
1: ومعالم.
2: مقومات سياحية تاريخية بامتياز. أو شو بتخبرنا عن هاي المقومات؟
0: صحيح صحيح، هي مدينة تاريخية مهمة جدا، بتعتمد عليها حلب كتير. أهم هاي المقومات بنرجع نحكي بأنه عزاز سابقا هي أحد أهم المدن على طريق الحرير، وكنا نعرف بهذا الطريق والتاريخ تبع هذا الطريق، فأكيد هيدي المدينة في لها تاريخ بنته عن طريق الرحلات التجارية اللي كانت من سوريا للدول الثانية، والتجار اللي كانوا يعدوا من سوريا، فهني أكيد كانوا لازم يمروا من عزاز. بناء على هذا الشيء كله عزاز يعني عدت عليها كثير من الحضارات، هدول التجار حملوا معهم حضاراتهم عاداتهم وتقاليدهم وجاء جابوه لعزاز، نقلوه لعزاز، واكيد هذا الشيء راح يعني.
2: طيب انا اليوم اذا بدي اروح على منطقه عزاز، شو اول مكان بتنصحني فيه اني انا بلش فيه؟
0: اول مكان بعزاز. هلا خليني احكي لك شغله،
2: تفضل.
0: انه خلال السنوات الاخيره للاسف الوضع شوي كان، هلا انا كنصيحه بنصحك تفوت على عزاز المدينه. على عزاز المدينه هي بحد ذاتها، فراح تشوفي انت تطور كثير كبير. المدينه تطورت، يعني مدينه عزاز تطورت خلال السنوات السابقه بشكل يعني كثير كبير. حتى يعني نحكي هيك شوي عاميه، نحن صرنا عنا بالفتره السنوات الماضيه صرنا نسميها يعني بمعنى اوروبا المحرر صراحه.
1: عم تغرينا نروح زياره لهنيك يا عبد.
0: فنحن صرنا نسميها بأوروبا المحرر لأنه هي كانت فعلا متميزة. أنا بنصحك في المدينة
2: يعني
0: من
2: بلش من المدينة.
0: المدينة
1: إن شاء الله يا رب.
2: شو اللي بيميز المدينة بأعزاز؟
0: صراحة الأعزاز يعني شغل عليها كتير بموضوع التنظيم، فهذا الشيء كتير مهم. انشغل عليها بموضوع تنظيم البناء، انشغل عليها بموضوع الطرقات اللي موجودة ضمن أعزاز،
2: فيها تطور عمراني
0: تطور عمراني انشغل عليها من قبل الاهالي. اليوم انت بتفوتي لاعزاز ممكن تشوفي تطور كثير كبير بالمحال التجاريه، بطريقه البناء، بالمساجد اللي موجوده.
1: عبد مو شيء غريب عن اهل حلب، هن نحن دائما بيتردد بالشارع انه اهل حلب هن اللي رح يبنوا حلب ويعمروها. ان شاء الله يا رب كل المدن السوريه بتصير افضل من اوروبا، رح تصير اوروبا تقارن حالها فينا. نحن بنتمنى نوصل لهي المرحله يا رب. بدنا نشكرك كثير.
0: يصيروا يتمنوا انه تكون يعني نوصل لمرحله يتمنوا تكون اوروبا مثلنا ان شاء الله.
1: اكيد بنستاهل، عندنا تاريخ حلو وحاضر جميل، واكيد المستقبل رح يكون بهمتنا افضل واحسن. كل الشكر لك زميلنا عبد الحي. عبد الحي كنت معنا من حلب من مدينه اعزاز.
2: شكرا يا عبد الحي. على فكره صار لي شوي انا عم بتذكر هالاغنيه، منيح سمعتينا اياها حليمه عن جد، شكرا.

0: مرحب فيكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا. دائما بتفاجئني حليمة، بس يلا معلش، بنكون نحن عم نتناقش تحت الهواء انا وزميلتي سلافة. هلا رحلتنا الثالثة من محافظة الحسكة، صح حليمة؟ رح نروح لمراسلنا محمد النايف، بس يكون جاهز طبعا.
1: نحن رح نحكي لبين ما يصير زميلنا محمد النايف معنا. خبرني محمد انه رح يحكي عن شيء كثير مهم.
0: رح نحكي عن شيء بهالمحافظه اللي هو
1: عن القطن والذره. طبعا معروفه، بيقولوا لما كنا نقرا بكتب

0: الجغرافيا كانوا يقولوا بالحسكة في الذهب الأصفر والذهب الأبيض. الذهب الأصفر كانوا يحكوا فيه عن القمح، هلا بيحكوا عن الذهب الأبيض يلي هو القطن. طبعا ريبال أكيد ما بيخفى على حدا أنه القطن السوري من أجود أنواع القطن، وإن كان نحن كسوريين عنا شوية حساسية تجاه هالموضوع لأنه القطن الجيد بيتصدر لبرا.
1: تماماً هلأ
0: مزبوط
1: مزبوط. هلأ هو بيكون موجود في نخب أول لكن بيكون صعب إنك تحصلي عليه.
0: دائماً هو
1: طبعاً طبعاً نحن أكيد لازم دائماً نصدر أجود ما عنا من المنتجات السورية. ما بعرف إذا صار جاهز محمد النايف. حليمة أنت معي؟ جاهز محمد؟
0: لا محمد كأنه في مشكلة عنده بالاتصال.
1: هو بكل الأحوال إذا جهز الاتصال نحن رح نكون معه
0: أكيد. هذا نحكي عن هذا الموضوع
1: بموضوع موسم القطن والذرة، وهذا شيء مهم. كنا رح نتعرف من خلال زميلنا أنه شو وضع الموسم السنة وشو وضع المي، شو أنه يعني كميات الإنتاج السنة.
0: هلا كان
1: إن شاء الله لنشوف
0: شوية
1: إذا جهز معنا
0: مشاكل، لأنه الزراعة عنده كان في شوية مشاكل بقصص الري المياه، فعندهم شوية مشاكل كان بيحكي لنا عنها.
1: هلا إذا كان توفر معنا الاتصال رح نحكي بهي المواضيع. رح نروح
0: معنا خالد مرعي زميلنا من إدلب، رح نروح من الحسكة لإدلب. السيارة
1: رح نروح هلا السيارة عطلت، لقينا سيارة أخذتنا
0: على إدلب
1: لأنه كتير شيء منيح.
0: يعني زميلنا خالد
1: رايحين على مكان كتير كمان حلو ومشهور، والحمد لله أنا والله يا جماعة بسمع فيهم سمع، بس لكن وعد أني أنا رح خصص وقت أني زور بعض المناطق بالمحافظات السورية حسب قدرتي. رح نروح لخالد مرعي. مساء الخير يا خالد. أهلا وسهلا. دائما أنا هيك بتشجع لما نكون رايحين على محافظة إدلب لنتعرف أكثر على المناطق المميزة الموجودة فيها. وأنت هلأ مثل ما قالت لي العصفورة بجبل الأربعين.
2: أكيد صحيح هذا الكلام.
1: يلا بالبداية
2: سيارتكم شوية تأخرين.
1: والله حقك علينا.
0: زير شو نحن زميلنا محمد النايف كان بده ياخذنا يحكي لنا عن زراعة القطن والدرة بالحسكة، لكن في مشكلة أكيد. بالاتصال، فقلنا ليه نعطل حالنا نروح على إدلب.
1: على إدلب وما حنضيع وقت.
2: يا أهلا
0: بعدين المشوار يعني ما بيتفوت على جبل 40 هيك، وعم تصدف اليوم إنه عم نحكي شيء دائما له علاقة بالتاريخ. يعني جبل الأربعين كنا عارف انه موجود بأريحة، هاي المدينة الأثرية كمان القديمة، فتفضل احكي لنا وقلنا ليش لو انه تأخرنا شوي شو كنت رح تعمل.
1: تركي له مجال تحكي عنه سلامة.
2: يعني نحن هلا بالبداية نحن حابين انه المشوار الإذاعي الجاي تكونوا انتوا معانا على أرض الواقع، تنقلوا هاي الصورة للسادة المستمعين عبر أثير إذاعة دمشق حتى تعيشوا الأجواء وتكون جد. يعني هو
1: هلأ أول شيء
2: وتعيشوا هذا المشوار.
1: أول شيء خالد هيك حكي لي ليش اسمه جبل الأربعين، وحكي لي وين موقعه بالضبط، على شو بيطل هيك. نعم. خلينا نتصور يعني تجي هيك صورة ذهنية براسنا.
2: نعم
1: تفضل.
2: طيب هلأ يعني محافظة إدلب نحن حكينا بالمشوار السابق أنه هي يعني فيها تنوع طبيعي جدا مميز ورائع، منا الطبيعة تستاهل ومنا الجبال ومنا الأنهار. اليوم رح نكون بجبل الأربعين بالقرب من منطقة أريحة. هلا بالبداية أنا حابب يعني أنه لما نحكي نحن عن جبل الأربعين أكيد نحن ما عم نحكي عن جبل هو جبل مرتفع قرب مدينة أريحة فقط، لا إحنا عم نحكي عن مكان يعني اختلطت فيه التاريخ بالطبيعة بالذاكرة. هذا الجبل بالذات كان مقصد يعني للعائلات والسياح. هلأ بالعودة للحديث يعني عن الموقع، طبعا رح نحكي أول شيء هو سمي بجبل لأنه ارتفاعه تقريبا يعني حسب الروايات المحلية والأسئلة اللي سألتها لناس بالمنطقة فهو ارتفاعه عبارة عن 877 متر عن سطح البحر. طبعا جبل 40 هو جبل يقع إلى جانب مدينة أريحة على أستراد حلب اللاذقية في محافظة إدلب ضمن نطاق جبل الزاوية. يعني هو يعد من أهم وأبرز المعالم الطبيعية والسياحية بالمنطقة.
1: نعم هلأ بدي هيك أهمية جبل الأربعين بالنسبة لمنطقة أريحة بالذات.
2: أكيد هلأ جبل الأربعين هو للأمانة يعني يتوسط محافظة إدلب، فهو بنقطته هي المرتفعة من الجهة الشمال هو عليه

0: كاشف أطلالي حتى مناطق تقريبا الحدود التركية والأطلالة الجنوبية منه، فهي مشرفة على القرى الجنوبية لمحافظة وقرى جبل الزاوية. طبعا هو تقريبا بالمنتصف أيضا هو بمر من جنبه استراد حلب اللاذقية الدولي. هلأ كتير أنتو سألتوني قبل شوي أنه ليش اسمه جبل الأربعين، حتى أنا يعني بالبداية أنه مسمى جبل الأربعين، شو سبب التسمية؟ طبعا أنا التقيت يعني بأكثر من حدا
1: في السبب
0: خلال الجولة وسألت، يعني في كثير روايات صراحة
1: بدنا الأقرب
0: متنوعة
1: للواقع،
0: كانوا لي. أيوة تماما،
1: الرواية اللي
0: في
1: بتقنع.
0: في نعم
1: نعم
0: طبعا، يعني الرواية المتداولة اللي ربطت باسم جبل الأربعين هو بمكان أثري اسمه مغارة الأربعين أو مقام الأربعين الموجود بالجبل. يعني رجعت بعض المصادر المحلية يعني إلى تسمية يعني هذا المسمى، أنه بزمان البيزنطي أو الروماني 40 قديس لجأوا إلى هاي المغارة في فترة اللي كانت عم تعيش فيها يعني
1: هلا هي
0: القديسين القيادات.
1: المغارة بعدها موجودة
0: أكيد
1: زميل
0: طبعا هي
1: خالد،
0: معلم
1: بعدها
0: أثري،
1: موجودة
0: نعم أكيد
1: وهي مقصد
0: أكيد
1: سياحي
0: أكيد
1: أكيد.
0: أكيد طبعا.
1: طيب
0: يعني هاي
1: هلا
0: المغارة هي، أنا بالبداية خبرتك إنه هو بيجمع بين الذاكرة والحضارة والإطلالة
1: طيب
0: الجميلة جدا.
1: اليوم كيف الحركة السياحية على هذا الجبل؟
0: نعم طبعا، يعني علاقته هو نحن اليوم بدنا نحكي فيه كأنه في علاقات ربط بينه وبين أهل محافظة إدلب. جبل الأربعين هو مانو جبل منفصل عن المدينة، هو جزء من المشهد الجغرافي اللي
1: امتداد.
0: بيعيشه أي إنسان بمحافظة إدلب. طبعا يعني هو اللي بيميزه هو ارتفاعه وإطلالته، والصور اللي ممكن تشوفها من إطلالة هذا الجبل. فاليوم جبل الأربعين هو مقصد سياحي مميز. طبعا قبل الفترة اللي كان فيها قصف من النظام البائد على جبل الأربعين، طبعا جبل الأربعين عانى جدا من الاستهدافات المتكررة بسلاح الجو بسلاح المدفعية، دمرت كثير من المنشآت السياحية والنقاط، لكن بفضل الله عز وجل
1: تم
0: يعني بعد
1: إعادة
0: فترة
1: ترميمها.
0: التحرير بلشت ترجع الحياة. لا بلشت يعني نحن الحمد لله اليوم بطور انه نحن بلشنا ننتعش من جديد،
1: صح
0: بلشنا نعيش التفاصيل اللي فعلا نحن كنا بحاجة انه نعيشها.
1: الحمد لله.
0: اليوم المنتجعات السياحية بلشت ترجع تنتعش، وجهة الناس خصوصا انه نحن اليوم بفترة حارة جدا من الطقس،
1: كنت
0: فبفترات
1: والله
0: المساء
1: جايتك بهذا السؤال عن جد،
2: هي
1: لأنه
2: سألتك اليوم كل الأسئلة ما عندك تجيب.
1: اليوم عن جد عم تشهد البلاد كلها يعني جميع المحافظات طقس حار جدا، وكنت بدي أسألك يعني كونه هو منطقة مرتفعة أكيد حيكون
0: نعم
1: الجو إذا ما كان بارد خلينا نقول بيكون يمكن جو
2: لطيف
1: معتدل وخارج
0: أكيد
1: سياحة. نعم حكينا اليوم عن
0: أكيد
1: الطقس بهذا الجبل.
0: نعم. يعني هي من أهم الشغلات اللي بتميزه، إنه بفترة المساء دائما هو مقصد لسكان المنطقة إجمالا، حتى يعني الناس اللي بتكون عابرة على أوتوستراد حلب اللاذقية أيضا هي بتكون محطة استراحة مميزة جدا لهم لحتى يستمتعوا بالإطلالات الساحرة يعني المطاعم والمقاهي اللي موجودة على سفحه، واللي هي مطلة على منطقة جدا واسعة من ريف إدلب الشمالي وصولا إلى الحدود التركية. طبعا اليوم يعني أيضا أنا
2: خالد احنا
0: خلال
2: ما حنقدر كتير لسه ناخذ تفاصيل يعني حقك علينا، وبنعتذر
0: من أيام
2: نحن من كل سكان جبل الأربعين لأنه كمان محمد النايف زميلنا كمان رجع وقدرنا نتصل فيه، بس بدي أحكي فكرة باللاذقية كمان في شيء اسمه جبل الأربعين.
1: صحيح صحيح مزبوط.
0: أكيد هاي التسمية هي يعني منتشرة بكثرة، لكن عند سؤال، طب كل أهل منطقة أو كل سكان منطقة
1: ودمشق يمكن كمان بدمشق يوجد جبل الأربعين؟
0: أكيد صحيح نعم
2: هدول
0: طبعا.
2: الأربعين
0: أنا بس
2: قديس يبدو تنقلوا يمكن من منطقة لمنطقة أو ما بعرف
0: على ما يبدو هيك
1: على ما
2: إن شاء الله
1: يبدو
2: يا رب هيك
0: على ما
2: كل
0: يبدو هيك.
2: يعني الجميل إنه دائما سوريا هي ملاذ لكل حدا بحاجة أمان ورح تبقى هيك بإذن رب العالمين. بدنا
0: إن شاء الله
2: نتشكرك كثير زميلنا خالد مرعي
0: شكرا
2: على أمل
0: كثير لكم،
2: اللقاء
1: إن شاء الله
2: هيك
1: زيارة
2: بلدنا
1: قريبة إلى
0: قريبا
1: اللقاء.
0: جدا يعني
2: يعطيك
1: شكرا
2: ألف عافية.
1: شكرا خالد إلى اللقاء.

0: رح نروح لآخر مشوار بحلقة اليوم بمحافظة الحسكة، وإن شاء الله يكون الاتصال جاهز إن شاء الله يا رب. هيك ما نتخجل، بدنا نحكي عن القطن، يعني بدنا نحكي عن القطن
1: ضروري لأنه هو ثروة يعني يعتبر رافد للاقتصاد السوري كتير مهم، فهو يعتبر بعض النفط هو بعض النفط بالأهمية الاقتصادية. ألو حليمة عم تستعجلنا. ألو مساء الخير محمد.
0: حليمة
1: كانوا عنده مشكلة بالإنترنت لأنه هو اتصالنا مع محمد عبر النت، فبنرجع.
0: مرحبا
1: محمد،
0: مساء الخير محمد. والله في مشكلة بالاتصال يا جماعة، ما بعرف تحكي تحكي محمد لنقدر نشوف إذا الاتصال، ما بعرف شو رأيكم يا جماعة. سلافة أكيد
1: هو كأنه في مشكلة بالاتصال هيك وما حفينا ناخده بهي الطريقة. تمام محمد، تفضل هيك تاخذنا هيك
0: سريعا
1: مشوارك الحصاد رح يكون، فنحكي سريعا لانه ما كثير باقي معنا وقت، وانت كمان كانوا عندك مشكله بالاتصال.
0: كيف الموسم السنه يا محمد؟ تحكي لنا سريعا. ما في والله شكل الاتصال.
2: نحن اليوم
0: الاتصال ابدا مو
1: ظابط، في كثير مشكله سيئه. احنا نعتذر كثير منك زميلنا محمد النايف،
0: لك تحيه،
1: وانا رح اخذ المعلومات اللي هو زودنا فيها قبل الحلقه وكان حريص انه توصلنا لما كان في مشكله بالاتصال. كان عم بيقلنا انه هو القطن يعتبر الرافد الثاني للاقتصاد بعد النفط، فهو كثير ذو اهميه كبيره، لكن للاسف ربال القطن والذره بالحسكه عم تعاني من مشاكل كتير عديدة. أولا في تراجع ملحوظ،
0: هو هدول المحصولين كتير بيحتاجوا لمي بصراحة، ونحن عنا مشكلة عموما بجميع أنحاء سوريا بموضوع المياه. نعم.
1: وكمان البذور تبعون القطن غالية، الأسمدة حتى مثل ما قلتي أجور الري، فهن كتير الناس عم بتعاني. بدنا نرجع لهي القصة القطن تحديدا، أنا ليش بدي ركز عليه لأنه كتير هو مهم، يعني فعلا أنا هيك لما قال لي محمد عن القصة ذكرت أيام المدرسة كتير يركزوا لنا عليه القطن القطن القطن الذهب الأبيض. هو بسوريا بترجع زراعة القطن للألف الرابع قبل الميلاد،
0: لهيك نحن مشهورين بصناعة القطن.
1: وفعلا في كتير ناس بأوروبا قالت فاجأة أو بتياب أنه هي صناعة سورية.
0: أكيد بالتأكيد،
1: فهو القطن اللي موجود عنا الجودة اللي بيتم صناعته فيها كتير عالية، فهو كتير مرغوبة. أول مين بلش بزراعة القطن هن الكنعانيون، وبلشوا بصناعة النسيج والقطن، وتطورت شوي شوي هي الزراعة، وسوريا كتير اشتغلت بهذا المجال لكن بالسنوات الأخيرة تراجعت. احنا بنتمنى ترجع تزدهر هي الزراعة،
0: ونتمنى تنحل أي مشكلة بتتعلق بموضوع الزراعة وينشغل عليها، وتوصل يعني أيضا أصوات المزارعين للجهات المعنية بأي موضوع بيعانوا فيه بموضوع الزراعة، لأنه هي رافد أساسي للاقتصاد طبعا. بدنا هلا نحن وصلنا لنهايه حلقتنا، نحن فينا بنحكي كثير طبعا عن موضوع الزراعه، نحن اعطينا لمحه هيك سريعا لانه ما قدرنا ناخده لزميلنا محمد. تمام ان شاء الله الحلقه اللي جايه اذا كان في حلقه جايه تمام
1: حليمه ناخده لمحمد، يمكن ما بيسعفنا الوقت اكثر.
0: بدنا نختم، ما بعرف اذا حابه تسمعينا شيء حليمه ولا نختم. نختم، وصلنا لختام حلقتنا، يلا

0: المحافظات السورية، وأنا بقول عن جد بدوري وعن حالي قديش مشتاقة أني زور بلدي محافظة محافظة، بكل محافظة أني روح على كل الأماكن المميزة وغير المميزة.
1: يعني
0: أنا بحب
1: أنا
0: سوريا
1: الحب
0: شبر شبر والله، وبتمنى من قلبي لو بقدر
1: واجب نحن نزور كل محافظاتنا ونعرفها، لأنه مثل ما قال علي تفاجأ أنه السياح الأجانب بيعرفوا عن بلدنا أكثر منا. هذا حق لإلنا وواجب بنفس الوقت أنه نحن نعرف عن كل شبر من هاي البلد.
0: يلا هي بدها
1: هي كان هدف برنامجنا والرسالة اللي كنا عم نحاول نوصلها من خلال البرنامج، وإن شاء الله نكون قدرنا نوصل هاي الرسالة بصدق وأمانة. للأسف اليوم مشوارنا خلص لي بعد.
0: خلص ووصلنا لختام حلقتنا من مشوار إذاعي لليوم. رافقناكم من داخل الاستديو ريبال الدريوسي و
1: سلافة حسن.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الخامسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين تعلن عن توصل دمشق وموسكو إلى مذكرة تفاهم تحدد مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين توضح أن الطرفين اتفقا على إعادة صياغة وظيفة القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري لتتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تتمكن من الإطاحة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة مؤلفة من 9 أشخاص. هيئة العدالة الانتقالية تدعو الضحايا وذويهم وكل من تضرر من المتهم اللواء السابق محمد الشعار والذي شغل مناصب قيادية في عهد النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى بحقه. وزارة المالية محمد يسر برنية يبحث وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك عددا من القضايا المرتبطة بآليات تحديث إدارة المالية العامة بما يعزز كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية. وفي خبرنا الأخير، المصرف المركزي يعلن استمرار عملية سحب العملة القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في جميع المحافظات السورية وفق الإجراءات والضوابط الناظمة لعملية السحب. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري، استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يا مساء العشق من إذاعة دمشق. مرحبا بكم، حلقة جديدة من برنامج دليل سياحي. إعدادا وتقديما رنا عبد الكريم علي. إخراجا ميرفت العبد الله.

الانطلاقة الجديدة اقتربت لإذاعة دمشق، المنظومة البرامجية الجديدة اقتربت. رح نحاول بدليل سياحي بالحلقات الأخيرة قبل ما يختلف المضمون ويختلف العنوان ويختلف التوقيت، نقدم لكم ما يليق بإذاعة دمشق لما يليق بذائقة مستمعي إذاعة دمشق.

الفرح بيجمعنا. برعاية وزارة الثقافة. الموقع الرئيسي قلعة دمشق إلى جانب مواقع عدة في 11 محافظة. المدة من مطلع آب حتى 15 منه. هاي النقاط الرئيسية البارزة لمهرجان صيف سوريا للعائلة لعام 2026 والذي انطلق تحت شعار الفرح يجمعنا برعاية وزارة الثقافة. يقام في 11 محافظة سورية وذلك بالتزامن بين المحافظات، لكن فعالياته الكبرى بدأت في قلعة دمشق التاريخية منذ أيام. تتضمن كل هذه المهرجانات وهذه الفعاليات تتضمن عروض فنية وفلكلورية وأنشطة ترفيهية وتعليمية، وهناك أيضا أجنحة لمعرض الكتب والمنتجات اليدوية.

احتضنت فعاليات هذا المهرجان، التقى عبق التاريخ بفرح الصيف. مثل هذا الاختيار للمكان رمزية عميقة أكدت على استمرار الحياة والأمل، وهذا الأمر جعل المهرجان ملتقى كسر روتين الحياة اليومية، طبعاً منح العائلات السورية مساحة آمنة ومبتكرة للفرح.

نبض المهرجان انطلق من قلب دمشق، حيث احتضنت هذه القلعة قلعتها الصامدة والباسقة

بكتير أوقات كنا بنسأل حالنا نحن بفترة الصيف وين بدنا نروح بأبنائنا وكيف بدنا نتصرف معهم وشو النوادي اللي ممكن نسجلهم وشو الهوايات اللي ممكن نعتني فيها داخلهم. ما فكرنا أبداً أنه نحن وين بحيات أبنائنا بالصيف. يفترض الأسرة وهذا هو المعروف عن الأسرة السورية أنه تكون متكاتفة ومتلازمة مع بعضها. عنا نحن متلازمة الأسرة، هذا الشيء بيميز الأسرة السورية، بقاءة مع أفرادها

لما نحن بنعتني بالطفل كأسرة فنحن ما بس عم نعتني فيه كفكر كعقل ولا كموهبة ولا كمشوار ولا كنادي، لا، عم نعتني فيه كفرد كتير مهم للأسرة. وجود هذا المهرجان عام 2026 صيف 26 كان كتير مهم للتلاحم الأسري، إضافة لأنه بيشكل فرصة للتعريف بالمبادرات، بالخدمات الموجهة للأطفال، بتعزيز التواصل بين الأسرة والطفل، وحتى بين الأسرة يعني كاملة مع المؤسسات المشاركة بالمهرجان. هذا الأمر عطى مساحة لدمج الأطفال بالأنشطة الثقافية، وكلها من خلال أساليب تفاعلية ومبتكرة. كان في هدف كتير مهم للأطفال، إنه لسيما الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كان في إتاحة فرص للأسر لحتى يتعرفوا على برامج الدعم والتأهيل. طبعا هي الفعاليات تسهم بتعزيز اندماج الأطفال بالمجتمع وبتوسع دائرة التواصل بين المؤسسات والأهالي. وكلياتنا عنا هذا التطلع وهذا الأمل إنه المهرجان يقدم تجربة مميزة للأطفال والعائلة على حد سواء، من خلال فعاليات تفاعلية بتجمع بين التعليم والترفيه وتسهم في استقطاب الأطفال وتحفيزهم على المشاركة.

وبلادنا المعمورة انطلقت من قلعة دمشق فعاليات الابتدائية للمهرجان ووصلت لكثير من المحافظات، وصلت لطرطوس من يومين، كانت تحديداً الفعاليات بالحديقة المركزية، طبعاً أكيد برعاية وزارة الثقافة ومحافظة طرطوس وبالتعاون مع مديرية الثقافة. وهذا الأمر في طرطوس شكل تظاهرة ثقافية وفنية مجتمعية طبعاً رح تستمر حتى لبعد 15 أب. السبب أنه موسم السياحة بطرطوس مشرع الأبواب حالياً، طرطوس والساحل السوري مشرع الأبواب.

أبواب لاستقبال السياح والزوار من داخل سوريا ومن خارج سوريا. فالبرنامج بيتضمن باقة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية، فيها عروض لفرقة الكورال، فيها أمسيات موسيقية وغنائية، فيها ورشات فنية، محاضرات تفاعلية، وأكيد أنشطة تعليمية وترفيهية للأطفال. وكل هذا يضاف إلى جانب تقديم عدد من الفرق الفنية والاجتماعية للعروض الخاصة بالأسرة. وكونه المهرجان مو فقط برعاية وزارة الثقافة، لا، هو نوع من أنواع التشبيك بين الوزارات قاطبة، ومنها وزارة الإعلام اللي بتشارك بالفعاليات كشريك إعلامي رسمي لهذا المهرجان المقام في سوريا. الجناح في قلعة دمشق تم افتتاحه 6 شهر بالضبط، وحتى يستمر 15 يوم بعد 6 شهر، تقريبا 21 شهر. ورح تكون الفعاليات يوميا من الساعة 6 المساء حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل. ليش شاركت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بجناح؟ ربما نسأل حالنا أنه دليل سياحي وزارة الثقافة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون؟ طيب، الجواب كتير بسيط، لأنه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هي الناطق الرسمي لكل الفعاليات الموجودة على أرض سوريا الحبيبة، وهي الناقل الرسمي لكل هذه الفعاليات بتفاصيلها، بدقتها، بحقيقتها، بألوانها الطبيعية، بأي نقطة من سوريا الجميلة. هذا الركن جناح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المشارك بفعاليات صيف سوريا 26 موجود في 3 أقسام. أولا ركن ذاكرة الهيئة، عم نقدم نحن بهذا الركن صور وأجهزة قديمة توثق تاريخ وتطور الإعلام السوري عبر الزمن. في عنا ركن حديث، ركن البودكاست، بيتيح للأطفال تجربة تفاعل، يعني بيقدموا الأطفال تجربة تفاعلية لخوض أجواء العمل الإعلامي وتقنيات البودكاست. أما الاستديو، الجناح الثالث أو القسم الثالث داخل هذا الجناح، فهو استديو قناة السورية، وهو مخصص لتقديم بث مباشر وتغطيات خاصة، إضافة إلى إعطاء الزوار لمحة عن كواليس العمل التلفزيوني. كل هذا الأمر العائد على جناح أو العائد من جناح الهيئة العامة للتلفزيون والإذاعة يعود إلى الزوار والسياح الموجودين داخل دمشق بصورة تنطبع في الذاكرة. أنا سائح أدخل سوريا ربما للمرة الأولى، فأنا أنقل كل ما أستطيع الحصول عليه بالعين المجردة، إضافة للتقنيات الحديثة مثل الجوال، مثل اللابتوب، مثل أي تطبيق بقدر أني نزل عليه هذه الزيارة. فأنا عم بنقل صورة سياحية كاملة من دمشق، عم بعمل إعلان مجاني إذا بدكم. أنا كسائح بدخل سوريا لأول مرة، مجرد دخولي أنا لجناح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، فأنا عم بنقل ذاكرة المكان فعليا، وعم بطبعها بذاكرة البلد اللي أنا إجيت منه، أنه يوجد في سوريا كذا. لما أنا بدي انتقل من جناح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى باقي فعاليات المهرجان، فأنا أيضا أقوم بجولة سياحية وليست فقط ثقافية أو ترفيهية، لأنقل ما رأيته داخل سوريا إلى بلدي الذي جئت منه في رحلة إلى هذا البلد الجميل.

راح تشوفوا كتير فعاليات وأنشطة، راح نشوف عروض فنية وتراثية وفلكلورية، راح نشوف مسابقات وأنشطة تفاعلية وقصص مختلفة ومخصصة للأطفال واليافعين. راح يكون في أجنحة لعرض الكتب ودور النشر المختلفة، وراح يكون كل هذا الأمر بمشاركة مؤسسات أهلية وخدمية ومجتمعية. وين ما كنتوا بتقدروا تبحثوا على موقع صيف 26 سوريا،

0: تقدروا تلاقوا كل الفعاليات حسب المحافظة اللي أنتوا موجودين فيها أو اللي حابين تزوروها، وهيك أنتوا عم تعملوا دليل سياحي لأهلكم وناسكم، وأنتوا محضرين حالكم ببرنامج سفر كتير حلو. وإن شاء الله يا رب بتقضوا صيف مو بس 26، كل صيف الأعوام المقبلة كل صيف بتلاقوا أحلى من التاني. ومن أسرة إذاعة دمشق وأسرة برنامج دليل سياحي نتمنى لكم فعاليات حلوة ترافقوها وضحكة حلوة لأبنائكم، هيك تضلوا تتذكروها، وصور حطوها على الحيطان وضلوا تقولوا لأولادكم كنا بصيف سوريا 26 أحلى صيف. من داخل الاستوديو رافقتكم رنا عبد الكريم علي. إخراجا ميرفت العبد الله. هذه إذاعة دمشق عز الشرق.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

شعار. الإعداد وسام سليمان. التقديم مرح الطه. قصة شعار. الإخراج نورة سكريدي. في عالم يتغير فيه كل شيء بسرعة وتتغير فيه ملامح الدول والحدود، تبقى هناك رموز تقف كشاهد صامت على رغبة البشرية الأبدية في حماية الفكر والإرث الثقافي الإنساني من الاندثار. ومن بين هذه الرموز برز شعار نراه في مختلف أصقاع الأرض يزين لوحات المواقع الأثرية العريقة وعلى جدران المتاحف وعلى وثائق حماية التراث العالمي. إنه شعار منظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة، ورغم أن تصميمه يبدو في ظاهره كمعبد إغريقي قديم، إلا أن خلف خطوطه البسيطة تكمن قصة فكرية وهندسية صيغت بذكاء شديد. تبدأ الحكاية في أربعينيات القرن الماضي وتحديداً عام 1945، عندما كان العالم خارجاً لتوه من الحرب العالمية الثانية وكان بحاجة ماسة إلى هيئة تعيد إحياء العقل الجمعي للبشرية وتجمع شتات الثقافات، لتولد منظمة اليونسكو في باريس. لكن شعارها الأيقوني لم يظهر فوراً، بل اعتمد رسمياً منتصف خمسينيات القرن الماضي بعد مسابقة لإيجاد رمز يعبر عن الإرث الثقافي للبشرية جمعاء. والمفارقة اللطيفة في هذا الشعار أنه لم يسجل باسم رسام أو مصمم فردي واحد ليحتكر مجده، بل كان ثمرة جهد جماعي اشترك فيه قسم التصميم والهوية البصرية في الأمم المتحدة بالتعاون مع خبراء الاستديو الفني للمنظمة، ليكون العمل رمزاً شمولياً يمثل كل الشعوب لا ريشة فنان بعينه. وعند تأمل تفاصيل الشعار يظهر أن شكله العام يتألف من واجهة معبد البارثينون الشهير في أثينا، وهو اختيار لم يكن مجرد إعجاب بالعمارة اليونانية القديمة، بل لأن البارثينون يعتبر رمزاً تاريخياً نشأت عنده أولى مفاهيم الديمقراطية والفلسفة والفنون التي شكلت الحضارة.

0: الصورة الإنسانية. واللافت في التصميم هو الأعمدة الستة التي تحمل سقف المعبد، إذ أنها ليست أعمدة حقيقية، بل الحروف الإنجليزية الستة التي تشكل اسم المنظمة دمجت شقولياً ببراعة لتشكل الهيكل الصلب الذي يرفع البناء، في إشارة رمزية إلى أن التربية والعلوم والثقافة هي الأعمدة الفكرية التي يرتكز عليها الوجود الإنساني. بينما يمثل المثلث العلوي السقف الحامي، والقاعدة السفلى هي مكان الذي تقف عليه كل الثقافات بالتساوي. وهكذا يتجاوز الشعار كونه مجرد خطوط هندسية جافة أو رسم توثيقي على ورق، ليتحول إلى رسالة بصرية بليغة تذكر العالم بأن الفكر والعلم والتراث هو صرح شارك كل البشر بتشييده. ومتى اهتزت ركائزه أو تداعت، انهار سقف الحضارة فوق رؤوس الجميع. قصة شعار. الإعداد وسام سليمان. التقديم مرح الطه. قصة شعار. الإخراج نورة سكريدي.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
0: حليب الأم هو أول مصدر طبيعي للمناعة لطفلك، صمم ليلبي احتياجاته منذ ولادته. امنحيه هذه البداية التي لا يعوضها أي بديل.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم

قرر أهل الحارة أن يبلغوا الشرطة أن ساكناً جديداً في حارتهم يدخل ويخرج وبصحبته إحدى الفتيات. ولأن معلم المدرسة الأستاذ عبد الستار يتكلم عادة باسم الحارة، فوضوه أن يتحدث

0: تحدث إلى الشرطة باسمهم فامتثل، مع أنه كان يعارضهم في ذلك قائلاً: إن الإنسان حر التصرف ما دام لا يؤذي أحداً. وفعلت الإخبارية فعلها، فجاء رجال الشرطة ليكتشفوا أن الشاب متزوج وأن المرأة التي في بيته هي زوجته.
1: عندك ما يثبت إنها زوجتك؟
2: موجودة هويتها وهويتي وعقد الزواج كمان، طبعاً كل شيء واضح.
1: ممكن نشوفهم؟
2: معلوم، تفضلوا ومنشربكم قهوة كمان. اعملي قهوة يا هيفا.
3: حاضر، لكم شخص؟
2: لأربعة. لحظة من فضلكم لجيب لكم الهويات وعقد الزواج.
1: تفضل.
4: إذا كان زوجته صحيح بتكون الإخبارية كاذبة، وبيقدر يقيم دعوة افتراء على صاحب الإخبارية.
1: على كل، هلا رح نتحقق من كل شيء.
2: تفضل.
1: هوية، هي العقد الزواج، كل شيء تمام يا سيد سمير. البطاقات مزبوطة وعقد الزواج مزبوط، لا تأخذنا.
2: يبقى لازم أسألك مين صاحب الإخبارية.
1: الحقيقة أنا مالي مخول أحكي، هاي أسرار بنحتفظ فيها.
2: بس من حقي أعرف.
1: طبعا من حقك، إذا قررت تقيم دعوة افتراء من حقك تعرفه، والجهات المختصة بتعطيك اسمه.
2: خو مين قال لك ما بدي قيم دعوة؟
1: فإذا نحن بنستأذن.
2: تفضلوا، مع السلامة. على كل حال أنا بعرف مين، حتما واحد من أهل الحارة.

0: قصة مو معقولة يا سمير.
1: بس زواجنا يا هيفا كان مفاجأة ما أنا متوقعة.
0: مبارح وقت اللي تزوجنا ظن صاحب الإخبارية أني داخلي على بيت عزابي.
1: يعني لو إجوا أول مبارح لكانت الإخبارية صحيحة، كنا مو متزوجين
0: بس كنا خاطبين.
1: حتى نثبت الخطبة بدها وقت.
0: صحيح بدك تقيم دعوة؟
1: طبعا، إخبارية كاذبة بدها دعوة افتراء. أمنيتي شوف اللي خبر عني بالسجن ولو ليوم واحد.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جماعة إن بعض الظن إثم.
1: الذنب مو ذنبنا مختار.
0: إيه لكن ذنب مين يا حسني؟
1: حظنا طلع فالصو. طول عمره هالولد بشنكل بنت. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. شو عرفنا إنه يوم خبرنا عنه راح تزواج وطلعت المرأة اللي عنده زوجته بكتاب الله وسنة رسوله؟
0: هذا شيء ما له ثابت، يمكن زوجته بس نحنا كل يوم كنا نشوف هالشكل.
1: ممكن باعتباري حلاق صحيح رجالي لكن بفهم بتسريحات النسوان، تسريحة مختلفة بتنقلها بالست غير شكل.
0: طيب إذا كان هذا رأيك ليش ما قلته من الأول؟
2: يا مختار على كل حال شو صار؟ إذا أثبتنا إنه متجوز ليلة الإخبارية منقذ الأستاذ عبد الستار.
3: على كل حال وضعيته مثل ما فهمت ما بتدل على أنه متجوزين.
0: ومين هالفهمان اللي فهماك؟
3: حسني أفندي.
0: كله منك يا حسني أفندي.
1: لا تحطوها بدأني مختار.
2: اسمعوا يا جماعة اسمعوا، بالنسبة إلنا ما تبدل شيء.

0: سلوكهم ماله ماشي مع سلوكنا، وعاداتهم غير عادات الحارة. نقدر نقول هالكلام للشرطة وللمحكمة ولمين ما كان؟
1: مزبوط أبو مهدي، نحن اللي غازنا منهم تصرفاتهم،
0: استهتروا فينا وبالحارة.
1: هاي الأستاذ عبد الستار
0: حتما جاي من مدرسته، شو رأيكم نسأله؟
2: على حسب الظروف، حاكم المسكين كأنه مضروب كف على وشه.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام
5: ورحمة الله وبركاته. أهلين أبو رامز، كيف الأحوال؟
3: من الله منيح.
5: ومن العباد؟
3: الله يصطفل فيهن.
5: شو عملت؟
3: شو بدي أعمل؟
5: لسه ما تبلغت؟
3: لسه، في شي جديد؟
0: في 2 شرطة أجوا سألوا عنك، يمكن دقوا عليك الباب وما لقوك وراحوا لعندك على المدرسة.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: يا جماعة، المحظور وقع وما في لزوم للندم، حارتنا إلها عاداتها ونحن تصرفنا على هالأساس، مو هيك يا أبو مهدي؟
0: مزبوط يا أبو رامز.
3: وإنت يا أبو مسلم، وإنت حسني أفندي،
2: كلنا منشهد معك أخي أبو رامز.
0: ولا يهمك عبد الستار أفندي، أنا من شانك بترك الدكان وبروح بشهد معك.
1: كلنا مندافع عنك وعن رأيك.
3: رأيي؟ لا، هون الغلط، اللي عملته ما كان من رأيي، هذا رأيكم أنتو، رأي الحارة. مظبوط يا جماعة؟
2: مظبوط، بس الإخبارية باسمك للأسف أستاذ.

0: نحن الشرطة.
1: الشرطة حتما جايين يبلغوا بابا الدعوة.
2: وينيك؟ خلينا ننكر إنه موجود.
1: لا يا ماما، هاي شغلة ما بينهرب منها.
3: بابا بابا.
4: شو يا سميرة؟
3: الشرطة بابا.
4: اجوا
1: واقفين على الباب.
2: خلينا نقول إنك مالك موجود.
4: شو هالحكي يا أم رميز؟ أولتها وآخرتها بدي أتبلغ.
5: أهلا وسهلا، تفضلوا.
0: شكرا، في عنا تبليغ ضدك.
5: بعرف.
0: دعوة تشهير رفع جارك، اتفضل وقالي هون إذا بتريد.
2: أبو رامز لا توقع قبل ما تقرأ التبليغ.
5: هذا الشي روتيني يا أم رامز، لابد من التبليغ قبل المحاكمة.
2: هي وكمان في محاكمة.
5: وين وقع لك يا أخ؟
0: هون.
5: شكرا.
0: لا شكر على واجب، بخاطرك.
5: مع السلامة.
2: أبو رامز اقراها.
1: شو فيها بابا؟
5: محددين يوم المحاكمة.
2: إيه ولي على قامة هالبلوة، كانت باطلة ومحولة هالمخابرة اللي عملتها، هيك جبت الشر لحالك بيدك ورجليك.
5: ولا يهمك، الحارة كلها بتوقف معي قدام القاضي.

0: نعما يا أستاذ.
1: الله ينعم عليك.
2: بسيطة بسيطة عبد الستار أفندي، قريت قانون العقوبات مثل ما قلت؟
1: قريته يا حسني أفندي.
2: قديش محكوميته؟
1: مو أقل من 3-4 شهور. هذا جرم تشهير، وطبعا في جرم تاني.
2: شو هو؟
1: البلاغ الكاذب، هذا عقابه من الحكومة.
2: إيه ما في جرم يا أبو رامز، هاي جنحة.
1: إيه نعم جنحة. مو عجبتك الجنحة حسني أفندي؟
2: فظاعة. قديش في غلط؟ إيه شو عملت لحتى يصير كل هالشي؟
1: اتدخلت بخصوصيات الغير، اتهمت إنسان بشيء بريء منه. كل هالشي وما عمل شي.
2: غلطة. إن الله غفور رحيم.
1: ماشي الحال، من اليوم لميعاد المحاكمة بيفرجها الله.
2: عندي فكرة أبو رامز.
1: هات يا حسني أفندي، الله لا يحرمنا من أفكارك النجيرة.
2: يا سيدي شو رأيك إذا حليناها صلح؟
3: استمعتم إلى دفاتر
4: عتيقة.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم الأخبار المحلية لهذا اليوم مستهلة بأبرز العناوين. البداية مع الزميل محمد.
1: دمشق وموسكو تتوصلان إلى مذكرة تفاهم تحدد مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم.
0: إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية تعلن التوصل لمذكرة تفاهم تحسم مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم.
1: وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع رئيس مجلس الشعب مراجعة النظام المالي للمجلس وواقع الموازنة.

0: العامة للدولة.
1: في هذه النشرة أيضا، الشركة السورية للبترول تعلن اتفاقها مع شركة إتش كي أن الأمريكية لتأهيل آبار النفط ورفع الإنتاج. متابعينا الأكارم، معكم في تقديم هذه الأخبار محمد أسطيلة ولينا هندي، وفي الإخراج ميرفت العبدالله وحليمة إبراهيم. وإلى التفاصيل.
0: أهلا بكم. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية أنه بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين، حسم أخيرا مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس عبر التوصل إلى مذكرة تفاهم ترسم ملامح المرحلة المقبلة للعلاقة بين الجانبين. وأوضحت الإدارة أنه بموجب المذكرة تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية.
1: هذا وأكدت الإدارة أنه بالنسبة للقواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري، اتفقت طرفان على إعادة صياغة وظيفتها بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية أن مذكرة التفاهم حددت سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. وشددت الإدارة على أن هذه الخطوة تعد الأبرز منذ بدء المفاوضات قبل نحو عام ونصف، وتفتح الباب أمام مرحلة مختلفة من العلاقات السورية الروسية.
0: الأخبار الأمنية، تمكنت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة من الإطاحة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، مؤلفة من 9 أشخاص، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة عناصر التنظيم وتجفيف مصادر إمداده.
1: وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على متزعم الخلية المدعو مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني، والذي نشط ضمن صفوف التنظيم الإرهابي في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران، وعمل ضمن إحدى المجموعات التابعة للمدعو أبي عبد الرحمن العراقي زعيم التنظيم آنذاك، قبل أن يقتل في درعا عام 2022.
0: وبينت التحقيقات الأولية أن الخلية كانت تنفذ مهام لصالح التنظيم، شملت جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها، إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركات التنظيم الإرهابي. وقد أحيل أفراد الخلية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
1: التقى القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري، يرافقه القنصل أحمد المالاتي، مع أبناء الجالية السورية في مدن لويفيل بولاية كنتاكي وإنديانا بوليس بولاية إنديانا وشيكاغو بولاية إلينوي. وتناول اللقاء سبل تطوير الخدمات القنصلية وتسهيل الإجراءات والاستجابة لاحتياجات المواطنين السوريين في الولايات المتحدة.
0: وذكرت السفارة عبر منصة إكس اليوم أن اللقاءات التي شملت لقاء خاصا مع الشباب ولقاء موسعا في شيكاغو تناولت أبرز التطورات والقضايا السياسية، إضافة إلى الملفات القنصلية والخدمية وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء الجالية. وأكد قناطري خلال اللقاءات أهمية تعزيز التواصل المباشر مع أبناء الجالية والاستماع إلى تطلعاتهم ومقترحاتهم والعمل على ترسيخ إطار مؤسسي مستدام للتواصل والتعاون معهم في مختلف الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهمية مواصلة هذا النهج بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجالية وتعزيز قنوات التواصل معهم.
1: نوالي تقديم هذه الأخبار من دمشق. بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك عددا من القضايا المرتبطة بمراجعة النظام المالي للمجلس وواقع الموازنة العامة للدولة وآليات تحديث إدارة المالية العامة بما يعزز كفاءة

0: الإنفاق والاستدامة المالية. اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة المالية ومجلس الشعب في مناقشة التشريعات والسياسات المالية بما يدعم مسار الإصلاح المالي والمؤسسي ويسهم في تطوير الأداء المالي وتعزيز الحوكمة والشفافية.
1: كشفت الشركة السورية للبترول عن نتائج لقاء رئيسها التنفيذي يوسف قبلاوي مع الرئيس التنفيذي لشركة HKN الأمريكية مارك روليلز الذي جرى في 5 آب لبحث تسريع تنفيذ برامج إعادة تأهيل حقول الرميلان وتطوير معمل غاز السويدية وخطط تعزيز الإنتاج عبر إعادة تأهيل الآبار وحفر آبار جديدة. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
2: بعد سنوات الحرب، حقول نفط رميلان تستعيد مكانتها على خريطة النفط السوري من خلال إطلاق شراكة بين الشركة السورية للبترول وشركة HKN الأمريكية لتطوير أكبر 7 حقول نفطية ورفع كفاءة الإنتاج فيها ومعالجة الآثار البيئية وتعزيز واقع الخدمات في المناطق المجاورة في أول استثمار أمريكي كبير في قطاع الطاقة بعد سقوط النظام البائد. الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي أوضح أن الشراكة تستهدف إعادة تأهيل الآبار المتضررة وتنفيذ أعمال استكشاف جديدة بما يعزز القدرة الإنتاجية للحقل ويرفع كفاءته.
3: الشغل على الأرض بلش على التأهيل، تنسيق مع شركة HKN، طبعاً السيادة والقرارات كلها الشركة السورية للبترول، طبعاً هون الشركة الأمريكية من الشركات المهمة بالمنطقة.
2: في حين أكدت الشركة الأمريكية أن برنامجها الاستثماري يقوم على تطوير الإنتاج بالتوازي مع الحفاظ على البيئة وتنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل للسوريين. ويبلغ إنتاج حقول الرميلان حالياً نحو 80,000 برميل يومياً، غير أن الخطط الموضوعة تستهدف رفعه إلى 250,000 برميل يومياً بحلول عام 2028 عبر حفر آبار جديدة وإعادة تأهيل الآبار القديمة بما يعيد للحقول جزءاً من قدرتها الإنتاجية السابقة. محطة فارقة في مسار إعادة تأهيل الآبار النفطية المتوقفة في محافظة الحسكة تشكلها هذه الشراكة، فيما تواصل الشركة السورية للبترول العمل لتحويل الشراكات إلى مشاريع وإنجازات ملموسة على أرض الواقع وتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي بعد سنوات طويلة فقد خلالها الاقتصاد السوري أحد أهم موارده الاستراتيجية.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة، وقع وزير الزراعة باسل السويدان مذكرة تفاهم مع شركة أمريكان سويس ممثلة بدانيال أحمد البارودي لإقامة شراكة استثمارية تهدف إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية باستثمارات تقديرية تصل إلى 7 مليارات دولار. الشراكة تتضمن إعادة تأهيل محطات تربية الأبقار وإنشاء مصانع لإنتاج الألبان وحليب الأطفال ومسالخ حديثة مع استهداف معالجة نحو 3 ملايين لتر من الحليب يوميا وتوفير نحو 7,500 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 20,000 فرصة عمل غير مباشرة. في الختام متابعينا الأكارم، تذكير بأبرز العناوين.
1: دمشق وموسكو تتوصلان إلى مذكرة تفاهم تحدد مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية تعلن التوصل لمذكرة تفاهم تحسم مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع رئيس مجلس الشعب مراجعة النظام المالي للمجلس وواقع الموازنة العامة للدولة. وكان أيضا في نشرتنا، الشركة السورية للبترول تعلن اتفاقها مع شركة HKN الأمريكية لتأهيل آبار النفط ورفع الإنتاج.
0: إذن هذه تحية من الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق.

يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمت

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 7:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يجري جولة تفقدية لمطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن الوجود الروسي في سوريا. رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري يعلن تسلم مطار اللاذقية الدولي ضمان مساعي استعادة المطارات السورية وإعادة تشغيلها. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي يؤكد أن استلام الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوس خطوة مهمة لتعزيز السعة الاستيعابية ورفع القدرة على مناولة البضائع. رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك يبحث مع وزير المالية محمد يسر برنية كيفية تطوير الإدارة المالية العامة بما يعزز كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية. وفي خبرنا الأخير، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة

قوى الأمن الداخلي تفكك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تكنولوجيا.
0: الإعداد والتقديم
1: علاء فوزي
0: وساندي ميهوب.
1: الإخراج
0: حليم إبراهيم
1: ميرفت العبد الله.
0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تكنولوجيا، البرنامج الأسبوعي اللي منتابع فيه كل جديد بعالم التقنية، ومنسلط الضوء على الأفكار والابتكارات يلي عم تترك أثرها بحياتنا وبالقطاعات يلي عم تتطور يوم بعد يوم. بهاي الحلقة رح نكون معكم بمواضيع جديدة لنتابع أهم المستجدات ونناقشها بطريقة بسيطة، ونشوف كيف عم تتحول التكنولوجيا من أفكار على الورق لتطبيقات عم نلمسها على أرض الواقع.
1: وكالعادة رحلتنا بتبدأ من الأخبار، أخبار محلية عربية وعالمية، من الابتكار للذكاء الاصطناعي للتقنيات الطبية وحتى أغرب الاختراعات يلي عم تظهر حول العالم. وبعد ما نخلص جولتنا رح نفتح موضوع مهم جدا وعم يمس كل مستخدم وكل شركة عم تشتغل بالسوق الرقمي.
0: اليوم رح نحكي عن كيفية بناء تطبيقات رقمية موثوقة، عن جودة الخدمة، عن استقرار التطبيقات، وعن الأمان، وعن الثقة بين المستخدم والمنصة الرقمية. وبما أنه الذكاء الاصطناعي صار جزء أساسي من أي تطبيق، رح نحكي كمان كيف ممكن نستفيد منه بتحسين الأداء وفهم سلوك المستخدم وتقديم خدمات أذكى وأكثر دقة.
1: وأيضا رح نحكي عن تصميم التطبيقات بطريقة تلبي احتياجات المستخدم، عن كيف نضمن استقرار التطبيق ووقت الذروة، وعن أمن المعلومات وحماية المستخدم، عن تجربة المستخدم وكيف بتنبنى الثقة، وعن التحول الرقمي الحقيقي من مجرد إطلاق تطبيق لتقديم خدمة رقمية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
0: كل هالتفاصيل رح نفهمها مع ضيفنا المهندس محمود المصري، مهندس معلوماتية ومدرب ذكاء اصطناعي، ليشرح لنا كيف التكنولوجيا الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي عم يتغير طريقة بناء التطبيقات وعم ترفع مستوى الجودة والثقة عند المستخدم.
1: بس قبل ما نبدأ بموضوع حلقتنا لليوم، خلونا نتابع مع بعض أبرز الأخبار التكنولوجية لهذا الأسبوع محلياً عربياً وعالمياً.
0: ومنبدأ بالأخبار المحلية. انطلاق ملتقى التجارة الإلكترونية 2026 في دمشق. انطلق بدمشق ملتقى التجارة الإلكترونية 2026 بمشاركة حكومية وتقنية واسعة. حضر وزراء الاتصالات والمالية وممثلين

0: عن غرف التجارة وشركات التكنولوجيا والدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية. وخلال الملتقى تم إطلاق مبادرة 500 تاجر رقمي يلي هدفها تمكين 500 تاجر محلي للدخول للسوق الرقمي عبر ربطهم بأنظمة الدفع الإلكتروني وتقديم تدريب وخدمات لوجستية مباشرة.
1: الوزير كمان أعلن أن الحكومة عم تشتغل على تعديلات تشريعية جديدة تشمل قانون المعاملات المالية وقانون الجرائم الإلكترونية لخلق بيئة قانونية بتدعم الاقتصاد الرقمي. وبصراحة الملتقى ناقش التحديات الموجودة مثل ضعف تغطية الإنترنت وضعف ثقافة الدفع الإلكتروني، وأكد أن العمل مستمر لتجاوز هاي العقبات وجذب استثمارات أكبر.
0: واضح أنه التحول الرقمي بسوريا ما عاد مجرد فكرة، وإنما صار برنامج عمل حكومي وتجاري. وإذا مبادرة 500 تاجر رقمي مشيت بالطريقة الصح، ممكن نشوف سوق إلكتروني محلي عم يكبر بسرعة خلال الفترة يلي جاي.
1: وبخبرنا المحلي الثاني، اتفاقية سورية سعودية لتنفيذ محطات طاقة شمسية باستطاعة 760 ميجاوات. شهد هذا الأسبوع توقيع اتفاقية ضخمة بين الشركة السورية للكهرباء وشركة الحرف السعودية لتنفيذ محطات طاقة شمسية بمنطقة وديان الربيع بريف دمشق باستطاعة 760 ميجاوات. واللافت تقنيا أن المحطات رح تندمج بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة 1777 ميجاوات، وهي تقنية حديثة بتساعد على استقرار الشبكة وتوفير كهرباء نظيفة وذكية على مدار الساعة.
0: هاي الاتفاقية بتعني أنه ملف الطاقة بسوريا عم يدخل مرحلة جديدة، مو بس طاقة شمسية، لا كمان طاقة ذكية مع تخزين متطور. وهذا الشيء إذا تنفذ فعلا رح يغير شكل الشبكة الكهربائية خلال السنوات يلي جاي. أما عربيا، طفلة إماراتية تحصد لقب عالمي بالذكاء الاصطناعي. الإمارات عم تواصل حضورها القوي بعالم التكنولوجيا، والإنجاز هاي المرة جاي من طفلة عمرها 12 سنة بس. الضبي المهيري حصلت على لقب أصغر مهندسة ذكاء اصطناعي معتمدة من IBM، وأضافت هالإنجاز لسجلها يلي فيه 4 أرقام قياسية بجينيس.
1: واللافت أنه أسست أكاديمية AI Learning Academy لتعليم الذكاء الاصطناعي للأطفال، وعم تقدم دروس تفاعلية بتوصل التقنيات الحديثة للجيل الجديد من عمر مبكر.
0: هذا الإنجاز بيأكد أنه الجيل الجديد عم يدخل عالم الذكاء الاصطناعي بسرعة، وعم يثبت أنه المستقبل مو بس للخبراء بل للأطفال أيضا يلي عم يصنعوا فرق حقيقي من عمر صغير.
1: التكنولوجيا تعيد إحياء الصحراء وتحفظ التراث العربي. السعودية عم تقدم نموذج جديد لكيف التكنولوجيا ممكن تغير الواقع على الأرض حرفياً. بجامعة كاوست عم يشتغلوا على مشروع ضخم لتشجير الصحراء باستخدام طائرات الدرونز وميكروبات تربة ذكية. الدرونز بتعمل مسح ليزري دقيق للصحراء وبتحدد النقاط القابلة للحياة، وبعدها بتنزل الميكروبات بتعيد هندسة التربة وبتحول الرمال الحارقة لمناطق خضراء قابلة للزراعة.
0: تقنية عم تعالج التصحر بطريقة ما كانت ممكنة قبل سنوات قليلة، وبنفس الاتجاه عم نشوف فرق تقنية عربية عم تستخدم الدرونز المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمسح المناطق التاريخية وتحويلها لنماذج ثلاثية الأبعاد مطابقة للواقع، مثل منطقة البلد التاريخية بجدة يلي صار فيه إلها نسخة رقمية دقيقة بتساعد المؤرخين على الترميم والفحص عن بعد، وبتحافظ على التراث بطريقة حديثة.
1: يعني هاي المشاريع بتعطي صورة واضحة عن كيف التكنولوجيا عم تشتغل على جبهتين بنفس الوقت، عم تعالج مشاكل بيئية عمر سنين وعم تحافظ على تراث عمره قرون. يعني التكنولوجيا مو بس عم تبني المستقبل، عم تحمي الماضي كمان.
0: أما عالميا، المرآة الذكية الكندية جهاز صحي يقرأ الجسم من الوجه فقط. شركة كندية اسمها نيورا لوجيكس كشفت عن ابتكار صحي لاقى ضجة عالمية بمعرض CES. مرآة ذكية اسمها لونجيفيتي ميرور بتقيس أكثر من 100 مؤشر حيوي من خلال كاميرا 4K بدون أي تلامس.
1: المرآة بتستخدم تقنية تصوير ضوئي عبر الجلد TOI وبتقرأ تدفق

0: الدم وتغيرات الضغط تحت طبقات الجلد، وبتعطي قياسات مثل ضغط الدم، مخاطر أمراض القلب والسكري، وحتى العمر البيولوجي الحقيقي للجسم.
1: هالابتكار بيأكد أنه الذكاء الاصطناعي عم يدخل بعمق بعالم الصحة، وعم يحول الأجهزة المنزلية لأدوات تشخيص مبكرة بدل ما تكون مجرد رفاهية.
0: مؤتمر AI for 2026، أكبر تجمع تنفيذي للذكاء الاصطناعي في لاس فيغاس. بلاس فيغاس انطلقت فعاليات مؤتمر AI for 2026 بفندق The Venetian. الحدث يعتبر واحد من أكبر التجمعات التنفيذية للذكاء الاصطناعي هذا الشهر، بمشاركة أكثر من 12 ألف شخص و1000 متحدث من 90 دولة.
1: المؤتمر مخصص لمناقشة التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي بالصناعات الحساسة، من الصحة للمال للطاقة وحتى الأمن السيبراني.
0: اللافت أنه التركيز العالمي اليوم مو على التجارب بل على التشغيل الفعلي للذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، وهي المؤتمرات عم ترسم شكل المرحلة اللي جاية بكل القطاعات.

0: ومن بعد جولتنا على أبرز الأخبار رح نفتح اليوم واحد من أهم الموضوعات الرقمية يلي عم يمس كل مستخدم وكل شركة عم تشتغل بالسوق الإلكتروني. اليوم ما عاد التطبيق مجرد فكرة أو واجهة، التطبيق صار خدمة كاملة وصار جزء من حياة الناس، وأيضا صار معيار للثقة بين المستخدم والمؤسسة.
1: أكيد على ومع دخول الذكاء الاصطناعي بقلب كل شيء عم نستخدمه، من التطبيقات البنكية لمنصات الشراء للدعم الفني، صار السؤال مو بس كيف نبني تطبيق، كيف نبني تطبيق موثوق مستقر آمن ويقدر المستخدم يعتمد عليه. هون الذكاء الاصطناعي عم يلعب دور إضافي بكل محور من محاورنا اليوم، مو كمحور منفصل بل كزاوية بتسرع الفهم وبتكشف الأعطال وبتحمي المستخدم وبتبني ثقة.
0: تماما ساندي، لهيك حلقتنا اليوم بعنوان كيفية بناء تطبيقات رقمية موثوقة بين جودة الخدمة وثقة المستخدم، ورح نمشي بخمس محاور أساسية، هي كيف نصمم تطبيقات وكيف نضمن استقرار التطبيق وأيضا أمن التطبيقات وكيف بتنبنى الثقة بالخدمات الرقمية، وأخيرا التحول الرقمي الحقيقي من إطلاق تطبيق لتقديم خدمة رقمية متكاملة.
1: حتى نفهم كل هاي التفاصيل بيسعدنا نرحب بضيفنا المتخصص الأستاذ محمود المصري، مهندس معلوماتية ومدرب الذكاء الصناعي. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود.
2: أهلا وسهلا فيكم. يا
0: هلا. أهلا وسهلا أستاذ محمود، أهلا وسهلا فيك بتكنولوجيا، شرفتنا اليوم. وبما أنه فتحنا اليوم موضوع التطبيقات الرقمية، وأكيد لأنه خلف كل تطبيق عم نستخدمه في تفاصيل كبيرة عم تتشكل بعالم الخدمات الرقمية، خلونا نسمع هذا التقرير نحن وياك أستاذنا الكريم، ومن بعدها منكمل حوارنا.
3: يشهد العالم الرقمي اليوم تحولاً متسارعاً في طريقة بناء التطبيقات والخدمات الإلكترونية، مع ارتفاع اعتماد المستخدمين على المنصات الرقمية في حياتهم اليومية، من الدفع الإلكتروني إلى الخدمات الحكومية، وصولاً إلى التطبيقات التجارية. هذا التحول جعل سؤال الثقة وجودة الخدمة محوراً أساسياً في أي مشروع تقني جديد. وتشير التقارير التقنية الحديثة إلى أن عملية تصميم التطبيقات لم تعد تعتمد على الحدس أو التجربة الطويلة، بل أصبحت مدعومة بأنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل آلاف الملاحظات والتقييمات خلال ساعات واستخلاص احتياجات المستخدم بدقة أكبر. غير أن هذه السرعة تحمل وجهاً آخر، إذ قد تؤدي إلى بناء نماذج أولية سريعة ولكن غير منسجمة مع المشكلة الحقيقية إذا غاب الفهم البشري العميق. وفي

0: بالاستقرار، باتت الأنظمة الحديثة تتنبأ بفترات الضغط قبل حدوثها اعتماداً على تحليل تاريخ الحركة الرقمية مثل مواسم الأعياد والعروض التجارية، مما يسمح بتوسيع الموارد التقنية مسبقاً. إلا أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها يخلق تحديات جديدة نظراً لاستهلاكها موارد كبيرة قد تؤثر على أداء التطبيق إذا لم تدار بشكل صحيح. أما أمن التطبيقات فقد أصبح القضية الأكثر ارتباطاً بحياة المستخدمين، إذ تغير شكل الاحتيال الإلكتروني جذرياً مع ظهور رسائل دقيقة الصياغة ومكالمات مزورة تعتمد تقنيات التزييف العميق لتقليد أصوات أشخاص حقيقيين. وفي المقابل تطورت أنظمة الحماية لتكشف السلوك غير الطبيعي بسرعة أكبر، غير أن خطراً جديداً بدأ بالظهور يتمثل في تسريب البيانات عبر استخدام أدوات ذكاء اصطناعي عامة دون ضوابط. وتبرز أيضاً أهمية تجربة المستخدم في بناء الثقة، حيث أصبح الدعم الفوري والتخصيص جزءاً أساسياً من أي خدمة رقمية. لكن الاعتماد المفرط على روبوتات المحادثة قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم تصمم بشكل يتيح للمستخدم الوصول إلى موظف بشري عند الحاجة، أو إذا غابت الشفافية حول طبيعة الجهة التي يتواصل معها. وفي سياق التحول الرقمي تؤكد الخبرات التقنية أن الطريق الصحيح يبدأ برقمنة العمل، ثم تنظيم البيانات، ثم الأتمتة، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي. والقفز إلى المرحلة الأخيرة دون بناء الأساس الصحيح قد يؤدي إلى نتائج مكلفة. وفي البيئة المحلية يرى الخبراء أن غياب الأنظمة القديمة يشكل فرصة لتبني التحول الرقمي مباشرة بطريقة حديثة وفعالة. هذه المحاور مجتمعة تطرح سؤالاً مركزياً، كيف يمكن بناء تطبيقات رقمية موثوقة تجمع بين جودة الخدمة واستقرار الأداء وأمن المعلومات وثقة المستخدم؟ سؤال بات اليوم في صلب النقاش التقني مع توسع الاعتماد على التطبيقات في مختلف القطاعات.
1: أهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامج تكنولوجيا، شكرا للزميلة رغد الخطيب على تقديم هذا التقرير المفيد. ومنتابع موضوعنا مع ضيفنا الأستاذ محمود المصري، مهندس معلوماتية ومدرب الذكاء الاصطناعي. مرة ثانية أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود. بداية أستاذ محمود، خلينا نبدأ من أول خطوة بأي تطبيق. يعني اليوم صار ممكن نحلل آلاف التعليقات ونعرف احتياجات المستخدم بسرعة، لكن هل هذا الشيء أو هاي السرعة كافية لإطلاق تطبيق ناجح؟ لأي مدى غير الذكاء الاصطناعي طريقة تصميم التطبيقات مقارنة بالأساليب التقليدية؟
2: تمام. الله، بداية بالنسبة لهذا الموضوع، مع يعني ظهور الذكاء الاصطناعي وتطوره في السنوات الأخيرة، صار الموضوع لبناء التطبيقات أي شخص ممكن يأخذ كورس ذكاء اصطناعي على كم برنامج ممكن يأطلق تطبيق خلال أيام. تمام. يعني حتى لدرجة وصلنا الآن، ممكن إذا نحن عم نزور المعارض التقنية وأحد عم يشرح فكرة مشروعه، فمن دردش بين بعض يعني إنه والله ندخل على كلود
3: صار التطبيق الفكرة.
2: تماما، أيوة، فهمت كشون ومن ساوي. ولكن الموضوع يعني له أبعاد يعني مختلفة تماما، من ناحية فشل المشروع بحد ذاته، ومن ناحيات أمنية كمان، يعني كسايبر سيكوريتي نحن عم نحكي. فالبداية صراحة نحن بنشوف قبل ما نبدأ بالتطبيق نفسه، هل هذا التطبيق الناس اللي موجودة في البلد اللي راح ينتشر فيه بحاجته أم لا؟ يعني البداية راح نكتشف مشكلة، هاي المشكلة نحن راح نحلها باستخدام تطبيقنا، وعلى هذا الأساس نحن نقول يا أما راح نبلش بالتطبيق أم لا. يعني هاي الفكرة الأساسية في هذا الموضوع.
3: تمام. هلا بشكل عام مثل ما تفضلت، يعني استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي اكيد عم تسرع مساله تطوير التطبيقات وصناعه التطبيقات، ولكن بالنهايه مو اي شيء ممكن نحن نسلمه للاله بدون شغل ضمن معايير ويعني مقاييس محدده، الى جانب انه حل المشكله. برايك استاذي، وين بيبقى استاذ محمود، وين بيبقى دور المطور الاساسي بالشغل مهما تطورت أدوات الذكاء الاصطناعي؟

0: هلا صراحة أنا راح أجاوبك الآن وليس مهما تخبرك تمام؟ يعني نحن no. الآن في هذا الوقت حاليا صراحة يعني الآن الـ AI أو الذكاء الاصطناعي مهما كان قوي وحتى عم بحكي لك أنا على كلود اللي هو يعتبر الآن من التوب في العالم
1: تمام
0: بأخطئ تمام؟ يعني دوما الآلي إلى الآن بتأخطئ تمام؟ فدور المطور فعليا أنا مثلا على سبيل المثال إذا كان عندي في الشركة شخصين شخص ما له دارس برمجة قبل هاي المرة وشخص داخل معلوماتية وأخذ مثلا داخل سنتين مثلا في أحد الشركات رح يتغلب اللي دارس على اللي مو دارس تمام لأنه هو أساسا مارر عليه حالات قبل يعرف هو إذا هذا الـ AI عم بيحكي هذا الكلام صح أم خطأ هل هذا الكود فيه ثغرات أم لا يعني أدران يقرأ الشيء اللي عم بيعطيه غير الشخص اللي ماله قبل هاي المرة أو مثلا نفذ مو مطور من قبل هو رح يأخذ الكود على سبيل المثال بحاله نفسه ينسخ ويلصقه ويشتغل تمام ممكن يشتغل معه ولكن وراء هاي الشغلات في توابيت تمام فدور المطور هون الشخص اللي صار له سنوات يعني عم بقضي وقته بهذا المجال انه هو يراجع الشيء اللي عم بيعطيه الاي اي ويوجهه للاي اي تمام
1: تمام
0: يعني موضوع التوجيه انا بشوف موضوع التوجيه هو اهم شغله انا شلون اوجه الاي اي يكمل جوابه بالطريقه اللي انا بدي اياها
2: طبعا هو في اكيد فرق بين الاسلوب الببغائي خلينا نسميه اذا صح التعبير والاسلوب اللي بيعتمد الاسلوب الاكاديمي اللي بيعتمد على فهم المستخدم
1: طيب.
2: ساندي
1: استاذ محمود يعني بالنهايه الهدف هو فهم المستخدم بشكل حقيقي صحيح هل بيقدر الذكاء الاصطناعي فعلا فهم احتياجات المستخدم بدقه ولا الخبره البشريه بعد الاقدر على قراءه التفاصيل
0: هلا صراحة شوفي هيك شغلات ممكن يكون في جمهورين واحد يقول لك هاي صح وهي صح
1: تمام
0: أقول لك من وجهة نظري تمام
1: تمام
0: من وجهة نظري الآن إذا كنت كمان عم بتوجهي الـ AI صح فهو قدران يفهم الاحتياج صراحة فأنا على شرط إنه أنا أكون مفهمه بداية شو المشكلة اللي عندي وفهمه شو الحالة اللي أنا فيها على هذا الأساس ممكن اقترح لي هاي الأشياء أساساً إذا أنا زودته في هذا الموضوع يعطيني اقتراحات الآن وللأمانة كثير الموضوع رائع في هذا المجال اقتراحات الـ AI بخصوص
2: صحيح صحيح واضح يعني أنه هاي التقنيات أكيد بتختصر وقت كبير ولكن يعني نجاح أي تطبيق بيبدأ مثل من البداية من فهم المشكلة قبل كتابة أول سطر برمجي وهذا الشيء بيخلينا ننتقل للمحور الثاني معك أستاذ محمود أنه نحن كيف نضمن استقرار التطبيق بعد ما يصير جاهز
1: تماما يعني أستاذ محمود بعد ما ينطلق التطبيق بيجي الاختبار الحقيقي فينا نقول هل رح يصمد مع زيادة المستخدمين اليوم في أنظمة بتتوقع يعني الضغط وبتجهز الموارد ومع هيك بنشوف تطبيقات عالمية بتوقف بلحظات الذروة كيف بتقدر الأنظمة اليوم تتوقع الضغط على التطبيقات قبل ما يصير
0: طيب هلا بداية بالنسبة لهذا الموضوع هذا الشيء بيصير قبل إطلاق التطبيق يعني نحن قبل ما نطلق التطبيق هذا التطبيق شو الجمهور تبعه كم شخص متوقع إنه هو يدخل على هذا التطبيق وعلى هذا الأساس بنقرر يكون التوسع تبعنا عمودي ولا أفقي يعني هل أنا بدي أكون عم بجيب سيرفر أقوى ذاكرة أكبر معالج أسرع مثلا ولا أنا بدي يتحمل أعداد أكبر بكثير هم تنتقل للشيء الأفقي هو إنه أنت بيكون عندك عشرات أو مئات السيرفرات اللي هي عم تشتغل بالتوازي مع بعض وتخدم كل فروع التطبيق تمام؟
1: تمام
0: وهذا الشيء اللي شفناه يعني لما صدرت نتائج البكالوريا يعني المتوقع أنه أنت يكون عندك 200 ألف طالب 200 ألف شخص يدخل على التطبيق ولكن انصدمنا بملايين الأشخاص أو الريكويست اللي عم تدخل على التطبيق فاللي عنده شخص من برا البلد واللي يفكر أنه إذا خذ VPN رح تصير القصة أسهل وكذا ف هذا الأمر هو اللي سبب في إنه التطبيق يوقف لفترة معينة يعني تمام؟ لأن هذا الشيء كان مو متوقع إنه يصير تمام فينا نقول
2: طيب عملية التطوير الأفقي أو العمودي أكيد بتتطلب يعني إمكانات وموارد مادية وبنية تحتية بشكل كبير نحن عم نحكي اليوم نشوف تطبيقات كبيرة بنفس الوقت عم توقف رغم الإمكانيات التقنية الضخمة يلي بتملكها أستاذ محمود فشو السر يا ترى يعني هاي الشركات أكيد عندها إمكانية ومطورة تطبيقاتها عموديا وأفقيا وبكل الاتجاهات
0: تماما بالنسبة لهذا الموضوع أعطيك مثال صار من فترة كلود نفسه تخيل كلود اللي هي الشركة الآن مسيطرة على السوق بشكل كثير كبير بالذكاء الاصطناعي يمكن من أسبوع

0: وقف السيرفرات. ليش هذا الموضوع؟ طيب انا راح اقول لك شغله، انه نحن فجاه طلعت سيرفره تقدر انت تفعل كلود ماكس اللي سعره $100 فور فري، تمام؟ هي الثغره خلال يعني راح اقول لك 6 ساعات ضلت مفتوحه. فتخيل كم الحسابات الجديد اللي تم فتحه. طبعا انا جربت صراحه اشوف هي الثغره ونجحت معي وتفعلت كمان ايضا
1: هنيئا.
0: اوكي ولكن ما طولت صراحه اكثر من 12 ساعه. ولكن الريكوست اللي بعثنا له اياها نحن، وتخيل ملايين الناس اللي كانت حوالين العالم قديش عملت ضغط كبير كبير لدرجة أنه ما كانوا متوقعين هذا الموضوع.
1: صمموا مشاريع بهالكم ساعة.
0: تماماً تماماً. وبنفس الوقت صراحة يعني وقفت كلود، وقفت بطل الحسابات كلها وقفت، يعني حتى الحسابات اللي أنا دافع عليها اشتراك نظامي كمان وقف. يعني الكل انضر في هاي العملية. هذا شيء ما كان متوقع، ولا حتى ممكن الـ AI مثلا يكون متوقعه أنه حدا راح يكتشف ثغرة معينة بطريقة معينة ويطلع ينشره للعالم في ولكن تدارك الموضوع خلال 12 ساعة. هذا الشيء الكويس، انه انت كمان يكون عندك فريق بحيث يدارك المشكلة.
2: صحيح.
0: أهم من أنه أنت تكون متوقع أساساً المشكلة.
2: طيب طيب أستاذ محمود، بالمقابل في إضافة ميزات جديدة بتطرح تحديات تقنية كمان. هل إضافة ميزات بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بتفرض متطلبات تقنية أكبر على التطبيق؟
0: طبعاً طبعاً 100%. يعني الآن أنا أحد الشغلات اللي عم بشتغل عليها هو ERP system لأحد شركاتي، تمام؟
2: تمام.
0: فالآن وصلت لمرحلة وأنا عم بشتغله vibe coding، يعني فعلياً كلود ويعني عدة برامج أخرى. فوصلت لمرحلة بدي أنزل يعني ميزة إضافية. فالاي اي لحاله قال لي انتبه، قال لي أنه أنت يعني بدك تشوف لي كم ملف الآن هو مشروعك، إذا فوق 50 انسى الموضوع.
1: بده يفوت بمرحلة الإشباع التطبيق أو بده يصير تقيل.
0: دخلت أنا لقيت 400 ملف. تخيل لما بعت له بعدين قال لي يعني الزلم ينصدم أو الاي اي بالأحرى. أنا قلت لك 50 ولا. فتخيل فأي أكيد يعني أي ميزة رح تضيفها ممكن تأثر على أداء النظام ككل.
1: تماماً تماماً. هو إجمالاً الذكاء الاصطناعي أكيد بيساعد يعني التنبؤ وإدارة الموارد، ولكن البنية التقنية السليمة بتضل هي الأساس، يعني لازم تكون مشغولة صح. وهذا الشيء بياخذنا لمرحلة أمن التطبيقات أستاذ محمود، لأنه كمان الاستقرار مو بس يعني أداء، كمان عندنا حماية.
2: يعني هذا المحور يمكن الأقرب لك المستخدم، خصوصا أنه الاحتيال الإلكتروني صار متطور كتير، أصوات مقلدة ورسائل مقنعة، بس أدوات الحماية كمان عم تتطور. إلى أين أو إلى أي مدى ساهم الذكاء الصناعي بتطور أساليب الاحتيال الإلكتروني؟
0: تمام. هلا بشكل عام الان موضوع الاي اي ما في موضوع الديب فيك، اللي هو انه انت تحسن تزيف صوره شخص وتطلع ببث مباشر وكانك انت هذا الشخص، تمام؟
2: تمام.
0: وممكن يعني تبين لدرجه كثير كثير واقعيه، تمام؟ وما بكلفك الموضوع اشتراك $30 كله على بعضه، تمام؟ فممكن انت ممكن تدخل على مؤسسه معينه تاخذ صوره المحاسب او مثلا المدير او كذا، وتقدر من خلالها توهم مثلا المحاسب نفسه انه هو يدفع لك $10,000 لشغله معينه انت طلبتها. وهذا الشيء صراحه حدث في الاشهر السابقه يعني.
1: نعم نعم.
0: اي ايضا ممكن تزيف صوت والسعي اسهل بكثير بكثير، وتحكي كانك انت الشخص نفسه. يعني هاي الفكره الان اللي وصل فيها الاي اي، وفكره صراحه مرعبه ومخيفه.
1: طيب المستخدم يعني هون أستاذ محمود ما له دور؟ يعني شو دور المستخدم؟ هي الهجمات أكيد صارت أذكى، بس المستخدم نفسه شو أكثر الأخطاء يلي بيقع فيها وبتسهل نجاح هاي العمليات، عمليات الاحتيال هاي؟
0: هلا شوف، بالنسبة لهذا الموضوع أنا بشوف سرعة اتخاذ القرار. يعني أنا الآن خبرني المدير $10,000 الآن مباشرة. فأول شغلة بيساوها المحتالين هي الاستعجال. يعني أول بند
1: ياخذوا بالعطة يعني هيك
0: بنتملوا. تمام تمام. هي اهم بنت صراحه. فالشغله الثانيه كمان ايضا هو عدم التاكد من المصدر اللي دق له. يعني مثلا انا المدير تبعي، انا بعرف رقم المدير تبعي، فدق لي من رقم ثاني، فالمفترض انا كيوزر افكر وارجع اتصل برقمه الاساسي اللي بيحكي معي منه وارجع اتاكد انه اكيد احول الدفعه. فبيجي يقول له شو اين الدفعه، تمام؟ وهو بنكشف الموضوع. على سبيل المثال، على سبيل المثال ثاني ايضا بموضوع الديب فيك، انا اذا داخل معك بس مباشر ولا نفترض فيك تقول له ببساطه بس مرر لي هيك اصبعتين قدام عيونك لخمس ثواني، رح تلاقي في اختلاج بشوي

0: البشره تبعيده، ومن هون ممكن انت تكتشف انه هذا سكام. تمام
1: تمام. طيب
0: تمام،
2: هي كثير مهمه هي.
0: طبعا
1: طيب انه هي الاساليب، اساليب الخداع عم تتطور، فلازم نعرف كيف نحمي حالنا. كيف ممكن اي شخص يتحقق من صحه مكالمه او رساله مبنيه او بالذكاء الاصطناعي وكانها من شخص بيعرفه،
2: غير قصه الاصبعتين؟ يعني هل في شيء ثاني ممكن يساعدنا مثلا؟
0: هلا شوف، صراحه بالنسبه لموضوع الفيديوهات مستحيل للامان، يعني يصعب. الا اذا رح اقول لك شغله، انه ممكن انت تعرف الشخص كيف بيتحرك،
2: يعني يكون حافظ الريتم تبعه
0: تماما، حتى بتشوف في شيء غريب. بس ايام صراحه ما تنتبه على هاي الامور، فبالامور الخضراء لازم تحاول تبلش تنتبه انه هذا الشخص ما بيحرك ايده بهي الطريقه، ما بيتمتم مثلا بهذا الاسلوب، فهون انت تقدر تكتشف. ولكن صراحه وصل لمرحله يعني يصعب اكتشافه للاسف. الموضوع
2: يعني الاعتماد على الفراسه وارد وممكن يكون مجدي، بس هي كمان يعني ميزه مو الكل ممكن يكون بيمتلكها.
1: صحيح.
2: انظمة الحمايه اجمالا يعني صارت تستخدم الذكاء الاصطناعي للدفاع بهي الحالات، بس كمان وعي المستخدم هو بيبقى خط الدفاع الاول، وهذا الوعي بيكمل مع محور تجربة المستخدم والثقة يلي بدنا نحكي فيها هلا حاليا.
1: تماما أستاذ محمود، يعني حتى لو كان التطبيق سريع وآمن، إذا تجربة استخدامه معقدة غالبا المستخدم يعني رح يتركه. واليوم الاعتماد كبير على روبوتات المحادثة ونجاحها مرتبط بطريقة استخدامها. شو أكثر الأخطاء يلي بتوقع فيها الشركات عند استخدام روبوتات المحادثة؟
0: تمام. هلا بشكل عام على سبيل المثال انا رح اقول لك بعيدا حتى على البوستات بشكل عام كمان، ايضا موضوع الواجهه بحد ذاته مثل ما حضرتك قلتي انه اذا كانت معقده فالمستخدم رح ينفر اكثر. في عندنا شغله ثانيه مثلا على سبيل المثال الكلود نفسه، انا كثير عم بطرحه كلود ولكن هو الفرنك.
1: صحيح.
2: سبونسر لكلود اليوم الأستاذ ما بده هو غني عن التعريف كلود يعني
0: تماما. فأنت الآن جرب احكي معه يعني من فترة بالعربي، فبتلاقي عم يطالع لك الجواب بالعربي من اليسار لليمين وشكله كثير مزعجة جدا جدا جدا، لفترة منيحة ما كان يعني مدعوم هذا الموضوع، فبتحس حالك انه انت مع انه كلود قوي بس عم تنفر منه، بدك تروح لغير
2: واجهة. والله اغلب النماذج هيك عم تعمل صراحة يعني.
1: تمام. ولكن هلا صار المستخدمين،
0: لكن مثلا جروك ولا شات جي بي تي تلاقي الموضوع فيه لا مو هيك، طب ليش ما عم تعالجوا مثلا؟ يعني انتوا 400 مليون 500 مليون واحد عربي موجود عندك.
2: مزبوط صح، عم يلجأ وينزلوا اضافات او اكستنشن عشان يصلحوا
0: القصه. اذا كان يعني مثلا النص فيه كلمه انجليزيه بتلاقي دخل بالحيط، بتلاقي هون طرف يمين ما بتعرف تقرا اصلا. فهي احد الشغلات اللي ممكن تخلي الشخص ينفر من الموقع او من التطبيق تبعه، ما عدا موضوع طبعا السرعه.
1: تماما.
0: البدايه ايضا كمان.
1: طيب استاذ محمود، شو اللي بيخلي المستخدم يوثق بالتطبيق من اول تجربه استخدام؟
0: هلا في كثير امور يعني نحن رجعنا يعني ممكن نرجع نكررها، اللي هي انه يكون اول شيء في عندك سرعه في التطبيق نفسه، الوضوح في التطبيق نفسه وليس الجمال تبعه. يعني انا اليوزر اذا دخل لعندي مو لانه الازرار كثير حلوين ولانه الموقع كثير حلو فهو رح يثق، هو بده بالاخير يوصل للشغله تبعيته باسرع وقت ممكن كمان ايضا. تمام. كمان شغله ايضا مثلا على سبيل المثال اذا دخل ونصب على سيستم فندق معين تم صنعه بطريقه معينه، اذا كبس على شغله معينه المفترض ما يكون في الايرور اللي عم بيطلع يكون مفهوم، يعني يقول له انت كبس هذا الزر، طب ليش خطا؟ يعني مثل انت لما تعبي فورم، ابسط مبسط المثال اكثر، فانت بتنسى الايميل تبعك فتضغط على نكست. تمام. تخيل انت ما يرجع يرفعك لفوق ويحط لك احمر عند الايميل، يكتب لك كلمه نال بس مثلا من تحت، طب انت ما راح تفهم شو عم بيصير هون. فمعالجه الاخطاء والتعامل مع الاخطاء كمان هو شيء جدا مهم بالتطبيق نفسه ليخلي اليوزر كمان يثق فيه.
2: تمام. طيب استاذ محمود، بدقيقه من فضلك اللي بقيت معنا حاليا، اذا بتعطينا اهم هيك ثلاث نصائح بتنصح فيها اي شخص لحتى يحمي نفسه اثناء استخدام التطبيقات والخدمات الرقميه بالعموم.
0: تمام. هلا بدايه بالنسبه لهذا الموضوع، اي تطبيق هو عم يستعمله يحاول يحط عليه التحقق بخطوتين 2FA، يحاول يحط عليه موضوع البصمة الوجه أو بصمة اليد أو إلى ما هنالك. في شغلة تانية بتخطو فيها كثير ناس اللي هي إنه بحط كلمة سر لكل شيء
2: نفسه.
0: يعني تماما، حتى مارك نفسه صاحب الفيسبوك في وقتها يمكن كم سنة لما سربوا له حسابه أو شيء كمان طلع الزلمي حاطط باسورد نفسه على كل الحساب. فهي شخص يعني بطبيعة البشر، فلازم يحاول الشخص انه كل تطبيق مختلف عن الثاني يكون كمان كلمة سر مختلفة عن الاخرى. يعني هي اهم شغلتين صراحة،
2: ويخزنه يعني بمكان امن كمان اهم شيء. يعني
0: طبعا طبعا طبعا انا صراحة بخزن على ورقة وقلم وبحطه بالبيت يعني.
2: لا تخبرنا وين. تمام
1: تماما أستاذ محمود، يعني بالنهاية التحول الرقمي الحقيقي ما بيتحقق بشراء تقنيات جديدة بس، هو بناء بيئة عمل ووعي مجتمعي.
2: طبعا، وأكيد النصيحة الأهم أنه نتعامل بذكاء مع كل تطبيق وحتى مع الذكاء الاصطناعي نفسه، مثل ما قلنا الأستاذ محمود من شوي طريقة الإدخال والتعامل. ونتذكر أنه وراء كل تكنولوجيا في عقل بشري لازم يكون حاضر.
1: يعني أكيد موضوعنا اليوم واسع وعميق، لكن بنفس الوقت قريب من حياتنا اليومية، لأن أغلب تفاصيل يومنا صارت مرتبطة بتطبيقات رقمية بنستخدمها ومنحط فيها بياناتنا.
2: ويمكن أحياناً نستخدمها أكثر من أنه نفهم كيف تشتغل أو كيف ممكن نحمي حالنا أثناء استخدامها. لهيك اليوم حاولنا مع ضيفنا الأستاذ محمود نقرب هاي الصورة ونفهم شو اللي عم يصير خلف هاي التطبيقات وكيف فينا نستفيد منها بوعي وثقة أكبر.
1: الأستاذ محمود مصري، مهندس معلوماتية ومدرب ذكاء صناعي، بدنا نتشكرك على كل المعلومات والتفاصيل القيمة اللي شاركتنا إياها.
2: يعطيك العافية أستاذ محمود، شكرا كثير، أكيد معلومات قيمة بدون شك شاركناها للمتابعين. شكرا لوجودك معنا ببرنامج تكنولوجيا.
0: الله يعافيكم.
2: الله يعافيك يا رب.
1: متابعينا، لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من تكنولوجيا.
2: نلتقي معكم الأسبوع القادم بنفس الموعد بإذن الله مع موضوع جديد من عالم التكنولوجيا.
1: كنا معكم بالأعداد والتقديم
2: ساندي ميهوب
1: وعلاء فوزي،
2: وبالإخراج
1: حليم إبراهيم
2: وميرفت العبد الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن الوجود الروسي في سوريا. رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري يعلن تسلم مطار اللاذقية الدولي ضمن مساعي استعادة المطارات السورية وإعادة تشغيلها. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي يؤكد أن استلام الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوس خطوة مهمة لتعزيز السعة الاستيعابية ورفع القدرة على مناولة البضائع. هيئة العدالة الانتقالية تدعو الضحايا والمتضررين لتقديم إفادات حول جرائم جسيمة مرتبطة بفترة تولي محمد الشعار مواقع قيادية في عهد النظام البائد، ولا سيما قبل عام 2011. مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم نساء وأطفال إثر مشاجرة بين أفراد من عائلة البريكات في حي البياضة بمنطقة التيسير في حمص. وفي خبرنا الأخير، مكتب بريد الطبقة يستمر باستبدال العملة وتسليم رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.

0: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
1: بانوراما الصحف.
2: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات،
1: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
2: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
1: حيث نجد في كل سطر قصة
2: وفي كل مقال فكرة،
1: ومن خلال كل خبر رسالة. بانوراما الصحف.
3: الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص.
3: الإعداد
1: دعاء قنطار.
3: التقديم
1: كوثر صالح
3: وعلاء الدين فطراوي.
1: الإخراج
3: حكمة الشيخ بكري. متابعينا الكرام، نحييكم من إذاعة دمشق ونقدم لكم حلقة جديدة من بانوراما الصحف.
1: تتجاوز التفاهمات السورية التركية لغة المجاملات، وتذهب باتجاه تأسيس مجلس تنسيق أعلى في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون وتقارب مع الجارة التركية يتسع يوماً بعد يوم.
3: وعلى أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم نقف، مضيق هرمز ما بين إيران التي تضع شروطها وواشنطن التي ترفض سقف الضغط، وبينهما ممر بحري لا يعبره النفط فقط بل تمر عبره حسابات القوة والردع والاقتصاد.
1: وفي غزة نرصد اتفاقا يفترض أن يفتح الباب نحو التهدئة، لكن الرفض الإسرائيلي يعيد المفاوضات إلى مربع التعقيدات في ظل تمسك تل أبيب بشروط مرتبطة بنزع سلاح حماس وبالوجود العسكري الإسرائيلي داخل القطاع.
3: ومن غزة إلى لبنان، تبدو روما محطة جديدة من المفاوضات في طريق طويل، فبينما تحاول المفاوضات كسر جدار الأزمة، يتمسك لبنان بشروطه، وعلى الأرض يستمر التصعيد الإسرائيلي ليبدو الطريق إلى تسوية مستقرة مليئا بالعقد.
1: وإلى ليبيا، هناك لا تحتاج النار إلى كثير من الوقود، فالمشهد الأمني الهش يسيطر على حياة السكان ويعيد السؤال القديم الجديد: من يملك قرار السياسة؟

0: سلاح في ليبيا.
1: أما الختام فمن سبتة، حيث لا تزال تعيش ذهول موجة هجرة جماعية هزت المدينة الإسبانية وأشعلت جدلاً أوروبياً يتجاوز حدود الهجرة نفسها، بعدما تحولت طرق العبور الخطرة إلى مشهد إنساني وسياسي مفتوح على تساؤلات عن أسباب مغامرة الآلاف بحياتهم للوصول إلى أوروبا.
0: نستهل جولتنا بالصحف المحلية الصادرة في سوريا، والبداية من صحيفة الثورة السورية. في تفاصيل مقالها تحدثت عن العلاقات السورية التركية والتي تعتبر أولوية استراتيجية، وهو ما أكده وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة قبل أيام، في إشارة للعمل على تحويل التفاهمات السياسية بين البلدين إلى مشاريع عملية وصولاً إلى إعلان المجلس التنسيقي الأعلى.
1: صحيح، ويعتبر مجلس التنسيق الأعلى بين بلدين أعلى آلية مؤسسية مشتركة، وبحسب الصحيفة يهدف المجلس إلى نقل العلاقات الثنائية من التنسيق السياسي الظرفي إلى شراكة استراتيجية شاملة.
0: نعم، وتضيف الصحيفة أن هذا النوع من المجالس يكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى سوريا في المرحلة الحالية، لأن البلاد لا تحتاج فقط إلى علاقات سياسية جديدة مع جيرانها، وإنما إلى شبكة من العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة والتجارة والأمن والحدود تساعدها على إعادة بناء الدولة والاقتصاد.
1: وتختتم الصحيفة بالقول: إذا نجحت سوريا في وصل تركيا بالأردن والخليج بالعراق وربط طرقها البرية والسككية بالموانئ وتطوير معابرها وإعادة بناء نظامها المصرفي والتجاري، فقد لا تكون سوريا مجرد دولة تعيد بناء اقتصادها بعد حرب النظام على الشعب السوري، بل تعود لتلعب دورا لطالما صنعته جغرافيتها، أي أن تكون دولة عبور ودولة وصل ودولة ممر بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب، وهذه في النهاية القيمة الاستراتيجية الأعمق للعلاقة مع تركيا.
0: وعلى ضفة الملف الإيراني، وقفت صحيفة الوطن السورية لتصف ما أعاده موقف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشأن شروط فتح مضيق هرمز من تعقيد للمشهد بخصوص المفاوضات. فالتصريحات الإيرانية الأخيرة لا يبدو أنها تتعامل مع فتح المضيق باعتباره ترتيبات فنية أو قانونية تخص حركة السفن، بل تربطه مباشرة بالمسار الأوسع للصراع مع الولايات المتحدة.
1: دون شك، فالموقف الإيراني يضع سقفا مرتفعا لأي تفاهم محتمل، وطهران وفق ما ورد في تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر تشترط رفع العقوبات والحصار وسحب القوات الأمريكية من المنطقة ودفع تعويضات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، إلى جانب معالجة ما تعده انتهاكات أمريكية لتفاهمات سابقة، وبذلك يصبح فتح هرمز جزءا من صفقة سياسية وأمنية أوسع وليس مجرد اتفاق على تنظيم مرور السفن.
0: بالتأكيد، ويفسر هذا الطرح أيضا التباين بين التفاؤل الذي ظهر مؤخرا وبين الحذر، فقد تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن اقتراب طهران ومسقط من الاتفاق على الآلية القانونية لإدارة المضيق ومسار حركة السفن، لكن وشدد في الوقت نفسه على أن التفاهم مع عمان لا يعني تلقائيا إعادة فتح هرمز، وهذه النقطة تحديدا تبدو الأكثر أهمية لأنها تفصل بين إحراز تقدم في المفاوضات وتحويل ذلك إلى قرار عملي بعودة الملاحة.
1: وعلى الضفة المقابلة، تكشف تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن مقاربة مختلفة، فحديثه عن استخدام واشنطن مجموعة كاملة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية يعكس اعتقادا أمريكيا بأن الضغوط لا تزال تؤدي دورا في دفع إيران نحو التسوية. فهو لم يتحدث عن تنازل أمريكي وشيك بقدر ما ركز على أن الإيرانيين يتألمون ويريدون إنهاء الأمر. ووفق هذه المعطيات، فإن التفاؤل السابق لم يفقد قيمته، لكنه يبدو الآن مشروطا بقدرة الوسطاء على فصل الملف الملاحي عن الملفات الأكثر خلافا،

0: بهدف إيجاد صيغة تسمح بإعادة فتح المضيق تدريجياً قبل حسم القضايا السياسية الكبرى.
1: في محطة أخرى على حدود غزة، كتبت العربي الجديد عن رفض إسرائيل الاتفاق ووضوح المحاولات الإسرائيلية لعرقلة الاتفاق المعلن، والذي يمثل المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب التي تصب في صالح بقاء إسرائيل القوة المسيطرة على القطاع وتمنع عمليا إعادة بناء المجتمع الفلسطيني في غزة جزءا من الوطن الفلسطيني. وتتابع الصحيفة: صحيح أن 20 بندا من الخطة توحي بأنها تمهد الطريق لتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية، لكن الشروط التي تسبق ذلك كلها تسلب غزة هويتها الفلسطينية وحريتها وتدمر أي فرص لحياة سياسية فيها.
0: وفي محاولة لفهم وتفسير الموقف الإسرائيلي من أن إسرائيل ترفض فقدان السيطرة الكاملة على مصير الضفة الغربية وقطاع غزة، ترى الصحيفة أنها ليست معنية بمساومة أو حل حتى لو كان لمصلحتها، فهي ليست معنية بأي دور فلسطيني، وتهدف في هذه المرحلة إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني ونسف خريطته كما نعرفها في كل من الضفة والقطاع.
1: دون شك، وما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن هجمات المستوطنين والجيش السابقة، تقول الصحيفة. فقد بدا القادة الإسرائيليون بتنفيذ عملية إنهاء الوجود الفلسطيني مجتمعاً ومدناً وجزءاً من وطن متكامل لتغيير وجه الضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، كما تفعل دولة الاحتلال في غزة. أي أن إسرائيل وقبل كل شيء على عجلة من أمرها، وبدأت تضيق بالأدوار المنوطة بأطراف خارجية حتى لو كانت هذه الأطراف تعمل تحت مظلة مجلس ترامب، مجلس السلام وإشراف الجيش الأمريكي، وبخاصة مع بداية وصول قوة تأمين الاستقرار في غزة، إذ قد تنتج عن ذلك تركيبة عجيبة وقد تخرج عن السيطرة.
0: أما السبب الثاني لرفض الاتفاق كما تراه الصحيفة، فهو أن إسرائيل قد تعلمت أن عقود الاحتلال وأعوام التدجين تحت مظلة اتفاق أوسلو لم تطفئ جذوة تصميم الفلسطيني على التمسك بوطنه وأرضه وإصراره على المقاومة. لذا لا تثق إسرائيل بقدرة مجلس السلام على إطفاء جذوة المقاومة وطمرها تحت الرماد، فالوقت حان للحسم النهائي برأيها. غير أن عرقلة إسرائيل المرحلة الثانية تعكس أحد أوجه الخلاف بين حكومة نتنياهو وإدارة الرئيس ترامب، فالإدارة الأمريكية والأهم الدولة العميقة في واشنطن مهتمة بتهدئة عمليات القتل الإسرائيلية ضد أهل غزة، ولا ينطلق موقف واشنطن الداعي إلى أن يوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار ولو بشكل مؤقت من موقع إنساني وحقوقي، بل لأن تحقيق نوع من التهدئة حتى لو كانت مؤقتة يمكنها من التفرغ لمأسسة مجلس ترامب الذي أضحى حاكم الأمر الواقع في غزة.
1: أيها السادة، نغوص في المسار اللبناني الطويل كما عنونته الصحيفة الخليج، التي ترى أن مفاوضات روما الأخيرة بين لبنان وإسرائيل كشفت أن الطريق إلى حرية لبنان ليس سهلاً بقدر ما هو مسار طويل ومعقد، نظراً لتشابك عوامل كثيرة داخلية وخارجية كانت حاضرة دوماً على طاولة التفاوض، لكنه أيضاً طريق يستحق المحاولة بعد أن اتضح أن لا بديل عن هذا الخيار.
0: بالتأكيد، فإطالة أمد المفاوضات من دون تحقيق نتائج ملموسة حتى وإن كان الصبر اللبناني مطلوباً قد تريح الجانب الإسرائيلي، وبالتالي فإن الأولوية باتت تقتضي منع تحويل المفاوضات إلى هدف بحد ذاتها أو إلى مفاوضات مفتوحة، خشية حدوث تطورات مفاجئة قد تقلب الأوضاع رأساً على عقب، وهو ما يتطلب ضغطاً أمريكياً قوياً لتسريع المفاوضات وعدم تركها رهينة للرغبات الإسرائيلية. وعلى المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لتمكين لبنان من انتزاع حريته وتأمين حدوده واستعادة سلطته على كل أراضيه وإعادة بناء الدولة بما يحقق الاستقرار والأمن له ولعموم المنطقة.

0: نبقى في الشأن العربي ونلقي نظرة على الوضع الحالي في ليبيا، والذي وصفته صحيفة الشرق الأوسط بالفجوة والقطيعة بين الشارع الليبي والمؤسسات الحاكمة ومن يقودونها. وهي ليست وليدة اليوم، بل تزداد اتساعا يوما إثر آخر على حد قول الصحيفة. الحرب التي دارت مؤخرا في المدينتين كانت كل المؤشرات تؤكد قبل اشتعالها أنها قادمة لا محالة، من دون أن تبدو بارقة أمل في الخروج منه. واقع لا يزال يمسك بمقاليده من يوصفون بأمراء الحرب، الأمر الذي ينزع عما يجري في ليبيا صفة الحرب الأهلية.
1: صحيح، أضف إلى ذلك أن النزاع المسلح الدائر منذ أكثر من 15 عاماً ليس مواجهة بين شعب منقسم، بل هو قائم منذ بدايته على تنافس بين قادة جماعات مسلحة غرباً وشرقاً وجنوباً يتقاتلون للاستحواذ والاستئثار بالموارد النقدية والنفطية. والنزاع بين هؤلاء دخل مرحلة التدويل مبكراً بتورط قوى إقليمية ودولية ليتحول إلى حرب نموذجية بالوكالة، هدفها حماية مصالح تلك القوى الخارجية، مما أخرج النزاع من إطاره المحلي الصرف.
0: ولكن الأهم من ذلك أن النسيج الاجتماعي الليبي والمصاهرات والتدخلات العائلية عبر المدن والمناطق شكلت حتى الآن كابحا حال دون تحول الخلاف والتنافس إلى اقتتال شامل. لتلك الأسباب يفضل العديد من خبراء النزاعات وصف الحالة الليبية بأنها أفضل نموذج يمثل صراعا مسلحا على السلطة والموارد، أو حربا بالوكالة مدولة تتخذ أحيانا أبعادا جغرافيا أو مناطقية كمظاهر خارجية، دون أن تتحول إلى حرب أهلية بمفهومها الهوياتي المتكامل.
1: نتابع جولتنا في بانوراما الصحف ونقرأ عن ملف أحداث سبتة وما كتبته الصحف الفرنسية عنها. مجلة لوكارييه انترناسيونال تساءلت حول رغبة الكثير من الشباب في الهروب من المغرب، فبرغم النمو الاقتصادي والمشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية، إلا أن المغرب يواجه صعوبة في توفير آفاق وفرص مستقبلية لفئة كبيرة من الشباب. وأوضحت الصحيفة أن أحداث سبتة كشفت عن فشل أوروبي ذريع في مجال تنظيم الهجرة.
0: إضافة إلى ذلك، سؤال آخر طرحته مجلة ماريان وأجابت عنه بأن أسباب التدفق الكبير للمغاربة نحو سبتة يعزوه البعض إلى قرار المحكمة العليا الإسبانية الذي اعتبر اللجوء إلى عمليات الإعادة الفورية بحق المهاجرين الذين يصلون عبر البحر أمرا مستحيلا، ويرى آخرون أن خطة التسوية الواسعة لأوضاع المهاجرين غير النظاميين التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كانون الثاني تسببت في جذب أعداد أكبر مما كان متوقعا من المهاجرين.
1: في ختام حلقة الليلة من بانوراما الصحف نشكركم على المتابعة.
0: دمتم بأمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانوراما الصحف.
1: الإشراف العام
0: مصطفى المقصوص.
1: الإعداد
0: دعاء قنطار.
1: التقديم
0: كوثر صالح
1: وعلاء الدين فطراوي.
0: الإخراج
1: حكمة الشيخ بكري.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه

وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. من أين بدأت الحكاية؟ وكيف وصلت لنا؟ سنروي بدايتها ونسرد تفاصيلها، مسافرين إلى زمن أصلها. فوراء كل قصة أصل، ووراء الأصل حكاية. حكاية في أصل الحكاية، سنتعرف على الحكاية وكيف بدأت.

أصل الحكاية معي أنا هبة طراف في الإعداد والتقديم وحمد شويكي في الإخراج.

حكاية موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك تمثل قصة طموح ومثابرة وذكاء قادها مؤسس الموقع مارك زوكربيرغ وزملاؤه الأوائل الذين بدأ معهم رحلة النجاح لتحقيق طموحات ربما بدت للبعض مستحيلة. وفي حلقتنا اليوم سنروي أحداث هذه القصة.

بدأت الرحلة بتاريخ 28 من تشرين الأول عام 2003 عندما أنشأ الطالب في السنة الثانية بجامعة هارفارد مارك زوكربيرغ برنامجاً يدعى فيس ماش، وكان عبارة عن موقع ويب شبيه بموقع آخر يدعى هوت أور نوت، يستخدم صوراً من كتب الصور الجامعية المنشورة على الإنترنت ويضع في كل مرة صورتين بطريقة متقابلة، ثم يطلب من المستخدمين اختيار الشخص الأكثر وسامة بينهما.

ولإنجاز ذلك اخترق زوكربيرغ شبكة حواسيب هارفارد ونسخ الصور الشخصية لطلاب السكن الداخلي، وقد اجتذب فيسماش 450 زائرا وحصد 22 ألف عملية مشاهدة للصور في أول 4 ساعات من إطلاقه على الإنترنت، وانتشر بسرعة بين جامعات أخرى. لكن بعد بضعة أيام أغلقته إدارة هارفارد، وواجه زوكربيرغ الطرد بتهمة اختراق الأمن وانتهاك حقوق الملكية والخصوصية الفردية، لكن تم إسقاط التهم نهاية الأمر.

لم يحبذ ذلك حماس زوكربيرغ، حيث بدأ في كانون الثاني عام 2004 مع بداية الفصل الدراسي التالي بكتابة شفرة موقع ويب جديد قال إنه استلهمه من فيسماش وأعطاه اسم ذا فيسبوك وأطلقه في الرابع من شباط عام 2004. لكن لكل نجاح مترصدون، فبعد 6 أيام من إطلاق الموقع اتهم 3 من طلاب الجامعة زوكربيرغ بتضليلهم عن عمد بدفعهم للاعتقاد بأنه سيساعدهم في بناء شبكة اجتماعية تدعى هارفارد كونكشن، وقالوا إنه استخدم أفكارهم لبناء منتج منافس، ورفعوا ضده قضية انتهت عام 2008 بتسوية حصلوا فيها على حصة بقيمة 1.2 مليون دولار والتي تعادل حالياً 300 مليون دولار في شركة فيسبوك.

كانت عضوية ذا فيسبوك تقتصر أول الأمر على طلاب كلية هارفارد الجامعية، وخلال أول شهر كان نصف الطلاب المتخرجين من الجامعة مسجلين في الموقع، وانضم لزوكربيرغ زملاؤه في السكن للترويج للموقع. وفي آذار عام 2004 توسع انتشار ذا فيسبوك إلى 3 جامعات أخرى، ثم فتح نهاية المطاف أمام طلبة كافة الجامعات الأمريكية والكندية. في حزيران عام 2004 نقلت الشركة مركز عملياتها إلى بالو ألتو في كاليفورنيا، وفي عام 2005 أسقطت الشركة حرف التعريف ذي من اسمها بعدما اشترت اسم النطاق facebook.com مقابل 200,000 دولار الذي كان ملكا لشركة About Face. وفي أيلول عام 2005 أطلقت فيسبوك نسخة خاصة بالمدارس الثانوية من الموقع، ثم وسعت العضوية لتشمل موظفي شركات عدة مثل أبل ومايكروسوفت. وفي 26 من أيلول عام 2006 أتيح الموقع أمام كل من يبلغ 13 عاماً على الأقل ويملك عنوان بريد إلكتروني فعال. من المحطات التي يجهلها كثيرون في رحلة فيسبوك أن شركة البرمجيات مايكروسوفت قامت يوم 24 من تشرين الأول عام 2007 بشراء أسهم لفيسبوك بقيمة 240 مليون دولار، الأمر الذي رفع القيمة الإجمالية لفيسبوك لنحو 15 مليار دولار. وتضمنت عملية الشراء

اشتراء تلك حقوقاً لوضع إعلانات دولية على موقع فيسبوك. وفي أيلول عام 2009 أعلنت فيسبوك عن تحقيق أرباح للمرة الأولى، ومطلع 2011 نقلت الشركة مقرها إلى مجمع شركة سان مايكرو سيستمز السابق في مينلو بارك بكاليفورنيا. وفي يوم 17 من أيار عام 2012 عقدت فيسبوك اكتتابا عاما، وطرحت أسهمها بسعر 38 دولارا للسهم، وقدرت قيمة الشركة ب 104 مليارات دولار، وكان ذلك أعلى تقييم لشركة مساهمة عامة مدرجة حديثا. وفي اليوم التالي بدأت ببيع الأسهم للجمهور في بورصة ناسداك. مع بداية تشرين الأول عام 2012 أعلن زوكربيرغ أن الموقع تخطى 1 مليار مستخدم نشطا شهريا، وكذلك 600 مليون مستخدم للموقع عبر الهواتف المتنقلة.

حالياً يعد فيسبوك أشهر موقع تواصل اجتماعي على الإطلاق، ويملك حالياً أكثر من 1.86 مليار مستخدم نشط شهرياً و 1.15 مليار مستخدم يومي نشط عبر الجوال، وتشكل الفئة العمرية بين 25 و34 عاماً 29.7% من مستخدمي فيسبوك.

النجاحات المتتالية لفيسبوك اعتمدت وما زالت تعتمد على حنكة وذكاء مؤسسها زوكربيرغ، الذي يبتدع من فترة لأخرى تحديثات وإضافات جديدة تثري الشبكة الاجتماعية وتضيف إليها مزيداً من المستخدمين مع الحفاظ على الحاليين، حتى لو كان ذلك بتقليد مزايا موجودة في تطبيقات وخدمات أخرى. حكايتنا رويناها، إلى أصلها رددناها. كل المتعة والفائدة نتمنى أن نكون قد قدمناها. ومن فريق عملها تقبلوا تحايانا بعد أن قدمنا لكم الحكاية ورويناها. هبة طراف في الإعداد والتقديم، وحمد شويكي في الإخراج.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز الأخبار. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن الوجود الروسي في سوريا. رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري يعلن تسلم مطار اللاذقية الدولي ضمن مساعي استعادة المطارات السورية وإعادة تشغيلها. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي يؤكد أن استلام الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوس خطوة مهمة لتعزيز السعة الاستيعابية ورفع القدرة على مناولة البضائع. النائب العام لسوريا القاضي المستشار حسان التربة يبحث مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا سبل تعزيز التعاون في مجالي القانون الدولي الإنساني وملف الاحتجاز. هيئة العدالة الانتقالية تدعو الضحايا والمتضررين لتقديم إفادات حول جرائم جسيمة مرتبطة بفترة تولي محمد الشعار لمواقع قيادية في عهد النظام البائد ولا سيما قبل عام 2011. الخبر الأخير في هذا الموجز، قوى الأمن الداخلي تعزز انتشارها في حي البياضة بحمص وتسيطر على الوضع بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين مع توقيف عدد من المتورطين وملاحقة الباقين. الموجز انتهى، هذه تحية وإلى اللقاء.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها سيدة المدن وهوى القلوب.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان قبل أن ينبلج الصبح، من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي. صباح لا يشبه البارحة، صباح تقف فيه على حافة يوم جديد، لكنك لا تستعجل الخطوة. شيء ما داخلك اختار أن يهدأ أولاً، بل لعله اختار أكثر من ذلك، اختار أن يجلس في الظلمة قليلاً.

0: قليلاً قبل أن يبحث عن النور، ففي الظلمة وحدها تهدأ الأصوات التي ليست لك، وفي الظلمة وحدها تسمع صوت الخيط، ذلك الخيط الرفيع الذي كان يصل بينك وبين أصفى ما فيك، لم ينقطع، لم يضع، اختبأ تحت من شغلت به، وما أرهقك، وما ظننته أهم من هدوئك، اختبأ تحت ركام بعد قليل وغدا وحين أنتهي، صار خفيفا، لكنه ظل هناك ينتظر. والآن في هذا السكون الذي يسبق انبلاج الصبح، تصل إلى أذنك الداخلية همسة، ليست سؤالا هذه المرة، بل ملاحظة. لاحظ أن المسافة بينك وبين نفسك ليست هوة فارغة، إنها مملوءة، مملوءة بكل مرة كدت تعود فيها ولم تفعل، بكل مرة همست لك فيها الحياة عد فأجلت، بكل مرة شعرت فيها بشدة لطيفة في صدرك ثم انشغلت. المسافة ذاتها هي الخيط، حينها يحدث الانقلاب. لا تمد يدك لتلتقط شيئاً، لا تبحث عن شيء مفقود، فقط تتنفس وتسمح للمسافة بأن تغلق، لا بالقوة بل باليقظة، تماماً كما يفعل الفجر. لا يهدم الليل، لا يعلن الحرب على الظلام، يرسل خيطاً من ضوء ثم خيطاً ثم خيطاً، حتى تصير المسافة بين الليل والنهار جسراً من نور. وهكذا تعود، لا لأنك وجدت الطريق، بل لأنك صالحت التيه. لا تثقل صباحك بكل ما فات، بعض الأحمال ما عادت تناسب قامتك، اتركها، ليس لأنك نسيت، بل لأنك تذكرت من أنت حقاً. وحين تخرج إلى يومك بعد قليل، لن يحمل أحد لك ورداً، ستبقى الطريق كما هي، لكنك ستعرف سراً لا يعرفه غيرك، أن الخيط ليس شيئاً تمسكه، الخيط هو أنت حين تقرر أن تقترب. صباح المسافة التي تمتلئ، صباحكم قريب.
1: خاطرة،
2: خاطرة من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

مساء العشق من إذاعة دمشق. يا مساء العشق من إذاعة دمشق. كلام الليل، كلام الأثير. أرافقكم إعدادا وتقديما رنا عبد الكريم علي. في المراقبة محمد علولو. إخراجاً مازن يوسف.

يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا وعم تشوفونا صوت وصورة على شاشة التلفزيون عن نايل سات. أكيد كلنا منعرف قصة أهل السفينة اللي وردت بسورة الكهف ضمن رحلة سيدنا موسى عليه السلام مع العبد الصالح. أبحرا معا، فخرق العبد الصالح السفينة لإنقاذها من ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. نرجع هيك شوي صغيرة سطر لورا. أبحرا معا، فخرق العبد الصالح السفينة. سيدنا موسى سأله أنه أنت خربت السفينة،

قال له أكيد في حكمة أنت بعدين رح تعرفها، قلت لك لن تستطيع معي صبرا. الناس كلنا منشبه بهذا الموقف، بموقف سيدنا موسى، بكتير مواقف منكون بموقف سيدنا موسى، أنه نحن ننظر إلى ما ظهر. مثلا حدا عم نسعى نحن لوظيفة معينة، انحرمنا من هاي الوظيفة معينة، انحرمنا من هذا النصيب، عم نسعى لعمل ما، انحرمنا من هذا العمل، ولكن تظن أنك حرمت ولكنك في الحقيقة رحمت.

احنا وياكم على ارقامنا الارضيه 225 4 4 4 6 225 4 4 4 7، واكيد على رقم الجوال رسائلكم 0987 110 950.

0: معنا اتصال. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء الخير لكل الأخوة المستمعين بهالإذاعة الغالي.
0: أهلا ومرحبا. مين معنا؟
1: معك أبو حلا.
0: هلا ومرحبا يا أبو حلا.
1: هلا.
0: كيفك أنت وأحلامك؟ ما بين ما حققت وما لم تحقق من أحلامك؟
1: والله أولا الرضا. وأنا بعد هالعمر أنا رضيان عن كل شيء صار بهالحياة، وكل شيء عملته بهالحياة أدى لشيء إيجابي، وهالشيء الإيجابي أنا بعتز فيه بفتخر فيه، بحس إني ما قصرت أبدا، قدمت اللي بقدر عليه

0: كانت حياتي موفقة وميسرة.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. في هيك حدا يعني أو هدف من أهدافك أو حلم من أحلامك سألت حالك إنه ليش ما حصلت عليه؟
0: أولاً الإنسان بالسعي أي شيء بده إياه الإنسان سطيني اختلغالي بيسأله قدر المستطاع ممكن يوصل له، ما لازم يأس إذا ما وصل له، ما لازم يأس. ليش؟ لأنه الله كاتب له للإنسان طريق رح يوصل لشيء هو بيريده الإنسان، يعني
1: تمام.
0: من خلال سلوكه، من خلال أفعاله، من خلال إرادته القوية، من خلال شخصيته القوية. فإذا أراد الإنسان أي شيء بهالحياة ممكن يحققه، ممكن يحققه، بس ما لازم يزعل إذا ما تحقق، لأنه
1: ربما يكون
0: ربما
1: عسى أن تكرهه
0: لصالحه، ربما خيرا.
1: صحيح.
0: لأنه القدر دائما يريد الخير للإنسان.
1: أكيد أكيد. الله يسعد مساك عمي أبو حلا.
0: يسعد مساكم.
1: هلا ومرحبا. هلا ومرحبا.
0: الله معك.
1: معنا اتصال جديد. ألو.
2: الله يسعد المساء مدام رنا عبد الكريم علي.
1: هلا ومرحبا.
2: يسعد مساك إن شاء الله بكل خير أنت والسيد أستاذ مازن يوسف العظيم.
1: الله يسعدك. هلا ومرحبا.
2: أنا أبو علي مشتاقك من زمان ومستنيك من زمان.
1: الله يخليك يا أبو علي.
2: الله يخليك.
1: الله يخليك أبو علي. كيفك أنت وهي الأحلام وهي الأهداف اللي نحن دائما نمشي على الآيتين الكريمتين، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
2: هذا أستاذي كمان في مثل لك، رب ضارة نافعة ورب خير كمن في الشر، فكم من سوداء جابت عظيما. يمرأة سوداء جابت إنسان عظيم، عرفت شلون؟ وكم يعني وفي كثير شغلات، يعني انه انت ما بتحبيها بس بتلاقي انه فيها نتيجه، فيها تفوق، فيها يعني شغلات عظيمه، عرفت شلون؟ بس انا لفت نظري قول للشاعر محمود علي اسماعيل من مصر، عرفت شلون؟ شوف شو يقول، عرفت شلون؟ بيقول: وصاح من الشعب صوت طليق قوي ابي عميق عريق. هون عم يوصف هو شاعرنا محمود علي إسماعيل، صوته قوي طليق أبي عميق عريق، عم يوصف رنا عبد الكريم علي. أنا بنظري هو عم يوصف جمال عبد الناصر، هو عرفت شلون؟ وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق. هذا الكلام اللي بيطبع على رنا عبد الكريم علي التفوق. وأكيد
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا رب. يسعد مساك. هلا ومرحبا.
2: تحياتي إليك ولل أستاذ مازن يوسف.
1: وصل.
2: يا سمعنا في شغلة العزيزة يولانا، أنا أحبها كثير العزيزة يولانا.
1: تكرم منك. هلا ومرحب. كمان معنا اتصال. طيب بتوقع أنه معظم اللي عم يسمعوا الحلقة خطر ببالهم أنه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وطبعا هذا عجز من بيت لقصيدة للمتنبي أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي، أولها ومطلعها: بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. كلنا منتذكر هاي القصيدة أو هذا البيت فقط لا غير من هذه القصيدة العصماء: ما كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فكلنا منفكر أنه دائما هيك بيخطر لنا الجملة الأولى: تسليمية، الخيرة فيما اختاره الله. كلنا منقول كله خير، كلنا منقول قضاء أهون من قضاء، لكن بيضل في عازز علينا أنه هل نحن لا نستحق؟ هل نحن أقل من هذا الهدف؟ هل لم يئن أوان هذا التحقيق أو هذا الحلم؟ أو ما في موازنة ما بين ما أطمح إليه وما أنا عليه؟ في جسر ما بين ما أريد

0: وما أنا عليه. هذا الجسر هو: إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. منسعى، أنا ما فيني أقول أنا اليوم راتبي $100 مثلا، بكرة بدي أنزل أشتري سيارة. بكرة؟ طيب يعني هل القيمة المادية اللي أنا أتقاضاها أو المدخول اللي أنا أمتلكه يكفي لتحقيق هذا الحلم؟ أكيد لا، فأنا بدي أسعى باتجاه حلمي بخطوات يجب أن تتوافق مع هذا الحلم. من رسائلكم على رقم الجوال 0987-810-950، نهاية الرقم 180. يسعد مساكي، والله دائما الخيرة فيما اختاره الله، وأبدا ما زعلت أنا على تحقيق حلم ما على حلم ما تحقق. الله يسعد مساك يا ربي كل خير. نهاية الرقم 9611. يسعد مساكن من الأردن، يسعد صباحكن ومساكن يا رب. معنا هاتف. ألو.
1: ألو.
0: هلا ومرحبا. هلا ومرحبا.
1: كيف كل همسالكن أنت معنا، فما ذلك لما تغيبي وتقطعي عنا الهواء؟ شو نعمل بحالنا نحن؟ طيب يا ربي.
0: معلش، دوام الحال من المحال. يسعد مساك.
1: مساكن يا رب.
0: هلا يا حبيبي.
1: هلا أنا كتير بحلم، بقول صار لي مدي على هالحال، أحلم بمدينة أطفال يلعبوا فيها يمرحوا وتبقى على مر الأجيال. تبتكر يا رفيقة تنفذ الحديقة، بنت حلوة أنيقة وفيها حققت المحال، لكن إجوا المخربين وصلين بالأرض كسروا ليها وخربوا ليها.
0: بسيطة، معلش، هي يعني حلاوة الأطفال بمشاكستون يعني.
1: بس مو هني اللي كسروا يا قلبي، الكبار.
0: معلش، داخل كل كبير طفل صغير، ولا تزعلي. مو هيك بيقول نزار قباري: داخل كل رجل طفل صغير.
1: عشان هيك بدك تتعاملي معنا على اننا اطفال، مو تقولي كبار وبعرف شو.
0: الله يسعد مساك يا سليمة.
1: يا رب سلامي للكل، شكرا كثير لكم.
0: هلا ومرحبا.
1: ولوجودكم معنا منورين حياتنا انتم.
0: حبيبي يا سليمة، الله يسعد مساك يا رب. هلا ومرحبا.

0: عطاء الله على قدر حسن ظنك به. فلو دعاه صالح وعاصم بنفس اليقين لأجاب. راجع حساباتك مع الله وأجب نفسك عن سؤاله. إذا كان هذا ظنكم بالعالمين فما ظنكم برب العالمين؟ أنا معك. عطاء الله على قدر حسن.
1: معنا اتصال جديد. ألو؟ ألو؟ ألو؟
2: ألو، مساء الخير جنوش.
1: مساء النور،
2: كيفك؟
1: تمام الحمد لله، كيفك أنت؟
2: الحمد لله. زكاء معي.
1: هلا ومرحبا يا زكاء، كيفك اليوم؟
2: كيفك؟ كيف صحتك؟
1: تمام الحمد لله.
2: أنا بحبك. أنا حلمي أنه بحبك.
1: حبيبي الله يسعدك يا زكاء، إن شاء الله أول ما يصير لي طريق على حلب بتشرف بزيارتك.
2: لك أمي السلامة، بتنوري كل خطوة تخطيها بحلب.
1: حبيبي يا زكاء. زكاء، كل واحد فينا كان عنده هدف بحياته أو حلم بحياته بطريقة ما.
2: والله إذا رب العالمين شوفي رضيان على الإنسان بس يقول له يا رب الحمد لله. كان أنا حلمي من رابع المستحيلات إنه يصير عندي ولا غرفة أسكن فيها، وأنا بعت لي غرفة ساكنة فيها.
1: الحمد لله.
2: يعني كمان
1: الحمد لله،
2: هذا أحلى حلم يعني. بس إنه واحد يعني أخذ الضربة اللي ما بتعلم.

0: الكريم بتقوي.
1: صحيح.
0: يعني بس الإنسان يقول يا رب ثقي تماما رب العالمين ما بخده.
1: صحيح.
0: وطالعه فيك بقعه في مآزق يعني تكون يعني بفكر إنه هو ما بده يسمع منه وربه بطالعه. يعني وبعبي شغلات يعني مثلا بفقد حدا عزيز علي بقول أنا خلاص يأسف ما بقى دمق بس برجع رب العالمين يعني بنقذه بطالعه. بس الإنسان يكون شوفي رنوشة بس يكون إنسان مع رب وقال كان مع الله ولا تبقى.
1: صحيح صحيح. ورحمة
0: العالمين صدقيني ما بينسى عبده.
1: أكيد. ورحمته وسعت كل شيء
0: طبعا. أبوسك أنا أبوسك
1: حبيبي.
0: أنا رحمتك معلك
1: حبيبي. الله يسعدك. الله يسعدك يا زكاء.
0: أبوسك أنا أبوسك. يوم الجمعة ما طلعت يبكيت.
1: لا يا حبيبي ما إذا ما بطلت أطلع بالصباحي ما لا إن شاء الله بنبقى معكم.
0: سبيني هيك بحس حالي أنا مو مالي حدا بحس حالي وقت بسمع صوتك ملكة الكون.
1: طيب هلأ أنا رح تضلي أنت مع الأستاذ مازن المخرج تحت الهواء وتعطي رقمك تمام وأنا بصير بتواصل معك أكيد.
0: هيك يعني بحب أنا هيك يعني إنه واحد يعني كله هيك في فش أهره يعني.
1: إن شاء الله يا رب نكون عند حسن الظن يا زكاء.
0: أبوسك أنا
1: حبيبي.
0: أنا
1: الله يسعدك.
0: الله يسعدك يا رب.
1: مرحبا يا حبيبة.
0: أهلين. الله معك. باي باي.

0: من رسائلكم منى حرح من حلب، لا أقول إلا ما يرضي الله، الحمد لله على كل حال. الله يسعدك يا منى، وإن شاء الله دائما الحمد لله على كل حال. صديقنا الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، يسعد مساكن للجميع. كل إنسان يحمل في داخله حلما قد يكون بسيطا في نظر الآخرين، لكنه بالنسبة إليه عالم كامل من الأمل والطموح. الحلم هو البداية، لكنه لا يكفي وحده، لأن المسافة بين أن نحلم وأن نحقق تصنعها الإرادة والعمل والصبر. فلا تخافوا من العقبات، ربما كان الحلم الذي تأخر كثيرا هو الحلم الذي سيمنح وصوله لحياتكم معنى أكبر. يسعد مساك دكتور، معنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: هلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: سعيد بسماع صوتك دكتورة هنا. رنا.
0: الله يسلمك يا رب. مين معنا؟
1: أنا محمد جمال الحاج.
0: أهلا ومرحبا يا أستاذ، يسعد مساك.
1: الله يسلمك يا رب.
0: أستاذ، انطلاقا من رسالة الدكتور نوري عبد الرزاق، كل شخص في بداخله حلم، لكن هو عالم كامل من الألم، من الأمل. أحيانا ما بيتحقق هذا الحلم.
1: والله مو قضية حلم، قضية أمل بالله عز وجل. وطموح الإنسان دائما واسع، لكن رحمة رب العالمين أوسع. فأنا من فضل الله عز وجل يعني أغلب طموحاتي اللي تأملتها من رب العالمين تحققت
0: الحمد لله،
1: سواء كانت على الصعيد الاجتماعي ولا على الصعيد العملي بعملي يعني.
0: تمام.
1: إنما إذا في شيء طلبته من رب العالمين وما حقق لي، ممكن يكون مؤجر، ممكن يكون ضرر لي، ما هو منفعة لي.
0: تمام. ذكرتني
1: نحمد رب العالمين على السراء والضراء دائما.
0: حلو. دائما هي الفكره بتخطر لنا انه نحن
1: انه الخير في الله عز وجل خير، يعني انا عند عبدي حسب ظن عبدي بي.

0: تمام.
1: قال احنا ظننا برب العالمين او عملنا برب العالمين خير.
0: ان شاء الله دائما الخير مكتوب.
1: ايه دائما يا رب. والصحه والعافيه اهم شيء، هي تاج على راس الانسان دائما وابدا.
0: بتعرف
1: يعني يطلب العفو والعافيه بينال خير الدنيا والاخره.
0: تمام. في
1: تفضلي.
0: في رسالة بتكمل الحديث اللي حضرتك عم تحكي، نهاية الرقم 5538 عم بيقولوا إنه أنا انحرمت من شغلي لكن صحتي معي وبقدر بلاقي أحسن من هذا الشغل اللي انحرمت منه. فهي ذكرتني يعني إنه توافقت الرسالة مع كلامك إنه نحن أهم شيء تكون عنا الصحة والعافية هنا موجودين.
1: أيوة مضبوط. يعني كل شيء بيجي من بعد الصحة والعافية.
0: صحيح. إن شاء الله دائما يا رب تبقى بخير.
1: لك ولكل المرافقينك بالبرنامج الصحة والعافية والسلامة الدائمة يا رب.
0: الله يسلمك، ولكم كما أمنياتكم، وإن شاء الله هيك يا رب بتحقيقها بالخير. يسعد مساكي أستاذ محمد.
1: يسعد مساكي، مع السلامة.
0: مع السلامة. الله معك، أنا مرحب.
2: يجب الله عنك ما تشاء، أعلم أنه ادخر لك ما يشاء. وانت تفهم أنها دي ايه؟ حرمان. يقول لا انا مش حرمان، ده في عطاء ثاني، بس انت بتطلب على قد ايه؟ معرفتك. وربنا عامل عليك كنترول، يقول لك انت طالب دي، ده انت اقبل، انت بتسحب ايه اللي منك؟ يعني همنعك ديت عشان انا متخيل لك ايه؟ انا متخيل لك حاجه احسن منك. فينا يا حبيبي.
0: من رسائلكم صديقنا مصطفى سنيكي من النشابية، حديث قدسي يقول: الله سبحانه وتعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإذا ظن بي خيرا أرد له الخير، وإذا أراد الشر رددت عنه الشر. كتير فكرة الإيمان المطلق بالله تعالى، أنه أنا بعطيكم الشيء اللي أنتم بتحتاجوه، بعطيكم الشيء اللي بيقدر يقويكم. مو كل شيء انتو بتتمنوه بيصير، مو كل شيء بتطلبوه بيكون خير. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. آية كتير بتلامس أحلامنا. أبوين عندهم ولد لكن كان ضال، كان مؤذي، حلمه في سنين، والعبد الصالح خفف عنهم الأذى، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قدمهم أنه نحن نكون مسلمين باختيارات رب العالمين لألنا. معنا اتصال. ألو.
3: الله يسلي مساكي.
0: هلا ومرحبا.
3: كيفك مدام معنا الغالية؟
0: تمام الحمد لله. مين معنا؟
3: عدي. معك. كيفك؟
0: هلا ومرحبا يا عدي.
3: أمين عنك.
0: الحمد لله. أنتو كيفكن؟
3: إحنا زي الفل
0: إن شاء الله دائما يا فل.
3: الفل أحسن الفل.
0: إن شاء الله دائما يا رب.
3: الله يسلمك يا رب. تحقلي شغلتين مفيدين.
0: تفضل.
3: أنا ما بديك الحلم، أنا ما بعمل فيه. شوفي لي الشغلة، ما من أول واحدة كلياتنا والنعم منكم والمتصلين بالله عز وجل.
0: تمام.
3: أنا 2013 أول ما هبت الأحداث كنت أول مناصرين إذا هون. أنا أختي الكريمة تصاوبة، شو قلت؟ خلاص عدي انتهى، ما عاد عدي مثل الاول، انتهى خلاص، صار عنده اعاقة، انتهي تمام. بس هون في نقطة بالحياة، رب العالمين كبير، بياخد شيء بيعطيكي اجمل واحسن وافتح وكل شيء بدك، بياخد منك شيء بس بيعطيكي شغلات انت ما انك تتوقع فيها.
0: صحيح.
3: وبالشغلة ما متوقف والله على الحلم، الشغلة رادة واصرار وعزم. أهم شيء يكوني مع الله ولا تبالي أول شغلة. كل الناس تحكي الكلمة وبتعرف، بس أنت حطي ببالك أنه خلي عندك إصرار، لا تقولي أنا ضعيف ولا تقولي شيء، لا حطي أملك بالله ورجائك بالله عز وجل، ولا تخافي من كل شيء حواليك.
0: أكيد أكيد.
3: ما دوم ربك معنا ولا عندي خوف أنا من أي إنسان.
0: صحيح.
3: ولحد ربنا الله.
0: صحيح.
3: وين أعطاني شيء رب العالمين؟ أعطاني
0: لله ما أعطى ولله ما أخذ.
3: لله الحمد، لله الحمد. والله هيك يهنك يجمعنا بزيارة الرسول نحن وياكم
0: إن شاء الله. جمعنا يا رب.
3: ويسعد لي مساكم وأوقاتكم.
0: الله يسعدك. هلا ومرحبا. هلا يا عودي. بعض الأهداف بتضيع من طريقنا،

0: لكن صدقوني إنها بتتعوض بتحقيق أهداف أخرى نحن ما كنا راسمين أصلاً. معنا اتصال. ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: يصحتك مدام رنا؟
0: تمام الحمد لله، كيفك أنت؟
1: والله نشكر الله الحمد لله. شو أخبارك؟ افتقدنا لك كثير يوم الجمعة.
0: حبيبي حبيبي، إن شاء الله إن شاء الله.
1: لكلماتك ولكل شيء.
0: حبيبي الله يسعدك
1: يا رب، إن شاء الله هيك تكون الأمور كلك بخير يا رب.
0: تمام، بس هيك تغيير مواقع.
1: تغيير مواقع كله لخير.
0: أكيد كله لخير. الله يسعد مساكي.
1: شكرا للكادر بالبرنامج كلهم، يعني من المخرج وغيره وكلكم، الله يعطيكم ألف عافية يا رب.
0: الله يعافيك.
1: ودائما يعني أنت بتطرح لي، يعني بيحس الواحد أنه في شيء بيستفز لازم يتكلم. يعني أنا أحيانا يعني بحس أنه لازم أتكلم أنه بأي مواضيع بتطرحيها.
0: تفضل.
1: هلا بهذا الموضوع بالذات تحديدا، لما بيكون الانسان في عنده رضا داخلي هيك، فاحد الهي حكى اول شيء يمكن تكلم بهذا الشيء، الرضا هو اساس كل شيء يعني. فانا بعتقد بالنسبه لي انا رضا، يعني ما يعني طالما انه انا بما قسم رب العالمين انا برضى فيه بكل شيء، وبرضا وباستحباب وبقبول كتير. طيب. كتير.
0: طيب، في قول يقول بالدعاء تغير الأقدار.
1: طبعا.
0: طيب، إذا أنا رضيت،
1: أنا ما بقعد بس بالرضا. في عندي كمان شيء تاني، إن أنا مثل ما قلت دعاء، في عندي بعمل، في أنا يعني بساوي شيء أنا بحبه، يعني رب العالمين هذا بقربني إله أكتر أكتر أكتر من أعمال من هيك شيء. فأنا دائما بهذا صح، إني أنا مثلا بتطلع في ناس كتير ممكن إني أنا ماني متزوجة، ما عندي أولاد أو شيء يعني، صح يعني، بس أنا بهذا الشيء ولا ممكن يخطر ببالي إنه هذا ممكن ينقص أو يعني يقلل من هالشيء أو يعمل لي شيء من
0: العقدة مثلا.
1: بالضبط بالضبط، أبدا أبدا، بحس برضا
0: إنه خلاص أنا هي رزقتي وهي قسمتي.
1: في خير لخير.
0: يعني بتعرفي في رسالة هلأ من نهاية الرقم 8258 عم بتقول أنه أنا كنت متمناية يستمر زواجنا لكن فجأة انتهى أنا وشريك حياتي، ما بعرف مين السبب لكن هو قضاء وقدر. فنحن رح نوقف أنا وياك عند هاي الرسالة، أنه نحن منكون ماشي الحال والأمور تمام وعين الله علينا مثل ما بيقولوا، بس فجأة بصير شيء بيخلي هذا التمام يتخلخل.
1: ودائما بكل رضا، يعني ما في يعني بنظر للآخر مين ما كان بهذا المجال بالذات ناحية، لا لا ما عندي أي مثلا أنه أنت ما تزوجتي أو لا لا لا أبدا أبدا، أو ما عندي لا نهائيا، يعني بكل رضا
0: خلص أنا هي رزقتي من الحياة. إيه،
1: كله هذا من عند رب العالمين.
0: حلو،
1: وبرضا واستحباب بس هيك شيء.
0: إن شاء الله دائما بتضلي راضية
1: يا رب، وإن شاء الله هيك مسمعك دائما بكل خير، ونتمنى يعني هيك يعني تكون اطلالاتك دائما تكون لنا، لانه نحن بنفتقدك كثير.
0: حبيبي شكرا كثير. شكرا كثير. هلا يا حبيبي،
1: اهلين الله معك.
2: ان من اشد انواع الحرمان ان تحرم الرضا، والرضا بالقضاء والقدر اول طريق الشفاء. ان تجاهل الموجود وتعاظم المفقود يضيق انفاس الرضا، وفي الحديث وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. وكلما اتسعت عين الانسان ضاق صدره، السعادة ثمرة الرضا. ولذلك كانت آخر كلمة في دعاء الاستخارة ثم أرضني به ومن ارتضى فقد ارتوى. إن من أشد
0: من رسائلكم مستمعينا، يسعد مساكي جيهان. الحمد لله على كل شيء وصلت له بحياتي، وبحس أنه رب العالمين أعطاني أكثر مما كنت أحلم فيه. إن شاء الله دائما يا رب. أنا ما بقول إنه تحصلوا على اللي بدكم إياه، هو إن شاء الله إنه إذا اللي بدكم إياه في خير أكيد رب العالمين إن شاء الله رح يرزقكم بهذا الحلم أو بهذا أو بهاي الرغبة اللي أنتوا رايدينها. مساء الخير، رسائلكم عم توصل على رقم الجوال 0987-810-950. صديقنا ونيس بسام يعقوبيان من حلب. الحلم يبقى حلما ما لم نسعى لتحقيقه بكافة الوسائل المتاحة كي يرى النور. سأخبئك أيها الحلم في جنبات فكري وقلبي حتى تنضج كي تصبح ثمارك أكثر حلاوة. إن شاء الله يا رب هيك أحلامك تكون لصالحك وتكون بتقدم لك أكثر من اللي أنت حاصل عليه. مساء الخير، معنا اتصال جديد. ألو.
3: ألو.
0: هلا
3: رنا.
0: هلا ومرحبا.
3: يسعد لي مساكي.
0: اهلا وسهلا.
3: كيفك؟
0: تمام، كيفك انت؟
3: ان شاء شو أخبارك؟ عم تتحذري مين يا ترى معي؟ مين يا ترى؟
0: حنان مثلا. هلا يا حنان.
3: يسعد لي مساك الجميل الحلو الرايق.
0: هلا يا حبيبي.
3: انتي رايقة هيك على طول رنا؟
0: اي والله
3: حلو،
0: يعني الحلال والحرام ايه
3: مثل حكايتي.
0: حبيبي الله يسعدك. حنان بيقول
3: ايه. انا رح جاوبك فورا.
0: طيب تفضلي.
3: انا بدي هيك ادخل بحوار هيك بموضوعي.
0: تفضلي.
3: هلا احذري شو رنا، اكثر شخص او اكثر انسان في هالدنيا هو مرتاح هو الشخص اللي بيسلم اموره تسليم تام لرب العالمين. هلا الشخص بيشتغل وبيعمل وكل شيء وبيعمل اي شيء لحتى يحصل على نتيجه، بس اذا ما زبطت يا رنا وهذا الشيء اذا كان مسلم الشيء باللي اراده رب العالمين بانه يلي هو بده اياه بيصير، فحيكون مرتاح حتى ولو ما زبطت ما حيزعل ولا حيتضايق، حيقول هذا الشيء ممكن المرة الجاية تزبط.
0: أو يعني أنت مع أنه إذا ما زبط هذا الحلم نحن نسعى له مرة وتنتين وثلاثة وأربعة؟
3: أكيد معه وأكيد رنا، أكيد طبعا.
0: طيب نحن ليش ما بنعتبرها إشارات إذا ما زبط من أول مرة؟
3: لا لا هلا في كتير أمور ما بتزبط من أول مرة طبعا، نحن منحاول ومثل ما بيقولوا الباقي على رب العالمين، هو اللي بيوفق وبيسر الأمور. بس أنا من جهتي والله بحاول، أنا أول مرة وثاني مرة حتى كمان ثالث مرة والله يا رنا. بجوز هالفترة هاي اللي أنا عم بحاول فيها في شيء عم بتعلمه أو عم بكتسبه، عم يقويني عم يخليني أتعلم أشياء لحتى أنجح لحتى كون معرفة أكثر، عرفتي شلون رنا؟ يعني لحتى اتفهم الامور اكثر، يعني يصير نضوج عندي اكثر.
0: تمام.
3: فانا لا اوكي لا ما بزعل انا ابدا، واكيد كل شيء عم يصير معي انا طبعا مؤمنه ومسلمه لرب العالمين انه كل شيء بده يصير هو باراده رب العالمين ونحن بالشغل مننا والتوفيق من رب العالمين
0: إن شاء الله.
3: هي الختام
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله دائما موفقة.
3: دخيل قلبك يسعد لي
0: حبيبي يا حنان. هلا ومرحبا.
3: شكرا إليك
0: حبيبي. هلا ومرحبا. يقول أبو العتاهية اسمه إسماعيل ابن القاسم بن سويد كنيته أبو إسحاق، يقول أبو العتاهية بإحدى قصائده: الدهر ذو دول والموت ذو علل والمرء ذو أمل والناس أشباه، ولم تزل عبر فيهن معتبر يجري بها قدر والله أجراه، يبكي ويضحك ذو نفس ذو نفس مصرفة والله أضحكك أضحكه والله أبكاه، والخلق من خلق ربي قد يدبره فكل مستعبد والله مولاه، طوبى لعبد لمولاه إنابته قد فاز عبد منيب القلب أواه. من رسائلكم أبو مؤيد نهاية الرقم 394: الرضا بالقضاء والقدر والدعاء يغير القدر. وكمان يقول رب العزة: اسعى يا عبدي لا اسعى معك. أبو مؤيد يسعد مساك يا أبو مؤيد. نهاية الرقم 919 من صديقنا عدنان السليم: يسعد مساكن لأحلى كادر إذاعة دمشق، مساكن ورد. فاطمة عم تتصل معنا نهاية الرقم 821. فاطمة لسه نحن أسفين، الاتصال على الواتس غير مفعل، جربي تحاكينا على الأرضي 225-4446 225-4447.

بالنهاية إذا بدنا نوصل لفكرة ما كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فنحن رح نوصل لعلم النفس اللي بيقول، أو دراسات علم الاجتماع والإنسان بتقول هاي الدراسات أنه الأشخاص اللي بيتوقعوا الواقع البديل مو تبديل الواقع، كتير مهم المصطلح. لما بنتقبل نحن الواقع البديل، لما بتفشل الأمور اللي نحن ماشيين فيها أو بتتغير هاي الأمور، فهدول الأشخاص بيتمتعوا بمعدل أقل من القلق المزمن. يعني هدول الأشخاص في عندهم صحة عقلية رائعة جداً، أنه خلص أنا كنت بشغلي وتغير الشغل، أوكي شكراً، خلص أنا كنت متزوج شخص وحدث انفصال، خلص شكراً. أكيد نحن بشر، وأكيد نحن رح نزعل أو نقول ليش هيك صار معنا، لكن لما نرجع نهدى شوي ونروق شوي رح نلاقي أنه تقبل هذا الأمر هو بيعطينا نافذة جديدة في الجدار الشرقي لبيتنا، ومنه تشرق شمس جديدة وتكتب بداية جديدة. رافقناكم ببرنامج كلام الليل من داخل الاستوديو رنا عبد الكريم علي، وفي المراقبة كان معنا محمد علولو، وإخراجا مازن يوسف. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحلة جديدة أكثر تنظيما تدخلها العلاقات السورية الروسية، مرحلة تقوم على إعادة تنظيم طبيعة الوجود الروسي في سوريا بما يتناسب مع المرحلة الجديدة، مع استمرار العلاقات بين البلدين على أساس التفاهم والمصالح المتبادلة، حيث أعلنت البلاد عن التوصل إلى مذكرات تفاهم مع روسيا لحسم مصير القاعدتين الروسيتين في البلاد، وذلك بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين. الوزارة أكدت أن هذه المذكرة سترسم ملامح المرحلة المقبلة للعلاقة بين الجانبين، حيث ستتولى الحكومة السورية إدارة المنشآت وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية، حيث اتفق الطرفان على إعادة صياغة وظيفتها بحيث تتحولان من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة بسقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال تنفيذ المذكرة. مذكرة التفاهم السورية الروسية محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم أنا مؤيد زريق، وفي الإشراف العام حمزة العمور. فاصل قصير ونبدأ. نجدد الترحيب بكم متابعينا في خطوة وصفت بأنها إعادة تموضع استراتيجية لإعادة تشكيل التوازنات مع المحيط الإقليمي. فبعد عام ونصف من المفاوضات المكثفة، تتجه القواعد الروسية في حميميم وطرطوس إلى تغيير وظيفتها إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، تتولى الدولة السورية إدارتها ضمن ترتيبات جديدة تحمل الكثير من الدلالات والأسئلة. فما الذي يعنيه هذا التفاهم؟ ما دوافعه؟ وإلى أين تتجه العلاقة بينهما بعد هذا التحول المفصلي؟ أسئلة واستفسارات كثيرة بهذا الخصوص سنطرحها اليوم على ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي. مساء الخير أستاذ مصطفى النعيمي.
2: تحياتي لك أستاذ الكريم وأستاذ مستمعينا في دمشق الكرام.
1: حياك الله. بداية، ما العوامل السياسية والأمنية التي دفعت دمشق وموسكو إلى إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري بعد عام ونصف من المباحثات؟
2: أعتقد بأن طبيعة العلاقات الروسية السورية الجديدة التي بنيت على أساس واضح ومتين، وهو دعم بناء واستقرار الدولة السورية في ظل وجود القواعد الروسية التي كانت في مرحلة ما كانت دعما لنظام الأسد البائد، ولكن يوم إعادة تعريف ما هي تلك القاعدة في ظل الظروف والمناخ الدولي الذي وصلت إليه المنظومة الدولية

0: إن كان من خلال بناء التحالفات أو تفكيك بعض التحالفات، أعتقد بأنه جاء في يعني في فترة يعني ربما قد تكون هي يعني هي المتغير الأكبر الذي جرى في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد تحرير سوريا وإنهاء التهديدات التي كانت تنطلق من سوريا. فسوريا كانت هي مغناطيسا للإرهاب، اليوم أصبحت مغناطيسا للاستقرار. وبناء عليه إعادة تعريف القواعد الروسية هو أولوية سورية روسية مشتركة، لا سيما وأن هنالك أيضا مصالح سورية لابد من أن تكون هي العليا، نظرا لأن الوجود الروسي أيضا هنالك أيضا محددات لهذا الوجود، لا أعتقد بأنه كما كان في السابق على الإطلاق. اليوم القواعد الروسية من يعني تم توظيفها من أجل التدريب، ربما في المستقبل يكون هنالك أيضا تعديلا على تلك التفاهمات أو تلك
1: الاتفاقيات، بناء أيضا من أجل التدريب. أستاذ مصطفى، من أجل التدريب لمن؟ من أجل التدريب لمن؟
0: كمشاريع مشتركة أتحدث للجيش السوري خاصة، وأن الجيش السوري السابق نتحدث عن السلاح الذي كان يعني كان يعمل في سوريا هو في غالبيته العظمى من الجانب الروسي، وبالتالي الحاجة السورية للسلاح الروسي ما زالت قائمة.
1: وفي نفس التوقيت يعني القاعدتين الروسيتين بسوريا بالساحل السوري أصبحت تحت تصرف الدولة السورية بشكل كامل؟
0: نعم، اليوم يعني يؤمن على الانتهاء من يعني البروتوكول الرسمي من أجل تسليمهم إلى الجانب السوري، والوجود الروسي يكون ضمن الإدارة السورية وليس كما كان في السابق ضمن إدارة روسية كاملة على كامل الجغرافيا التي تسيطر عليها في الساحل السوري، سواء كان في قاعدة التنظيم أو حتى في طرطوس.
1: نعم.
0: أضف إلى ذلك أيضا الوجود الروسي ربما في بعض الأحيان يكون هو عامل ضاغط على سوريا، نظرا لأنه ما زالت الحرب الروسية على أوكرانيا قائمة، فبالتالي الوجود الروسي ينبغي أن يكون ضمن المصالح الوطنية السورية العليا، ولن يكون هنالك أيضا تجاوز لتلك المصالح الوطنية في ظل وجود أيضا تفاهمات، لا سيما وأن سوريا تربطها أيضا تفاهمات يعني وجمعت كافة الأطراف الدولية، نتحدث عن الموقف السوري التركي السوري الروسي السوري الأمريكي، كذلك أيضا السوري مع المملكة العربية السعودية. واليوم نشهد تشكل تحالفات جديدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، أتحدث اليوم عن التحالف الذي جرى كتحالف عسكري ما بين كل من المملكة العربية السعودية وكذلك من جمهورية تركيا وصولا إلى باكستان. سوريا اليوم كأهمية موقع جيوسياسي في ظل تلك التفاعلات الدولية المتغيرة والغير ثابتة بكل يعني بكل إنصاف، اليوم العالم بشكل عام هنالك حالة من يعني لا استقرار العالمية، ربما اليوم سوريا بدأت في مرحلة التعافي المبكر، وذلك من خلال إعادة تعريف الوطن السوري وإعادة تعريف ونسج العلاقات مع الحلفاء بمستوياتها المختلفة، بدءا بالحلفاء الاستراتيجيين وليس انتهاء بالحلفاء التكتيكيين، وصولا إلى التحالفات الضرورة التي أبرمتها القيادة السورية مع بعض الدول، وذلك من أجل تحديد أي إمكانية العودة مجددا للاستثمار ضمن الساحة السورية كاستثمار سلبي أتحدث. وبالتالي نتحدث عن تعافي سوريا يتطلب وجود علاقات متوازنة ورصينة مع الجميع.
1: نعم، طيب أنت ذكرت بأن هناك ضغوطات روسية لترك هذه القاعدتين ومن الحرب الأوكرانية، ما الحسابات الاستراتيجية التي قد تدفع روسيا إلى تقليص الطابع العسكري لوجودها في الساحل السوري، وهل يرتبط ذلك برأيك بأولويات روسية جديدة؟ ومنها طبعا ذكرت الحرب الأوكرانية.
0: نعم، دون أدنى شك هناك أولويات لدى روسيا، لا سيما في مسألة التموضع في المياه الدافئة بشكل عام. روسيا موجودة في مياه البحر الأسود، موجودة اليوم في البحر الأبيض المتوسط، كذلك ايضا موجوده ضمن حدودها الاقليميه في يعني الجمهوريه الروسيه. تشهد هنالك ازمات مركبه، لديها حرب مع اوكرانيا، هنالك خسائر كبيره تشهد المنطقه، اضف الى ذلك نتحدث عن الوجود الروسي ما قبل سقوط نظام الاسد الفائد، كان هنالك يعني ضمن تلك القاعده يعني العشرات من الطائرات المقاتله، ربما بلغت في احدى يعني المراحل الى اكثر من 350 مقاتله، بينما ما قبل سقوط نظام الأسد كانت لا تتجاوز قرابة 35 مقاتلة، يعني النصف تقريبا كانت هي ضمن الخدمة. وبالتالي تقليص الوجود العسكري الروسي لم يكن منذ لحظة التحرير، وإنما منذ فترة زمنية أطول، ربما قد تكون يعني قرابة 6 أشهر، نظرا لأن هنالك ضغوط كبرى مورست على روسيا عبر

0: يعني الجيش الاوكراني. فبالتالي حددت روسيا يعني عمليا تموضعها في منطقه مياه البحر الابيض المتوسط، ونقلت جزء كبير منها مع المتغير السوري وعمليه التحرير. الجزء الاكبر تم نقله باتجاه ليبيا. طبعا هنالك قواعد روسيه بدات في ليبيا ما بعد الوجود الروسي في سوريا. منظومات الدفاع الجوي كمنظومات F4M و F3M ايضا تم نقلها، وبالتالي الوجود الروسي هو وجود بروتوكولي لا اكثر في هذه المرحله، وان كان هو عسكري.
1: يعني ما الهدف، يعني ما هدف روسيا الرئيسي من سحب قواتها من هذه القاعدتين وتسليمها للدوله السوريه؟
0: انا اعتقد بان هنالك اولويه كبيره بالنسبه لروسيا. روسيا تدرك تماما بان سوريا انتقلت من العباءه الشرقيه الى العباءه الغربيه، وبالتالي هي يعني تراعي هذه المساله ولديها اولويات ايضا في عمليه تحركاتها الاخيره، خاصه ما بعد الخسائر التي منيت بها نتيجه الحرب في اوكرانيا. فلديها الساحه الليبيه ما زالت حتى هذه اللحظه لم تتبلور ماهيتها. من الممكن ان يكون هنالك متغيرا ما في ليبيا، فبالتالي وجود روسيا في ليبيا قد يعني يتيح لها بعض المكاسب، بينما وجودها في سوريا هنالك تفاهمات، هنالك الدوله الوطنيه السوريه، الدوله الوطنيه السوريه ابرمت اتفاقيات وتفاهمات مع المنظومه الدوليه برمتها، فروسيا حصتها ربما قد تكون مختلفه من حيث يعني قدرتها على التحرك ضمن الساحه السوريه، وحتى هذه اللحظه لم تتبلور ما هي التسليح الذي سيتم العمل عليه في جيش سوريا الجديد. ما يعني اليوم نتحدث عن سلاح قديم، السلاح السابق في غالبية العظمى من الجانب الروسي،
1: صحيح.
0: ولكن ربما قد يتم تغيير هذه الأسلحة إلى مكان آخر. وبالتالي روسيا لديها أولويات، هي تدرك تماما بأن الثابت في السياسة الدولية أنها متغيرة، وبالتالي هي تبحث عن مصالحها، ولكن هذه المصالح ينبغي أن لا تتعارض مع المصالح الوطنية السورية العليا.
1: طيب ما هي أستاذ مصطفى، ما هي الرسالة التي يحملها التفاهم للشارع السوري في الداخل ككل؟
0: أنا أعتقد بأن روسيا تحاول تحسين صورتها نتيجة للأعمال التي قامت بها على مدار 14 عاما في الثورة السورية، نتيجة القصف اللامحدود التي نفذته. يعني إحدى الأيام أتحدث فقط عن الهبوط الشرطية التي كانت تطالها بمعدل أكثر من 150 غارة يوميا. فروسيا شاركت نظام الأسد البائد في الغارات، وأعتقد يعني من الممكن أيضا العمل على هذا الملف من الجانب الحقوقي، نظرا لأن هؤلاء الطيارين وإن كانوا يدعمون نظام الأسد ولكن بنتاج المطاف هناك مجازر حصلت ضمن الساحة السورية، فأعتقد من الممكن أيضا صرف تلك الملفات، وبالتالي تقليص الوجود الروسي أعتقد بأنه أصبح أولوية حتى لدى الجانب السوري، ولكن هذا لا يعني
1: ينعكس بشكل إيجابي جدا على الشارع السوري.
0: طبعا تماما، نظرا لان الجانب الروسي كان له دور في عمليه يعني المجازر التي كانت تنفذ عبر الطائرات المقاتله سي 24 بصنوفها المختلفه، كانت يعني تنفذ عبر سلاح الجو الروسي، كان يشارك ويدعم النظام الاسد البائد. ولولا الدعم الروسي الذي بدا منذ مقطع العام 2015 لكان النظام السوري قد سقط، النظام السوري البائد طبعا تحدثت كان قد سقط، ولكن الدعم الروسي نتيجه للتدخل الايراني ايضا كداعم، ولكن عندما عجز الايراني طلب الروسي وحقق له التقدم عبر الذراع الطولة وهو سلاح الجو، وأيضا البر كانت إيران كمجموعات تقاتل إلى صفه. فبالتالي الوجود الروسي والوجود الإيراني تم إعادة تعريفها. اليوم نتحدث ضمن الإدارة السورية، في السابق كانت منطقة جغرافية مفتوحة بالنسبة لهم يستطيع التحرك فيها من يعني من قائد التحميلين إلى القامشلي دون أن يكون هناك رقيب أو محاسب، كذلك أيضا باتجاه حلب، وكانت يعني الجغرافيا السورية مستباحة بشكل كامل في ظل النظام البائد. بينما اليوم هنالك محددات لطبيعة التموضع لطبيعة التحرك، وإن لم يكن هنالك يعني أتحدث يمنع أي تحرك ما لم يكن هنالك موافقة من الدولة السورية، خاصة وأن الجيش السوري الجديد اليوم هو بحاجة إلى التسليح، وتحدثنا عن ذلك بشكل دقيق. أعتقد بأن الوجود الروسي حتى هذه اللحظة حتى على المستوى الإعلامي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، الشعب السوري برمته ينظر الى روسيا بانها يعني داعم يعني كبير بالنسبه للنظام السوري البائد، وبالتالي اعاده تعريف تلك العلاقه وفق اطر ربما قد تكون او تبدا بمستوى الضروره لكن لم تتجاوز مستوى التكتيكي، نظرا لان سوريا ايضا بحاجه الى السلاح، ولكن لا يعني هذا بانه ان يكون على حساب دماء السوريين التي اريقت على مدار 14 عاما.
1: جميل. طيب استاذ مصطفى، كيف يمكن قراءه رغبه دمشق في استعادة إدارة المنشآت المدنية، وهل يعكس ذلك توجها لتعزيز سلطة وسيادة الدولة على المرافق والمنشآت الحيوية؟
0: نعم دون أدنى

شك أن دمشق تسعى من أجل استعادة كامل الجغرافيا السورية بيد الدولة السورية على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى الأمني وعلى مستوى المرافق وأيضا المنافذ الحدودية في مستويات المختلفة البرية البحرية الجوية إلى غير ذلك. فبالتالي تأثير

0: يسيطر عليها الجانب الروسي. فوجود هكذا تفاهمات، طبعا هذه التفاهمات هي نتيجة الأطر السياسية، ولكن بنتاج المطاف أدت إلى عملية إعادة تعريف هذه القواعد، وبالتالي السيطرة الكاملة أو يعني هذه المنطقة السورية بنتاج المطاف، لا نقصد السيطرة أو غير السيطرة، وإنما الوجود الروسي ينبغي أن يكون تحت المظلة السورية، نظرا لأن الجغرافيا التي يعمل فيها هي جغرافيا سورية بنتاج المطاف.
1: صحيح. طيب برأيك في ظل الكم الكبير والسريع والتوتر الكبير والتطورات الإقليمية والدولية في المنطقة، كيف يمكن تفسير توقيت الإعلان عن مذكرة التفاهم الآن في هذا التوقيت بالتحديد بين الدولة السورية وروسيا؟
0: أنا أعتقد أن التوقيت هذا بالتحديد في ظل أيضا وجود نتحدث عن مناطق ما زالت خارج نطاق الدولة السورية، ومنها اتفاقية قفد التي شارفت على الانتهاء.
1: اتفاقية
0: مع يعني مع قفد شارفت على الانتهاء من أجل يعني دمج هذه القوى وإعلان حل تلك القوى بناء على المعلومات الأولية التي تظهر بين الفين والأخرى، تؤكد على أن هنالك مشروع متكامل لإنهاء حالة يعني وجود قفد بشكل أو بآخر، اندمج ضمن الدولة السورية على مستوى السياسي، على مستوى الخدمي، على مستوى العسكري إلى غير ذلك. فبالتالي تعزيز قدرة وقوة الدولة السورية تطلب إنهاء مناطق التي كان النفوذ الدولية بشكل عام، ومنها النفوذ الروسي الذي يتواجد في منطقة قاعدة يعني مقاعدة طرطوس. وأضف إلى ذلك تبقى معضلة السويداء، وأيضا يعمل عليها طبعا نتحدث ضمن الأطر الدبلوماسية والسياسية، ولكن الدولة السورية لم تواجه أي من القوى العسكرية التي كانت تتواجد على الجغرافيا السورية بالقوى العسكرية، وإنما كانت عبر تفاهمات وبذلتها يعني كان لها دور كبير في هذا المجهود. هنا وزارة الخارجية معالي وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني كان له دولات مطولة مع الجانب الروسي ومع الجانب الأمريكي ومع باقي المنظومة يعني باقي الدول التي كانت تتواجد على الأراضي السورية وحتى تركيا وحتى الجانب الإسرائيلي. في تبغلاته الأخيرة أيضا هناك تفاهمات وهناك مسارات، ويعمل على إنهاء هذا التموضع بشكل أو بآخر عبر المنظومة الدولية، ولاحظنا ذلك من خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الذي زار دمشق مؤخرا، والتقى أيضا بالمسؤولين السوريين وعلى رأس على أعلى رأس هرم السلطة بفخامة رئيس السوري السيد أحمد الشرع، كذلك أيضا وزير خارجيته السيد نفاد الشيباني ووزير داخليته إلى باقي المسؤولين السوريين. وقام بالاطلاع وأجراء جولات مطولة في الجغرافيا السورية، وحتما كان أبرز تلك الملفات هو التموضع الإسرائيلي وطبيعة التوغلات الإسرائيلية وآلية معالجتها والاعتراف بالجولان كمنطقة جغرافية سورية محتلة من قبل الجانب الإسرائيلي. وبالتالي مع وجود هكذا دعم يقدم نتحدث عن المنظومة الدولية، وكذلك أيضا الجانب الروسي يحاول إعادة تعريف ماهيته في هذه المنطقة، أعتقد الجانب الروسي هو اليوم بأمس الحاجة إلى الوجود عبر المظلة السورية. وفي السابق كنا نتحدث عن أن وجود الروسي كان بموجب طلب أو استدعاء من قبل الجانب النظام البائد، ولكن اليوم إعادة تعريف هذا المتموضع يتطلب وجود يعني وجود تفاهمات جديدة. ربما الاتفاقيات السابقة كانت بموجب اتفاقيات ضرورة قد تم إنجازها، بينما اليوم نتحدث عن سوريا التي يعني استعادت عافيتها، وبالتالي هي تستطيع أيضا تحديد ماهية هذا الوجود وطبيعته وجدولته الزمنية وطبيعة هذه يعني هذه القوى المتواجدة ضمنه، وإن كانت هي تحت المظلة السورية، ولكن
1: وبالتالي تحسب لها وبالتالي تحسب للدولة السورية تفرض رأيها بقوة بسحب هذه القوات من هذه القاعدتين.
0: تماما، هو بنتاج المطاف عندما نتحدث عن علاقات دولية يعني رسمية مع المنظومة الدولية، وإن كانت هناك بعض التقاطعات الإيجابية وبعضها السلبية تحدث، بمعنى أن الولايات المتحدة كقطب تتحدث، قطب يخطب العالم بشكل شبه كامل، روسيا تعتبر هي خارج هذا القطب، وبالتالي ربما قد يكون هنالك عدم تطابق وجهات نظر روسية أمريكية في الساحة السورية، وإن كانت في السابق كإدارة أزمة موجودة، ولكن عندما نتحدث عن الاستقرار تختلف تلك المرحلة، فاستقرار الدولة السورية لا يتطلب وجود متضادات على الأراضي السورية منها الجانب الإسرائيلي ومنها أيضا الجانب الروسي. وبالرغم من وجود اتفاقيات سابقة عبر مثلا الولايات المتحدة كمدراء أمن قومي ما بين روسيا وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك أيضا نظام الأسد البائد في حينها، هذه الاتفاقية نصت على إبعاد الميليشيات الإيرانية إلى غير ذلك، ولكن اليوم نتحدث عن اتفاقيات جديدة، إعادة تعريف ماهية سوريا ضمن المنظومة الدولية، إعادة تعريف أهمية موقع سوريا الجيوسياسي وأهمية الاستقطاب الدولي للجانب السوري، وأعتقد بأن روسيا

0: انتقل من الألف يعني من الوجود العسكري إلى الوجود الاقتصادي بشكل أو بآخر. اليوم روسيا تدرك تماما بأن الخسائر التي تكبدها في العالم أجمع ينبغي أن توقف تلك الاستنزافات، وبالتالي وضعت جدول وأولوية لهذه المتغيرات بناء على حجم ومخاطر التي فيما لو بقيت روسيا بماهيتها في المنطقة سواء كان في سوريا أو حتى في ليبيا. ركزت الجهود الروسية العسكرية في حربها مع أوكرانيا وأبقت طيب. هذه القواعد ربما قد تكون هي ضمن المظلة السياسية، وهذا ما يحصل اليوم في سوريا، وقريبا ستتبلور تلك الرؤية بشكل كامل، وأعتقد أنها ستنحو صوب الجوانب الاقتصادية. سوريا بحاجة إلى النفط، وأعتقد النفط والغاز الروسي ربما قد استفاد منه، كذلك أيضا الوجود الروسي ربما كجهة
1: طيب استاذ مصطفى مصطفى الظروف الدوليه تتغير بسرعه قياسيه تسابق الزمن، ما هي امكانيه تحقيق ما تم الاتفاق عليه خلال الاشهر الثلاثه المحدده كسقف زمني؟
0: حتى هذه اللحظه لا يمكن التفاهم بتطبيق تلك التفاهمات، حتى نتحدث عن طبيعه الانسحاب او طبيعه سحب السلاح بدءا لمنظومات الدفاع الجوي S-400 وانتقال الى S-300 وصولا الى باقي الاسلحه على مستوى العربات العسكريه لغير ذلك، ونقلها من يعني من سوريا باتجاه قاعده الخادم بشرق ليبيا، والخاضع طبعا للقوات خليفه حفتر هي تعمل ضمن تلك المنظومه وضمن تلك المظله. فبالتالي سحب هذه القوة العسكريه والقدرات العسكريه الموجوده في سوريا هي رساله طمأنه بالنسبه للجانب السوري، وبنفس التوقيت يعني نتحدث عن حتى على مستوى سلاح الجو، سلاح الجو حتى لم يشارك حتى في عملية عندما انطلقت عملية ردع الأجوان كان محيدا. أعتقد تحديد سلاح الجو الروسي كان بناء على تحديد أولوية الجهود التي يبذلها الجانب الروسي، فسلاح الجو الروسي يريد الحصار على تلك القاعدة في المرحلة الأولى ويريد الصدام مع الثورة السورية تحينها، وبالتالي تم تحييده. وعندما تم تحييده أيضا لم يكن هنالك اشتباك معه كما كان هنالك اشتباك مع القوات او الميليشيات الايرانيه. بناء عليه اعتقد بانه من تحول التموضع الروسي من التموضع العسكري الى التموضع الامني وربما قد يقطعه ايضا تموضع على المستوى الاقتصادي قد يكون مقبولا في المرحله القادمه، وهذا تحدده الخطوات التي سيقدم عليها وفي المرحله القادمه، وبناء على تلك الخطوات التي سينفذها ستحدد السياده السوريه ما هي تعريف العلاقه الروسيه السوريه الروسيه المشتركه في المرحله القادمه.
1: نعم. طيب أستاذ مصطفى، ما الرسائل التي يوجهها هذا التفاهم طبعا إلى القوى الإقليمية والدولية خصوصا في ظل التحولات الجارية في المنطقة؟ بمعنى آخر، هل سيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ويفتح الباب أمام توازنات جديدة برأيك؟
0: أنا أعتقد هناك رسالتان، الرسالة الداخلية وهي الأبرز وهي الأهم. في السابق محاولة انسلاب الساحل وآلية التعاطي معها، والبعض الذي كان يعني بشكل أو بآخر يعني يحاول إيصال رسائل من أن الجانب الروسي ربما قد يدعم هذا المتغير بشكل أو بآخر، ولكن بنتاج المطاف لم يحصل هذا الدعم بالنسبة له، وبالتالي الانسحاب الروسي يعني انتهاء أي حلم لمحاولة أي انسلاب في المنطقة بشكل عام، ولن تشارك روسيا في هذا الدعم. وبنفس التوقيت هذه الانسحابات العسكرية تحدث على مستوى السلاح الثقيل وأنظمة الدفاع الجوي تؤكد ذلك، هذا داخليا. على مستوى خارجي أعتقد بأن روسيا أيضا مستدامة ضمن التفاهمات الإقليمية لسوريا والدولية بخصوص تموضعها بموجب الاتفاقيات التي سبقتها، ولكن هذه الاتفاقيات كاتفاقيات ضرورة وإن كانت ضمن الأطر التكتيكية، لكن بنتاج المطاف هي اتفاقيات ضرورة بناء على الحرب، وانتهاء الحرب ينهي التموضع بماهيته السابقة. هنا نتحدث بوجه القانون الدولي، ولكن ماهية الاتفاقية التي نتحدث عنها اليوم ستحددها الدولة السورية، وأعتقد بأن هنالك مستويات عملية لتنفيذ تلك التفاهمات. في المرحلة الأولى نتحدث عن تسليم هذه المنطقة، ولكن في المرحلة الثانية ما هي سيحدد ماهية التموضع العسكري الروسي في سوريا، وهل سيقتصر على عمليات تدريب مشتركة أو برامج مشتركة، أو ربما قد يكون هنالك بعض البرامج الأخرى. حتى هذه اللحظة لم تتبلور ماهية التموضع الروسي أتحدث على المستوى العسكري، ولكن أنا أرجح بأن يكون هنالك انتقال إلى المستوى الاقتصادي، لا سيما وأن العالم أجمع اليوم ينظر إلى مسألة الاستقرار والتنمية والتطوير على أنه أولوية على حساب الحروب، نظرا لأن الحروب أنهكت منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وسوريا دفعت ربما الثمن الأكبر في هذا الاستنزاف الدائر. والسبب الرئيسي في ذلك طبعا هنا أتحدث بشكل واضح لأن هنالك مشروعا سابقا كان يسمى الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة، وهذه الفوضى الخلاقة التي بدأت منذ العام 2003 قد انتهت، وبالتالي نتحدث اليوم عن انتهاء تلك المرحلة وإعلان انتهائها عبر مشاريع التنمية والتطوير، وكذلك أيضا مشاريع ربط الطاقة، ربط الكهرباء، ربط المياه إلى غير ذلك. أعتقد هي أولوية، ونحن مقدرون على مزيد من المتغيرات على الساحة السورية سواء كان من خلال بناء طبيعة التحالفات وأيضا تقاطع تلك التحالفات مع الجانب السوري بما لا يتعارض أيضا مع رؤيته في إدارته لطبيعة التحالفات التي تجري في المنظومة الدولية في جمع أصحاب ربما قد لا تكون متقاربة أو في بعض الأحيان متنافرة.
1: طيب هذه المذكرة التفاهم هذه برأيك كيف ستساهم في تعزيز الدبلوماسية القائمة على التوازن بين الشرق والغرب؟
0: لا شك أن هناك جهود دبلوماسية كبيرة بذلها معالي وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني ومنذ اللحظة الأولى لوصوله إلى العاصمة السورية دمشق من خلال إعادة تعريف الثورة وإعادة تعريف الدولة والجهود التي بذلها، سواء كان من خلال الجولات التي كان يجريها إقليميا دوليا عربيا إلى غير ذلك، تؤكد أن هنالك مرونة كبيرة وهنالك أيضا يعني حس وطني حقيقي لدى القيادة السورية في التعاطي مع المتغيرات الدولية، ولاحظنا ذلك من خلال انعكاسات ذلك. عندما نتحدث عن العقوبات التي كانت قد فرضت على سوريا اليوم رفعت بشكل كامل، ربما تبقى بعض الإجراءات التقنية، كذلك أيضا مشروع إعادة تسليح الجيش العربي السوري، وأعتقد بأنه ضمن أولوية المنظومة الدولية سيحدد ماهيته في المرحلة القادمة، وطبيعة بناء العلاقات التي رسمتها الخارجية السورية مع المنظومة الدولية أيضا ستحدد سرعة إنجاز تلك الملفات. وسوريا اليوم هي يعني قد عملت منذ اللحظة الأولى للوصول إلى السلطة على إلى مسألة تفصيل حالة العداء وتحديد الخصوم وتفكيك الخصوم، وبالتالي هي ليست راغبة الحرب، ولكنها بنفس التوقيت هذا لا يعني بأن تكون مستباحة، ولاحظنا ذلك من خلال الرسائل التي وجهت سواء كانت للجانب اللبناني، طبعا هنا تحدث جماعات ما دون الدولة حزب الله كميليشيا، كذلك أيضا لجماعات ما دون الدولة في العراق كميليشيا هي التحالف الشعبي وآلية التعاطي معها ومخاطبة الدولة العراقية، وأيضا ممارسة ضغوط قصوى من قبل الدولة العراقية يعني، ولاحظنا ذلك من خلال العملية الأمنية التي من خلالها تم القابض على يعني إحدى ناقلات النفط التي كانت بداخلها أسلحة، وآلية التواصل مع الجهات التي كانت طبعا ضمن شبكة أو سلاسل توريد السلاح، وبالتالي سوريا اليوم منفتحة على الجميع، ولكن بنفس التوقيت ما زالت سوريا قوية لا يمكن يعني التهاون بها، وإن كان هنالك البعض يشير في بعض الأحيان إلى أن سوريا اليوم وليدة وتحتاج إلى المزيد من العلاقات إلى غير ذلك، ولكن أنا أعتقد بناء على قراءة أولية طبيعة الدبلوماسية السورية المرنة في التعاطي مع الخلفاء والفرقاء والشركاء وكذلك أيضا بعض الذين كانوا مسببا لأزمات، أعتقد بأنها كانت بشكل إيجابي وبشكل كبير، وأعتقد المرحلة القادمة سنشهد مزيد من تحسن العلاقات مع باقي المنظومة الدولية.
1: نعم. طيب سؤال أخير قبل أن نختم هذه المداخلة أستاذ مصطفى، هذا الإنجاز للدبلوماسية السورية يتوازى مع قرب إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب طبعا خلال هذا الشهر، ما النتائج الاقتصادية لما يحصل اليوم طبعا في المدى المنظور؟
0: أنا أعتقد النتائج ستكون قريبة جدا نظرا لأن طبيعة التحركات أو الحراك الدبلوماسي بشكل عام مع العالم أجمع كانت إيجابية ووجهت رسائل، وسوريا هي غير يعني كانت في السابق دولة يعني تشكل مغناطيسا للإرهاب وتشكل أيضا أزمة دولية، اليوم سوريا منفتحة على العالم أجمع ولم تعد سوريا تصدر الإرهاب، على العكس اليوم هي سوريا يعني مغناطيسا للاستثمار، مغناطيسا للاستقرار، مغناطيسا لإعادة عودة اللاجئين، بالتالي هذه الحالة التي نتحدث عنها هي حالة إيجابية للعالم أجمع، العالم كان يعاني من أزمة لجوء، يعاني من أزمة إرهاب إلى غير ذلك، سوريا اليوم دولة شريكة في محاربة هذا الإرهاب، فبالتالي مع وجود هكذا تطور أنا أعتقد بأن يعني سنشهد مزيد من العلاقات الدبلوماسية المرنة مع كامل المنظومة الدولية حتى مع من كانوا سلبيين في مشاركتهم في دعم النظام البائد،

0: بحسب ما ذلك من خلال الرسائل التي أبداها حتى زعيم ميليشيا حزب الله في آخر رسالة، كان يغادر دمشق بدلالة واضحة على انحسار دورهم، وربما قد يكونوا في المرحلة القادمة خارج نطاق المشهد. فبالتالي اليوم سوريا تحاول بناء علاقات رصينة من خلال الدبلوماسية، ومنحة التوقيت هي ما زالت يعني ممسكة بزمام المبادرة أو المبادرة على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الدبلوماسي، وعلى المستوى العسكري من خلال ما تبدوه من علاقات متوازنة مع الجميع بما يحفظ أمنها القومي ولا يتعارض مع مصالحها الوطنية العليا.
1: نعم نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. متابعينا ومشاهدينا عبر شاشة وأثير إذاعة دمشق، وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري لهذه الليلة. كنت معكم في التقديم أنا مؤيد زريق، وفي الإخراج مازن يوسف. غدا نلقاكم في حصاد جديد، دمتم برعاية الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: لأن الخبر أمانة ومصداقية والأحداث تتسارع بشكل يومي. سنكون معكم من غرفة الأخبار منذ 7:15 صباحا في نشرة موجزة. نرصد الخبر بكل شفافية وموضوعية في كل ساعة. موجز إخباري ابتداء من 8:15 صباحا. لأن الأخبار لها وقعها ووقتها، نحلل ونرصد معكم الحدث في النشرة الرئيسية عند 2:15 بتوقيت دمشق. ولأن دمشق هي أم العواصم وسوريا قلب الشرق الأوسط، نشرة نرصد فيها الأخبار المحلية عند 6:15 بتوقيت دمشق. نختم معكم في حصاد إخباري يومي نرصد فيه أهم الأخبار والأحداث محلياً إقليمياً ودولياً. نحلل الخبر ونرصد أبعاده عند 10:15 مساءً. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. الخبر بكل أمانة وموضوعية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: نصائح ذكية لحياة أسهل.
3: شو وينه هذا كامل؟ صرنا ربع ساعة قاعدين وما شفنا وشه، بقى شو القصة؟ معقول مو شايفنا إنه قاعدين على الطاولة؟
4: لا لا، مو معقول ما يكون شايفنا، بس بجوز تقلان علينا. هلا ما بتلاقي غير نط وبلش يكتب الطلبات على دفتره الصغير. الله يحرمه يا.
3: طيب لبين ما يجي كامل، هات خبرني شو هو الموضوع يلي قلت لي إنه بدك تحكيه هون بالقهوة.
4: هلا ليك، يعني هو مو موضوع، هو مثل ما بتعرف إنه الحياة أحيانا تمرق فيها أوقات معقدة، بس إنه لو عنا شوية نصايح ذكية هيك خطر عبالي أنا، ها، إنه ممكن تصير أسهل علينا الحياة. مو
3: مزبوط؟ حلو هالكلام، وأنا رح بلش بأول نصيحة.
4: تفضل.
3: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، بس يعني كمان مو لازم نشتغل 24 ساعة، يعني لازم نوازن.
4: يعني مقصد نصيحتك يا صابر إنه نشتغل ونريح، بس مو إنه ننام على الشغل ونطنش.

0: بالضبط يا صاحبي، التوازن هو سر الحياة.
1: نعم.
0: أنا بنصح دائماً أنه نكتب جدول يومي حتى لو كان بسيط، لأنه بيساعدنا نرتب أفكارنا وما ننسى أي شيء.
1: إيه بس طبعاً هذا الجدول ما لازم يكون طويل، لأنه بعدين بيقلب مثل قائمة التسوق اللي بتعطيك إياها مرتك وما بتخلص.
0: صح. لازم نكون واقعيين ونحط أولويات.
1: وكمان لما تخلص مهمة بشغلك، أنا بقترح إنك تكافئ حالك بشي شغلة بسيطة، أي شغلة أنت بتحبها، لك حتى لو كانت يا سيدي يعني شو بدي أقول لك بوري بوصة.
0: والتعامل مع الناس يا راضي فن وذوق، ولازم نكون صبورين ونسمع أكتر ما عم نحكي.
1: بس عدم المؤاخذة يعني مو كل شي فيك تصبر عليه، يعني لما حدا بيكون حاطط نقرة من نقرك وما في غير عم يكايدك ويزعجك، بدك تلاقي لك شي طريقة ذكية تقول له حل عننا وريحنا شوي.
0: والنصيحة الذهبية أحياناً يا راضي، الصراحة بتريح أكثر من السكوت.
1: فيها وجهة نظر، يعني قصدك تقول إنه مثل الابتسامة دائماً بتفتح قلوب الناس.
0: والصحة مو بس جسم، كمان نفس. لازم نخصص وقت للراحة ونمارس الرياضة حتى لو بسيطة.
1: يا سيدي أنا بنصح إنه نمارس رياضة الضحك، لك الله وكيلك الضحك بيقلل التوتر وبيخليك هيك متفائل.
0: صح، هذا أنا مرة من كتر ما ضحكت مع رفقاتي أنا وراجع بالباص على البيت. لكن نسيت انزل على موقف بيتي وضليت ساحب مع الباص لآخر الخط.
1: حلوة حلوة. شفت شلون بيطلع الضحك علاج طبيعي لأ ومجاني كمان فري.
0: المصاري مهمة، بس لازم نعرف كيف نديرها ونوفر جزء صغير دائما للطوارئ.
1: إيه بس لا تصير لعيب بوكس وبخيل، يعني لا تروح تدور لتشتري أرخص شيء وبالأخير تندم تقول أخ الغرض عاطل.
0: صحيح صحيح يا راضي، لأنه أحياناً الجودة بتوفر علينا مصاريف أكتر.
1: لك وعلى كل حال هاي النصائح الذكية اللي عم تتفضل فيها مو بس كلام. يعني هاي فيك تعتبرها أسلوب حياة، أسلوبك بيخلي اليوم يمرق عليك أسهل وأحلى من اليوم اللي قبله. شو معلم وحدو؟ وين صافي؟ شو ما بدنا نشرب شيء ولا بدنا نلعب دق طاولة؟ شو وسطك اليوم؟ لك نشرب رينا يا رجل.
0: طبعاً بدنا نشرب وشي بارد كمان، بس غريبة كامل ما اجى لعنا بنوب.
1: لك حبيبي هذا كامل متعود على صريخ الزباين، يعني إذا ما عيطت وبحيت صوتك وطلعوا زراعيمك أنت وعم تندهله، لك ما بيجي لعندك ياخد الطلب.
0: لكان يلا نادي على الطلب، لأنه رأيي مثلك نشف من كتر الحكي راضي.
1: أمري لله. لك يا كامل جبنا كاستين بردان فريش مع طاولة الزهر.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الحادية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.

0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن الوجود الروسي في سوريا. وزير الطاقة محمد البشير يعلن ارتفاع إنتاج الكهرباء إلى نحو 10 ملايين ميجاوات وزيادة ساعات التغذية إلى 20 ساعة مع تنفيذ مشاريع شمسية باستطاعة 420 ميجاوات في عموم المحافظات السورية. قيادة الأمن الداخلي في حمص تعلن إلقاء القبض على 20 شخصا على خلفية الاشتباكات التي شهدها حي البياضة. إدارة الهندسة في وزارة الدفاع تتلف نحو 1 طن من مخلفات الحرب في محيط بلدة شقحب قرب كناكر بريف دمشق. وفي خبرنا الأخير، المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذر من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو البلاد بدءا من يوم الثلاثاء 11 آب لتفرض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية. نهاية الموجز بأمان الله.

وعز الشرق أوله دمشق.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: نون النسوة. الإعداد والتقديم نسرين الجردي. الإخراج إياد سمندر. مساء الخير لكل مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها، وحلقة جديدة من برنامج نون النسوة. مستمعينا، بين الصورة الذهنية التي يرسمها الأزواج في مخيلتهم قبل الزواج وبعده فجوة كبيرة، وغالباً ما تكون الحياة الوردية تتصدر الحلم الذي كثيراً ما نسمع عن فقدانها من خلال أحد الزوجين. فكيف لنا أن نتخيل الحياة الزوجية والإهمال العاطفي يتصدر المشهد؟ وما هو تأثيره على الأسرة والأبناء بشكل كامل؟ المسألة ليست تنظيرية أبداً، فكثيراً ما نسمع عن أسر مفككة بسبب الإهمال العاطفي. مستمعينا، الإهمال العاطفي هو موضوع حلقة اليوم من برنامج نون النسوة. للحديث أكثر حول أسبابه وكيفية تفاديه، يسرني أن أستقبل عبر الهاتف الاستشارية النفسية والأسرية الأستاذة لانا البرقاوي. مساء الخير.
2: مساء الورد للجميع.
1: أهلا وسهلا. مستمعينا، سنبدأ الحوار لكن بعد الفاصل.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، وأعود وأرحب بضيفة حلقة اليوم من برنامج نون النسوة الاستشارية النفسية والأسرية الأستاذة لانا البرقاوي. وموضوع حلقة اليوم من برنامج نون النسوة حول الإهمال العاطفي. مساء الخير من جديد أستاذة لانا.
1: مساء النور، مساء الحب.
0: مساء الحب، إيه والله مساء الحب. يعني حتى نعرف أكثر المستمعين بالإهمال العاطفي، بماذا يعرف الإهمال العاطفي؟
1: هو هي بداية رائعة جدا عشان نقدر نميز بينه وبين بعض المصطلحات الثانية.
0: نعم.
1: الإهمال العاطفي هو نمط سلوكي يعني مستمر بالحياة، ما بيكون خاضع لظروف معينة ولا هو فترة مؤقتة. ممكن يكون ممكن هيك نعتبره هو نوع من العنف العاطفي السلبي، لأنه العنف العاطفي هو اللي بيكون فيه تحقير، بيكون فيه إهانة، بيكون فيه أذى واضح جدا، ولكن الإهمال فيه أذى ولكن بطريقة سلبية، اللي هو ببعد الواحد، بهمس اللي قدامه. فطالما أنه هو كان جزء من الحياة، هون صار اسمه رسميا إهمال عاطفي، غير الخلاف الطبيعي اللي بيصير بين الناس، غير البرود العاطفي اللي أحيانا بتعرضوا له أي كابل مثلا أو أي أزواج بسبب مشاكل الحياة وضغوطاتها.
0: نعم، يعني أستاذي لانا، أنا أشرت بالمقدمة يعني قبل الزواج وبعد الزواج، عم تتحدثي حضرتك عم تقولي نمط سلوكي ممكن يكون بفترة الخطبة مثلا؟
1: هلأ هذا بيعتمد على حسب شو سبب أو شو الإس اللي وراء هذا السلوك. إحنا عنا مشكلة،
0: يعني ولو قاطعتك أستاذة لانا، يعني عادة يكون التغيير بعد الزواج أو الحالة العاطفية أو الإهمال العاطفي يحدث بعد الزواج بفترة، لكن عم تتحدثي حضرتك أنه نمط سلوكي، هذا يعني أنه قد يكون هناك بعض الأشخاص يخطون ذات السلوك من دون أن نعرف.
1: هلأ بالنسبة للعلاقات اللي هي قبل الزواج وضغوطاته والتزاماته، في عنا مشكلة بتكون رفع سقف التوقعات. هلأ إحنا لما نكون بدنا نعمل أي ورشة لأي ارتباط، يعني بدنا نقول ارفع سقف المعقولات وخفض سقف التوقعات. يعني كل شيء بحياتك بده يكون مقبول ومعقول، لأنه ممكن يطلع من أي حدا أي شيء. فهذه هاي اللبنة الأولى، خلينا نقول في أي علاقة. هلأ قصة أنه يكون واضح الإهمال العاطفي من فترة خطبة، هذا بيعتمد على شو؟ بيعتمد أنه الشخص طلع من بيئة باردة جدا، مش متعودين أنهم يعبروا عن مشاعرهم أو يدعموا بعض، أو لغة الحب عندهم هاي لغة ضعف، فبيحاول دايما أنه يخبيها. مرات بيكون طبعه خجول جدا جدا، فمش عارف يعبر عن مشاعره، فهو ما عنده انه والله قلة مشاعر وانما قلة مهارة، مش ضعف مشاعر ضعف مهارة. فاذا هي بتعتمد بالاول على البيئة اللي طالع منها، على شخصيته هو وطبيعته هو، وبعدين بفترة الزواج ممكن يساعد الطرف الثاني اذا كان هو الزوج والزوجة تساعده، او العكس، مرات الزوجة نفسها عندها هاي المشكلة والزوج يساعدها بأنها تحرر مشاعرها وأنها تعرف تعبر وتساعد بهاي الطريقة.
0: معناتها اكتشاف هذا الموضوع أستاذة لانا مهم جدا قبل الزواج. يعني البعض من الشابات أو الصبايا قبل عقد الزواج بيكتشفوا هذا الموضوع، أنه هذا الشخص يلي بدهن يرتبطوا فيه عنده إهمال عاطفي، لكن نحن عنا ثقافة المجتمع دائما بت

0: تقول بعد الزواج بيتغير.
1: هلا بعد الزواج امتى الوحده بتحس انه فعلا عم تتعرض لاهمال عاطفي؟ اذا كان الاشي دائما يعني بدها تفتح معاه حوار ما عم بيعطيها اهتمام، يعني هي بتحس انها غير مرئيه بالنسبه له، والعكس كمان. بس بتعرفي شو نسرين، تعينا ناخذ عالم اللي بيعطي الاهمال العاطفي، يعني ما بدنا نحكي انه هو السرير والطرف الثاني ضحيه، لانه مرات هو نفسه بيكون ضحيه بالعلاقه. يعني الانسان اللي بيكون مندفع كثير بالتعبير عن مساعره وبتقديم الحب والمبالغه، لما اللي قدامه بيحسسه انه شو ما قدمت لي قليل، انت ما عم تسبع رغباتي، انت ما عم تكبر كتير. انا هون بوصل لمرحلة شعور بالخذلان، انه قدي انا عم بقدم ما في تقدير لكن خلص قفل المساعر وبطلت يهمني اشي. فمرات بتكون هيك انه هو متعرض لاهمال عاطفي لانه عم بيقدم كتير ما عم بيلاقي مقابل، بالتالي صارت سلوكه مع اللي قدامه انه انا خلص بطلت اهتم، بالتالي الطرف الثاني بحس انه هو مهمل عاطفيا.
0: طيب سؤال استاذي، لانا الشخص اللي بيمارس نمط سلوك الاهمال العاطفي هو بيشعر بنفسه؟ خلينا نحن نفرق شوي، هو بيعرف حاله انه ما عم بيقدم عواطف، او هو انه لا متقصد؟
1: خلينا نقسم الانواع، في عندك انت الاهمال العاطفي المقصود، وفي عندك غير المقصود، وفي عندك اللي هو غياب المشاعر. اذا كان هو قاصد، هذا كيف الواحد بده يعرف الطرف الثاني؟ بيعرف انه بعد كل خناقه قاعد بيطنش وبيهمش وبيعمل حاله مش شايف وما عم بشكر ولا بمدح، معناها هو قاصد.
0: هذا فينا نسميه الصمت العقابي ولا بيختلف عنه كمان؟
1: اكيد الصمت العقابي هو فعلا انه تجاهل كليا انه انا ما عم بحكي إشي، وهو فعلا نوع من انواع الاهمال العاطفي. انه انت عم بسالك مثلا كيف هالاكله هاي ماشي الحال، كيف كان دوامك ماشي الحال، وهي بشوفها عم بتعيط ما عم بسال. وكمان العكس مرات الرجال نفسه يعني بيكون متضايق وبيجي بقولها ما سألتيني حتى كيفي، يعني انه انت كأنه مش شايفيتني انا. فهذا مقصود بهدف التحكم او تغيير سلوك اللي قدامه او كسره، خلينا نعطيه بهذا المسمى. فهون بيكون هو واعي للاشياء اللي بيقوم فيها. احيانا بيكون غير مقصود لانه متعرض لضغوطات كتير وتوتر وبده يلملم حاله مرة تانية وافكاره مثلا. طبعا برجع مرة تانية بقول هو او هي. النوع الثالث يلي هي قلت لك عليه، بيكون قدم الطرف هذا كتير، وصل لمرحلة خلاص بنى جدار انه بمشاعره انه بطل يهمني ولا يفرق معاي. ومرات نسرين نقطة كتير مهمة، بيكون تعرض لاكتئاب او بيكون في عنده هذا الاضطراب النفسي اللي هو مش قادر يتحكم، فمش حاسس داخليا بمشاعر حلوة، ما بيقدر يقدم، مش حاسس بحزن
0: بسبب كترة الضغط على الشخص.
1: مرات لا، بيكون مرات الاكتئاب السريري، الاكتئاب عارفي مش بس ضغوطات، خلل هرموني، خلل كيميائي بالدماغ اثر على الشعور.
0: كيف فينا نفرق بيناتهم أستاذة لانا؟ يعني إنه اليوم بكتير سيدات عم يسمعونا، حتى ما نظلم حدا، يعني كيف بدي أعرف إنه هو هذا اللي عم يمر فيه الرجل هو اكتئاب؟
1: حلو، إنه أنا بنتبه هل تعامله معاي بهاي الطريقة بس مع الباقيين حلو؟ هو لما يصير مثلا مع، او خلينا ارجع اقول كمان البنت مثلا هي عملت إشي كتير مبسط فيه او اجاها خبر حلو ما راح تشاركته، راح تتصلت برفيقتها او تتصلت باهلها تشاركهم، معناها هي في مشكله بالعلاقه بيناتهم هن الاثنين. ولكن اذا كان هذا الطرف مع كل الاشخاص نفس الإشي، معناها في خلل حقيقي داخله. هذا اللي نحن بدنا ندور عليه اكثر ما انه نشتغل على تحسين هذه العلاقه.
0: نعم، يعني كمان خلينا نشير للمستمعين انه الاهمال العاطفي، وحتى نكون صادقين مع انفسنا، ما بيكون فقط من طرف الرجل تجاه الزوجة، كتير من الزوجات بالمقابل بيمارسوا هذا النمط من السلوك الإهمال العاطفي. لكن اللي بدي أسألك عنه أستاذة لانا، إنه هل الرجل يتأثر ذات التأثير النفسي التي تتعرض له المرأة من خلال هذا السلوك؟
1: نسرين أنا دائما هاي قصة يمكن قلت لك من قبل، الفصل بين الرجل والمرأة من ناحية المشاعر والكذا أنا ضدها 100%، عن جد ضدها. الاثنين بشر، الاثنين عندهم احتياجات،
0: بالتأكيد. لكن البعض خلينا نكون صريحين، دائما بيتهموا الرجل فقط. معلش نحن كمان عايشين بهذا المجتمع، كمان كتير في من السيدات منشوفهم أنه بيمارسوا الإهمال العاطفي تجاه الزوج
1: 100%، ولهيك هو بتأثر كتير وبزعل كتير. بس خليني أعطيك هاي النقطة المجتمعية إنه الرجل لما يكون حاسس بهذا الإهمال من زوجته، طبعاً أنا ما بحكي عن الكل، بس بيقدر يطلع برا ويلاقي الطبطة بطريقة هو بده إياها، عرفتي؟ فبصير يعمل توازن. الزوجة ما بتقدر بهذا الشيء، عشان هيك هي بتلعب كتير، أو مش بتلعب، هي بتحكي كتير عن الضحية.

0: وبتشكي كتير لأنه ما عندها هذا المتنبه.
1: يعني ممكن الرجل يعود من الخارج، من خارج المنزل الطبطبة وبكون متوازن، لكن المرأة ما بتستطيع أنه تأخذ الطبطبة من الخارج.
0: لا كمان مرة خلينا نحكي، هي مثلا إذا كان عندها هاي العيلة الحنونة، ما هو عشان هيك خلينا نرجع مرة ثانية نحط الأمور بنصابها الصحيح. هدول الاثنين إذا مش قادرين يكملوا العلاقة بهاي الطريقة وحكوا مع بعض وحاولوا إصلاح، نوصل لمحل انه انتوا قادرين تكملوا بهذا النمط من الحياة ولا خلص وصلتوا. لانه تعرفي هون بياخد اتجاه غلط ومنحة حرام وغلط، اللي هو يصير يدور على حدا تاني وهي تدور على حدا تاني، لانه هاي احتياجات. وربنا قال انه الزواج هو مودة وسكن ورحمة، فطالما انه الوحدة او السب يعني اللي هو متزوج مش عم بلاقي سكن في هذا البيت، طب شو فايدة الزواج يعني؟ فهي هذه الفكره هاي اللي احنا بنقولها، نحاول نحصن بيوتنا داخليا بانه نحاول قد ما نقدر نتاقلم نتعايش ونحل المشاكل اللي بنقدر يعني عليها، واذا صعب علينا ننسحب.
1: يعني شوف الموضوع شو بسيط، يعني الكلمه الطيبه، يعني شوفي غياب الكلمة الطيبة وقلة الاهتمام اليومي، مع أنه أشياء كتير طبيعية وبسيطة، يعني أنه ممكن تؤدي لتفكك الأسرة بشكل كامل للأسف. مع أنه يعني شوفي أنه كلمة طيبة ما بتاخد منها شيء، مثل ما بيقول المثل عنا بالشام، بيقولوا الكلمة الحلوة طالعة والكلمة السيئة طالعة. وغالب المجتمع السوري للحقيقة متعود على الكلمة الحلوة، فغياب هاي الكلمة قديش عم بيأثر وقديش عم بيأدي لتفكك الأسرة.
0: بس بدي أقول لك كمان، إحنا بدنا نضيف على اللغة المحكية اللغة غير المحكية. يعني لما تيجي هي تسأله مثلا شو رأيك بالطبخ اللي عملت لك إياه اليوم، هو عم يأكل يقولها طيبة. أوكي، هي ما حست نبرة الصوت، هو حكى بس حكى كلمة طيبة.
1: الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة بتنحكى بخمس أشكال، مثل ما بيقولوا بالشام، في طيبة كتير، في طيبة، عرفتي إنه نحنا كتير بنشعر.
0: فنحن ليه بنقول إهمال عاطفي؟ إهمال لمشاعر الطرف الثاني، إهمال لاحتياجات الطرف الثاني. المشكلة بالإهمال العاطفي النسبين إنه هو مش إهمال جسدي، إنه تشوف الإنسان والله نحيف ودايب من قلة الأكل، لا، هذه بتكون الروحي المجروحة، بيكون جرح داخلي
1: أصعب بكتير الجرح الداخلي.
0: إلا إذا أثر جسديا على إنه الواحد بفقد شهيته بالبيت، بيقل النوم عنده، ساعتها بيبين عليه التعب في البيت، في جسده شكله بيقول مبين عليه تعبان، والله مش مرتاح في بيته. هاي جملة مش مرتاح في بيته. كمان مرة برجع بقولك لو أنا في العاطفي، إنه واحد من الاثنين دايما بيصرخ ودايما بهين، أو إنه دايما يعني مهمل الطرف الثاني ولا بيقسي. طيب لما أنا الطفل ابني يتربى في هذا البيت اللي هو المشاعر تبع إنه أنا صار إيش كتير كتير حلو، أنا زي متحمس أقولكم يا ولقيت عنكم برود، فبصير يخاف يشارك حدا فرحته لأنه يحس إنه هي قليلة أو هو ما بيستاهل
1: أو هو ما أنجز شيء أصلا.
0: هلا لما يطلع لبرا نسرين ويحكي لحدا يقول ايه والله انا مثلا تميزت بهاي الرياضه، تميزت بالفن او بالعلامات، بيقولوا له واو عن جد، فهو بيرجع يصحى عنده اشي حلو ينور مره ثانيه.
1: احيانا احنا بنضحك على ريلزات كتير انه كيف الطفل بيكون عامل شخبره على دفتر الرسم وعم بيقولوا له واو واو واو، انه مضطرين يقولوا واو لحتى يشجعوه. هاي الكلمه كتير بسيطه بس ممكن انه هي تعمل له نشوة سعادة لطفولته على إنجازاته،
0: وهذا الشيء بخليه يطلع شاب برضو أو بنت بيطلعوا ناضجين وقادرين يفتحوا بيت. بس النقطة اللي بدي أقول لك إياها، هذا بيأثر على نوع التعلق بالطرف الثاني، فبصير عندهم هذا التعلق القلق، بصير عندهم هذا التعلق التجنبي، إنه أنا بخاف أشاركك لحظات حلوة عشان أنت ما تفقسي شعوري الحلو، فخلص بكتفي اني انا انبسط فيها، بخاف ابين لك حزني لانه انت مش رح تهتمي بهذا الاشي، فبزعل جواي وبالتالي بطلع عندي هذه الامراض. فالاهمال العاطفي بيكون انه مش بس كلمه حلوه تبع كتير حلو، باجي بسالك بقول لك فيك شيء، محتاج شيء، واكون فعلا حاضره. يعني الاهمال العاطفي هو الحضور الجسدي وغياب الروح، غياب الذهن، غياب المشاعر في هذه العلاقه. وعلى فكره هي مش بس بتكون بين الازواج، كمان بيكون في البيت نفسه، بين الإخوان، بين الأصحاب، حدا اللي بالشغل. يعني بيجي الواحد على الشغل مثلا حاسس حاله كتير تعبان، ما حدا بيسأله شو بدك، مالك، شكلك مش رايق اليوم، فهون بحس إنه هو غير مرئي، ما حدا شايفه، فبالتالي بعمل لحاله البابل تبعته اللي بضل قاعد فيها لحاله.
1: يعني هي اللي بدي أقول لك يا أستاذة لانا، يعني إنه هاي الإهمال العاطفي ممكن تؤدي لحتى الشخص يشعر بالوحدة بالبيت، شعور بالوحدة،
0: وهذا هو ال

0: خلينا نقول يعني الفلا او الرمز التحذيري للانسان لما يحس انه هو في البيت عم بتعرض لاهمال عاطفي، شعورك بالوحده، شعورك انه انت في داخل البيت اللي فيه اشخاص، صار عندك خبر حلو رحت اتصلت بحدا من برا، انت زعلان رحت بعتت كتبت منشور على الفيسبوك، ما شاركت حدا من جوا البيت. ولما تسال حالك ليه ما انت شاركت، ما حدا رح يتفاعل معي. فإذا هون صار في عنا أنت فعلا عايز إهمال عاطفي. هلأ كيف بدنا نعالجه في هاي العلاقات؟ ممكن يكون بقعدة مباشرة، وحتى اللغة اللي بدنا نحكي فيها، يعني أنا مثلا هيك بقولك إنه ما بقول للي قدامي أنت بحركاتك بتقتلني، بس في ناس بحبوا هاي يسمعوا هالكلمة، أوكي خليها.
1: يعني بنرجع لموضوع المسايرة، انه حتى اوكي لو ما كان من القلب، انه انا فيني انقذ هذا الشخص من الكآبة، فيني سايره وفيني احكي كلمه حلوه. تفضلي.
0: انا بدي اقول لك انه انا بدي انبه الشخص اللي عم بعيسني هذا الاهمال العاطفي، عشان انا بدي افهم انت قاصد التصرفات اللي عم تطلع منك ولا لا. فانا لما باجي بحكي معاه بكلام مباشر بقول انا بحس حالي وحيده، انا هذاك اليوم انبسطت، يعني من باب العتب انبسطت، اجيت اشاركك لقيتك مش موجود في كذا. اذا هو حاس بالذنب واعتذر وقال لي لا خلص بالعكس انا كنت كتير مبسوط بس انا كنت مضغوط، بقول اوكي لا تمام هو مش قاصد واحنا تعرضنا وعم بنبدا. مرات نسرين بالضروري يكون التواصل مباشر، استخدام واتساب، رساله على الواتساب، ريل، ابعث لك ريل هيك الرساله موجوده. وبعدين لما بطلع انا وياك بقول لك شفت الريل هذا ذكرني فيك لاني انا متضايقه من هيك هيك. مرات
1: يعني فينا نقول عنا اشارات غير بشكل غير مباشر،
0: بس هي اسلوب، او خلينا نقول قنوات، انا عم بفتح قناه غير مباشر، هاي بسميها ادوات مساعده. والمره وفي وحده منهم مثلا هو قصه انه انا مش قادره اتواصل معه، لا انا عارفه احكي معه بلغه هو يحبها ولا هو قابل يسمعني، فبدنا وسط، بدنا حدا وسيط بالخير. ممكن يكون مستشار اسري، ممكن يكون حدا من العيله، يعني احنا الاثنين بنتقبله، بفهمه الفكره وهو بيوصل بهاي الطريقه، بس لازم يكون المشترك من الثلاث أطراف. ما بركن إنه والله يتفضل يا والدي حليلي مشكلتي، يتفضل يا حماتي حليلي مشكلتي، لازم هي تكون حاضر برضو في حل هاي المشاكل.
1: لكن في سلوك كمان بتشارك مع الإهمال العاطفي لما بيجي شخص، خلينا نكون واقعيين أستاذي لانا، في سيدات يعني بتمشي بنفس نصيحتك، انه انا بجي انه انا متضايقه من هذا الموضوع او انا انبسطت من الموضوع هذا لانك عملت لي، لكن للاسف في بعض الازواج بيستخدموا نقاط الضعف يلي بنصرح فيها كسلاح. يعني انا اليوم بجي لعند شخص بقول له حتى نرتاح مستقبلا، بقول له انه انا هذا الموضوع بيزعجني، طبعا انا عم اقول له يا هذا الموضوع بيزعجني حتى ما يتكرر ولا ياثر على حياتنا المستقبليه، لكن للاسف بتشوفي كثير من الازواج بيستخدموا هالنقطه الضعف يلي انت بتتضايقي منها كسلاح، انه خلص انا بدي صير مارسه اكثر.
0: من هون هذا هو اللي احنا سميناه قبل شوي العنف العاطفي، من هون بصير في عندي خلل بشخصية اللي قدامي، انه بيصير في عندي زي ما بقولوا كسر عن انيابي، احط حدودي الشخصية. انا لما حكيت لك هيك حكيت لك لانه احنا شركاء، وانا قلت لك بتضايق منه عشان انا بدنا نوصل لحل، لكن انها تلمسك ضدي لا، وساعتها بدها تعطي حدودها الشخصية قدام الطرف الثاني، بحيث انه ضل محافظ على البيت، لقت انه هو طبعه هيك مؤذي طول الوقت، طبعه بحاول يدمرها ويحطمها، والعكس كمان برجع بقول انه في ستات هيك بحاولوا تلاقوا الحل، حاولوا انه يعني الموضوع ما يكمل بهاي الطريقة المؤذية. بس دايما خلينا انه ما نلعب دور الضحية لحالي، ما أظني أحط الحق دايما على اللي قدامي،
1: وعدم مشاركة الأبناء بهذا الموضوع. يعني كمان أستاذي لانا، في رجال أو نساء، نحن كمان عم ندمج الاثنين، بيمارسوا هذا السلوك، النمط السلوكي هو الإهمال العاطفي، لكن إذا كنت متقصد أو إذا كنت متقصد الإهمال العاطفي تجاه الزوج، فلا داعي أن يكون أمام الأبناء، لأنه نحن كتير يعني بعتوا لنا رسائل مبارح سيدات أو رجال، يعني مثل ما عم تحكي حضرتك هو ممارسة دور الضحية. يعني اليوم في أطفال لما عم بيشوفوا أمهاتهم مهملة عاطفيا من قبل الأب، فهون عم بيصير انقسام بالعائلة، عم بيكونوا عم يلتفوا حول أمهم ويبعدوا عن الأب. كيف بتشوفي حضرتك هالموضوع؟
0: يعني هو نظريا انه الاولاد ما ينعمل شيء قدامهم، بس لما نيجي نحكي بيوتنا صغيره ولما نيجي نحكي انه لما الواحد ينفعل انفعالاته بتبين وبنسمع الصوت من ورا الباب، ولما يكون الام قاعده بالمطبخ بتعيط او بيكون الاب قاعد برا بدخن سيجاره معصب، الاولاد كلهم بشوفوها. يعني ما نقدر نعزل الاولاد وكانهم جزء مش موجود في البيت، هم
1: لا، او بيعملوا المشكله كلياتها وبيعيطوا وبس يخلصوا بيقولوا كنا متفقين ما نحكي هيك قدام الاولاد، والاولاد طبعا متفرجين ما كان ناقص غير يصفقوا يعني.
0: بس خليني اقول لك نقطه كثير كثير مهمه، انه هاي بتاسس عند الاولاد حصانه نفسيه وبتفهمهم شو يعني علاقات.
1: حصانة؟ لأنه أنا توقعت يكون في خلل.
0: هلأ برجع بقول لك نظريا لازم الأولاد ما يعيشوا، بس بنفس الوقت أنا ما بقدر أعيشهم ببيئة نظيفة وكلها حب وسعادة، لا
1: تمام.
0: أنا بدي أولادي يشوفوا أنه الأم والأب عصبوا على بعض بعدين اعتذروا لبعض وكملوا حياتهم منيح.
1: هي إذا اعتذروا، لكن بالمقابل أستاذي لانا كتير في أشخاص سواء رجال أو سيدات منشوفهم عم بيمارسوا بحياتهم الزوجية الجديدة نفس سلوك أهليهم.
0: وهذه الحلقة المفرغة اللي أنا كنت بدي أكمل لك إياها تعتمد على شخصية الولد. في بعض الأولاد لما بيشوفوا هذا الخلل اللي موجود في بيتهم بيطلعوا للمدرسة بيروحوا بيقولوا للأساتذة، بيجي هذا الأستاذ أو هاي المدرس الحكيمة اللي بتقولهم إنه معناها والدك طبيعته كذا، أمك طبيعتها كذا، بدك تحاول خلص تتقبل الوضع لأنك أنت ما تقدر تغير أمك وأبوك بس أنت لا تكون هيك. فبيصير الشغل عليه هو. ممكن الولد لما يكبر أو البنت هي شايف إنه في خلل بهذا الشيء فهي بترفض إنها تنقله لبيتها لأنها بتكون هيك الله أعطيها الوعي الذاتي، فبتصير تقول آه أنا شفت هذا الشعور اللي أمي عاشته أنا ما بدي أعيشه. هلأ شو بتصير نسرين المشكلة؟ إنه هي عشان تحمي حالها إنها ما تعيش دور الضحية اللي شافت أمها فيها بتصير مستأسدة عالف بيتها
1: أقوى
0: إنه أنا مش رح أسمح. فهو زوجها ما بيكون عامل إشي يعني خلافات طبيعية، لكن لما هي بتسود بهاي الطريقه فهو بصير يقول انه لا مش هيك الوضع فبدا ينسحب، ومن هون بصير يحط الحق انه اهمال عاطفي مع انه بالاساس هي ما كانت مرتاحه داخليا. عشان هيك دائما بنقول بالزواج بالخطوبه استغلي على حالك، استغل على حالك اكثر ما تستغل على الطرف الثاني. شوف انت وين الخلل. الخلل مش دائما بيكون انه انا شريره وقاسيه، مرات الخلل انه انا مش عارفه احط حدود للي قدامي في التعامل معي، مرات بخليه يسمح بسمح له انه اه اوكي تجاوز، انا رقم 2 رقم 4 باولوياتك. طيب لما انا وافقت على هذا الاشي بعدين فجاه انا بصحى بقول والله هو عم بيعاملني باهمال عاطفي، طب ما انا اللي اعطيته الفرصه،
1: تمام،
0: ما انا اللي سمحت له يعني. فالوعي الذاتي والوعي بمفهوم العلاقه وشو يعني الحدود الشخصيه، شو يعني الحقوق والمسؤوليات والواجبات، شو يعني اولويات، هاي كلها بتخفف كتير كتير. بعدين برجع بقول نقطه كتير مهمه، اللي قدامي مرات بيكون طبيعته ابتسامته فاتره، ممكن طبيعته بيستحي يطلع هيك ويعطي الانفعالات، ممكن هيك خجول. فانا ما اظني اقول انه هو ما حكى معي باللهجه او بالنبره اللي انا بدي اياها بالتالي هو قصر معي.
1: وفي ناس بتزودها حبتين، ما دراما، في ناس دراما
0: صح، ما هي اصلا هو الاساس المشاكل كلها للدراما صح.
1: يعني كتير منشوف احيانا علاقات طبيعيه او حدا بيشكي لنا بنكتشف انه هو الشخص ما في بحياته مشاكل، لكن هو عباره عن شخص درامي جدا، هو يختلق المشاكل، هو عم يتخيل انه عم بيصير بحياته هيك، هو اصلا حابب يكون ضحيه من دون اي تصرف او من دون اي اهمال عاطفي. استاذي لانا،
0: اذا ما كان في عنده اضطراب نفسي واضح بخليه انه مش قادر يميز، فهو عارف انه دور الضحيه بخليه يكسب ويربح شفقه من الاخرين وتعاطف زياده من الاخرين. بس في عنده مصيبه اكبر، السوشيال ميديا. لما مثلا هذاك اليوم كنت عم بحكي انا وصبايا بيقولوا لي على قصه انه هي وحده في عندها بنتين واكتشفت انه هي حامل بالولد الثالث، فزوجها سجدت شكر بعدين حضنها وباسها براسها. قالت لي هذاك اليوم شفت على الانستغرام واحد صار ينط كثير كثير وجاب لها هدايا. طب ما هو كل واحد عنده لغه التعبير تختلف عن الثاني.
1: هلا حلوين الهدايا حتى لو ما نط. يعني والله الهديه حلوه.
0: شو كنا بنقول قبل شوي نسرين تحت الهواء؟ كنا نقول عن لغة الحب.
1: أيه. طب بدك نقولها للمستمعين، كنا عم نحكي قبل الهواء.
0: تفضلي.
1: إنه أنا حضرتك عم تقولي عن الهدية كمان، يعني الفلوس حلوين يعني كمان هي لغة حب. كنا عم نحكي عن الـ الكلمة الحلوة، عن مراقبة الشخص تأثيره عليه، لكن كمان الفلوس كمان هي لغة حب ولغة عواطف.
0: تمام، بس هون كمان عم تاخذنا قاعده لمكان ثاني اللي هو الاهمال العاطفي.
1: طب خلينا كمان، خليني اقطعك استاذه لانا كمان. في انت قلتي ببدايه الحلقه في رجال ما بيعرفوا يعبروا، لكن ما بيعرفوا يعبروا بما

0: مشاعرهم، لكن بيعبروا بالهدية بالمصاري يعني، كمان يعني انه هو عم بيعوض.
1: برافو،
0: كمان
1: هذا
0: بدنا
1: اللي
0: كل
1: انا
0: شيء،
1: كنت
0: كمان
1: بدي
0: نحن
1: اقوله.
0: بدنا كل شيء، كمان
1: صح،
0: كمان ما نكون طماعين يعني.
1: بس كمان مرة الاشي اللي انا كنت بدي اقول لك اياه هو قصة انه انا بعرف مثلا نسرين صاحبتي، طيب انا بعرف نسرين شو الاشي اللي بتحبه، نسرين بتحب الهدايا، نسرين شو بيجي عبالها، انه انا بدي اعبر للانا عن حبي بروح بجيب لها هدية. طب ما هي لانا ما بتحب الهدايا، عرفتي؟ لانا بتحب مثلا الوقت النوعي، انه هيك نقعد مع بعض نطلع نتصل. فكمان زي ما انه انا كثير مهم اعرف شو اللغه المهمه لإلي، وكثير مهم اعرف شو اللغه المهمه للطرف الثاني، لانه هون انا بقدم له اللي بدي اياه، بس بنفس الوقت بفهم انه هو بيقدم لي هذا بلغه الحب تبعته اللي هو تعودها. الإشي اللي كنت بدي احكيه متعلق بقصه الفلوس، قصه الحرمان العاطفي، وقصه الحب وكل هالتفاصيل، مرات الانسان بيكون اقتصادي، تمام، ما بيكون بخيل. البخيل بيكون بخيل بمشاعره وبخيل بالماده، بس انا لما بشوف اللي قدامي كريم على قرايبه وعلي انا ما عم بجيب لي هديه، بقول انا مش من اولوياته. شو السبب؟ انا حطيت حالي في هذا المكان، او هو ما كان منتبه وانا ما نبهته، ففي إلي دور في هذا المكان اللي انا موجوده فيه. هلا اذا كان هو عم بحرمني، متعمد انه يأذيني، هون بصير عندنا هذا الاهمال اللي هي لغه من لغات الاهمال العاطفي، انه حتى حقوقي ما عم يعطيني اياها.
0: هلا بدقيقه سريعه، شو رايك نعطي المستمعين نصائح سريعه لكيفيه التعامل مع الشخص المهمل عاطفيا؟
1: يعني أنا اللي بدي أقوله كلانا هيك بشكل إنساني وشخصي، التقدير كتير حلو من الأطراف كلياتهم. يعني لما أنا زوجي
0: التشارك
1: والتقدير، لما أنا زوجي يجيب لي شغلة صغيرة بنبسط كتير وبقول له شكرا، لأنه يا أما رح يستمر إنه يجيبها شو ما كانت، بس هدية حتى لو زلزالي خلينا نقول، مجرد ما قلت له شكرا هو رح يستمر بالتصرف هذا، يا أما رح يزيده أكثر. ولكن لما يجي يقدم لي كتير أشياء وأنا ما أبين له شكر وتقدير، هو رح يوقف. بعدين انا راح اصير اقول ليش هيك هو تغير، طب ما هو انا اللي ما كنت معطي التقدير. فبالاول وبالاخير هي لغه التقدير، واللغه الثانيه اللي هي الحوار، كثير مهم انه احنا نسمع بعض باحترام. انه لما حدا يقول لي انا زعلت انه انت هذاك اليوم انا حكيت لك وانت ما، اقولها هذا اللي زعلت منه، يا الله شو عقلك صغير، لا اقول عن جد ضايقك، انا اسف كثير منه، بس والله ما كان خلص. بعد هيك منيح نبهتيني، جملة منيح نبهتيني بتخلي الطرف الثاني يحس انه في صوته مسموع وفي له قيمة كثير كبيرة عند اللي يسمعه.
0: يعني أكيد بدي أتشكرك على النصائح يلي قدمتيها لنا وللمستمعين، وأكيد بدي أتشكرك على هاللقاء الحلو، إن شاء الله يكونوا كمان المستمعين استفادوا من هاي النصائح بنهاية لقائنا معك الاستشارية النفسية والأسرية الأستاذة لانا البرقاوي. كل الشكر لك ولوجودك معنا. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، تحية.
0: وأنتم مستمعينا كل الشكر لطيب المتابعة، انتظرونا يوم الأحد القادم في ذات التوقيت، دمتم بخير، إلى اللقاء. لون النسوة. الإعداد والتقديم نسرين الجردي. إخراج إياد اسمندر.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية عشرة والربع ساعاتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: النائب العام لسوريا حسان التربة يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل واللجنة الدولية في مجالي القانون الدولي الإنساني وملف الاحتجاز. وزير الطاقة محمد البشير يؤكد أنه تم تنفيذ مشاريع جديدة للطاقة الشمسية باستطاعة 420 ميجاوات إلى جانب تنفيذ واستبدال مئات الكيلومترات من الشبكات. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تدعو الضحايا وذويهم خلال فترة تولي اللواء السابق محمد الشعار عددا من المواقع القيادية في عهد النظام البائد.

0: لتقديم إفاداتهم وادعاءاتهم وفق الأصول القانونية. قيادة الأمن الداخلي في حمص تعلن إلقاء القبض على 20 شخصا على خلفية الاشتباكات التي شهدها حي البياضة وفقا لقناة الإخبارية. وفاة طفلة متأثرة بإصاباتها جراء اشتباكات عائلية اندلعت في حمص، لترتفع الحصيلة إلى 3 قتلى بحسب مراسلي إذاعة دمشق. وفي خبرنا الأخير، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو البلاد بدءا من يوم الثلاثاء 11 من آب، لتفرض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: يا مساء الخير لكل متابعي إذاعة دمشق، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج فرص ناشئة. بهالبرنامج منحكي عن المهارات والمهن الجديدة، ومنحاول نفتح أبواب للتعلم والعمل، ونكتشف سوا كيف ممكن تتحول الأفكار والقدرات اللي عنا لفرص حقيقية بالمستقبل. كل واحد فينا عنده مهارة، يمكن بيعرف يكتب أو يصمم أو يصور أو حتى يطبخ، أو يعرف يصنع محتوى ويقدم أفكاره بطريقة قريبة للناس. بس أحياناً منعتبر هالمهارات مجرد هواية. اليوم ومع انتشار المنصات الرقمية وسهولة الوصول للناس، صار ممكن نحول مهارة بسيطة لبداية مشروع صغير، ومع الوقت لمصدر دخل حقيقي وفرصة عمل. بس السؤال، كيف منعرف انه مهاراتنا قابلة انه تتحول لمشروع؟ شو الخطوات اللي لازم نعملها؟ حتى نحكي أكثر عن الطرق اللي ممكن نحول فيها الموهبة لفرص عمل، وكيف نبدأ مشروعنا بخطوات واقعية ومدروسة، معنا ضيفتنا رشا حاج حسون، خبيرة بالتواصل الرقمي ومدربة دولية معتمدة بالتسويق والتصميم. أهلا وسهلا فيكي رشا. أهلا
1: وسهلا فيكي أنسة مرام، بشكرك طبعا على هالاستضافة الكريمة، وسعيدة كتير بوجودي معك في برنامج فرص ناشئة.
0: بالبداية، هل أي حدا عنده موهبة أو هواية ممكن عن جد تتحول لمصدر دخل؟
1: هلأ أنت مرام، طبعا أي موهبة أو هواية إذا نحن قدرنا نطورها فهي ممكن تتحول لدخل، لأنه مشروع خاص فينا. بس الأول نحن لازم نعرف الفرق بين الموهبة وبين المهارة. يعني الموهبة هي قدرة فطرية بتولد مع الإنسان من هو وصغير، أما المهارة فهي قدرة مكتسبة. فلازم نحن نطور الموهبة لتتحول لمهارة لحتى نقدر يكون إلى مشروع، أو نقدر نستثمرها لحتى تكون هي مشروعنا القادم.
0: كيف ممكن شخص مثلا يكتشف انه انا عندي مهارة معينة، او يعرف انه هي المهارة اللي عنده هي فرصة حقيقية بالسوق؟
1: تماما. هلا عايزة مدام شوفي، اي مهارة نحن بتصير عنا طبعا بعد ما تكون يعني بعد ما نحن نطورها، لازم نعرف ثلاث عناصر كتير رئيسية بهذا الموضوع. العنصر الاول هو حاجة السوق، نعرف شو هي حاجة السوق، بعدين هي المهارة وكيف رح نقدم هي المهارة بشكل صحيح. يعني مو أي مهارة لحالة بتتحول لمشروع، لازم تكون مهارة بيحتاجها الناس وتعرف كيف تقدمها بالطريقة الصح.
0: تماما. قديش اليوم الناس بحاجة عن جد حدا يسمعه؟
1: أكيد أكيد. بس أنت مرام شوفي، رح أقلك شغلة، دائما في عنا نحن خوف من المجتمع.
0: تماما.
1: إذا كانت هي مهارة عند الشخص، أنا كيف رح أقدم هاي المهارة؟ هل هذا المجتمع رح يتقبل هذا الشيء؟ هل السوق رح يطلب مني؟ فهذا دائما في تخوف من هذا الموضوع للأسف، ما بيكون في جرأة. فكمان كثير عنصر مهم إنه يكون في جرأة أساسا لحتى نحن نقدم هاي المهارة، لحتى نقدر نحن أساسا نكون منها مشروع.
0: يعني نحن ممكن بمهارة بسيطة بالفعل نقدر نستثمرها لحتى تصير أكيد. مشروع
1: أكيد. وطبعا في كثير أمثلة هلا نحن من واقعنا الحالي معروفين أساسا وصاروا مشهورين بهذا الشيء، إنه هو من مهارة جدا بسيطة من ضمن بيتهم، من ضمن إمكانيات كتير ضعيفة، قدروا إن هو يوصلوا للعالمية. حتى
0: خلينا نحكي شوي، مثل
1: يعني مثلا، هلا أنا ما بدي أذكر أسماء بس مثلا
0: أكيد لا نحن كعم نحكي كمهارة أو مهنة يعني صارت
1: أكيد. لكن نحن عنا عدد جدا كبير أساسا من السوريين اللي قدروا يعملوا هذا الشيء وحققوا هاي النجاحات. يعني مثلا ونفترض شخص بيحب الطبخ، فهو بلش من بيته بيطبخه من ضمن بيته بإمكانيات جدا ضعيفة بكاميرا موبايله.
0: تماماً.
1: فهو ما احتاج أساسا إنه هو يعمل فعلا مشروع، هو بلش بإنه يعرض مهارته، بس عرف كيف يعرضه. هي أهم شيء إنه عرف كيف يعرض.
0: هو بس عنده بيعرف كان إنه يطبخ وبلش من البيت.
1: بالضبط. وعلى فكرة يعني كمان حتى هاي مهارة، يعني في منهم بلشوا انه هون بيعرفوا بس يطبخوا، لكن هون ما كان عندهم احترافية بالطبخ، او هون دارسين هذا الشيء، لكن بالايام تطوروا اكثر.
0: هي موهبة طبخ. موهبة يمكن كانت
1: موهبة انقلبت لمهارة.
0: هلا طيب، شو الفرق بين انه نحن عن جد نحب

0: في نعم، لأوقات هلأ قلتي إنه في أشخاص ببلشوا يمكن كهواية، يعني أنا بفتح السوشيال ميديا وبعرض فيديو لإلي لأني أنا هيك بحب، بس شو الفرق بين لما أنا بكون لا كهواية وبين إنه أنا لا لازم أشتغل يعني بطريقة يمكن أكاديمية أكثر لأقدر حوله لمشروع؟
1: صحيح. هلا انت مرام، شوفي الانتقال الحقيقي بيكون لما بيصير انا بحب هالشيء بينما انا بقدر اقدم هذا الشيء. يعني شخص بحب التصوير او الكتابه او الطبخ مثلا، لما بيطور من نفسه وبيحول هاي المهاره لخدمه او قيمه بيحتاجها فعلا السوق والمجتمع، هون بتكون مرحله الانتقال الحقيقيه من هوايه لفرصه. يعني فينا نقول نحن انه الهوايه هي نقطه بدايه، بس التطوير هو اللي بيخليها فرصه عن جد.
0: طب لما تحويل أي مهارة لمشروع بيحتاج رأس مال، يعني يمكن حتى لو بسيط، بس إنه نحن بدنا رأس مال لنبلش. يمكن هذا الشيء اللي بخوف اليوم العالم إن هي تبدأ، بتقلك أنا مثلا معي هذا المبلغ البسيط، هل ممكن أنا جازف فيه على السوشيال ميديا؟
1: شوفي أنت مريم، في ناس بيفكروا إنه بداية أي مشروع لازم رأس مال كبير، مع انه بالواقع في مجالات كثير راس مالها يعني الاول بيكون هو المعرفه او المهاره او خدمه الشخص اللي بيقدر يقدمها لهذا السوق. يعني مو بالضروره انه يكون راس مالنا هو مال، لا، راس المال ممكن يكون هي المخ اللي عم بيفكر، هذا راس مالنا. ومثل ما حكيت انا قبل شوي برجع بذكر انه اي مشروع في له ثلاث عناصر اساسيه، هو حاجه السوق، المهاره، كيف بقدر انا اقدم هاي المهاره بشكل صحيح.
0: تمام. طيب خلينا، شو أول خطوة بتنصحي فيها شخص عنده مهارة وحابب يبلش؟ أول شيء شو لازم يعمل؟
1: هلا شوفي أنت مرام، أول شغلة لازم يوضح هو أول شيء مهارته. كيف يعني؟ السوق ما بيبحث عن شخص بيعرف يشتغل وبس، السوق بده شخص قادر يوضح شو بقدم، لمين عم بقدم، وشو القيمة اللي ممكن أضيفها.
0: تمام.
1: يعني ممكن شخص يكون عنده خبرة كبيرة بمجاله، بس إذا ما عرف كيف يعرف الناس بهي خبرته ويوصلها للجهة المناسبة رح تبقى فرصة محدودة. يعني رح أعطيكي مثال، شخص مثلا عنده خبرة بالتدريب والتعليم، ممكن يكون عنده معلومات قوية، بس حتى يحولها لفرصة لازم يعرف مين الأشخاص اللي بحاجة لهذا التدريب وشو المشكلة اللي ممكن يساعدهم ليحلوها. هون بتتحول المهارة عن جد من مجرد معرفة عند الشخص لقيمة ممكن يستفيد منها الآخرين.
0: طيب خليني أعطي أنا مثال تاني، كيف ممكن شخص شاطر مثلا بالتصميم أو بالكتابة أو بالتصوير يعرف الناس على شغله؟
1: تماما، نرجع من بقول لك انه مثلا ونفترض انا شخص انا بحب التصوير، انا هاوي تصوير.
0: تمام.
1: انا اهم شيء عندي انا مو انا شو بحب، بدي انتقل لمرحله انا شو بقدر اقدم. يعني مثلا انا بحب التصوير او بحب التصميم او الالوان او ما شابه، بطور نفسي بتعلم ادوات التصميم، بتعلم المونتاج. تمام. بعدها هون بقدم حلول للشركات لخدماتهم الإعلانية. هون فعليا بنتقل من موهبة إني أنا بس بحب أصور، لا، إنه فعلا مشروع أنا ممكن يجيني منه وارد مادي، عم بقدم خدمة لهي الشركات.
0: اليوم قديش صار مهم وجودنا بشكل عام على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: طبعا جدا مهم. التواصل الاجتماعي هو واقع افتراضي أنت مرام. يعني مثلا انا بدل ما اروح استاجر محل او اشتري محل لابدا مشروعي، فانا صار عندي مساحه مخصصه على الانترنت، مثلا نفترض صفحه الفيسبوك او الانستغرام هي هذا المحل اللي هو انا اللي بدي استاجره. شو البضاعه اللي انا بدي احطها ضمن هذا المحل، هي نفس المحتوى اللي انا بدي احطها ضمن السوشيال ميديا.
0: تماما.
1: ففعليا احنا السوشيال ميديا وفرت لنا راس المال الحقيقي لكن مجانا بواقع افتراضي. يعني
0: بتتخيلي انه اليوم حتى لو كان الانسان عنده محل مشروعه واموره جاهزه على ارض الواقع، اذا ما له حاجز مكانه على الواقع الافتراضي، هل رح يبقى بالواقع العادي؟
1: لا، وانا باكد على هي الفكره جدا جدا، خصوصا بهذا العصر. للاسف حتى في انا شركات انا بعرفها من اعرق الشركات عندنا في سوريا.
0: تماما.
1: لساتهم على سيستم انه خلص نحن اعرق شركه، نحن البراند تبعنا معروف، نحن اسم، فهو مصرين على هذا الامر، لكن العالم بلشت تنساهم، صار يطلع براندات جديده، صار تنافسهم.
0: يعني اليوم نحن بحاجه دائما انه نطور حالنا.
1: اكيد اكيد.

0: الواقع الافتراضي صار جزء مننا، ما بنقدر نحن ننكره نهائيا نهائيا، وصار يعني ممكن نحن نقول عن جد يتفوق على الواقع الحقيقي. يعني
1: تماما.
0: الواقع الافتراضي صار فعلا يتفوق عليه. يعني احيانا كثير في اشخاص بيكون عندهم محل جدا صغير جدا، بس هو عم بيعرفوا كيف يقدموا بضاعتهم بالمحل على السوشيال ميديا او بشكل عام يعني على الانترنت بطريقه عن جد ملفته للانتباه.
1: بالفعل يعني حتى ما عم تعرفي انه مساحة المحل عن جد صغيرة، كل هالكمية وكل هالبضاعة والتصوير الحلو عم بيكون فيه.
0: هاي شايفه انت مرام، هاي الفكره بالضبط، هاي اللي بتجمع بين المهاره والموهبه بالضبط. يعني كمان في شغله كثير مهمه، في كثير اشخاص عندهم مهاره بس ما في موهبه. كمان هي الفكره كثير جدا مهمه. يعني ممكن شخص كثير بيعرف يصور حلو كتقنيا، بس
1: تمام
0: بتيجي لموهبه فهو ما عم بيعرف يطالع جماليه هذا الشيء.
1: تماما. طيب خليني انتقل لفكرة تانية كمان، يعني كتير منتداول بين بعض، كيف بنحدد سعر مناسب لشغلنا بدون ما نقلل من قيمة تعبنا، او يعني نطلب سعر بعيد عن السوق؟ كيف الواحد بده ينافس هاي المنافسة؟
0: هلا شوفي، بالبدايات لما الشخص بده يبلش، انا ضد فكره كثير متداول عنها، فكره انه انت ببدايه مشروعك فانت لازم ما تاخذ مثلا ماديات مقابل مادي، او مثلا تاخذ اقل من السوق بكثير، لكن انا ضد
1: تماما
0: هي الفكره تماما.
1: تماما
0: لانه هذا الشيء رح ياثر على الشغل المستقبلي. العميل اللي رح يحفظك انت بهذا السعر رح يضل معك على هذا السعر، لما حتغلي عليه حيروح عند غيرك.
1: مو
0: هاي
1: لأنه العميل، يعني هلأ نحن بشكل عام عنا فكرة بالمجتمع أنه أنا إذا حدا طلب مني رخيص معناتها هو مهارته مانا تمام، مانا جيدة.
0: هلا
1: عنا
0: هذا قصدي
1: هذا الفكر، صح؟
0: تماما، بس انا فيني انا مثلا لما ببلش بداياتي تمام، ممكن اني انا اعطيه سعر بس ما اقول له هي مهارتي، هي سعر مهارتي، لا هي سعر الخدمه اللي ممكن اقدم لك اياها، بدك اكثر بدك تدفع اكثر. يعني انا بقدم له مثلا، حاعطيكي مثال صغير، انا مبلشه بمجال التصميم، فانا مثلا عندي قدره اني انا اصمم بوستر على السوشيال ميديا، بس ما عندي قدره اني انا اصمم مطبوعات. فلما بيجي عندي شخص، انا بس بدرس السوق شو عم بياخذ المصممين، ان كان اللي كثير بروفيشنال وان كانوا متوسطين بالسعر. بدرس وبحط رقم وسطي. فانا في الايام لما بغلي السعر، فانا ما بقول له انا زادت مهارتي للعميل، لا بقول له انا انت طلبت شيء ما طلبته في البدايه.
1: تماما، كل ما زدت شيء انا بدي ازيد السعر.
0: أكيد بالضبط. يعني أنت طلبت أول مرة مثلا بوستر سوشيال ميديا، لكن هاي المرة أنت طلبت أني أصمم لك باكجينج، الباكجينج أغلى مثلا. طبعا أنا كمان ضد فكرة أنه كمان يكون السعر كثير مبالغ فيه، لكن بنفس الوقت لا ي... ما ما يقللوا من السعر.
1: تمام
0: لا، أنا عندي قناعة أني أنا ممكن أعطي هذا الشيء بشكل مجاني بحت، يعني أنه أنا ما بدي مقابل مادي، بس ما تعطيني سعر قليل.
1: بالنهاية رشا، شو النصيحة اللي بتحبي تقوليها بنهاية حلقتنا؟
0: بالنهاية الموهبة واحدة ما بتكفي، والفرصة ما بتجي بالانتظار. الإنسان ببلش بشي بملكه، بيطور من نفسه وبيسعى لحتى يحول هاي المهارة لقيمة وفرصة حقيقية. وطبعا بذكر قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: ضيفتنا رشا حاج حسون، خبيرة بالتواصل الرقمي ومدربة دولية معتمدة بالتسويق والتصميم، نورتينا عبر أثير إذاعة دمشق.
2: فرص ناشئة. الإعداد والحوار مرام بعضي. الإخراج سليم محفوظ.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم عين على كتاب. إعداد وتقديم ديما نيوف. إخراج سليم محفوظ. يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج عين على كتاب. اليوم اخترنا لحلقتنا موسوعة مهمة جدا بتاريخنا المعاصر تستحق الوقوف عندها، موسوعة قصة الحضارة للمؤرخ والفيلسوف ويل ديورانت وزوجته إيريل. هذه الموسوعة التي تعتبر من أضخم الأعمال التاريخية.

موسوعة قصة الحضارة لوول ديورانت تقع في 11 مجلد وبتغطي رحلة البشرية من فجر التاريخ وحتى القرن التاسع عشر، جامعة ما بين السرد التاريخي والرؤية الفلسفية لاستخلاص العبر، وبتتسم بالموضوعية وبالمنهاج العلمي.

بتصدقوا أنه هذه الموسوعة في فلسفة التاريخ ظل المؤلف عشرات السنين وهو عم يعد فيها؟ وبتصدقوا أنه قرأ عشرات المؤلفات وطاف جميع أرجاء العالم من شرقه لغربه أكثر من مرة لحتى عمل هالموسوعة؟ وبالبداية كان الكاتب بفضل أنه أو بناوي أنه تكون هاي السلسلة من 5 مجلدات، لكن البحث تشعب والمادة كترت فزادها إلى 7، بعدين زادها لحتى وصلت ل 11 مجلد، وكان القرار الأخير 11 مجلد. استمر في كتابة هذه الموسوعة أو هذه المجلدات 40 سنة، من عام 1935 حتى عام 1975.

يعني باختصار هاي السلسلة ذخيرة علمية ما في غنى عنها للمكتبة العربية ولعشاق التاريخ والأدب والعلم والفن والاجتماع وجميع مقومات الحضارة.

خلونا نغوص شوي بتفاصيل هاي الموسوعة. المجلد الأول في قصة الحضارة وعنوانه نشأة الحضارة يقع في حدود 223 صفحة، وهو المجلد الأول من 21، فكل مجلد يحتوي جزئين ويتناول فيه ديورانت العديد من القضايا مثل تعريف الحضارة، الشرق الأدنى، الهند وجيرانها، الصين، اليابان. أما الباب الأول عنوانه عوامل الحضارة، وعرف فيه الحضارة وذكر أنه نظام اجتماعي يعين الإنسان على زيادة إنتاجه الثقافي، وتبدأ حيث ينتهي الاضطراب، في إشارة إلى استحالة التأسيس للحضارة أو زيادة الإنتاج الثقافي في ظل انعدام وجود حالة من الاستقرار السياسي والحد الأدنى من الراحة الاقتصادية. وللحضارة بيشوف ديورانت بأنه أهم الموارد الاقتصادية، النظم السياسية، العادات والتقاليد، متابعة العلوم والفنون. طيب شو هي شروط الحضارة؟ في كتاب قصة الحضارة، شروط نشأة الحضارة هي أسس لا تتم بدونها نشأة أي حضارة، تشمل شروط مادية وطبيعية وسياسية. مثلا تعد الشروط الجيولوجية أول شروط نشأة الحضارة، وبيلاحظ الكاتب أنها مرتبطة بالبيئة المحيطة. فالحضارة بالنسبة لديورانت تقع بين عصرين من الجليد، على اعتبار أن الجليد هو ما يطمس كعالم الحضارة القديمة من خلال الركام، فيمهد لنشأة حضارة جديدة.

أما ثاني شروط الحضارة فهو العامل الجيولوجي، فالقرب من خط الاستواء يعني زيادة درجة الحرارة وتفشي الأمراض والعلل وانتشار الكسل فيقل الإنجاز، فالإنسان في هذه الأماكن ينضج مبكراً ويلاحظ أن الإنسان لا يجد وقتاً للتفكير والإبداع والإنتاج الفكري. لذلك أيضاً برأي ديورانت هناك علاقة بين نشأة الحضارة ودرجة الحرارة.

نأتي للعامل الاقتصادي الذي يعد الممهد للإنتاج الفكري والحضاري. لا يمكن أن ينتج الإنسان فكرا ويشيد المسارح والمنابر الثقافية إذا لم يتوفر له الحد الأدنى من الراحة المادية. فالفقر يجعل الإنسان منشغلا في تأمين عيشه وقوت يومه. ويبين ديورانت أنه لا يمكن أن تنشأ حضارة من عدم، ولا يمكن دراسة أي حضارة بشرية بمعزل عن هاي العوامل. وبيضيف ديورانت كمان عنصر أخير، بيقول هناك مزيج نهائي لهذه العناصر، يقوم بمزج هذه العناصر كلها، وبيقول هي العوامل النفسية الدقيقة كمرحلة متأخرة. وهي الحالة من الاستقرار النفسي مانا بالضرورة أن تكون مصاحبة لنظام سياسي مستقر. وبيشير إلى فلورنسا أو روما في عصور النهضة، وبيقول السمة الأساسية إلى أنها كانت ممزقة وبتعاني من سيطرة الكنيسة اللي لازالت مستمرة رغم محاولات الحد منها. منجي على مفهوم المدنية في قصة الحضارة. المدينة أساس الحضارة البشرية، وهي بتتسم بالتعقيد، ولها نظام سياسي بيحكمها وبيعمل على تنظيم شؤونها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. إلا أنه المدينة ما الصورة الأولى للحضارة، فالزراعة هي أول صورة إلها، وبترتبط بالثقافة كارتباط المدينة بالثقافة المتمدنة. ويقول ديورانت في هذا الصدد، إن المدنية تبدأ في كوخ الفلاح ولكنها لا تزدهر إلا في المدن. كما أن ديورانت لم يحتكر التمدن على فئة دون أخرى، فالمدن برأيه نشأت في كل القارات، في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتبعها ثقافة تمدن وإنتاج حضاري كبير.

تشجيع وآراء كبيرة أشادت بعظمة وروعة هذه الموسوعة، لكن أيضا هناك بعض الانتقادات، إذ تعرضت لانتقادات أبرزها أنها ركزت على المركزية الغربية. برأي بعض النقاد أن الموسوعة ركزت على التاريخ الأوروبي والغربي، معتبرة الحضارات الأخرى مثل الصينية والهندية مجرد تمهيد للحضارة الغربية، مع استبعاد شبه كامل لحضارات أخرى كالإفريقية لعدم تأثيرها في مسار الغرب. انتقاد ثاني، وأن الكاتب ليس مؤرخ أكاديمي واعتمد على مراجع تاريخية ثانوية.

ورغم ذلك تبقى موسوعة قصة الحضارة لوالد ديورانت مرجع مهم وغني بما يحتويه عن نشأة وتطوير الحضارات والبشرية حتى وقتنا هذا، وتعتبر أهم موسوعة موجودة في وقتنا الحالي. حلقتنا خلصت لليوم، كنا مع موسوعة قصة الحضارة. بنتمنى أنه نكون قدرنا نوصل المعلومات كافة من خلال هالوقت القصير، وحكينا عن هالموسوعة اللي تعتبر فعلا من أضخم الأعمال التاريخية في العالم، ويلي بتغطي رحلة البشرية من فجر التاريخ وحتى القرن 19. كل الحب لألكن بنهاية حلقتنا. كنت معكن من وراء المايك ديما، وألكن تحية من مخرجنا سليم محفوظ. إلى اللقاء. عين على كتاب. إعداد وتقديم ديما نيوف. إخراج سليم محفوظ.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير المالية محمد يسر برنية يشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة سوريا بدون مخيمات لمناقشة عودة كريمة وطوعية وآمنة للنازحين من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تدعو الضحايا وذويهم خلال فترة تولي اللواء السابق محمد الشعار عددا من المواقع القيادية في عهد النظام البائد لتقديم إفاداتهم وادعاءاتهم وفق الأصول القانونية. مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر يعلن إعادة أكثر من 100 محطة لمياه الشرب للعمل خلال النصف الأول من عام 2026. مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش يؤكد أن الاتفاق على استلام الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس يمثل خطوة نوعية من شأنها تعزيز الطاقة التشغيلية للمرفأ ورفع قدرته.

0: هي على استقبال السفن. قيادة الأمن الداخلي في حمص لإذاعة دمشق تعلن إلقاء القبض على 29 شخصا على خلفية اشتباكات حي البياضة بالمحافظة. وفي خبرنا الأخير، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعلن الاستجابة لخمسة آلاف وخمسة وتسعين حريقا خلال موسم الحصاد، تسببت بأضرار طالت نحو 939 هكتارا في الحقول والأعشاب والمناطق النباتية. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100%. سهروا معنا واسمعونا ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية. وبنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صبح وعدنان زيادة، بإشراف المهندسين عتاب سقور.
2: إذاعة الجمهورية العربية السورية في دمشق. سيداتي وسادتي، الآن ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية منقولة من مسرح الإذاعة، فإلى هناك.

0: صارت الساعه 7:15، قوم
1: يو عبد الستار، اتركه خلي اخذ راحته.
0: انا بدي اخذ راحته ويمشي على مدرسته، ما بدي اخذ باخر السنه بكل درس 3 اصفار مكعبين. قوم قوم يا بطل الحاره.
1: ايه انت روح على شغلك بدون ما تتاخر.
0: المفروض ابنك ما يتاخر عن مدرسته ويعرف واجبه، صار عمره 18 سنه.
1: يو خزيت العين.
0: ايه خزيت العين هاللي قده فاتحين البيت.
1: يو ايه بعده صغير على الشقه.
0: قوم كسلان افندي، حاجتك نوم يا كسلان.
1: حاجة تعيط هلا بتلبسه للصبي.
0: لك قوم قوم يا حامل وسام الجمباز.
2: صباح الخير يا والدي.
3: لهلا نايم؟ لهلا نايم؟
2: ليش قديش الساعة بابا؟
3: يا حبيبي الساعة 7:30.
2: عجديد ولا على القديم؟
3: تفضلي.
0: لك أنا كم مرة قلت لك نام بكير لا تصحى بكير؟
2: صحيت بكير ورجعت نمت بكير.
3: إمتى صحيت؟
2: صحيت لما الشمس دخلت من شباك غرفتي.
1: لك ليش تأخرت؟
2: لأن شباك غرفتي صاير من جهة الغرب.
0: عمي نكت. لك بدي افهم بس ما في بالمدرسه مراقب للدوام يعاقب المتاخرين امثالك؟
2: لك في.
0: إيه اذا ليش ما عم يعاقبك؟
2: صاير شباك غرفته مثل شباك غرفتي.
4: من مكتبة الاذاعه السوريه.
0: وهلا سيادتك امتى بدك تروح لمدرستك يا مجتهد افندي؟
2: امبارح.
0: نعم
2: عالتيسير.
0: شو؟
1: يو تقدر امك شو زهراوي.
2: اهلين بابا اهلين.
0: ايوه طمعيه. لقلك طمعيه. انا بدي افهم شو هالمدرسه هاللي بتخلي الطالب يجي عليها وقت ما بده؟
2: ما في بالعاده بابا، بس انا فكرت اليوم عطله.
1: اذا هيك بسيطه.
0: ايوه بسيطه. روح غسل وشك. والله يا ابني مو الحق عليك، الحق على الست امك وعلى هيك تخلفي.
1: شو بها امه بعدي؟ والله تخلفتي ما في منها بالعالم. محمود بتذكر ولدته باول يوم بالحرب العالمية الثانية.
0: يعني شو المعنى؟
2: المعنى انه انا ولد دولي. ولدت وحامل بايدي مبادئ الامم المتحدة.
3: من هالشي فاشل.
0: فاشل ما في منك نتيجة. ولك انت لساك واقف قدامي؟
1: على مهلك على الولد ما لنا غيره.
0: ايه طالما انت وراه رح يضل ولد. يعني اذا ما قلنا غيره نرسم له طريق الفقر والجهل بايدنا؟ وبعدين ليش حضرتك قمتي من السرير؟ شو نبه عليك الدكتور؟
1: في موضوع بدي احكيه معك.
0: اجلي هلا رح اتاخر عن وظيفتي. يلا خاطرك.
2: واقف بابا قولي له يعطينا خرجية، بدنا نفوت على الشبح اللذي.
0: شبك عم تبربر؟
2: بدي اشتري سفينة بابا.
0: اعطي منك ليرة.
2: ما بتكفي، بدي 3 ليرات مشان اشتري سفينة. بحبح الله يوسعها عليك.
0: 3 ليرات حق سفينة؟ لك انت بدك تشتري سفينة شراعية؟
3: حاجتك كذب حاجة. عيب.
0: هلا معقول انت تصير زلمة؟
2: لك انا بدي اصير متموزي.
0: امشي قليل الأدب.
2: ماما
1: يا روح ماما،
2: شايف شلون ابي جرح شعوري؟ هلا بدي.
1: بدك 3 ليرات؟
2: لا دواء احمر.

0: صباح الخير اخي فمي.
1: صباح الخيرات بابا. وين وين وين اخي عبد الستار؟ كلمه بالله
0: مستعجل، بدي لحق الدوام. الله يخليك.
1: الشغله بسيطه اخي.
0: نعم.
1: في حساب صغير اذا امرت.
0: لكن انا باخذ بالنقدي، ما بدي اياه.
1: صح سيدي، صح صح. مو انت سيدو، على ابنك محمود الله يسلمه.
0: طيب شو اخذ من عندك؟
1: 40 أنينة كازوز.
0: شو 40 أنينة؟ ليش عم ياكل بحص؟
1: لا بابا.

0: لا لا لا، بس هو الله يصلحه غشيم باللعب.
1: لعب؟ لعب شو؟
0: بلعب الكازوز. قال عم يتسلى هو ورفقاته اولاد الحاره.
1: اخ، وقديش حقهم هدول؟
0: يا سيدي الكازوزه يلي بتفور وبتربح.
1: اخ والله فور دمي هالولد والله.
0: اولاد سيدي اولاد.
1: قلي اخي قلي قديش حقهم؟ خلصني.
0: 6 ليرات حنوني.
1: حاضر حاضر، اتفضل اخي. بس اذا بتريد لا عاد تعطيه شي منوب، لانه بياخد خرجيته كل يوم ليره وتنتين. بعدين يا ابو فهمي انت مالك حق تسمح له يلعب.
0: ليش انا بيهون علي بابا؟ لا والله، بس بصراحه عم يكسر علي، وهداك اليوم ما خليته يلعب قام جمع علي اولاد حاره.
1: طيب طيب طيب طيب، عن اذنك لح اتاخر على الدوام. طيب. انا بعرف شغلي. خاطرك اخي خاطرك.
0: معوضين اخي. بما الله الله معك.
1: 40 قنينة كازوز. قال ايه شو بالي اصبت.

0: شوط احمد لك شوط ليش وقفت؟
1: ايه لا يبرق الحمار من قدامي.
0: وش كان؟ شوط بردت المباراة يقطع عمرك.
1: ايه لا تنعورني.
0: اسكت بعدين طلعك من المباراة. يلا العاب.
1: يلا يلا فيها جول.
2: فيها خلاصة. شو هاد انت وياه؟ انتو بشارع عام؟
0: ايه وش كان يعني؟ عم نقرب شي ناحك؟
2: ولك عمي روحوا العبوا بالملعب بلدي لك. العالم رايحة جاية.
0: وش كان؟ فوت على دكانتك.
2: محمود؟ بدون بوجع انا قد ابوك ها.
0: وش كان؟ يلا شباب كملوا. 2-0 ها. يلا احمد هات باص.
1: خود.
3: لك شو ها؟ وين خود؟ اعطيني اياه بعزم.
0: خود. الحقوا. ايوه رجع هات باص.
1: طيب يا محمود شوط. ايوه على مهلك. ابشر روحت الجول من ايدك.
0: اسكت انا شويت بس صباطي ضيق.
2: هلا ما راح تفرقونا بريحة طيبة. بدي اعرف اشتغل ها.
0: وش كان؟
2: عم بقول لك بلا ميوعة.
0: لا تقول ميوعة ها. فوت دكانتك انضب.
2: ليك شو هالترباية هاي؟
0: لا تقول الترباية ها.
2: ايه هلا بيمرق ابوك وبرجيك.
0: وش كان؟ نحن عم نلعب دكانتك شي؟
2: امبارحة كسرتولي اطرميز الزعتر.
0: واليوم اذا انكسر لك شي علينا. احمد.
1: ايه محمود.
0: ايوه من نيتك على حالك. نحن بندفع المكاسير انا واحمد. يا ولاد
1: تمام يوي.
2: ايه شو علي؟ وقف علي انت وياك. العمى الجيرة حواليكم بدها ترتاح. وقلت امبارح قطعتوا شريط الكهرباء عيب.
0: وش كان؟
2: لعبوا بغير قرني.
0: لا هون بدنا نلعب مو هيك شباب؟
2: يعني ما لك خايف؟
1: انا ما بخاف غير من ابي.
2: لو بتخافوا من اباتكم وعاملين
4: من مكتبة الاذاعة السورية
2: وتسبكن.
0: خلصت؟ ايه يعطيك العافية. يلا روح بقى. شوط احمد.
1: يلا
0: لك يطول اوف تايم.
2: الله يجيبنا من النار. كانت السياره دعستها.
0: راح يعبي سطل المي لامه. يلا شباب خلينا نلعب. لك بردت اللعبه. يلا احمد.
1: يلا شد محمود
0: رجع لي على مهلك. ايوه
1: شوط يوي شوط.
0: ايه هي فيها جول.
2: لك لك لك لك شو هاد شو هاد شو هاد شو هاد الفوتبول دخل بسطر المخلل.
0: لا لا لا لا طلعت اوت ابو فهمي.

0: يعطيك العافية. شو شايفتك تعبان؟ سخن لك الأكل.
1: آخ، قبل ما أتسمم، محمود وينه؟
0: قولي على قامتي بالمدرسة.
1: بالمدرسة؟ يعني ما أجع على الغداء؟
0: قال لي عنده اليوم مذاكرة، الله يفتح عليه.
1: قولي الله يهديه ويخفف حركته.
0: بصير ليكبر شوي.
1: إيه حاجة بقى.

0: اليوم كمشني السمان من الصبح واستفتحني بست ورقات دين على ابنك. بتعرفي ليش؟ لعبان فيهن بالكازوز.
1: يو تضرب امه الحق على رفقاته، عم يلعبوا بعقله.
0: يعني ابنك وردة مغمضة
1: هيك بعرف.
0: غلطاني. آخ كان أملي كل لي ولد افتخر فيه، يرفع اسمي، يفيد وطنه نفسه، لكن كتر دلالك رح يضوع مستقبله، عم تغطي عليه شغلات كتيرة.
1: صحيح، قبل ما أنسى، المدرسة اليوم بعتت لك هالكرت الدعوة.
0: هاتي لنشوف خير إن شاء الله.
1: يمكن عاملين حفلة لمجتهدين بالمدرسة، هو يقبرني خش فتح وزكي.
0: بهيك حالة؟ بهيك حالة غلطوا بالبيت. هاتي لنشوف. هاتي إلى ولي الطالب محمود ابن عبد الستار، إدارة المدرسة ترجوكم الحضور بأسرع وقت وذلك من أجل مستقبل ولدكم.
1: شو نجح؟
0: لك أنا بهنيكي، أبصر شو مساوي.
1: أكيد يسلم لي، ناجح.
0: أكيد مفور دم المدير ومفكره شي كازوزة.

0: بعده بعده شويه بعده شويه، لا تعملوا لي عجا قدام محل بعده.
1: على عيني عم يا ابو فهمي. ايه احمد مجوز لما مفرد؟
2: على قديش؟
1: على 5 قراص بعجوه.
2: ماشي يوي،
1: انتبه منيحة لا تحرم.
2: ايه وانت لا تزوغي.
1: ولا احمد لمين هي؟ عم تقول عني بزوغي؟ عم بتكبر كلام معي يا احمد؟ امسح رقبتك احمد.
2: لا عم بمزح معك. اهلين محمود مفرد يوي.
1: يلا راح ارمي البابابي انا. ها
2: يلا
1: ها شوف مجوز اوام طلع بحق 5 قراص.
2: ليش نزلت ايدك؟
1: كوت هلا ادفع، الكل شايفينا اوام.
2: لا عيدة
1: لا لا لا تيبس راسك احمد، قتلت امبارح ما حلك تنساها. ايوه شوف لسه عينك زرقا من امبارح.
2: استرجي ارفع ايدك اليوم
1: يا ولد، لا تجائرني بخلع رقبتك. هي قدام عمك ابو فهمي.
0: انا ما دخلني عمي ولا بدي تخلع رقبتك ولا رقبتك. فرونا روح عنا.
1: اذا كان له يتحسوس ويدفع حق 5 قراص بعجوه، كمان انت بدك تتسبب عندك عيله.
0: لك اروح اتخانق وعيد.
2: محمود تريك القميص. محمود هاتريك
1: كحتي فعلا تحرمش.
2: لا تدفش.
1: لا بدي دفش. ها
2: لك ايدك على رقبتي. ها
1: نزل ايدك احمد. ها
2: اي اي اي لبين هي عم تضرب على العين المزرقة. على العين المزرقة عم تضرب. ما
1: روح
2: اي ضهري.
0: لك قوم عم فرش التين. معستوا التينات بابا. الله لا يبارك لكم الهي.

0: جنابك ولي أمر الطالب محمود؟
1: نعم يا حضرة المدير.
0: أهلا وسهلا، تفضل ارتاح. في موضوع بحب أحكيه معك بخصوص الطالب محمود.
1: تفضل تفضل.
0: طبعا ابنك هي أول سنة بيقعد فيها بهالمدرسة، ولما رجعت سجله بمدرسته الأولى وجدت أنه مشاغب.
1: والله
0: أولا بريد ما تدافع عن خطأ ابنك.
1: طيب
0: ثانيا خلينا نبحث المشكلة حتى نلاقي لها حل.
1: والله بكون ممنونك يا أستاذ إذا بتساعدني.
0: هي الحقيقة أنتوا لازم تساعدونا، أو بالأحرى نتعاون. المدرسة مو كل شيء يا أخ، والمدرسة الأولى هي مدرسة الأسرة. الحاصل والدة الطالب موجودة؟
1: إيه موجودة والله يعافيها.
0: يلي ملاحظوا عن ابنك انه الطيش وعدم المسؤولية عما يكونوا مرافقين لجميع تصرفاته.
1: ما هو يعني بدي اقول لك يعني امه اللي عم تخلق هالشغلات هي.
0: كيف يعني؟
1: يا سيدي امه مريضة وبتحبه بصورة انه كل افعاله السيئة حلوة بنظرها، وانا بطبيعة الحال ما بيهون علي يكون الدلال سبب ضياع ابني. بقلها انه هالشي ما بيسوى، فورا بتجيها الكريزة.
0: وجوابها؟
1: جوابها ما قلنا غيره، وبيعقل مع الأيام، وأنا محتار بين ابني الطائش وبين زوجتي المريضة.
0: لذلك بصفتي مدرس بقول إنه الحق عليك وعلى الست والدته، لأنه الحب

0: إذا تحول عن طريقه الطبيعي بيكون الدمار للأشخاص اللي منحبه.
1: فعلا، وعلى كل أنا بعدك أني اهتم بهالناحية. شو الموضوع اللي بتريدني من شانه؟
0: الحقيقة لما الطالب بيتطاول على أستاذه بيكون ما عنده استعداد ليتعلم حرف، فمن شروط التعلم الطاعة، ومن علمني حرفا
1: كنت له عبدا. صح،
0: ولولا خوفي على مستقبله كنت اتخذت إجراء تاني.
1: يا ريت حضرتك تأمر يحضر قدامك وتحكي معه كلمتين.
0: والله إجا أخو أحمد وأخده بمناسبة عرسه.
1: أنا عندي ولد اسمه أحمد وبده يتجوز؟
0: أيوة، وبالعلامة على البركة شوي.
1: على البركة شوي أحمد، الله لا يعطيك عافية.
0: مين بتقصد؟
1: ابني محمود، محمود مو غيره، مفور الدم والكظاظ.

0: عبد الستار افندي؟
1: نعم.
0: ايه وين مسهيم؟ وين وين؟ اخي انا بدي لك بس مخجول منك والله، وانا والله الغرامات ما بحبها، لكن الضرورة إلى أحكام. أخي
2: خير أبو فهمي.
0: أخي في حساب صغير.
2: ما قلت لك يا أبو فهمي لا تدين الولد.
0: الدين مولي بابا
2: لك
0: لأم سليم.
2: إيه شو كمان عامل كريدي عند أم سليم؟
0: لا لا لا طول بالك، ابنك الله يسلمه.
2: يا سيدي الله لا يسلمه.
0: سيدي ما اختلفنا، مثل ما بدك. وهو عم يلعب مع هالعفاريت الداشرين بالحارة.
2: ايه؟
0: بلعبة المشوطحة.
2: ايوة.
0: وهي اللي بست حجر أكتر من التاني بيكون هو القبضاي.
2: ايه؟
0: بقى مسك الحجر وشوطحه على شباك أم سليم وكسروه.
2: يا صبر أيوب.
0: وهي أم سليم مرة درويشة أرملة ما في بيد شيء أبدا.
2: طيب طيب طيب أخي أبو فهمي بالاختصار قديش حق البلور؟
0: يا سيدي فصلناه عن بياع الإزاز مو واحد، الله وكيلك قول عشرة حتى هلكنا.
2: إيه بس شو دخلك أنت؟
0: البيت ملكي سيدو. والمرة درويشة بابا طلع تمنو أربع ليرات ونص.
2: طيب حاضر. تفضل أخي أبو فهمي.
0: لحظة إذا أمرت.
2: نعم.
0: لا أعطيك المجموع.
2: مجموع؟
0: والمحروس اتخانق مع رفيقه، ابنك شرفه باقس جابه من نص فرشة تين. ما شاء الله عزوم هالولاد.
2: ايوه.
0: بقى إذا إنا كيلو التين باتنين وتلاتين قرش ونص من السول هال. ومنحط على السحارة ليرة حمولة.
2: ايه.
0: وليرة خلاص وزن.
2: ايه.
0: وربع ليرة أجار دكان.
2: ايه.
0: رجع كيلو بخمسين قرش.
2: ايوه.
0: وسماحة نفس.
2: وبعدين.
0: هاي فاتوت الحساب والله يسلمه.
2: لا يا سيدي الله لا يسلمه والآية.

0: قلت لي نجح بالمدرسة؟
1: هلأ أنا مكتوب علي ضيع بينك وبين ابنك. تفضلي ابنك كاسر لوح أم سليم ومعس فرشتين بكز واحد وجوز أخوه لكان رخينا الحبل كمان. اتفضلي كمان اليوم ما راح على المدرسة بسلامته.
0: يعني شو بدك يعني ساوي؟ امسك عصاي وانزل على راسه.
1: لك يا بنت الحلال يا بنت الحلال، هالولد أمانة بين إيدينا، هذا مو لعبة. منشان ترضي عواطفك اتحطمي مستقبله. المدير قال أنا وياك المسؤولين عنه، البيت هو المدرسة الأولانية، عالطالعة والنازلة بدفع عنه مصاري، كل هاللي باخده عنه تعويض 12 ليرة، عم حط من جيبتي 100 ليرة.
0: لا تهز بدنك، لا تهز بدنك، حط لك الأكل.
1: ليش أنا عندي نفس الأكل؟ تركيني فايت نام.
0: طيب والموضوع يلي بدي أحكي لك عنه؟
1: أنا موضوع؟
0: مشان محمود. أنا فكرت
1: بس بس بس بس بس لا جيبي لي سيرة محمود منوم، أنا فايت نام. قال خلعوا بوكس جابوا بنصف الشتين. إيش هو أنا عندي سر؟

0: البطاطا يا برودي البطاطا.
1: يوي اجا ملوخية ملوخية.
2: بدها فتاش يا يوي.
1: ليك معي احمد
2: معك كبريت
0: في عودتين.
1: هات لك هات لك هات. ايه انت نادي له ملوخية وانا بشعل الفتاشة وبحطها بين رجلين الحمار.
2: حلوة هي بنطلع حمار على الارض بيتحكلوا البطاطا.
1: روح خايله روح خايله.
2: يلا
1: هايلو
0: برودي البطاطا
3: لوخية
4: لوخية
3: لوخية
4: لوخية.
1: شعيب محمود
0: لوخية
5: هلا ولد روح عنا يلعنك ما بتستحي.
3: لوخية لوخية ملوخية
1: حمار. انبص حمار.
6: شو هالحمار؟ لك شو هالأذى هذا؟ شو هالأذى هذا؟ لك محمود؟ لك مو عيب عليك رجال درويش؟
5: خربتوا بيتي الرزق على الأرض.
6: بسيطة عمي بسيطة بسيطة ما بخلي غير رايق. وينك؟ شايف البناية هاي؟ بتطلع لأول طابق خامس طابق ايه؟ وبدق إجراس. بيطلع أبول الولد المؤذي هذا بتقدم له فاتورة بالرزق. فمان
5: إيه؟
6: أواب بدفع حاكم أبو دفيع بابا.

0: نعم يا أخي.
1: هون هون بيت عبد الستار أفندي.
0: نعم يا أخي.
1: اللي له بيع البطاطا.
0: على قديش موصيك؟ اسمع من هلا إذا مو يا برودية ما بدنا.
1: هلا وينه؟
0: نايم.
1: صحي الحمار تحت طار صوابه.
0: مين؟
1: الحمار.
0: ليش؟
1: حطوها تحت رجلي.
0: شو هاي؟
1: هلا وينه ابن عمك الحمار لحاله.
0: لحظة. أبو محمود. يا أبو محمود.
2: شو؟
0: قوم شوف بياع البطاطا.
2: شو بده؟ ما صار لي نص ساعة نايم. شو
0: قال موصي على موني.
2: أني موني هي. خير إن شاء الله.
3: نعم.
1: الحمار تحت.
3: شو ساوي له؟
1: رمولي البطاطا على الأرض.
3: ليش؟
1: حطوله في التاشي أمطار صوابه.
3: طيب هلأ بالمختصر شو بده؟
1: حق الرزق. ابنك خلى الحمار يطير صوابه وضروني بعشر ورقات. ادفع لي بدي روح شوف الحمار.
3: طيب. لا تروش. هلأ الجيراني بيزعلوا. طوي بالك. تفضل. وهي 10 ليرات.
1: خاطرة.
3: مع السلامة.
0: شو بقديش الكيلو؟
2: بفتشي.
0: نعم.
2: طار صوابه.
0: مين؟
2: الحمار.
0: يوه عبد الستار صار شي لعقلك؟
2: ايه باقي درهمين وبهمة ابنك رح يطيروا.

0: هذا وين رايحين؟
1: على المسبح. تروح احمد؟
0: ايه. والمدرسه يوي؟
1: لك اليوم خميس نص نهار، امشي.
0: والله يا عمي مراقبنا صعب.
1: روح اخذ لك اذن من المراقب نطلع خلاص.
0: ايه بس شلون؟
1: رح اقول له انه انا اخوه الاكبر منه وانا ولي امره. امشي لإلا. شباب سبقونا انتوا على المسبح، بس لا تنسوا تاخذوا معكم بطيخه وقاونتين.
2: انت اخوه للطالب احمد؟
1: اي نعم، ولولا مو امه مريضه ما اجيت اطلب له اذن.
2: هالمره مشي الحال، لانه اساس نجاح الطالب هو المواظبه وعدم الانقطاع.
1: شكرا. حضرت المراقب شلون هو اخي احمد؟
2: خليك هنيك يا احمد.
0: ايه حاضر.
2: في شويه ملاحظات عن اخوك انت بتفهموا عليهم.
1: نعمل اللازم. بس مثل ايش حضرت المراقب؟
2: الملاحظات بتتعلق بوضعيه اخوك النفسيه اثناء الدرس.

0: نعم.
1: مثلا بدرس الجغرافيا بيسألوا الأستاذ عن جبال هيمالايا بيجاوبوا عن كرة القدم.
0: لا هذا شيء ما بيصير وما بيوافقني أبدا. نعم غيره حادة المراقب.
1: وعلى ما يبدو بيكون جسمه بالصف إنما فكره شارد برات الصف.
0: شيء جميل شيء حلو والله يا أحمد. نعم حادة المراقب.
1: وأحيانا بينام بالصف.
0: بينام بالصف كمان أحمد؟ ولا أحمد تعال شو
2: تعال نعم.
1: أرجوك لا تجرح شعوره، حاكي بهدوء.
0: قرب لهون ولك قرب لشوف.
2: نعم أخي.
0: عم تنام أخي بالصف ما عم تنام. أي
1: لا لا لا لا مو هيك
0: بدي ربيه. والله بالبيت كل شيء عم يتأمل له خاصة النوم. عم نشبع نوم ولا لا؟
2: أي ولك حاجة بقى ليش عم تضربني؟
0: هس أنا ولي أمرك.

0: طول بالك، الولد عقل وباس ايدك وقال لك سامح.
1: ابنك ما في منه فايدة، ما في منه فايدة، لازم كل طريقة حياته تتغير.
0: مثل ما بدك، ما بدك تسمع مني بقى؟
1: شو بدك تقولي؟ انت الثانية وجعتي لي راسي أكثر من ابنك، صار لك جمعة بدك تحكي معي كلمتين، خلصيني. شو هني؟
0: لما تجوزتني قديش كان عمرك؟
1: نعم
0: قول يا رجال.
1: لو كنا بدك تروقيني ولا تعكريني.
0: طيب أنا بقول لك، لك كان عمرك 15 سنة.
1: ايوه وانت قديش كان عمري؟
0: وصلت لنا على لحمة الكبة.
1: لا لا لا لا احكي احكي.
0: انا نسيت عبد الستار. انا بنفسي.
1: تتجوزي؟
0: لا مو انا، بدي افرح وجوز.
2: مرحبا.
0: اهلين تقبرني. ليش تأخرت لك أمي؟
2: بالعكس أنا هربان قبل درسين.
1: شو؟
2: تأخرت يا بابا، كان عنا مذاكرة علم حيوان.
1: وشلون طلعت بهالعلم يا فالح؟
2: تمام. سألني الأستاذ هاد اسم حيوان بيعيش بالبر وبالبحر.
0: إيه وشو قلت له؟
2: قلت له التمساح.
1: مزبوط، التمساح حيوان يعيش بالبر والبحر.
2: وبعدين سألني قال لي هاد اسم حيوان تاني، قلت له تمساح تاني.
1: يا سلام يا سلام. لا زكي زكي
0: اسمع، اذا عمي صعب وعليه بالدروس نقوم نروح نقلهم هالمدرسه.
1: لك حاجه بقى، حاجه بقى، انا لما كنت قدو كنت دائما اخذ الاوليه.
2: بابا بيسلم عليك الاستاذ وبيقول لك لا عاد تحل لي تمارين الحساب.
1: ليش؟
2: عم يطلعوا غلط.
0: روح روح تقبر امك، روح حط شنطتك جوا وتعال اوام يامو.
2: ايه ماما شو مساوي؟
0: نعم.
2: اكل
0: بابا غنوج.
2: ايه دايما بابا غنوج بابا غنوج، سوي لنا شي يوم بابا نوي. باب توما بابا مصلى.
1: ايوه هذا هدي اخذ عقله الضحك والمزح. شو موضوعك؟ خلصيني، بمين بدك تفرحي؟
0: بدي افرح وجوز محمود.
1: نعم بدك تجوزي محمود؟ لا اكيد رجعت لك الكريزه. قومي معي، قومي قومي قومي.
0: لا اسمع يا رجال، املي الوحيد قبل ما اموت اني اشوف محمود متجوز وعنده ولد ويقول لي يا تيتي.
1: والله يا تيتي هذا كلام سابق لاوانه. بعدين نحن وين وانت وين؟ لك بكير عليه بكير عليه. وغير هيك صار له 3 سنين عم يرسوه.
0: بينجح بينجح، بنت خالته كبرت وخايفه حدا يخطبها.
1: لا لا من هالجهه لا تخافي، في بالبلد أزمة زواج.
0: يوه ليش؟
1: لأنه في أزمة سكن. لك يا أم محمود، لك يا أم محمود، الأصول ابنك ينجح ويأمن مستقبله ويكمل عقله لحتى يقدر ويقدر مسؤولية الزواج والأولاد والبيت.
0: إلك فركسها.
1: شو ما فركسها، أنت مستقلة مسؤولية الزواج المبكر. شو الشغلة؟ أكلة بقلاوة بالنسبة له هو هي أكلة لقمة الزقوم.
2: خير شبكم؟
1: تفضلي.
3: من مكتبة الإذاعة السورية.
0: أسود بأسود وواحد خطفني بقى، شو تفسيره؟
2: بسيطة، هذا زورو أو الكرباج ماما.
0: لا ابني بدي موت.
2: ايه ما دخلني
1: أنا. أكبر عد لهنيك بلا جد ببع.

0: بعد روح. يا بنت الحلال يا بنت الحلال، محمود لسه صغير وعم ياخد خرجيته مني.
1: إيه كنت قده لما تجوزتني.
0: اوكي هذا عصر وهذاك عصر، بعدين انا
2: يا جماعه انا شامم ريح الزواج ما زواج.
1: توكل على الله ولا تخاف.
0: ايه شو ما خاف لك، إيه هلا عمره 19 سنه، لما بيصير عمره 30 سنه بيكون عنده 13 ولد، ايه وين بده يروح بهالعجال؟
2: انا مالي فهمان شي بابا.
0: هذا حكينا، روح روح على غرفتك.
1: اسمع انا اتفقت مع اخي عبد السميع وهلا صار وقته يجي، وقلت له انك وافقت.
0: لا انت هيك قلتي له؟ لك حرام عليك حرام عليك، نضوع مستقبله بعده لسه ما بيعرف معنات الزواج.
1: اخ اخ لا تتعبني، قلبي زاد الدقات.
0: انا ما دخلني، انت المسؤوله عن ابنك.
1: الله يخليك يا محمود.

0: يا محمود تعال يا مو، تعال هون. بتعرف مين جاي لعنا اليوم؟
1: بيع المازوت.
0: لا لا، تقبرني خالك عبد السميع وبنت خالك هدى.
2: هدى جاي؟ السلام.
1: لكن نروح سرح شعري.
3: بس يا ولد بس.
0: بتعرف مشان ايش؟ الا ابو محمود.
4: لا انت ليلو.
0: لا انت.
4: لا انت.
1: خلصونا، انا عندي 200 سطر جزا لبكره.
2: يا حبيبي يا حبيبي.
1: شو طولت هدى ماما؟
3: اي روح روح روح اكتب وظيفتك. روح خلصني.
1: كتب لي يا رفيق بالصف. ايه ماما؟
0: بقى بدنا نكتب كتابك على بنت خالك تقبرني.
2: صحيح؟ ليش؟
3: تفضلي تفضلي، هذا اللي بدك تجوزيه. تفضلي.
0: يعني بدنا نجوزك، شو رأيك؟
1: رأيي؟ بسرعة أوام.
0: رح نجوزك.
1: لا بس أنا ما بعرف أتجوز.
0: رح نجوزك تكبر أمك.
1: نعم؟
0: إيه رح نجوزك، طول بالك.
1: إذا هيك ما في مانع، يلا جوزيني.
0: طول بالك يا ماما،
1: عندي شغل مستعجل.
0: رح نجوزك يا حبيبي.
1: أوام.
5: إيه خلاص. شو هاد؟ شو أكلة أوزي؟ إيه بالأول فكر، شغل مخك، شوف إذا من مصلحتك تتجوز هلأ ولا لا.
1: صح، لازم يكون في تروي، في تؤدة. هي تؤدة حطيتها اليوم بموضوع إنشاء، قلت له الأستاذ يركض الغزال بتؤدة. إيه ليش بدكم تجوزوني؟
2: ولك روح من وشي.
1: إيه مجرد سؤال، ولي كل سؤال جوابه. يا بابا
0: اسأل اسأل تقبر.
1: لازم اسأل، لازم تاخذوا إفادتي قبل ما تحكموا علي بالإعدام رميا بالزواج. شو بدكم تقذفوني من البيت ما؟
0: لا بدنا نفرح فيه.
5: لك يا أم محمود، يا أم محمود، بدون هالمهزلة هي، ابنك صغير بكرة بيقول الله لا يجزيهم الخير جوزوني وأنا صغير.
1: أعوذ بالله، فوق ما بدكم تجوزوني؟ يعني طبق معكم جزاء سنمار؟ بعدين ليش أنت عم تفركسها بابا؟ يعني الواحد بتحرموه إنه يجوزوا أبوه. جوزيني أنت ماما.
0: رح جوزك يا روح ماما.
1: ماما بس جوزيني.
0: رح جوزك
1: كمان. جوزيني.
5: إيه خلاص خلاص خلاص، رح نجوزك. العمى شو هالفجعني هي؟
1: وين بنت خالي؟ آه وينها؟
0: ببيت أبوها، ما بتطول.
1: بالله بيت أبوها؟ شلون راحت بدون إذني؟ آه الواحد جاي من شغله من وظيفته بده يسمم تعبان هالكام ما بيلاقي مرته. هي هي هي مو عيشة علي الطلاق.
5: ولك بس.
1: شو جنيت؟ لا بعدني ما تجوزت.

0: من هذا أخي؟
1: أهلا وسهلا. أهلين أخي. أهلين أهلين بالأمورة.
2: مرحبا.
3: أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. مرحبا عمو هدى، شلوني؟
4: الحمد لله.
1: تعالي يا حبيبتي تعالي، تفضلي تفضلي تفضل أخي، تفضل عود هون.
2: دق التليفون
3: لك؟ لا لا لا، عم تقلك تفضل لهون.
2: ايه
1: شو ليش تأخرتوا؟
2: انتحرتوا ليش؟
3: يا حبيبي يا عبد السميع افندي، عم تقلك ليش تأخرتوا؟
2: انقرقتوا؟
3: هذا اخوكي تقلان عليه الطرش. تمام.
2: مين اللي واقف هنيك مثل المصطيجة؟
1: هذا محمود، تعال سلم على خالك هدى يا محمود.
5: ما بدي سلم.

0: اللي مصدي جاي.
1: مرحبا خالو.
2: وعلى عروستك. ايوه ايوه سلم عليها.
1: بس ماما بس. كيفك هدان؟ مبسوطة؟ يلا عادي بقى. هدان؟
3: تعالي نلعب بجنينة.
1: لوين لوين لوين يا ولد لوين؟ اتركها عود عود عود. ايوه هيك عود عود.
2: يا روح على فستانك يا هدى ما احلاه.
4: عجبك؟
2: بجنن.
4: محمود شلون الفستان؟
0: الحمد لله بيسلم عليك.
4: الفستان؟
0: ايه منيح بس قصري شوي خليه محتشم هيك الموضة.
4: ما عجبك؟
3: مين ضربك؟
4: ما حدا. حضرتك سمعتها بالغلط
3: وبالملقط.
1: لك اهدى لك. ما بيسي. خديهم لبرا شوية. خديهم.
2: يلا تعالوا معي. يلا محمود.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: أخي عبد السميع أفندي، صحيح وافقت على زواج محمود من هدى؟
6: العدا؟ شو عم يحكوا العدا؟
5: أخ على هالعلقة.
3: عم قلك وافقت على زواج هدى من محمود؟
6: ايه سيدي خلينا نفرح فيهن. حاكم كل يوم والتاني اختي حفيظة وفاتحة هالسيرة.
3: يعني يا انا غلطان يا انتو يا اخي، بعدن صغار بعدن ما امنوا مستقبلهن.
6: ايه الله يسلمهن.
3: ولي على هالعلقة ولي لك دخيل. الله لك مع مين بدي اتفاهم؟ مع مين والله ما حدا فهمان على حدا. وينك عبد سميع افندي؟ تعال معي لقلك تعال نقعد على البلكون. تعال تفضل.
6: ايوه تعال.

0: وامي شوي
1: هدى قربي لهون. قالوا لك شو بدنا نساوي؟
2: لا
1: قال بدنا نتجوز.
2: صحيح السنة سقطت كمان؟
1: أعوذ بالله، شو غبي لهالدرجة؟ ما سقطت.
2: لكان نجحت؟
1: لا نقصني 200 علامة.
2: مو عيب عليك 3 سنين تسقط؟
1: عم ترفعي صوتك قدامي؟ بدينا من هلا؟ خافي مني أشوف.
2: شلون بدي خاف؟
1: يا حبيبي شو أهلك مو معلمينك تخافي؟ شو هالشي هاد؟ خافي.
2: هاي خفت.
1: خافي كمان.
2: طيب أنا مالي قاعدة بهالبيت ها؟
1: لا 60 جهنم، وقفي علي، أنا أطبخ ما وكمان رضع الولاد، وقفي علي لأني وقفي
2: بابا.
1: علي
2: يا بابا.
3: طب بعد عنها يا ولدك، بعد عنها، ليش راكد وراها؟
4: شو عم يلعبوا أبطال وحرامية؟
1: لا لا، عم نساوي بروفا على حياتنا الزوجية.
3: لا أنا مو ممكن وافق إني أرمي ابني بهالجورة.
5: شو يعني؟
3: يعني ما بوافق على زواجه، فهمتي؟
6: خير إن شاء الله نفتح الباب.
7: مرحبا.
8: مرحبتين، أهلا وسهلا.
7: حضرتك عبد الستار أفندي؟
8: نعم.
7: وابنك محمود ابن عبد الستار؟
8: نعم.
7: ابنك مطلوب
8: على القسم؟
7: لا، مطلوب بشعبة التجنيد.
8: شو هالحكي؟ الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير، جيت بوقتك تمام.
7: طيب تفضل وقع لي هون.
8: هات يا سيدي هون. شرف.
7: السلام عليكم.
8: عليكم السلام، مع السلامة. مع السلامة.
5: خير؟
8: كله خير، كله خير. ستو، في شغلة كانت رايحة عن بالنا كلنا. شلون بدك تجوزي ابنك وبعده ما خدم خدمة العلم؟
5: بكير عليه.
8: لا مو بكير، هلأ مراسل الشعبي حضر وبلغني هالكتاب.
3: رح تكتبوا الكتاب؟ ألف مبروك.
5: يعني بدهم ياخدوا عسكري؟
8: طبعاً، وهذا واجب. وين بدك تجوزي بعد ما خدم الإجباري؟ ما أحلى بكرة متجوز وناتحها معه، أو يهرب من شان يجي يشوفها بيلبك القطعة تبعه وبيلبكنا معه. يا حبيبي
5: يعني بده ينام تحت الخيمة؟
8: ايه نعم.
5: وياكل من الأروانة؟
8: يعني إله بسعر غيره. وهاللي بده يصير زلمة ويعتمد على نفسه ويفتخر وطنه فيه لازم ياكل من الأروانة ويشرب وينام تحت الخيمة.
3: في غيمة؟
8: في غيمة سودة وخطر عم يهدد وجودنا واستقلالنا ونحن بالمرصاد.
5: يعني مالك زعلان لأنه ابنك رايح عسكري؟
8: بالعكس، أنا فرحان فرحان. خليه يصير زلمة، خليه يصير زلمة ويكن له شرف الدفاع عن وطنه.
5: سمعان شو عم يقول أبوك يا مو؟
1: أبي ما وحق يا ماما، لازم نأجل الزواج لبعد ما أخلص من الخدمة. هدى؟
2: نعم.
1: الأيام جاية وبكرة منحقق كل أحلامنا، بس على شرط.
2: شو هالشرط يا ترى؟
1: أولاً عسكريتي بقضيها، والخياطة بتتعلميها مشان أولادنا.

0: بابا يعني هلا ما في زواج.
1: بكير عليك يا روح امه.
2: قدمنا لكم من تأليف محمود جبر وأحمد قبلاوي وإخراج إسماعيل تامر تمثيلية بكير عليك يا روح أمك، بطولة محمود جبر، فهد كعيكاتي، منى واصف، هالة شوكت، صلاح قصاص، بالاشتراك مع يوسف شويري، صالح الحايك، عدنان بركات، عبد الرحمن الرشي، إيلي غريبة، ناجي جبر.
3: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سعيدين بفقراتها الغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية

وبنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صبح وعدنان زيادة، بإشراف المهندسة عتاب سقور.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير المالية يبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين آليات دعم العودة المستدامة وإعادة تأهيل مناطق العودة في إطار رؤية سوريا بدون مخيمات. مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش يؤكد أن الاتفاق على استلام الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس يمثل خطوة نوعية من شأنها تعزيز الطاقة التشغيلية للمرفأ ورفع قدرته على استقبال السفن ومناولة مختلف أنواع البضائع. محافظ اللاذقية يعلن بدء استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي عقب تسلمه من الجانب الروسي تمهيدا لإعادته إلى الخدمة. مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر يوضح أن خروج أغلب محطات معالجة الصرف الصحي عن الخدمة تسبب بمخاطر بيئية وصحية، مؤكدا العمل على إعادة تأهيلها. وفي خبرنا الأخير، قيادة الأمن الداخلي في حمص لإذاعة دمشق تعلن إلقاء القبض على 29 شخصا على خلفية اشتباكات حي البياضة بالمحافظة. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: إذاعة دمشق تقدم

خلف جدار الزمن. خلف جدار الزمن حلقات مسلسلة من تأليف وإعداد الدكتور طالب عمران. المخرج المساعد عدنان دياب.

عاد همام وزوجته من رحلتهما إلى قمر الحب، عادا إلى كوكب قوس قزح، وحالما هبطت المحطة على أرض الكوكب أحس همام بصداع شديد ينتابه، أخذ يتزايد حتى أفقده الوعي وسط ذهول ابنة الكوكب التي تزوجها. وأحاط به العلماء الذين استنفرهم المجلس الاستشاري لدراسة حالته، يفحصونه بأجهزتهم دون أن يتمكنوا من سبر أسباب صداعه، فنقلوه إلى المحطة الذهنية.

0: انظر انظر يا سيد إلى الوهج الدائري الذي يحيط برأسه كالأكاليل.
1: يا أشباح نورانية تنطلق من هذا الوهج في تناوب مستمر.
2: حاولوا أن تسبروا غور ذهنه.
0: سنحاول يا سيدي.
1: يبدو ذلك مستحيلا، إنه خاضع لسيطرة قوى غامضة تغلف طاقته الذهنية.
2: حسنا، لينقل إلى المحطة البصرية.

0: يا إلهي.
1: المحطة البصرية تظهر كائنات بعيون جاحظة تملأ الضباب الذي يحيط برأسي.
2: لنحاول تمييز الصور الضبابية.
0: كائنات تنطق عيونهم بالكراهية، يدورون حوله، يرتدون ألبسة مدرعة وأسلحة متطورة مشكولة في أجسامهم.
1: هذا هو ملكهم، يبدو بتاجه المذهب وسحنته المخيفة.
2: بدأت الصور تتوضح، كأننا في قلعة مغروسة فوق جبل عال من كوكب ذي سماء زرقاء وغيوم ملونة تسبح في سمائه.
1: إنهم يتكلمون، يشيرون، تنطق عيونهم بالقسوة والوحشية.
2: لينقل للمحطة السمعية.
1: حاضر يا سيدي.

0: قد جلس على المقعد المخصص وأحاطت برأسه الأشرطة والهوائيات.
1: بعد لحظات تصلنا الأصوات.
0: الأصوات غير واضحة.
2: بدأت الأصوات تصل.
3: لحظ العمالقة من كوكب الطاقة المدمرة، مولانا الملك، حامينا وقائدنا.
2: كأنهم يوجهون كلامهم لنا.

0: استوانا فوق كوكبكم وتوابعه.
1: كأنها أصوات مسجلة، إنها نوع من الخداع.
2: أمعقول يا سيدي أن تكون قواتهم قد انتشرت فوق الكوكب وتوابعه؟
1: مستحيل مستحيل، لا يستطيعون النفوذ أبداً، إنها مجرد إرهاب وتخويف.
0: نحن العمالقة أبناء الملك القاهر، استسلموا لمولانا الحامي ولجنوده المطيعين، وإلا سقناكم كالعبيد.
2: يبدو أنهم جادون يا سيدي.
1: لا تخافوا، لا يستطيع أحد النفوذ إلى جو كوكبنا. حضارتنا المسالمة أقوى من سفنه الفضائية المدمرة كلها.
2: وماذا ستفعل الآن يا سيدي؟
1: أعيدوه إلى جناحه وراقبوه جيدا. سيجتمع المجلس الاستشاري هذا المساء لاتخاذ القرار بشأنه.

0: ماذا كانت النتيجة؟ هل هو في خطر؟
1: لا تخافي يا ابنتي، سيكون على ما يرام. سنتابع بحوثنا عليه، علنا نصل إلى نتيجة منطقية.
0: لقد تعذب همام كثيرا.
1: سنحاول التخفيف عنه، لا تقلقي، اهدئي الآن، وبعد ساعة حاولي أن تتماسكي، لأن رئيس المجلس الاستشاري يرغب في رؤيتك.

0: أيها السادة، توصلت لجنة الأبحاث المشكلة لمتابعة حالة رائد الفضاء الغريب، إلا أن هذا الكائن يخضع لقوى تسيطر على ذهنه وعلى حواسه.
1: وبواسطة محطات القدرة الذهنية والبصرية والسمعية استطعنا معرفة نوع الكائنات التي يقع تحت سيطرتها. إنها كائنات شريرة عدوانية،
2: هدفها النفوذ إلى كوكبنا من خلاله. فهل إذا أرسلناه في محطته الفضائية بعيداً عن كوكبنا سيتخلص من هذه القوى، أم أنها ستظل مسيطرة عليه؟
1: هذا ما عجزنا عن الإجابة عنه، لذلك نرجو من أعضاء المجلس الاستشاري قراءة التقرير المقدم من لجنتنا واتخاذ القرار المناسب.
2: قرر المجلس الاستشاري بعد دراسة كافة الظروف المحيطة بالرائد العربي همام من الكوكب الأزرق الأرض في طرف المجرة، وبعد أن التقط نداءات كثيرة من المحطة الكبيرة التي هبط منها هذا الكائن، قرر المجلس أن يهيئ له أسباب العودة إلى كوكبه رغم ارتباطه بكائنة من كوكب قوس قزح كوكبنا، ورغم ما قد يسبب رحيله لها ارتباكا في نظام حياتها كجزء فاعل في مجتمع الكوكب، ولكن لا مفر، فلا بد من تهيئة أسباب خلاصه من القوى التي تحاول السيطرة عليه ومساعدته في العودة إلى كوكبه بمعونة محطات القدرة عندنا.

0: هكذا إذن سيرحل حبيبي إلى الأبد تاركا ثمرة حبنا تتحرك في بطني.
1: يا ابنتي يجب أن تتفهمي الوضع، سيشرح

0: التي رئيس المجلس الاستشاري كل شيء.
1: تعلمين يا ابنتي أن الكائن الفاعل ينتصر دوما على العوامل التي تتحدى سعادته. ما جرى كنا نتوقعه بصورة أو بأخرى، أليس كذلك؟
2: نعم.
1: إذن تقبلي الظروف الجديدة وكوني فاعلة في عملك كما عهدناك.
2: سأحاول.
1: ماذا تقولين؟ لا مكان للمحاولة في مثل حالتك. لما لا تقولين سأفعل؟ أنت تتبوئين مركزا هاما في لجان البحث، لا أريد أن يتبوأه غيرك. تعرفين يا ابنتي أن الحزن ملغى من قواميسنا لأنه يؤثر على النتاج، ولأن مسبباته اندثرت من مجتمعاتنا. أعلم أن حزنك طفرة نادرة، ولكن يجب أن تنتصري على مسبباته. ستكلفين بمهام جديدة لأنك لا تزالين تحوزين على ثقة المجلس الاستشاري. وتذكري الجنين الذي تحملين. هيا هيا يا ابنتي، لا تدعي لليأس مكانا في قلبك. أنت جزء فاعل من مجموعة، أمامك أعباء جديدة يجب أن تكوني جديرة بحملها. أنا والمجلس الاستشاري على ثقة بقدرتك.

خرجت هامي من اللقاء مع رئيس المجلس الاستشاري وقد انقلبت إنسانة جديدة يملأها الأمل والتفاؤل، وقد أثرت فيها كلمات رئيس المجلس الذي خصص لها وقتا لمقابلتها، رغم أنه من النادر جدا أن يقابل عضوا في لجان البحث لكثرة مشاغله وأعبائه، ولكن المحنة كانت قاسية.

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية من المسلسلة اليومية خلف جدار الزمن. كتبها للإذاعة الدكتور طالب عمران، أخرجها لكم نذير عقيل.